0: 2027 à la puissance 2010, moins 1 est congru à 0 mode 8 fois 3 qui n'est autre que 24. C'est-à-dire 2027 à la puissance 2010 moins 1 est congru à 0 mode 24. C'est-à-dire j'ai bien montré que 2027 à la puissance 2010 moins 1 est divisible par 24. Voilà donc l'exercice est achevé.
1: يعطيك الصحة سي معمر. ماذا بينا وإحنا في الدقائق الأخيرة من الحصة هذه كان بعض التوصيات للتلامذة في علاقة بامتحان الرياضيات في البكالوريا في مختلف الاختصاصات.
0: بالنسبة للرياضيات ساعة التلميذ يزمي يحضر الكور متاعه بالكدي كل شابيتر يحضر الكور متاعه أتونتيفمون ويعمل دي زيكزرسيس تيب سير شاك شابيتر ويحاول انه يخدم لي باك تاع تو قبل باش يكونسا اون بو سافرونتي للديفيكولتي كون بو افوار. اما النصيحه الكبيره انه التلميذ يلزمه في البريود هذه اللي سيرا دو فير لي باكالوريا بريسيدون من 2010 جوسكا بريزون يخدمهم وحده مش لازم يشوف كوريكسيون يخدمهم وحده وكوم سا الى كومبل لي لاكون نتاعو اون ريغاردون اون ريفيزون لو كور.
1: احنا في ختام الحصة هذه اولا نشكرك سي معمر نشكر اولا خاصة تلامذتنا اللي يتابعونا ويتابعوا مختلف الحصص تاع راديو باك في مختلف الاختصاصات. نتمنى لهم النجاح والتوفيق. شكرا لمحمد الليفرني شكرا لمحمد عنتول وانا عبد القادر حمدوني وبقى لكم نقول لكم تصبحوا على خير ونلتقي في حصة اخرى والى اللقاء.
2: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
3: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
2: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
4: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
2: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
6: إذاعة الشباب.
7: Stop.

0: ذكريات عيش موسيقى.
1: عسلامة، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب عيش الموسيقى. نبدأ معكم من توا في سهريتكم، سهرية الأربعاء اللي تلقوها ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. من توا حتى نص الليل رافقوكم ببرشا موسيقى على كيف كيفكم، سورتو اللي عاد في الامتحانات، اللي في فترة المراجعة. الناس الكل نسلموا عليهم ونهديو لهم كل الأغاني ونعملوا جو أكيد مع بعضنا. اليوم مانيش باش نتكلموا ياسر، باش نخلو لكم الموسيقى باش هكاكا بالحق تعملوا جو. ساعات واحد كي تكلم ياسر وانتم تقراوا وتولي ما تجيش، يقول لك خلينا نسمع موسيقى خير، حتى هكا نسمعها بالسياسه. هذا بالنسبه للي يقراوا، اما زاده اللي يسمع فينا في كرهبتو في كل مكان، سلم عليك برشا برشا، نديو لك اكيد كل الاغاني. مرحبا بيك ديما مستمع وفي اذاعه الشباب عيش الموسيقى مع الفقرات اللي تعودتوا عليها. بعد شويه بعد موجز اخبار التسعة ونص تلقاو تراند ميوزك، الاصدارات نتاع الاسبوع هذايا، نجاحات الاسبوع هذايا، تلقاو زاده كيف كيف فقره الكيبوب وفقره فلاش باك مع زادة موسيقى فلاش باك. نرجعوا مع نجاحات اللي كانت تقبل، وكان عندكم زادة اقتراحات مرحبا بها. في فقرة ستار ليست ديما فما زوز ليستات في السباق، المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في اخر جزء من عيش الموسيقى. الليلة الليست رقم واحد شنو فيها؟

وهذه هي الأغنية الخليجية اللي تلقاها معنا في الليستة رقم واحد، راغب علامة ما يجوز لا ما يجوز، عبد المجيد عبد الله في طيب القلب ومحمد عبدو في مذهلة. هذه الليستة رقم واحد كانت تحبوا تسمعها كاملة صوتو للرقم واحد ديما على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة شباب راديو جون تونيزي، هذه الباج أوفيسيال متاعنا في الفيسبوك. واللي ما يحبش يعني الأغنية الخليجية ولا الليستة رقم واحد فما الليستة رقم اثنين. Star List.

هذه اللي سهر رقم 2 الليلة فيها محمد فؤاد أنا لو حبيبك واردة حرمت أحبك ولطيف العرفاوي في بحب في غرامك تحبوا تسمعوها كاملة صوته للرقم 2 ديما على الباج متاعنا في الفيسبوك. دونك مرحبا بيكم ناس الكل في عايش الموسيقى حتى نص الليل. اليوم معكم محمد عنتور ذكريات بن حمادة. نبدأ مع الموسيقى هذا سيف نبيل وتلقوا برشا موسيقى على كيف كيفكم في عايش الموسيقى.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجات إذاعة الشباب. مازلنا أكيد مازلنا معكم مع الموسيقى، على كيف كيفكم الموسيقى اللي تلقوها معنا الجزء الأول في القريب يوفش مازال بعد شوية تقوم جزء الأخبار. أما باش نبدأ مع الفقرات اللي تعودتوا عليها بعد شوية بتقوى الترند ميوزك. ما تنسيوش تتواصلوا معنا كلا عادة على الباج متانا فيسبوك إذاعة الشباب غادي جون تونيزي، تختاروا الليستة رقم واحد وإلا اثنين اللي تختاروها نستمتعوا بها أكيد في آخر جزء من عيش الموسيقى. وزادة كان عندكم اقتراحات بالنسبة لي فلاش باك، فقرة فلاش باك اللي تلقوها بعد نشرة أخبار العشرة ونص، نستمتعوا بموسيقى كانت ناجحة في السنوات اللي تعادت السهرية حتى نص الليل. مرحبا بكم معنا وإحنا مازلنا أكيد مع برشا موسيقى على كيف كيفكم.

حياة شباب من تونس.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مرحبا بكم في عيش الموسيقى. سمعنا سيلينا غوميز، سمعنا زيدا نورد، وبدينا بالترند. قبل ما نحكي على الترند سمعنا مرتضى الفتيشي مع وليد التونسي في أمان عليك، من أكثر الموسيقى المسموعة في المغرب العربي، في تونس سورتو. نحكي على الموسيقى الترند، نمشي وملا ديريكتوم مع ترند ميوزيك.
1: Trend music.
0: في الترند ميوزك الأسبوع هذايا نحكي على الموسيقى اللي تلقى في نجاح كبير، اللي تسمعت بعدد كبير تلقاها معنا كالعادة الليلة في عيش الموسيقى. نحكي في الشرق أكثر الموسيقى المسموعة أصالة حتى التو مازالت تواصل في النجاح بغنية القيصر. الغنية هذايا اللي خرجت في رمضان وقعدت حتى التو من نجاحات الأغاني بالنسبة لي أصالة. آدم يرجع بغنية بدونك تلقاها معنا بعد شوي، عزيز مرقة بغنية بقت بوكينا وار كما يقولوا احنا بقت ورد تلقاها بعد شوية معانا. زادة شكون اخر يرجع بالموزيكا المسموعة؟ زادة الكارول سماحة ترجع للموزيكا، طمني من الموزيكا المسموعة. امجد جمعة مازال حتى التو يواصل في النجاح بغنيته كمين. نلقاو زادة في سورتو في مصر نحكيه على حودة بغنية خيب توقعاتك، وإلا زادة عنده زوج غنيات وإلا غنيته مع عمرو جابر غزالة مهال فتوني كيف كيف ترجع مع غنية جديدة. ونلقاو مسلم زادة كيف كيف موجود في التراند. شيرين أكثر من الفنانة هذية معناها عندها زوز أغاني في التراند، الحضن شوك. ونلقاو تباعا تباعا الناس كل تسمع فيها تباعا تباعا من أجمل الأغاني اللي خرجت بالنسبة لي شيرين. بعد شوية تنزيدو نحكيو يعني في العالم العربي بصفة عامة شنية الموسيقى المسموعة، شنية أكثر الموسيقى المسموعة. دونك بما أنه تباعا تباعا، بما أنه شيرين هي تقريبا من أكثر الفنانات المحبوبة توا، وهو أغانيها كل ما تخرج أغنية جديدة لازم تكون من أجمل الأغاني المسموعة. دونك باش نسمعوا مع بعضنا شيرين تباعا تباعا. محمود التركي حتى التوا بغنيته ذوقي أنت مازال يلقى في نجاح كبير في العراق، معناها من أكثر الأغاني المسموعة غنيته هذية. وكيف كيف سيف نبيل مازال زاد يواصل في النجاح، لكن محمود التركي مازال من أكثر الفنانين المسموعين بغنيته ذوقي أنت. أحلى صدفة، وذوقي أنت اللي بالحق قاعدة تلقى في نجاح كبير واللي معناها تواصل في النجاح متاعها. دونك من الموسيقى تراند تسمعوا معانا بعد شوية تلقاو شيرين، محمود التركي، تلقاو آدم زاد في جديده، تلقاو كارول سماحة في جديدها، وغيرهم من الأغاني.

كارول نسمعها اسمعناها في طمني. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب في الفقرة هذه، فقرة التراند ميوزك اللي تلقاو فيها الموسيقى الجديدة اللي مسموعة الأسبوع هذا بعدد كبير. سلام عليكم برشا اللي سهرين معنا، محمد كالعادة من المستمعين الأوفيين. سلام عليك محمد، شنو حوالك اليوم؟ يختلي ستار رقم واحد وعلى خاطر فيها رغبة علامة زادا كيف أحمد. نسلم عليه برشا، اليوم يختار ليستار رقم اثنين على خاطر فيها محمد فؤاد، أو كل واحد شنو الاختيارات نتاعو. يقين نسلم عليك برشا، اليوم تختار ليستار رقم اثنين. بلقيس بن محمود، وينك الغريبة شنو حوالك؟ اليوم يختار ليستار عدد واحد اثنين اثنين، هذيك اثنين ليست رقم واحد ولا اثنين، ذولي كانك حطيتهم الزوز. باه محمد يقول يحب يسمع في فلاش باك راجعين. ايه بالحق عنا برشا عليها راجعين، ان شاء الله تسمعها معنا الليلة. رفيقة شنو حوالك؟ وينك سهرة معنا كالعادة؟ اليوم تحب تسمع شاب عقيل في مازال مازال، وإلا تحب تسمع زادة فيصل الصغير في توحشتك أنا؟ ان شاء الله تسمعها معنا أكيد. مرحبا بيك ديما سهرة معنا. ودعاء الجاسمين من المستمعين لو في ينسى عليك برشا كالعادة. اليوم تختار ليست رقم واحد، الاختيار ديما نذكركم ليست رقم واحد ولا اثنين، رغب علامة في ما يجوز محمد عبدو في مذهلة وعبد المجيد عبد الله في طيب القلب، هذه ليست رقم واحد ولا ليست رقم اثنين اللي فيها لطيفة بحب في غرامك، محمد فؤاد أنا لو حبيبك، ووردة حرمت أحبك. شنو تحبوا تسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى؟ أنتوا ما تختاروا أكيد الليست اللي تحبوا عليها. كما قلنا في الترند الميوزك، خلينا نحكيه على الأسبوع هذايا في العالم العربي. أكثر غنية مسموعة ترجع نمبر وان عندها توا تقريبا 3 شهور 4 شهور ملي خرجت، أصالة في غنيتها القيصر، هي أكثر غنية مسموعة حتى توا الأسبوع هذايا. بعد تلقاو شيرين تباعا تباعا، نبيل يرجع بغنيته تايه في الأماكن، يعود يرجع مرة أخرى للتراند، يرجع مرة أخرى كأكثر من أكثر الفنانين المسموعين. كزدورة نصيف زيتون مع أبو ورد، أحمد سعد كيف كيف بين سوزي حتى التوى يلقى في نجاح كبير، ديستانكت بغنية تعالى، بيسان إسماعيل بغنية نجمة، ولو أنه برشا ما حبوهيش برشا الغنية هذه، لكنها من أكثر الأغاني المسموعة بالنسبة لي بيسان إسماعيل. حودة خيبت توقعاتك، الغنية هذه زادة نلقاها موجودة في التراند العربي. من الموسيقى التراند الأسبوع هذايا باش نبداو مع أصالة في الجزء هذايا، يعني باش نبداو مع أصالة في القيصر كأكثر أغنية مسموعة الأسبوع هذايا في العالم العربي.

هذا الدوزي سمعنا فيه تاع العذابي، هذه الاغنيه نمبر 1 في الاغنيه المغربيه، اكثر اغنيه سمعت الاسبوع هذا. مزيت كي خرجت هي الاغنيه الدوزي يرجع الحقيقه بزوز اغنيات موجودين يوم الوداع، موجودين في الترند يعني، واغنيته تاع العذابي عزيز مرقه زاد سمعناه موجود في الترند الشرقي. دونك هذه الموسيقى ترند اللي تسمعوها معنا. مرحبا بكم في عيش الموسيقى حتى النص الليل، ساهرين معنا الليله حتى كما قلنا النص الليل. مازالوا الفقرات اللي تلقاوهم معنا، بعد شويه باش تلقاو كيبوب، بعد شويه بعد نشره الاخبار نيوز ويك وفلاش باك مع الاختيارات اللي تحبوها انتم تحبوا تسمعوها، هو مع برشا اختيارات زاده موسيقى تسمعوها فلاش باك تاع مستوستين كيف كما يقولوا، على خاطر نرجعوا للموسيقى هذه اللي كانت ناجحه قبل في السنوات هذه في التشارت قبل في سباق الاغاني يعني، كانت من اكثر الاغاني اللي تسمع اللي تتباع بعدد كبير، ما كانتش كيما توا هكايا سهله معناها، كانت صعيبه هي الحقيقه باش تمشي تشري الموسيقى سي دي ولا كاسيت ولا 45 تور ولا 33 تور، معناها ديجا تبدا كانك تدرى شنو عندك. المهم الموسيقى هذه نرجعوا لها في فقره فلاش باك. مرحبا بكم تتواصلوا معنا كالعاده على باش فيسبوك اذاعه شباب راديو جون تونيزي، تختاروا بين زوزيستات رقم واحد والا اثنين شنو تحبوا تسمعوا فيها اخر جزء من عيش الموسيقى. نمشيو توا مع كيب

مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة شباب سهرين، ما زلنا مع بعضنا حتى نص الليل إلا وأنا معك. ما قال الفضل شاكر أحلى رسمة سمعناها مع بعضنا، سمعنا توليت في سنين وما زلنا أكيد باش نسمعوا برشا موزيكا على كيف كيفكم. سلام عليكم برشا سهرين معنا الليلة كالعادة، تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة شباب غاديو جون تونيزي. سلام عليكم برشا وين ما كنتوا سهرين كالعادة في عيش الموسيقى. في الجزء هذا باش تلقاو معنا بعد شوية نيوز ويك، وبعد شوية زادة باش تلقاو فلاش باك مع أجمل أغاني اللي طلبتوها انتوما واللي نقترحوها أكيد عليكم في عيش الموسيقى. ديما نذكركم زوز ليستات في السباق، نسمعكم شوية من الليستات هذوما باش انتوما تعرفوا شنو تختاروا في آخر جزء من عيش الموسيقى الليلة. الليستة رقم واحد شنو فيها؟ ستارلي.

الأغنية الخليجية تلقاها في الليست رقم واحد راغبة على ما يجوز عبد المجيد عبد الله يا طيب القلب ومحمد عبدو في مذهلة كان تحبوا تسمعها صوته للرقم واحد سينون مشو للليست رقم اثنين.

0: وهذه اللي سرق من اثنين الليلة فيها محمد فؤاد أنا لو حبيبك وردة حرمت أحبك ولطيفة في بحب في غرامك. تحبوا تسمعها كاملة صوته للرقم اثنين. مرحبا بيكم كالعادة معنا في عيش الموسيقى. نمشي توا مع فقرة نيوزويك.
1: نيوزويك.
0: في نيوزويك كالعادة نحكي على أخبار المشاهير. أكثر توا حديثا الناس كل في العالم يحكي عليها هي شاكيرا. شاكيرا اللي غنت أغنية كأس العالم. شاكيرا اللي لثلث مرة معناها تغني أغنية كأس العالم. وشاكيرا نجاح كبير. وحتى الغناء اللي تقع يعني اللي تغنيها كما غنيت واكا واكا هذيك يعني قعدت في في في تاريخ الأغاني. حتى وكان ما فماش كأس العالم من الناس كل تسمع شاكيرا في وكا وكا توا داي داي حاجة أخرى. شاكيرا شاكيرا اللي زادة كيف كيف باش نقوها في في في النهائي نورمالمون في كأس العالم باش نقوها هي ومادونا وبي تي اس باش يغنيو في النهائي. وهذايا من معناها من اكثر الـ يعني الحاجات اللي يحبوها اللي فانز واللي ينتظروا فيها اكيد باش يلقاو فنانين اللي يحبوهم باش يلقاو موجودين في كاس العالم. شاكيرا اللي نحكيوا عليها ما زالت كي ربحت القضيه الشهيره اللي قضيه الضرائب في اسبانيا وربحت القضيه هذه بما انها كانت تخلص الضرائب نتاعها. ف يعني جات في وقتها القضيه هذه اللي ربحتها يعني شاكيرا وهكايا تعزز يعني مكانها في الموسيقى وفي الرياضه في كل مكان شاكيرا. نحكيه أيضا حكم قضائي لسعد لمجرد 5 سنوات سجن و 30 ألف يورو تعويض في القضية قضية سان تروبي اللي معروفة لسعد لمجرد. هو بالنسبة خرج وقتها من المحكمة السجن مش تدسويت لكن موجود معناه محكوم عليه في انتظار انه يعود يستأنف مرة اخرى. نحكيه على كأس العالم. كأس العالم تعرفوا انه المنتخبات كلهم كل واحد عارفوا يعني شكون اللي باش يمثل بلاده. ردة فعل نيمار ناس كل كنت تستنى هل نيمار باش يكون في البرازيل ولا لا. هي اكثر فيديو كان تم معناها مشاهدتها هي ردة فعل نيمار وقت اللي يسمع اللي هو باش يكون موجود في المنتخب. بخلاف نيمار أحباء نيمار الناس الكل اللي يسمع من نيمار كانت فيديوهات عفوية الناس الكل كانت تحب نيمار انه يكون موجود في كأس العالم. دونك الفيديوهات هذه كانت من أكثر الفيديوهات اللي تشافت واللي تبارتاجت يعني بعدد كبير. هذه بالنسبة لي في نيوز ويك بمشيو ديركتومون مع فلاش باك. فلاش باك الليلة باش نسمعوا شوية من أغاني التسعينات من أغاني الثمانينات وغيرهم يعني من الأغاني اللي انتم زادة طلبتوها من أغاني التسعينات. فمشيو توا مع فلاش باك عمرو دياب باش نلقاو لوز دري وباش نلقاو زادا تركان.
1: فلاش باك فلاش باك.

هذا تركان عرفناه بسيماريك الغنية هذي اللي خلته معروف في العالم كامل. واسمعنا لوزدري وفي ماكارينا اسمعنا رجعين عمرو دياب. مرحبا بيكم معانا، مازلنا باش نكملوا مع فلاش باك وباش نمشيو توا مع اغاني الثمانينات باش نسمعوا نبداو باش نسمعوا نبيل شايل.

أغاني الثمانينات، دليلة دليلة رحمة سمعناها في غزل الهوى، سمعنا نبيل شعيل في شمس لا تغيبي. هذه أغاني الثمانينات، ومازلنا باش نرجعوا زادا فلاش باك مع أغاني الراي. انتم حبيتوا تسمعوا الراي، دونك ناخذوا أكيد بالاقتراحاتكم. ثريا نسلموا عليها برشا، اليوم تختار الليستة رقم 2 فكرية، وينك شنو حوالك؟ نسلموا عليك برشا معز، سلموا علي برشا. اليوم يختار الليستة رقم 2، يحب يسمع شاب ناصرو، دونك تسمع معانا شاب ناصرو. ناصرو كيف كيف رفيقة تحب تسمع شاب عقيل، تقع معنا شاب عقيل، تابعونا وتسمعونا حتى نصلي في عيش الموسيقى.

هذه لطيفة سمعناها في بحب فغرام كسمعنا زادة واردة حرم تحبك سمتعنا أكيد بلي سرقنا فين اللي اخترتوها ليلة. مازلنا باش نسمع محمد فؤاد بعد شوية باش تقو أنا لو حبيبك زادة باش نسمع فيروز في آخر نغم اليوم معنا في عيش الموزيكا. شكرا لكم الناس الكل اللي سهرتوا معنا كالعادة. نتقابلوا مع فقرات أخرى ومع أكيد أيامات أخرى وبرامج أخرى. مرحبا بكم ديما تسمعونا في إذاعة الشباب. شكرا لكم اليوم في سهريتنا إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. اليوم كان معكم حمد عنتول وذكريات بالحمادة. نخليكم مع آخر نغم في الليستة رقم 2 وبعد شوية زادة تقاو معنا فيروز. مرحبا بكم ديما في إذاعة الشباب. باي باي.

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس. جولد
1: مع وصال السنوسي.
2: مرحبا بكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وويصال السنوسي. باش نبداو رحلتنا مع أصالة نصري اللي نرجع معها الألبوم ولا تصدق اللي خرج عام 1993، ونسمعوها تغني من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان محمد سلطان ولا تصدق.

لا أنا هكا غنت سوزان تميم اليوم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب، وباش نمشيو لعام 2005 مع دارين حتشيتي نسمعوها تغني قدام الكل.

بسحر الغرام للألبوم هدية خرجته دينا حايك عام 2003 وصورت غنية سحر الغرام مع المخرج شادي حنا. وإحنا معكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب وبش نسمعوا جورج الراسي بغنية أنت الحب. الغنية هدية اللي صورها فيديو كليب مع المخرج كاميل تانيوس.

0: وسنيني بس يضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني.
1: ما زلنا معاكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب وبش نسمع محمد فؤاد اللي نرجع معاه لعام 1983 بألبوم في السكة ونسمعه بغنية يلا بينا يلا. الغنية هذه اللي صورها فيديو كليب مع المخرج فتحي عبد الستار.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
3: إذاعة الشباب

0: مجموعة شباب من تونس.
1: جولد مع وصال السموسي.

قولي أحبك هكا غنى القيصر كاظم الساهر من ألحانه وكلمات نزار قباني وتوزيع الدكتور فتح الله أحمد وإبراهيم الراديو. الغنية هذه اللي خرجت عام 1999 في ألبوم حبيبتي والمطر، وصورها كاظم الساهر في إيطاليا مع المخرج محسن أحمد. وإحنا معاكم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، وهذه وديع مراد ساكت.

ماشي، هكا غنى وائل جسار من ألبوم ماشي اللي خرج عام 1996، والغنية هذية صورها وائل جسار مع المخرج فادي أبو جودة. وإحنا هكا نوصلوا معكم الختام لقائنا اليوم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع صوفيا صادق في إعادة لغنية سلطان الطرب جورج وصوف لو نويت. الغنية هذية اللي خرجت عام 1992 في ألبوم روح الروح، كلمات شوقي شريف، ألحان عصام جاد وشاكر الموجي. أجمل تحيات خالد الشابي ووصال السنوسي.

0: مع وصال السنوسي
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: دينا السمح

0: مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب، باش يرافقنا في الحيز الزمني من توا حتى للخمسه متاع العشيه في عدد جديد من ديننا سمح، من الاربعه للخمسه بطبيعه الحال ما ينجمش يكون ديننا سمح من غير حضور فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب به. مساء الخير شيخنا.
1: محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وان شاء الله يا ربي جمعه مباركه علينا الناس كل ان شاء الله، وان شاء الله ربي يرزقنا الاخلاص في القول والاستماع والعمل.
0: امين. بطبيعه الحال زاد ما ينجمش يكون ديننا سمح من غير ما تكون معنا زميلتنا الفانسيب في الانتاج الرقمي والانام الذهبيه محمد عنتول، اوكي يبتسم. مساء الخير، تحيه لكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب. 71 844 411 هو رقمنا الهاتفي المباشر للاتصال والتواصل، والا الصفحه الرسميه للفيسبوك راديو جون بوينت ان. طبعا تنجموا تتابعوا الحصه صوره وصوتا، وتنجموا تكتبوا ملاحظاتكم اذا كان عندكم بعض الملاحظات او الاسئله. الحقيقه الموضوع اللي باش نحكيو فيه اليوم نظافه في الاسلام، لانه نعرف ان ديننا هو دين النظافه، الوضوء والغسل واشكال متعدده من النظافه، وفضيله الشيخ وفي فيها القول. باش نحكيو على نظافه المحيط اللي نعيشوا فيه والفضاء اللي نعيشوا فيه، وفما كتاب، والله فما كتاب تاريخي خدمت عليه حتى في اذاعه الشباب، عنوانه معناها كيفاش نكنسوا قدام ديارنا. فهمت؟ تعالوا نذكر العنوان في الاثناء وتنقل لك عليه. ولكن فضيله الشيخ، فما قلنا نظافه الجسد، نظافه المحيط اللي نعيشوا فيه، عندنا زاد نظافه اليد، وعندنا نظافه القلب، هكا ولا؟ هذوما كل أشكال متعدة للنظافة، لأنه الهيئة البرانية الجميلة باهية مستحبة، ولكن حبذا لو أنها تعكس نظافة داخلية. ونتذكر أنه مولانا جلال الدين الرومي جاء سأل واحد، وتعرف هو كان إمام خطيب، جاء سأل واحد قال له شيخ فماش بقعة نظيفة نصلي فيها؟ قال له طهر قلبك وصلي حيث ما شئت. راوك تطهر قلبك راهي تولي الاماكن كلها طاهره، صلي وين تحب. ما هذه ربما صوره من الصور اللي بطبيعه الحال، ولكن طهاره القلب مهمه،
1: جعلت الارض مسجدا وطهورا.
0: هذا هو موضوعنا. اذا قلنا مش نحكيو على النظافه من منظور ديني، نظافه ماديه، ولكن ايضا اشكال اخرى للنظافه.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومولاه. ربنا اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين.
0: امين.
1: نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الطهاره القلبيه والظاهريه والباطنيه.
0: امين.
1: وكما تفضلتم اخي محمد رمزي عن الانسان، طهاره القلب وطهاره الشكل وطهاره اليد الى غير ذلك. وكما قال الشاعر: اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل.
0: جميل.
1: فاذا بالضبط. كان العرض نظيفا طاهرا ف الجمال ينطبع على الظاهر وعلى الشكل.
0: بالضبط. واحنا نحكيه على جمال الروح.
1: نعم، ما هو كذلك. وفي الحقيقة هو هذا كواليس ربما اللي خلينا نتحدث في الموضوع هذا، هو موضوع جديد قديم متجدد، موضوع النظافة. يعني ديما فصل الصيف نلاحظوا يعني النظافة، ما نحبش نقول تنقص، ولكن مظاهر عدم النظافة خلينا نقول تكثر.
0: ناخذوا عطلة حتى من النظافة.
1: سبحان الله، حسنا في عطلة يعني.
0: عطلة من النظافة.
1: يعني سبحان الله.
0: خليتوكي نرجعوا نقرأوا.
1: مانيش عارف، خاطر نخرجوا للشرع أكثر، يعني ممكن نستعملوا الشرع أكثر، نستعملوا الفضاءات العمومية أكثر، فتظهر ربما مع السخانة تظهر أكثر الأوساخ. مانيش عارف شنو اللي
0: شنو
1: الأسباب. أسباب كثيرة على كل حال. راهو خاصة الشارع، يعني الناس تحتاج الشارع، الشارع ملك للعموم. الناس الشارع راهو يعني تعمل فيه حتى أفراحها مناسباتها. يعني وحنا شفنا عروسات تعمل في يعني في الشارع، معناتها الناس راهي تعتبر الشارع انه جزء من
0: امتداد للمنزل،
1: امتداد للمنزل نتاعها.
0: وخاصه كي يبداو عائلات، معناها فما الفه وود ما بيناتهم. نهج كامل يتسكر ويتعمل.
1: يعني لانه نعتبروا انه الشارع في الاصل وقت اللي نحتاجوه هو جزء من
0: امتداد لدارنا.
1: يعني احيانا كي حد يحط سيارته قدام دارك، رغم انه هو مش في نت الامر مش الماده نتاعك ولا
0: لا
1: لكن قد تسأل شكون هذاك وتحب تعرف وتحب الحاجة نظيفة توقف قدام دارك يعني من غير ما تشعر أنك تحس أن الشارع هذاك هو جزء من من من من مما تملك. فعلى الأقل نحافظ على هذا.
0: وهو جزء مما نملك في الجانب الإيجابي.
1: نعم في الجانب الإيجابي.
0: إذا كان تعطينا معاه في الجانب الإيجابي ما دامه جزء من اللي نملكه يزمني ننظفه كما ننظف داري يزمني ننظف اللي قدام داري والمحيط اللي أنا ندور فيه لأنه المسألة مرتبطة بوعي صغير. إذا كان أنا نخمم أنه البلاد هذه بلادي وأنا كما قولوا مناش كراية في البلاد هذه احنا ملاكة فيها متاعنا معناها ملاكة مش ملاكة معناها ملاكة الديار لا لا لا
1: بلادنا
0: بلادنا متاعنا هي لكن نحس أنا كل شبر ملكي راني كل شبر نتعامل معاها بمسؤولية وبواجب كما جسمي بالضبط كما ما نحبش تبقى في جسمي حتى جزء ربما ما هوش مانيش راضي عليه في مستوى النظافة كيف كيف حتى الشارع هذاك ولو كان جات العقلية هذه عنا الناس الكل ما نشوفوش شكون يجي ينظف لنا وما نشوفوش أصلا الأوساخ
1: وهو كذلك وممكن هذا يرجع إلى يعني تراكمات ممكن منذ عهد الدولة الحسينية أو قبل ذلك فما نقولوا احنا رزق البيليك ممكن يقول هو البيليك أو البيبليك الحاجة يعني عمومية وكأنه الحاجة العمومية يعني مستباحة
0: مستباحة بالضبط
1: يعني يقول لك حتى في المثل يقول لك ضربة في غير جنبك ضربة في حيط والعياذ بالله يعني وكأنه الوسخ اللي في قدام دار جارك أو في مكان بعيد عليك هذا أي هو أي
0: فممكن قالوا له داركم تحرقت قالوا في الاخر في نهايه الامر قال لهم انا مانيش غادي
1: اختار هذا يعني ربما قضيه الانتساب الى الارض والانتساب الى الوطن والانسان هذا هو مفهوم المواطنه مهم جدا يعني على مستوى مدني احنا صحيح نتحدث ان نقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا شك فيه
0: طبعا
1: ونتحدث يعني بما يذكره الله سبحانه وتعالى في القران الكريم في السنه النبويه وهذا مبينوه ولكن أيضا هناك مداخل أيضا أخرى فما مفهوم كوني للنظافة أولا يعني المفهوم الكوني هذا ما نحتكرهوش أحنا مسلمين فقط
0: لا
1: وإنما هو
0: لا
1: كوني
0: لا
1: لكن من باب من باب أولى من باب أولى أن المسلمين اللي علموا النظافة لغيرهم والمسلمين لو كان ناخذوا احنا فرنسا اليوم فرنسا اللي احنا نقولوا مثلا نضيف مدينة الأنوار اشوفها فرنسا انت وقع عليها 300 سنة التالي ولا 200 سنة التالي ربط اللي جاء ولقوا عندنا الحمامات على فكرة الحمام عندنا مش يعني بيت الخلاء يعني فما خلينا من في الخليج يقولنا ايش بكم تقولوا على الحمام لا يقولوا الحمام هو المكان الذي نستحم فيه يعني ندوشوا فيه
0: ندوشوا فيه
1: ونغتسل فيه فتشوف انت لما دخلوا الفرنجة وشافوا الحمامات اللي عندنا استغربوا يعني حاجة حاجة جديدة عندهم كانت فرنسا وغيرها يعني يعني وإذا نقرأوا في الكتب نتاعهم يعني نسمع بعض نقرأ لبعض الكتاب يتحدثوا عن شوارع فرنسا كيف كانت متسخة
0: متسخة طبعا وكان يعني فيها الأمراض والأوبئة
1: العطور يعني كانت يعني نتاج لتغطية هذه البيئة المتسخة وهذه الروائح الكريهة
0: أي كانت المرأة الفرنسية تهز تهز باقة ورد باش تغطي على الريحة اللي موجودة في الجسد لأنهم يعني ما كانش عندهم في ثقافتهم أنهم يدوشوا
1: كان يدخل في الطقوس نتاعهم يعني كان في بعض الطقوس يعتبر هذا من مظاهر التدين بالنسبة إليهم أن

0: للشكل الذي يحرص عليه العرب والمسلمون في
1: يعني ما فيهش المياه.
0: نعم نعم
1: ما فيهش
0: ماء الى غير يعني سبحان الله. فلذلك نحن نتحدث اليوم عن دين نعم اول او من اوائل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: وثيابك فطهر
2: والرجس فاهجر.
0: وثيابك فطهر، اذا الدعوه الى الطهاره. ونجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الايمان. فالطهور شطر الإيمان. ولذلك تجد أن العبادات
2: صلواتنا
0: الصلاة
2: صلواتنا خمسة صلوات نعم مرتبطة بالوضوء
0: بالطهارة
2: شرط
0: يعني
2: أساس.
0: الطهارة الكبرى أو الصغرى، إن كان ذلك بالغسل أو إن كان ذلك بالوضوء. يعني يوم الجمعة مثلا عند الاجتماع يقول عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يعني
2: واجب
0: حتى يعني. وطبعا الملكية اعتبروا أن المعنى من واجب هو سنة مؤكدة. ذهب الحنابلة إلى اعتبار أن ذلك واجب يعني فرض عين. فإذا نجد أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث عن الاغتسال، ويعني نجد أن استعمال الماء بصفة عامة يعني في قضية الطهارة، في قضية الوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره، نجد أن يعني خاصة هناك أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى لمن يسبق الوضوء، لمن يؤدي الوضوء. من ذلك مثلا يقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن وضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. يعني نجد أن يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم:
2: على ما يمحو الله به الخطايا
0: ويرفع به درجات. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، والحديث في صحيح مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، وحتى أنه قال في آخر هذا الحديث: قال: فذلكم الرباط، فذلكم رباط، فذلكم رباط. أي أن
2: يعني
0: الاستمساك
2: على ذلك بالضبط.
0: وحتى أنه قارنه بإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يعني قارن ذلك بالصلاة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع قرعا عليه الصحابي بلال يعني في الجنة سمع خفا عليه ويمشي، قال: ماذا تفعل؟ قال: رسول الله يعني أتوضأ، يعني دائما أنا أتوضأ وكل وضوء أتوضأ به أصلي، يعني دائما على وضوء، من خليش روحي مانيش على وضوء. فكان هذا الفعل يعني من أسباب سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول بلال الجنة. يعني حتى أن الوضوء سمي بالوضوء من الوضاءة، نقول الوضوء هو الفعل والوضوء هو الماء الذي يستعمل يسمى الوضوء من الوضاءة، أي أنك عندما تتوضأ تصير وضيئا، وضيئ الوجه،
2: ينور
0: نعم. لذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء. بفعل ماذا؟ بفعل الوضوء، وفعل يعني في النظافة والطهارة. ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الله سبحانه وتعالى أشاد في القرآن الكريم بأهل قباء، لأنهم كانوا يعني فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الله يحب المتطهرين. أهل قباء هذوم ربي قال فيهم، الرجال هذوم هم أهل قباء. علاش ربي قال فيهم هكا؟ لأنهم كانوا يستعملوا الماء في إزالة النجاسة. ما شوف احنا في الفقه يعني ما يسمى بالاستجمار يجوز أن يكون بالماء أو بالحجارة، واضح. والماء أولى، لكن أهل قباء
2: يستعملوا الماء فقط،
0: يستعملوا الماء. فربي سبحانه وتعالى أشاد بهم
2: سبحان الله
0: استعمالهم الماء
2: في القرآن،
0: في القرآن الكريم. يعني سبب النزول
2: هو
0: هنا مش مذكور صريح يعني في الآية،
2: ولكن
0: يعني ولكن في في لما نقرأ أسباب النزول نلقى سبب نزول
2: نزلت في أهل قباء،
0: في أهل قباء لأنهم يحبوا يعني يحبون الطهارة. يعني فمحبة الطهارة هنا برزت من خلال هذا السلوك وهذا العمل. لذلك يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن دخول المسجد لمن مثلا أكل بصرا أو ثوما، رغم أنه
2: رائحة
0: فيها رائحة يعني
2: مؤذية
0: تؤذي الناس سبحان الله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام:
2: أحب إلي من دنياكم ثلاث ومنها الطيب.
0: نعم نعم، يعني حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، كما في الحديث مثلا
2: يحب الطيب.
0: نعم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد يعني الطيبة، وفي رواية لا يرد الدهن صلى الله عليه وسلم.
2: يعني
0: الدهن هو الذي يدهنون به لترجيل الشعر او يعني نوع من الطيب، الطيب يسمى الدهن، فكان يرد الدهن. ومره واحد يعني يقرا في الحديث هذايا

0: فيه كيفاش فهموا هم
1: هاي؟
0: عاد جاوا جماعة بحذاه ضيوف فيشوي لهم في اللحم ومع اللحم يزدي يعطيهم اللية
1: اللية ما يدهن يستعمل
0: هم يقولوا لا يقول لهم قال صلى الله عليه وسلم كان لا يرد
1: الدهن أبدا
0: جماعة صلى الله عليه وسلم وتاكل للي جماعة نقرها الدم
1: طبعا
0: مشيوا يعني شيخ شنو الحكاية فما حديث صحيح قال لهم ولكن الدهن المقصود به هو هو الطيب والعطر وذلك الزيت الذي يورد يرجل به الشعر كذلك يعني يستعمل نوع من الزيت باش يمشطوا به الشعر نتاعهم كما نقولوا نحن فيسمى بالدهن كذلك
1: فيعني مستعمل عند شبابنا بدي استعملته احنا ما كلنا استعملنا
0: عجال انت تقصد عجال انت تو ولا
1: لا اي عجال هذاك هو في جيل نحن كان عنده سماخر وكان
0: نعم مش اللي طيح الشعر
1: كان نوع واحد طيح مش يعني
0: الله المستعان
1: حتى مفعوله بسرعه
0: حتى مفعوله ايوه طيب فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودن من الإمام فاستمع ولم يلغوه كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامه وقيامه
1: سبحان الله.
0: يعني
1: سبحان
0: الأجر الله. من الحديث
1: من ضمن شروطه
0: شوف غسل يوم الجمعة واغتسل يعني كان سبب في غسل غيره واغتسل هو وبكر وابتكر ومشى ولم يركب إلى غير ذلك كل خطوة كل خطوة يمشيها للجامع عنده عمل سنة أجر صيامه وقيامه
1: سبحان الله
0: يعني مشيت من عرش أنا 100 خطوة عندك كميات النعام أجر صيام وقيام
1: قيام سبحان
0: يعني
1: الله.
0: شوف الحديثان حديث ذاك نقرأ يعني نقول من أعظم الأحاديث في فضاء الأعمال من حيث الأجر من حيث الأجر يعني تعمل 100 خطوة ثم 100 سنة صيام وقيام والحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهما ويعني حديث صحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وإحنا في يوم جمعة فيعني فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه هكا الجمال والنظافة ولبس من أحسن ثيابه لأنه مكان اجتماع المسلمين
1: ومس الاحتفال أسبوعي طبعا
0: ومس ما كتب الله له من طيب أهله يعني غسل ولبسه مزيانة ويعمل عطر باهي نعم ثم أتى الجمعة ولم يلغوا
1: لغوا من لغى فلا جمعة له طبعا.
0: ولم يلغوا ولم يفرق بين اثنين ولم يفرق بين اثنين غفر له ما تقدم من ذنبه يعني في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى غفر له ما
1: بين
0: الجمعة إلى الجمعة المقبلة يعني سبحان الله انظر إلى هذا الأجر الذي فيه هذا الفعل من النظافة ومن الطهارة وغير ذلك
1: يعني يكفي فضيلة الشيخ أنه عنا 5 صلوات مفروضة تصاحبها 5 مرات وضوء وعنا في الأسبوع على الأقل لصلاة الجمعة يعني ما نجمش يكون ديننا غير يدعو للنظافة وللإقبال على النظافة والأجر العظيم من خلال الأحاديث النبوية ومن خلال القرآن الكريم يعني ديننا هو دين النظافة بامتياز
0: شوف ولذلك حتى أخي محمد رمزي في قواعد السلامة وفي الأكل وفي ما حرم الله عز وجل كي تبعت المحكية متعلقة بالنظافة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يعني مثلا الميتة يعني ما جيفة عوذ بالله,
1: بالله
0: نفس تعيفة وين النظافة كانوا يكلوها
1: تتسمم تولي فيها تسمم
0: وحين دورة وأحنا نفهموا حاجة يرحم والديكم أحيانا كي نسمع يقولوا يا أخي توما كانوا ياكلوا نعم
1: كانوا ياكلوا
0: يعني يذكروا ويذكروا الصحابة مثلا يعني أنهم كانوا يعني خلطوا على الكون المشركين اللي كانوا حتى رومك يضيفوهم كانوا يحطوا قصعة من الدم
1: عياذ بالله
0: احنا تو نعيفوها لان حاجه نقولوا ما تربيناش عليها ما شفناهاش ما عشناهاش لكن فما بيئات معينه موجوده انهم ياكلوا الدم يعني ياكلوه ويشربوه الدم موجود في بعض الاماكن
1: جاء
0: الاسلام ونهى ذلك نهى عن ذلك
1: يعني والعلم اثبت والعالم اثبت مدى الخطوره اللي فيه هذا بخلاف ان احنا نعفوه ونتقزوا منه لا خلينا من التقزز علميا اثبت انها والعياذ بالله سمو
0: نعم حتى أنه يعني تيكو مثال ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره قال ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوه من الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك بعث لهم صحابي هم مازالوا على المشركين برا أدعيهم وأحكي لهم وقول لهم عن الإسلام شنو ضيفوهم شنو جابوا لهم؟ قال احنا قاعدين وباش يجيبونا الضيف شكرموه احسن ما عندهم. قال فبينما نحن كذلك اذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها ويأكلونها وقالوا هلم
2: هيا تفضل
0: فقلت ويحكم انما اتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم. فقال وما ذاك؟ قال فتلوت عليهم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآيات. نعم فسبحان الله يعني نجد أن الإسلام يعني في دعوته الظاهرة والصريحة إلى المحافظة على النظافة وإلى المحافظة على نظافة الجسد، حتى أن الصلاة لا تقبل الصلاة إلا بطهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة، وذلك علاش عندنا ما يسمى بطهارة الحدث وبطهارة الخبث أو النجس. فيعني والعياذ بالله الصلاة التي تكون بخبث أو بنجاسة على الثوب أو على المكان فهي غير مقبولة، يعني خاصة إذا كان يكون متعمد أكيد، لكن تسقط عند العجز وعند النسيان
1: أو الافتراء
0: يكون يعني ناسي، هذا موضوع آخر.
1: باش نرجعوا احنا بعد شوية فضيلة الشيخ لبقية التفاصيل. نذكر أنه رقمنا 71-844-411 إذا كنت تحبوا تشاركوا معنا في ديننا سمع على موجات إذاعة شباب. موضوعنا هو النظافة وما أدراك ما النظافة. باش نستمعوا لنغم بعد وقفة إخبارية موجزة ونرجعوا بعد 4:30 نواصلوا لقائنا في ديننا سامح كما قلت 71-844-411 وإلا على صفحة الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، تنجموا تكتبوا ملاحظاتكم.

0: ياسمين الخيام، وك مش انا وفضيلة الشيخ بارك الله لي برشا مستمعين كما قال الشيخ تو في الكواليس، ما نجمش واحد يبدل على الأغنية هذه، مرتبطة الحقيقة في وجداننا بحنين، بمعناها في جيلي أنا على الأقل ما نتصورش شكون ماهوش حافظها الأغنية هذه، أغنية يعني وما فماش شكون ما يستمتعش بها. ياسمين الخيام وما أدراك، صوت رائع وكلمات زادة معناها ما تقلش روعة. الأربعة وأربعين دقيقة، الخمسة غير أربعة على موجات إذاعة شباب، باش نواصلوا احنا في الموضوع اللي انطلقنا فيه، النظافة في الإسلام، واللي تبعنا من أول الحصة طبعا يلاحظ أن الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي أفاض القول في النظافة، وخاصة نظافة الجسد ونظافة المحيط، باش نكملوا نحكي وإحنا على بعض مظاهر نظافة الجسد في الإسلام. حكينا على الوضوء، حكينا على الطهارة، حكينا على الغسل، نظافة الفضاء اللي باش نصليوا فيه، ولكن أيضا نظافة الفضاء اللي نعيشوا فيه، مش فقط اللي باش نصليوا فيه. وفما اللي حكيناهم من الأول زاد فضيلة الشيخ العدوين اللي حكيناهم، اللي هما ما يقلوش أهمية على النظافة اللي حكينا فيها، نظافة القلب ونظافة اليد، يعني زاد وقت اللي نقولوا راو الوضوء وحسن وإحسان الوضوء يغفر لك يعني ذنوب أسبوع كامل، راو مش معناها خلي اليد تعمل اللي تحب من بعد الوضوء ذاك، وهكا ولا فضيلة الشيخ، لأنه راو أحيانا ثم فهم خاطئ الأحاديث النبوية، هي أنا هاني توضيت بالقداء وصليت ومشيت 100 خطوة للمسجد وربي باش يغفر لي 100 سنة وبرا برك، وقتها نولي سايب يدي في ها
1: وكذلك
0: في حل من كل ضوابط.
1: جميل،
0: والعياذ بالله. طبعا
1: شوف يعني ما تفضلت به جميل، باعتبار أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن فإماطة الأذى عن الطريق وهذا من النظافة، فهذا في الحقيقة يعتبر يعني من الأعمال التي يدخل بها المرء الجنة. إذن هو عمل في الحقيقة فيه نظافة للمحيط، ولكنه ينم عن حب الخير للناس. لماذا؟ لأن حب الخير لغيرك يظهر من خلال سلوكك، فمن خلال سعيك إلى نظافة محيط الذي تعيش فيه أنت والآخر، فهذا ينم عن حسن خلقك. ولذلك رتب الله سبحانه وتعالى على ذلك أجرا عظيما، كما في الحديث مثلا أعطيك مثالا في الأجر، وهو أجر عظيم والجزاء من جنس العمل. يعني أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يمشي في طريق فوجد غصن شوك في هذا الطريق، يعني فأخره
0: أزاحه
1: فشكر الله له ف غفر له
0: سبحانه،
1: يعني غفر له المولى سبحانه وتعالى
0: على إماطة أذى،
1: بإماطة أذى. وماذا هذا الأذى؟ هو إزاحة
0: غصن شوك.
1: غصن يعني شنو باش يجي الغصن هذا، المضرة متاع غصن أمام أشياء أخرى
0: ضبط.
1: يعني إنسان يستحي باش أنه حتى يذكرها أو أنه يتخيلها، ربما اللي تشوفها في قارعة الطريق من الأذى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شنو ممكن الأذى اللي باش يقوم به غصن متاع شجرة مقارنة تنب أشياء كي تعفس عليها والعياذ بالله، يعني أقدام تنكسر وكوارث تصير،
0: وتنجم تتسبب حتى في حوادث طرقات. نعم، نجم تتسبب
1: يعني
0: في حوادث
1: بسبب هالإذاية هذه وما هو ملقى
0: ويتعدى ويراها وأنا نشوفوه في الطريق، معناها يبدأ بالسيارة وهكا ويجي يجنبها ويتعدى، ما يهموش هو تعدى، هو راها وتعدى. ولكن ينجم اللي جاي من بعده ما يراهاش، ولا قدر الله تحصل الكارثة.
1: والله شوف أخي الغريب في الأمر أنه يعني قضية أخلاقية في الحقيقة. يعني احنا في نظافتنا في ديارنا الحقيقه ما شاء الله علينا الامانه، يعني
0: ايه طبعا ايه.
1: انت يويلك لو كان امك تسيق وتعفس مثلا ولا تمس ولا تعمل جرب انت تراه ادخل بشلاكتك ولا جرب اكتب انت على الخزانه متاعك ولا على الحيط
0: بالضبط
1: نهارك، جرب انت اكتب على الطاوله متاعك ولا خربش، شوف شنو يصير فيك.
0: صحيح،
1: لكن لما تكون خارج
0: في الشارع عائلة معاش تبعنا،
1: لما تكون في الكرسي اللي في الحافلة، لما تكون في كرسي اللي في المترو، لما تكون في يعني مكان مثلا انت باش يخليك تتقي الشمس والمطر وانت قاعد يعني فك يعني تستنى في الكار ولا الكار في حتى ولا غيره
0: المترو ولا
1: انت في المكان هذاك، شوف القاعات الانتظار انت مثلا في المستشفيات الى غير ذلك.
0: لانه لهنا نطرحوا موضوع الانتماء،
1: هو نفسه هو نفسه،
0: هل انك تنتمي لهالوطن هذايا وبالمرافق نتاعك ولا لكن تحس روحك انت تنتمي له وهذاك تابعك، راك باش تحافظ عليه كما تحافظ على دارك. اذا كان العكس بطبيعة الحال كما بدينا رزق البيلي كما كنت تحكي.
1: نعم وايضا كذلك يعني الحقيقه
0: حتى احنا حفلات مازالوا كي هبطوا جدد، هاك شفتهم في النهار الاول النهار الثاني شفنا يعني الحافله تم الاعتداء عليها، اللي هي فما ناس تقوم من الاربعه نتاع الصباح ومن الثلاثه نتاع الصباح باش تلتحق
1: الحافله هذيك، تقعد ما تخدمش تمشي للدب وباش تصلح، تستناها جمعه وشهر وباش تصلح
0: طبعا. وشوف قداش من مواطن منظر
1: بعد انشي توصل مخر الخدمه
0: بالضبط وما يوصلش
1: الى غير ذلك. ف يعني الحقيقه المساله هذه مساله النظافه، وحاجه اخرى شوف نحب نقولها الحقيقه، من علاش ربما فما تقصير زاد بالنسبه للوسائل الاعلام اللي هي الومضات التحسيسيه. باش نعطيك انا حاجه، انا تفكر مثلا وقت اللي انا صغير في الابتدائي كنت نشوف برشا ومضات في التلفزه كانوا ياثروا فينا. سبحان الله
0: هذاك البعد التربوي التثقيفي، لانه
1: يعني اليوم يا اخي هذا دور شكون؟
0: الاعلام العمومي خاصه
1: وزاره الثقافه،
0: الاعلام العمومي
1: دور وزاره شكون؟ شكون البيئه؟ شكون هنا
0: دور الهياكل الكل؟
1: الهياكل الكل
0: كلها من داخل كلها مع بعض.
1: شنو اللي فيها اكل ومضات اليوم الطفل والشاب يتاثر راهو وحدها البرامج التربويه ما تعمل حتى شيء وحدها
0: شي.
1: فلازم لهنا انه احنا يكون عندنا سبونسورينج على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي
0: بالضبط.
1: يكون في الاذاعات، يكون
0: لا
1: في
0: لا
1: ومضات
0: لا لا. وهذا خاصه
1: ومضات هذه
0: وظيفه الاعلام العمومي، انا الراي الاعلام العمومي
1: ومضات
0: مش على الاقل هي وظيفته ومطلوبه منه.
1: كيفاش سلوكك يعني تفكر وقت نتفرج
0: تونسية
1: سلوك مثلا في البحر حتى بصور متحركه ولا كذا ولا هكا سكتش صغير يأثر فيك حتى كان يضحكك أحيانا السخرية الذاتية عن النفس تجلد بها نفسك حتى في صورة متحركة كذا.
0: لكن فما مسرحيات تعملت للأطفال موجهة للأطفال تربي فيهم على النظافة على حسن السلوك على غيره.
1: السبوت هذوما راهم مهمين برشا،
0: وظيفة تربوية وظيفة تثقيفية
1: في وسائل الإعلام. السبوت هذوما اللي يحثوا على النظافة وعلى رعاية المحيط وعلى النظافة راهو مهم جدا. راهو شوف برشا حاجات كنا احنا نتفرجوهم في السبوت، راهو حتى التجنيد كان فيه دي سبوت، كي تمشي للبحر تلقى فيه دي سبوت، برشا حاجات هذوما راهم كانوا راهم عندهم دواء.
0: هو موجودين الحقيقه معناها مازال موجود اما مش بالكثافه
1: وحتى الصوره تنجم تختلف تتبدل
0: تتغير،
1: طريقه الاداء تتغير
0: موجه الجمهور مختلف،
1: مش بشرط هي باش تكون تنجم تكون على مثلا الوزارات تعمل دي باج سبونسورينج مثلا توصل للشاب يوصل لك السبوت هذوكم، مش ما يكونش كان في الاذاعه وكان في التلفزه. لانه اليوم وسائل التواصل اليوم
0: هي المؤثره اكثر من
1: بالقديه بالقديه
0: بالضبط، نتعاطاو معها اكثر من اللي نتعاطاو مع
1: فعلا. نفكروا في المساله هذه حتى بالعقل نبعدوا عن ما يسمى بتسطيح الوعي، لانه الوعي اصبح سطحي في المساله هذه الى ابعد الحدود
0: بالضبط.
1: لانه احنا شوف كي تشوفنا شعب يحب الجمال، راهو غريبه بالدليل انه نركزوا على الجمال وتفاصيل الجمال في حياتنا
0: في لبستنا.
1: شعب لباس، شعب يحب يلبس، يحب التزويق، شعب مذواق، يعني كيما قلنا احنا في جانب فني
0: صحيح
1: مزيان، يحب الجمال، يحب الزين، يحب الحاجه المزيانه.
0: ولكن
1: شوارع ما تكونش مزيانه، هو نفسه اللي في كهرباء مزيانه ونظيفه ويعمل لاباج ويحصل عليها
0: وخارج من دار نظيفه ولابس حوايج نظاف
1: ويخرج يده باش يلقي يعني قشور الكاكاويه وباش يلقي قشور القلوب. هذا كان مقام مش قشور بتاع بروكدير ولا قوارير ولا حاجه اخرى اللي يعمل بها كوارث. دبوزه طيشها تعمل كارثه بواحد على تروتينات، ما نقولش بسكليت، تروتينات تعمل كارثه،
0: قشره نتاع موز تنجم تهز واحد للقصار.
1: يعني بالله سامحني اش تعملت بها ثقافتك والعشر سنين بعد الباك والاربع سنين بعد الباك وكرهبتك نظيفه والكرافات اللي انت لابسها
0: ما يوزنوش
1: اللي انت تخرج يدك وتطيش يعني بونتا بتاع سيجار ولا مش عارف تخرجها لبر. سامحني طحت من عيني.
0: اي طبعا
1: ما ويني المواطنه نتاعك يا اخي
0: البونتا بتاع السيجار، وخلينا حتى من النظافه انت تعمل عملت كوارث في الشمال في حرائق في عشرات الهكتارات ولا مئات الهكتارات من اجل هكا السلوك غير المدروس نتاع بونتا بتاع سيجار. واحد يتكيف في سيارته ورماه هكتارات عشرات الهكتارات من الحبوب مشات.
1: تعرف شنو هي قطعه زجاج؟ زجاج يعني
0: ايه
1: بلارة صغيرة هنا ممكن هذه تؤدي الى كوارث.
0: فضيلة الشيخ، العشر نعم. دقائق الاخرانيين نظافة اليد ونظافة نعم. القلب هذوما كيف كيف، لانه راهو ما يقلوش اهمية.
1: اكيد اكيد، أكيد.
0: كما قلنا الحقيقة تنجم تكون نظيف، كنت تحكي فيه نظيف ومحلاك وحوايجك محلاها وريحتك طيبة وكرافاتك وسيارتك ودارك، ولكن هل معاهم يدك نظيفة وقلبك نظيف ولا؟
1: ولذلك شوف، احنا كي قلنا الايمان في الحديث بضع وسبعون شعبة. أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن طريق. يعني الإيمان لا ينفك
0: ما بين هذا وذاك.
1: أي. يغزر انت هاو حكيوا عن الإيمان. الإيمان راه ما ينفكش عن الطهارة القلبية والنفسية والظاهرية وغيرها، ما ينفكش عن هذا. يعني هو مرتبط متلازم، وخاصة كما أسلفت الذكر يعني بالنسبة إلى نظافة القلب، يعني باعتبار أن أخطر الأمراض هي أمراض القلوب
0: طبعا.
1: من الغيبة والحسد وغيرها والشحناء والبغضاء وقطع الأرحام عم. فيعني اليوم النظافة الحقيقية هي نظافة القلب،
0: قلب.
1: النقاوة نقاوة القلب. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، البغضاء والشحناء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. والعياذ بالله، هذا القلب الذي يكون يعني فيه من الغل ومن الحسد، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الإيمان في جوف حاسد أو متكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يجتمع الإيمان والكبر والحسد في جوف العبد. مش ممكن يعني،
0: مش يكون،
1: لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فسبحان الله، يعني تجد أن يعني القلب الذي يكون قد يعني رانا والعياذ بالله بالذنوب وبالحسد وب البغض وبالشحناء وبالبغضاء والعياذ بالله، طبعا هذا لا ينفعه نظافة اللباس ونظافة الظاهرية، لا ينفعه ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى الطهارة هنا باعتبار أن الطهور هو شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. فالطهارة الحقيقية هي طهارة القلب ونقاء القلب.
0: باهي فضيلة الشيخ، أنا توا نقوم بصلواتي في مواعيدها في المسجد، صلاة الجماعة، يجي نهار الجمعة أتطهر وألبس أجمل ما عندي من الثياب ونمشي 100 خطوة إلى المسجد ونركز مع خطيب الجمعة في الخطبة متاعه ولا ألغو في الخطبة، ولكن عندي تجارة وقاعد أدبر شوية في راسي، دبر في راسي يعني منقص 50 جرام من هنا واني معناها قايم بحقي أمام الله، وكل 100 خطوة ويغفروا لي 100 سنة القدام.
1: شوف، مغفرة الذنوب بالنسبة للأعمال التي نقوم بها هي من اللمم. ما معنى لمم الذنوب؟ يعني صغائر الذنوب. طيب قول شنية، كيفاش تفرق بين الصغائر؟ شوف، أي حاجة ربي سبحانه وتعالى يرتب عليها عذاب شديد فهي كبيرة. اللي كنت تحكي فيه الآن هو تطفيف،
0: حط فيه آية
1: هي تطفيف. والتطفيف ربي قال:
0: ويل للمطففين
1: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون لرب العالمين. إذن والويل هو العذاب الشديد،
0: أشد العذاب. ويل يعني، لا
1: وقيل هو سؤالي. واد في جهنم والعياذ بالله،
0: العياذ بالله.
1: بمعنى أن هذه كبيرة، هذه كبيرة
0: كبير.
1: ثم لأنها متعلقة بحقوق الناس
0: آخرين طبعا.
1: يعني فما أشياء اللي تكون ربما يعني يمكن أن تتوب منها، ما فماش حاجة أخرى. يعني أحيانا يجي واحد يذنب ذنب مثلا، يقول لك يا شيخ راني عملت الحاجة هذيك، وشنية حكمها؟ حكمها هي أكيد التوبة والندم والاستغفار، هذا كان ما فيش كلام. استغفار، ندم، توبة، إقلاع. لكن فما حاجة أخرى، هل إنه الحاجة هذيك اللي أنت ندمت عليها واستغفرت منها
0: حقوق الآخرين،
1: هل ترى فيها رد حقوق ولا؟
0: بالضبط.
1: إذا كان واحد مثلا توشوف الأصل الإنسان يكون جوارحه نظيفة
0: طبعا،
1: به العين تنجم تتمسخ طبعا. كيفاش وقت اللي تغزر الحاجة حرمها ربي سبحانه وتعالى، لكن لما غضيت البصر واستغفرت تاب الله عليك
0: سبحان الله،
1: غزرت الحاجة حرام، شنو باش تعمل من بعد؟ انت استغفرت وتوب،
0: استغفرت وتوب،
1: شنو باش تعمل؟ تمشي الحاجة اللي غزرت لك، سمحت اني غزرت لك،
0: لا هاكا انت بين كبير روحك،
1: تبت انت واستغفرت ربي عز وجل،
0: والله غفور رحيم.
1: لكن لما اليد تتمسخ
0: بالضبط، تعغير
1: بالسرقة،
0: تعغيرك
1: فكيت
0: حقوق الاخرين،
1: كليت له وقته، كليت له عرقه، يستحق 50 اعطيته 20
0: وبعد ولا ما اعطيتوش جمله.
1: لا برا عم تحكيش عاد ما اعطيتوش ما اعطيتوش هذاك واضح، اما فما اللي يفتي الروح وعاد قلت له اعطيته ليش اعطيته هذاك انت بخسته
0: بالضبط
1: انت غمطته
0: ومطلته اعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرق هاي.
1: فهذا يولي لهنا وقت اللي تولي يدك مسخه وقتها يلزمك ترجع
2: كل شيء
1: الحق الى اصحابه، ما تكفيكش التوبه بالضبط. هذه هي النظافه، واذا كانش احنا حتى في
0: ركن من اركان التوبه في هذا انك ترجع الحق
1: يده نظيفه
0: اي اي
1: شفت كيفاش نقولوا فلان يده نظيف. فاليد النظيفه هي كنايه عن سلامة اليد من السرقة والتطفيف والبطش وأكل مال اليتيم إلى غير ذلك
0: والاعتداء
1: والاعتداء على الغير وغيره. فنعم الرجل كذلك النظيفة اللي هي
0: اللي ما تمشيش
1: الحاجة حرمها ربي سبحانه وتعالى. نعم كما الوذن نظيفة أيضا
0: اللي
1: ما تسمعش الغيبة والنميمة. مش يجي يحكي لك وانت تبدأ تستمتع وتضحك ها شيخ ويبدأ يقطع ويريش وانت تلقاك أحلى لقلبك من العسل.
0: طبعا
1: خطيني أنا وكهو كريم وهو لا يا حبيبي وانت تسمع فيه انت تدل على ذلك ولم تنهوا عن ذلك، مجرد انصاتك لذلك فهذه مشاركة في جرم كبير. نعم لانها ذلك مجلس سوء، وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم ان تكون في مجلس يعني فيه الغيبة وفيه النميمة وفيه ما فيه من مساوئ الاخلاق. فلذلك هل ذن هذه تتمسخ والعياذ بالله بما يؤذي الناس
0: طبعا
1: وبالبهتان وبالكذب
0: والنميم.
1: هذا اللسان
0: غيب
1: الاصل اللسان هذا هو يكون نظيف لكن يمكن يتسخ باش يتسخ بالكذب.
0: بالكذب
1: بقذف المحصنات
0: بقول الفواحش
1: فلانه باها وعليه فلانه رد بالك شباها ديك راهي باها وعليه
0: العياذ بالله
1: اتقي الله يرحم والديك راهو قذف المحصنات يترتب عليه 80 جلده
0: أي.
1: يعني راهو مش سهل رد بالك راهي هذه كبيرة
0: فما بالك عند الله شي ترتب
1: كما قال عليه,
0: عليه
1: الصلاة والسلام اجتنبوا سبع الموبقات ثم ذكر منهن وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فهذا باش يكون هالقذف هذا يكون باللسان نعم أو بالإشارة باليد. فلذلك النظافة الحقيقية هي التي تكون نظافة عن
0: كل
1: المعاصي
0: كل كل كل
1: أما كي باش تكون كما قلنا أنت نظيف في شكلك وتشوفه تفاوئ ومحلاه ولاهي بظوافرك نظاف ولاهي بنعرش بشكلك وكذا وريحتك الطيبة ولكن والعياذ بالله أنت تأكله اللحم النتن والعياذ بالله يعني كما في الأحاديث أنه يسيب اللحوم الطيبة وتلقاه العياذ بالله من ألوان العذاب أنه يأكل في لحم نتن والعياذ بالله. يعني أولئك الذين يخمشون يعني وجوههم بأظافر من نحاس نعم يعني بسبب ماذا؟ بسبب اتساخ اليد وبسبب عدم إقبالهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن هو كل نحن شوف من نقصوش من قيمة النظافة المادية
0: مهمة جدا
1: مهمة جدا. تدخل الجامع خويا اسمع ما تبداش عندك بصل وثوم وريحتك لاست وريحه اسنان وريحتك عايش خويا يرحم والديك ما تؤذيش الناس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم اللي كلاب صل وثوم رغم انه صل وثوم شنو البداية نتاعها مقارنة بريحة يعني روائح اخرى
0: ولكن يؤذي
1: لكن ما تدخلش
0: ما تدخلش.
1: من اكل بصرا او ثوما قال صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مصلانا. راهو الاجر نتاع النظافة اجر عظيم. نقتل النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بامرأة كانت تقوم المسجد كانت تنظف المسجد وقيل امرأة فكي افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ويني قالوا رسول الله قد ماتت. قال لهم افلا اذنتموني تعالى ما قلتوليش
0: انا ما قلتوش
1: راني صليت عليها انا
0: طبعا
1: لان قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دلوني على قبرها او قبره ومشى حتى القبر بعد ما هما صلوا عليها تو ومشى لقبرها وصلى عليها
0: علي.
1: النبي صلى الله عليه وسلم علاش خاطرها كانت تنظف تنظف الجامع تنظف بيت ربي سبحانه وتعالى. فإزالة وإماطة الأذى عن الطريق وعن طرق الناس راهو أجر عظيم عند ربي سبحانه وتعالى.
0: وعدم إذاية الناس
1: أكيد أكيد
0: إزالة الأذى عن الطريق ولكن زاد إزالة الأذى من قلوبنا باش ما نضروش الناس الأخرين
1: ثم حتى نظافة السمع ونظافة اليوم تلوث المحيط مش كان حتى ساعات بالأصوات
0: الربيحة
1: يعني سبحان الله أنك تقلق الناس وتؤذيهم يعني والعياذ بالله
0: تسهر الماضي ساعة نتاع الليل غاني وقال شنية والله يفرح وجيراننا ما يحبوش يفرحوا معنا
1: ثم كذلك ونختم إن شاء الله أيضا العقوبات تكون يعني على قد
0: الجرم
1: لأنه الحقيقة
0: لا لا لا بطبيعة
1: وقت اللي ناس تغلط وما تتحسبش
0: أنا نؤمن أنه الحساب هو اللي يردع الحقيقة باش نتعمل على سلوك الناس وعلى أخلاقهم باهي جميل هذايا وكلام محلاه، ولكن بالفعل أنا نؤمن بالردع.
1: شوف خويا محمد رمزية، واحد طالب، ونختم بهذا، طالب مسلم كان يدرس في دولة غربية من غير ما نسمي، يقول وأنا على متن حافلة طيشت قرطاس، والشرطة يعني شافته تخلط عليه حتى اللي وصل تقريبا يعني يقول يعني تبعته سيارة الشرطة مسافة نص ساعة، بعد عاود رجع وخذ القرطاس اللي هو طيش
0: من
1: في
0: المكان اللي طيشوا فيه،
1: أرغموه على أنه الحال يرجع بخلاف العقوبة المادية.
0: بطبيعة الحال بالضبط هذا هو الردع. إذن إن شاء الله ما نوصلوش احنا الحقيقة ما أحوجنا
1: أو طيش الحصالة متاعك
0: كيف تتجول توا في
1: فيه أدفع 30 دينار
0: بالضبط
1: خطيئة
0: بالضبط. لا وساعات ما يدفعهمش
1: وهو مطيش حصالة،
0: لا وساعات ما يدفعهمش وكدس على برا يمشي يشوف توا على سكة المترو، سكة المترو كلها ولات به. إن شاء الله اللي جاي خير، إن شاء الله اللي جاي خير. هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دين السماح. التحية توصلكم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، طبعا محمد عنتول ألفانسيب، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السماح.

عدل موجتك تسمع صوتك. Music. Gold.

0: على اف ام ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة
1: الشباب هنا تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورنال، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وموجات إذاعة الشباب أحلى خيار من غير تخمام.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برمجتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن محبة الطاعة والإيمان وكراهية المعصية والكفران توجب للإنسان زكاة وطمأنينة وتورثه راحة وسكينة. يقول ابن القيم رحمه الله: ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا. أحبتي الكرام، إن إيمان العبد بالغيب ومنه علامات الساعة والبرزخ واليوم الآخر وما يكون فيه من أحوال وأهوال يورث المؤمن خشية الله سبحانه في سره وجهره، في يسره وعسره، في حركته وسكونه. فإن القلب إذا امتلأ بالخوف والإجلال لله تعالى علته سكينة وطمأنينة في الحياة، وأحجمت الأعضاء عن ارتكاب المعاصي والمنكرات. قال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. فاللهم أعنا يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: مثل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس بقصر قرطاج سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس علي ولد سيدي علي الذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه إلى بلادنا، أكد متانة العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين تونس وموريتانيا، مستعرضا أهم المحطات التاريخية التي أسهمت في تجذر العلاقات بين الشعبين الشقيقين، داعيا إلى مزيد تعزيز التعاون وتنويعه بين البلدين في كافة المجالات لمجابهة مختلف التحديات نتيجة التحولات العميقة والمتسارعة التي يعيشها العالم وفق بلاغ للرئاسة. تختتم اليوم بالمركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية بساقية الزيت بصفاقس تصفيات الدور نصف النهائي الإقليمي لمسابقة المتكون المبادر لسنة 2026. بداية من اليوم وحتى الأول من شهر جمعة القادم وبمناسبة عيد الإضحى المبارك، تضع وزارة النقل برنامجا استثنائيا في إطار تأمين تنقل المواطنين في أحسن الظروف. وتم في هذا الإطار بالخصوص الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب. من أخبار العالم، ذكرت وكالة إيرانية أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر للتوصل في إطار اتفاق. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك بعض المؤشرات الجيدة حول المحادثات مع إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: الماتينالجر
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك
3: صباح النور صباح الفل مرحبا بكم اللي تسمعوا فينا الكل على موج إذاعة الشباب 6:34 دقيقة مباشرة من استوديواتنا في تلفية تحية لكم الكل أو في إذاعتنا اللي تبعوا فينا باش تبدأوا معنا إن شاء الله من توا حتىش للعاشرة متاع الصباح كما كل صباح في الماتينال جون على أبواب نهاية الأسبوع أبواب الويكاند ويكاند أكيد للصغيرات برشا قراية بما أنه الأسبوع المقبل إن شاء الله نتكي والامتحانات أيضا حظ موفق لكل أولادنا أخواتنا أخواتنا اللي حضروا في الباك إن شاء الله تحية اليوم الكل نشوف في برشا تحركات برشا أمبيونس في البلاد بالنسبة للكونديدا المترشحين إن شاء الله لبكالوريا 2026 ربي يوفق الجميع نهار مزيان برشا اليوم تنرجع بعد شوية على حالة الطقس وأكيد عنا تلال على المعهد الوطني للرصد الجوي مع 8:45 باش ناخذوا نشرة مفصلة لحالة الطقس مختلف فقراتنا كالعادة وأيضا عديد الاستضافات في ماتينالنا اليوم مع برشا موسيقى حلوة تستنى فيكم بلاي ليست ممتازة جدا من توا حتى للعشر رفقوكم في صبحية مزيانة صبحية خفيفة نظيفة معكم بشير خلف الله نزار الورتاني في الإخراج وقعدوا معنا البداية بماذا أقول له لو جاء يسألني قصيدة نزار قباني

0: سامر الرباعي وصلنا لل 46 دقيقة كيما العادة. 46 دقيقة موعد كيما اليوم مع رمزي المنصوري. شنو اللي صار كيما اليوم 22 مي؟
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم
3: صباح الخير. اليوم الجمعة 22 مي 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1859 يتولد الروائي البوليسي الإنجليزي آرثر كونان دويل، مبتكر شخصية المفتش الشهير شارلوك هولمز، الشخصية اللي اكتسحت الشاشة الصغيرة من خلال الأفلام البوليسية اللي تنبني على لغز، ويتمكن المفتش من حل اللغز عبر ذكاء وفطنته. وفي مرحلة ثانية ولات شخصية مشهورة عند الأطفال من خلال الصور المتحركة، وبعدها تم إبداع شخصية المفتش كونان اللي هي على اسم الروائي كونان دويل. 1956 مونديس فرانس يستقيل من الحكومة، والسبب هو عدم موافقته على السياسة الفرنسية المتبعة في الجزائر واللي تميزت بارتفاع وتيرة القمع والعنف ضد الشعب الجزائري. وبعد عام وقعت الكتيبة الخامسة للقناصة الفرنسيين في الجزائر في كمين نصبوه ثوار جبهة التحرير الوطنية الجزائرية أفلان، وكان بمثابة الصيد الثمين والانتصار المعنوي اللي خلى نسق الثورة يرتفع رغم عدد الشهداء. أما مدام حال ورجع الحق لأصحاب الحق وبقاو المليون ونصف المليون شهيد، وصمة عار على جبين فرنسا ووسام شرف على صدر كل جزائري. في لمان
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.

السبعة وثلاثة دقائق. صباح النور صباح الفل من جديد لكل مستمعينا. اليوم الجمعة 22 ماي 2026، جمعة مباركة للجميع. طقس حلو برشا، طقس مزيان إن شاء الله يرافقنا طيلة نهاية الأسبوع. تحية لكم الناس الكل أينما كنتوا اللي تابعوا فينا على أمواج إذاعتنا، إذاعتكم المفضلة معنا طيلة الصبحية. إن شاء الله نذكركم بحالة الطقس اليوم. سحب قليلة بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج تونس. البحر متموج ثم مضطرب بخليج تونس. نعرفوا برشا ناس بدأت تبحر، تحب تبحر خاصة أنه البحر مازال فارغ شوية. الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 21 و 25 درجة قرب السواحل الشمالية، والمرتفعات بين 26 و 30 درجة ببقية المناطق، وتوصل محليا إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. وإن شاء الله أكثر تفاصيل تجيكم في نشرة مفصلة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد نشرة أخبار السابعة والنصف. احنا مازلنا مواصلين معكم إن شاء الله بعد شوية، بعد 10 دقائق من توا آخر الأخبار الرياضية توب سبور مع قسم الرياضة، ومواصلين مع البلاي ليست متاعنا الموسيقى الحلوة You Give Me Something Cover Achilles.

0: الماتينال جون
1: السابعة 11 دقيقة رجعنا معاكم في الماتينال جون مواصلين إن شاء الله حتىش للعشرة متاع الصباح كيما كل نهار جمعة باش نحكيو بالطبيعة على تحذيرات العيد الإضحى. فما بيان صادر عن وزارة النقل واستعدادات وزارة النقل بمناسبة عيد الإضحى المبارك وفي إطار تأمين النقل بمناسبة هذا العيد المبارك وضعت الوزارة خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 ماي انطلاقا من اليوم إلى يوم الاثنين غرة جوان وبالتنسيق مع الشركة الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص برنامج استثنائي لفائدة المواطنين يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف خاصة مع دخول حيز الاستغلال الحافلات الجديدة المقتنة واللي مكنت من إعادة تشغيل العديد من الخطوط المتوقفة بالإضافة إلى إحداث مجموعة من الخطوط الحيوية الجديدة هذا حسب ما جاء في نص بيان لوزارة النقل. وفي هذا الإطار تم الترخيص للشركة العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب هو ما سيمكن من زيادة في العرض الجملي تقدر ب 45% على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بستولى الشركة تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة مما يمكن من توفير حوالي 25,000 مقعد. وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تم الترخيص لسيارات الأجرة للواج بصفة استثنائية القيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال وهذا خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة حتى إلى يوم الاثنين غرة جوان 2026 كما تم تكليف فرق من مراقبي الوزارة لتأمين مراقبة ومتابعة البرنامج على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية التونسية ومحطات سيارات الأجرة الواج بكامل تراب الجمهورية مع أحداث مكتب تنسيق بالإدارة العامة للنقل البري والإدارة الجهوية للنقل لإحكام عملية المراقبة ومتابعتها. هذا بيان وزارة النقل. إن شاء الله عيد إضحى مبارك علينا الكل على الأمة الإسلامية جمعاء وإن شاء الله يتعدى في ظروف طيبة للجميع. وإحنا ما زلنا باش نحكيوا على عيد الإضحى وزلنا باش نحكيوا على العلوش ضيفنا الأول اليوم إن شاء الله 8 متاع الصباح محمد وعذور عضو نقابة مربي الماشية. خلينا نزيدوا نفهموا الأسوام في الحقيقة كازحة الناس كل تقول كازحة إلا اللي بيع في العلوش في الرحبة خاصة نحكيوش على الفلاحة ربما بنسبة أقل لكن اللي قاعدين يبيعوا في العلوش تظهر لهم الأسوام عادية وعادية جدا اليوم عكس الناس اللي تحب تضحي وتحب تشري العلوش ظهرت لها الأسوام مبالغ فيها ومشتها. زبير العوني كوتش صباح النور.
2: أهلا وسهلا بيك بشير.
1: قولك أنت في الأسوام في الأسوام سوم العلوش سوم الأضاحي
2: كامل موجود كامل بيدي كل
1: كيما غالية معنا
2: غالية الدنيا ثم حاجة رخيصة تو في تونس
1: لا كل شيء غالي صحيح
2: عندما تنجمش إذا
1: وكرة القدم شو أمورنا في الرياضة
2: الرياضة هاي ماشية تو المنتخب ما عرفوش هذه حتى أخبار تو يعمل في
1: تربص حتى أخبارنا حتى فيديو حتى التسريب حتى أربع أخبار
2: حتى التصوير
1: فمن بعض الصور لبعض اللاعبين اللي يوصلوا المطار تمشي لهم كهرباء تهزهم وفقط انتهى يعني تركيز تام.
2: وهو ثم حتى برشا كلام ما نعرفش تدعيم الإطار الفني بمدرب آخر مساعد ما نعرفش حاسينه لحد الآن ما ثم حتى معلومة على الطرف.
1: أما زبير برشا تشويش على المنتخب الوطني التونسي في الأونة الأخيرة خاصة اختيارات صبري اللموشي الناخب الوطني نشوفه في برشا صحفيين نقاد من داخل تونس حتى من خارج تونس معناها في فترة متاع تحذيرات وقت نورمالمون المنتخب يكون
2: مركز قائمة نورمالمون
1: يكون مركز ملف. لا القائمة للأسف حلت برشا أبواب
2: وهذا يبقى من كل مدرب اختيارات لأنه ثم حتى قائمة من اللي صارت من قديم الزمان ثم حتى مدرب خرج قائمة وما تعرضش انتقادات بون هذاك اللي نقولوا احنا اللي بلاتو العالميين والدنيا والانتقادات لكن تو تسكر ملف معناتها نلتفوا كل على المنتخب وإن شاء الله نشوفوا منتخب فالكوب دو موند اللي فيها 48 منتخب نجموش نحققوا نتيجه ايجابيه
1: ان شاء الله. نجموش على الخليله نتاهلوا لاول مره الى الدور الثاني. توب سبور اخر الاخبار الرياضيه مع زبير العوني.
0: اذاعه الشباب من تونس.
3: الكلمه الصادقه والمعلومه الوافيه. نفس الروح نفس الاحساس. من القلب للقلب بصوت اسفى انقى. من جديد اذاعه الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: اذاعه الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: توب سبور.
2: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في اول موعدنا الرياضيه لهذا اليوم. البدايه بالدفعه الثانيه من الدور ربع النهائي لكاس تونس. البارح الترجي التونسي يترشح للدور النصف النهائي بعد الفوز على بعث وحجله 3-0 مقابل 0 كل من محمد بن علي دقيقه 38، هيثم ضاو دقيقه 86، وامين الله تويتي في الدقيقه 90 زائد الثلاث المباريات اللي عرفت اقصاء لاعب بعث وحجله حازم الميداني بعد ما رجع الحكم اعطاه انذار وبعد رجع للفار واعطاه ورقه حمراء. نسمعوا مدرب الترجي بركوني يتحدث على المباراه.
5: Ben, tous les matchs sont difficiles en coupe, hein. Il n'y a pas de match facile, on le sait, si on veut aller au bout, passer par des matchs comme celui-ci. Je félicite cette équipe qui a joué le jeu, qui n'a pas été, je dirais, agressive avec nous, elle a essayé de jouer justement, et ça a donné un bon match malgré tout. Et nous, on avait pour ambition de contrôler le match, de mettre le pied sur le ballon, de les empêcher de jouer. On a subi une ou deux occasions qu'on aurait pu éviter, mais en tous les cas, je pense que mon équipe a fait le nécessaire. Après, évidemment, le carton rouge facilite les choses. Et puis l'entrée des jeunes montre aussi qu'on a de la réserve. Et puis c'est intéressant, je suis content pour tous ces joueurs-là qui méritent d'aller au bout. On est prêts, nous de toute façon on continue notre chemin. On a un objectif qui est clair, c'est d'aller chercher cette coupe. On ne sait pas si on va y arriver, mais en tous les cas on va se donner les moyens d'y arriver.
2: أبرز ما قاله براكوني مدرب الترجي التونسي. قال كل مباريات الكأس الصعيبة. قال نهني فريق بوحاجة المباراة اللي لعبها، فريق نعمل لازم تحكمنا في المباراة. قال الورقة الحمراء سهلت علينا المباراة. قال بالنسبة لشبان الترجي اللي هبطوا، قال أنا فرحان بالمستوى نتاعنا والهدف نتاعنا هو الفوز بكأس تونس. في المقابل نسمعوا مدرب بعث بوحاجة لسعد الشريتي.
6: الشوط الاول معناها كان تكتيكيا معناها كنا واقفين مليح، الهدف نتاعهم فيه فوت معناها دز العونلي المهاجم نتاعهم وسجل الهدف، رجع للفار وحسبوا بونتو. الشوط الثاني دخلنا خذينا اللعبه في يدينا، عملنا شويه معناها تغييرات في الوقفه نتاعنا، كانت اللعبه خير وقت اللي احنا بدينا نلعبوا، بدينا نخلقوا فرص وقربنا ل 30 متر نتاع الاسبيرانس. جات حمراء مدام مجانيه معناها ما فهمتش علاش عطاها حمراء. لعبنا الهجوم، عملنا تغييرات على مستوى خط الهجوم، وقبل ما تسجل الاسبيرونس الهدف الثاني اللي هي ممكن في دقيقه 85 لاخر وقت قعدت واحد بلاش، وكنا معناها عازمين باش نرجع في الطراح. يلا غالب قبلنا الهدف الثاني والثالث بحكم التعب، وصار معناها شوت خاصه بدنيا وذهنيا صارت اخطاء، قبلنا معناها الزهداف بعد 85. مبروك للترجي وحظ اوفر البعث وحاجة.
2: مبروك مرة أخرى للترجي التونسي ترشحوا للدور النصف النهائي. في المباراة الثانية تلعبت البارح تقدم ساقية الدائري ينسحب أمام شبيت العمران بركلة الترجيح 4-3 بعد انتهاء المباراة في وقتها القانوني والإضافي، هدف مقابل هدف. هدف شبيت العمران سجلوا سامر المرواني دقيقة 18 وعبد الأسعد بوراوي لساقية الدائري في دقيقة 37. بركلة الترجيح كما قلت فاز شبيت العمران 4-3. من العمران ضيع أنور الجويري، ومن تقدم سقيت الدائر ضيع آدم من فجرية ومصعب العجيلي. نسمعوا مدرب الشبيبة الرياضية بالعمران أمين البيج.
7: اليوم كانت مقابلة ماهيش سهل، بنقدم سقيت الدائر مقابلة الحقيقة معناها شفنا فيها وجين، خذينا احنا لونطام وكنا طيبين وتوفرت لنا بعض الفرص، وزاد كيف كيف حتى على مستوى التسجيل سجلنا، لكن بعد الحقيقة قبلنا الهدف، من بعد ولينا نجريو في المقابلة في الأدوار نتاعها الكل اللي كنا محاضرينها من الكل تقريبا حتى بضربات الجزاء، والحمد لله انه الأولاد معناها كانوا مركزين لآخر وقت، مركزين حتى في ضربات الجزاء، وربي أنصفنا وإن شاء الله نكونوا في الدور النصف النهائي اللي باش تكون مقابلة زاد كيف كيف ماهيش سهلة مع الترجي الرياضي التونسي في الملعب نتاعنا في ملعب زويت.
2: في المقابل يسري بن كحلة مدرب تقدم ساقية الدائر ما كانش راضي على مردود الحكم.
8: مبروك للمنافس، معناتها منافس محترم جدا، معناتها موجود في الرابطه في الطرف الاولى، قمنا بمباراه وهي مباراه كاس معناتها ربما هي، معناتها المردود كبير ما يعني حتى هي مباراه ترشح معناتها اللي يفوز معناتها في ضربه جزاء ويترشح، الحظ التسمى منافس معناتها قدمنا مباراه باهيه، المنافس قدم مباراه كبيره، للاسف معناتها التحكيم ما كانش في مستوى الهدف، ما كانش في مستوى المباراه، معناتها تطير 90 ولا 120 دقيقه، كيف معناتها قرارات معناتها مش عشوائية، نتصورها مدروسة، تصورها مدروسة وصارت معناتها بعناية في المباراة وفي ضربة جزاء، ما تعطيه ضربة جزاء ما فماش علاش، معناتها هو واحد يقول ضربة جزاء لكن قبلها فاول معناتها ما شافها حتى حد، كيف معناتها لقطة البلانتي ما تسهلش معناتها انه لكن ما عندوش حق الحارس نتاعنا يسد كورتين على بعض، معناتها للأسف هذا اللي صار، للأسف احنا كنا معناتها طموح كبير ان نكونوا في نصف النهائي، امكانيات انت سبحان الله نفوز في المباراة هذه ولما لا معناتها نمشيو أكثر من هكا، للأسف المسيرة توقفت، معناتها المنافس مبروك عليه وإن شاء الله تقدم سعيدين، معناتها ميسيون نوعا ما كومبلي في 2025 2026 إن شاء الله نكملوا عندنا مباراة مع البطل نتاع المجموعتين مع سي اسمه ملح حمد سوسة وكانوا ناخذوا استراحة والحمد لله معناتها الجماهير نتاعنا فرحناهم عام كامل، نعتذروا لهم على عدم الوصول نصف النهائي.
2: قبلها منذ يومين كانت الدفعة الأولى بين دور ربع النهائي النادي الرياضي الصفاقسي كان فاز على الملعب الجابسي 2 مقابل 1 وترجي جرجيس فاز على النادي الرياضي بن زرتي 2 مقابل 0. الدور نصف النهائي مش لعب بيوم الأحد القادم 24 ماي، شريط العمران في ملعب الزويتر مع الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي، اللي بالنسبة للنهائي مش يكون يوم الأحد 31 ماي. نهار الاثنين يوم الاثنين القادم اشتعب مورية البراج بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الأربعة في حمام الأنف، نادي حمام الأنف يلعب مع مستقبل القصرين، وفي نفس التوقيت الأربعة في جابس الملعب الجابسي الاتحاد الرياضي بتتاوين، المتأهلين الزوز من الزوز مباراة يضم يلعبوا النهائي، والفائز مش يصعد الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يلتحق بأمل حمام سوسة وتقدم ساقيه الدير. في كرة اليد اليوم الموعد مع مباراة من الدورة النصف النهائي لكأس تونس ديربي القمة الخمسة، الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي بطاقم تحكيم من البوسنة، والدور النصف النهائي الثاني غدوة نادي ساقي تزيد جمعية الحمامات. نختم بالبطولة السعودية، أخيرا رونالدو مع النصر يتوج بالبطولة وهو أول لقب ليه مع النصر، رونالدو اللي توج بالبطولة مع فريق جوفنز الإيطالي في موسم 2019-2020 ثم تحول النصر تقريبا 6 سنوات بدون لقب. البارح بعد الفوز على الضمك 4-1 رونالدو كان سجل 2 أهداف في المباراة هذه، النصر أنهى البطولة في المرتبة الأولى ب 86 نقطة، ثاني النادي الهلال ب 84 نقطة، والثالث الأهلي ب 81 نقطة. فريق الحزم البارح مع جلال القادري ربح التعاون 2-0، الحزم اللي تحصل هذا الموسم في دوري روشن على المرتبة التاسعة ب 42 نقطة. هكا نوصل نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء مع تحيات زبير اللون.

0: تعدل موجتك تسمع صوتك.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه، ان شاء الله بنجاح للجميع.
2: عدل موجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: وفي عناوينها، رئيس الجمهورية يدعو لدى لقائه سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى مزيد تعزيز التعاون بين البلدين وتنويعه في كافة المجالات. تحت شعار بالحوار نبني أسرة واعية ومتماسكة، اليوم انطلاق المشروع التربوي أسرتي تتحدث. وتونس تحتل مراتب متقدمة على مستوى البحث العلمي في مجالات متعددة وفق البرنامج الدولي التقييم الشامل للابتكار. وسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس بقصر قرطاج سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس علي ولد سيدي علي، الذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه في بلادنا، أكد متانة العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين تونس وموريتانيا، مستعرضا أهم المحطات التاريخية التي أسهمت في تجذر العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وداعيا إلى مزيد تعزيز التعاون وتنويعه بين البلدين في كافة المجالات لمجابهة مختلف التحديات نتيجة التحولات العميقة والمتسارعة التي يعيشها العالم، وفق بلاغ للرئاسة. تحت شعار بالحوار نبني أسرة واعية ومتماسكة، تنطلق اليوم بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس فعاليات المشروع التربوي أسرتي تتحدث، بادرة موجهة إلى الأبناء وأوليائهم، وتهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية عبر ورشات تفاعلية بإشراف مختصين في التربية الأسرية والمهارات الحياتية، المنشطة بنادي التربية على المواطنة بدار الشباب المدينة الجديدة سعيدة شلبية. ومزيد من التفاصيل.
5: هو مشروع تربوي بالأساس وجه للأسرة صفة خاصة، الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تعزيز الروابط الأسرية وبناء جسور التواصل بين أفراد العائلة من خلال العديد من الورشات التفاعلية بحضور الأبناء، معناها الصغار وإلا شباب وأولياء الأمور. والورشات هذه مختلفة، فما ورشات موجهة للأولياء فقط، كما فما ورشات موجهة للأبناء فقط، وفما أغلبية الورشات باش تكون تفاعلية، ومن هنا باش تحكوا على مهارات التواصل الأسري وكيفاش يكون الحوار داخل الأسرة فعال وناجع، وكيفاش نتعاملوا مع المتغيرات داخل الأسرة. هذا إن شاء الله باش يكون بحضور مجموعة من المختصين في التربية الأسرية والمهارات الحياتية.
4: أكدت المديرة العامة للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي سلمى دمق أن الاعتماد في البحث العلمي سيسهل الاعتراف بالشهادات العلمية على النطاق الدولي ويحسن من تشغيلية الطلبة. وأضافت على موجة الإذاعة التونسية أن الوكالة انتدبت 400 خبير للقيام بعملية التقييم والاعتماد، من بينهم خبراء من النسيج الاقتصادي والاجتماعي والطلبة.
3: كي نقولوا في تونس هياك البحث معناتها اساسا مخابر البحث اللي يتجاوز عددهم توا حاليا 521 مخبر بحث موزعين على 13 جامعة تونسية. فما وحدات البحث وفما مجمعات البحث، عندنا أربعة حاليا. التقييم يشمل مراكز البحث، فعندنا حوالي في تونس 40 مركز بحث، فما 14 تابعين وزارة التعليم العالي والبقية موزعين على الوزارات الأخرى. وفما أيضا تقييم مدارس الدكتوراه، فما 42 حاليا مدرسة دكتوراه تابعين ال 13 جامعة عمومية، لكن كل سنة تطرح وزارة التعليم العالي مشاريع تنافسية لتمويل إضافي يا أما للباحثين ولا للهياكل. هذوما نسميهم مشاريع البحث وبرامج البحث، ويتم زادة تقييمهم والكلاسمو متاعهم عن طريق الوكالة. سنة الفارطة مثلا قيمنا حوالي 370 مشروع بحث.
4: سلمى دمق كشفت أن معطيات البرنامج الدولي التقييم الشامل للابتكار تضع تونس في مواقع متقدمة على مستوى البحث العلمي في مجالات متعددة.
3: من ناحية التجديد تونس موجودة في المرتبة 76 على 139. بالنسبة للاقتصاد الناشئ هما 18، احنا الكلاسمون متاعنا 14. وفي الجانب الافريقي اوني كلاسي 5. المؤشرات في الانديكاتور ويبو هذا معروف على ويقعدوا ينتظروا فيه الدول، الاستثمار في البحث، استعمال التكنولوجيا، والأثر الاقتصادي والاجتماعي للبحوث. النقطة الأهم يمكن عنا نقاط قوة بالنسبة للنشريات في البحوث العلمية. تونس الكلاسمون تاعها 17 على 139، يعني احنا في الدول العشرين الأوائل في العالم من حيث البروديكسيون سيونتيفيك. التموقع متاع تونس في البحث في العلوم الهندسية اوني كلاسي دوزيام مونديال.
4: تختتم اليوم بالمركز القطاعي للتكويد في الجلود والأحذية بساقية الزيت بصفاق التصفيات دور نصف النهائي الإقليمي التي كانت قد انطلقت أمس لمسابقة المتكون المبادر لسنة 2026. المديرة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بصفاق نور الزيدي قالت إن 95 متكونا يشاركون في هذه التصفيات، سيتأهل منهم 20 إلى التصفيات النهائية التي ستقام خلال شهر جوان القادم.
6: أكثر منها مسابقة احنا عملناها المتكونين التكوين المهني باش نغرسوا فيه في المبادرة والإبداع ريادة الأعمال. دونك عملنا مسابقة هي مسابقة وطنية، احنا في سياقة المركز القطاعي للتكوين في الجنوب والأحذية نصف النهائي شارك فيه 9 ولايات بالإضافة إلى سياقة عنا ولايات التكوين المهنين جابس توزر جبسة قبل يسيد البوزيد ينستيف. دونك 95 متكون مبادر قدموا مشاريع قدام زوز لجان شاركوا فيهم فضاء المبادرة ومكتب تشغيل الصف الشرعية كرؤساء لجان وعنا وكالة المهندسين الصناعة لجنة جماعة السفاقس مركز أعمال السفاقس هذوما موجودين معنا في لجان التقييم. إن شاء الله باش نختاروا 20 متكون نطلع بهم للنهائي اللي باش يتم تنظيمه في تونس مدينة الثقافة في خلال شهر جوان.
4: في موضوع آخر، وبداية من اليوم وحتى الأول من شهر جوان القادم وبمناسبة عيد الإضحى المبارك، تضع وزارة النقل برنامجا استثنائيا في إطار تأمين تنقل المواطنين في أحسن الظروف. وتم في هذا الإطار بالخصوص الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب. وعلى مستوى الخطوط البعيدة، ستتولى الشركة الوطنية للسكك الحديدية تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة، ما يمكن من توفير حوالي 45 ألف مقعد. كما تم ترخيص لسيارات الأجرة اللواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستثناء. استغلال. نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا خلال اختتام اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا آلية دول الجوار الثلاثية، أكد الوزراء في البيان الختامي عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع دولهم بليبيا الشقيقة وما يربطها من علاقات جوار ومصير مشترك، مجددين التزامهم بمواصلة التنسيق والتشاور في إطار آلية دول الجوار الثلاثية بما يسهم في الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها. شدد الوزراء على أن الحل السياسي الشامل سيظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدين أهمية الدفع بالعملية السياسية قدما تحت رعاية الأمم المتحدة، بما يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية. كما أكد الوزراء رفضهم كافة أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي لما يمثله ذلك من عامل رئيسي في تأجيج التوترات وإطالة أمد الأزمة، مجددين دعمهم لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار زمني محدد، بما يهيئ الظروف لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية. نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. رئيس الجمهورية يدعو لدى لقائه سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى مزيد تعزيز التعاون بين البلدين وتنويعه في كافة المجالات. تحت شعار بالحوار نبني أسرة واعية ومتماسكة، اليوم انطلاق المشروع التربوي أسرتي تتحدث. وتونس تحتل مراتب متقدمة على مستوى البحث العلمي في مجالات متعددة وفق البرنامج الدولي التقييم الشامل للابتكار. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
7: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.

0: الماتينال على مواجهات الشباب واصلين معكم حتى العشرة نتاع الصباح. كنا نسمع في نشرة مفصلة الأخبار وما نجموش بعض الأخبار ما نحكيوش على حالة الطقس. طقس مزيان برشا اليوم، نمشي مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: طقس اليوم
0: معنا مباشرة المهندس سرحان الرحالي. سرحان صباح النور.
2: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: لاباس عليك خويا؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. حالة الطقس، إذا الطقس مزيان برشا مصباح وين النوى بحالة الطقس، كانت تعطينا أكثر تفاصيل في ما يخص طقس اليوم وإن شاء الله مع نهاية الأسبوع.
2: نعم، هو بإيجاز طقس استقرار، هذا ما يمكن نقوله على الأيامات اللي قاعدين نعيشوا فيها. درجات الحرارة في نسق تصاعدي، لا محالة، ما زلنا محافظين على نوعية من الرياح اللي تساهم في تلطيف الأجواء، ما تخليش الحرارة تكبر برشا، خاصة عندما تهب من القطاع الشمالي أو من القطاع الشرقي. الحمد لله، لكن الأرقام ديما ارتفاع طفيف. اليوم نتوقع ما بين 21 و 25 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، بين 26 و 30 ببقية المناطق، وتوصل محليا إلى حدود 32 بالجنوب الغربي. غدوة كيف كيف طقس عامة صافي إلى قليل السحب، ما زلنا معنيين بهذا المرتفع للضغط الجوي مع درجات حرارة قصوى تتراوح عامة بين 26 و 30 درجة، ما عدا مناطق أقصى الشمال أو المناطق القريبة للبحر، يعني سواحل بنزرت باجة وجندوب، الحرارة باش تكون في حدود 23، تصل محليا إلى حدود 32 درجة بالوسط تحديدا بالقيروان، و 34 درجة بالجنوب الغربي بكل من توزر وقبل. لحد والاثنين ما زلنا يعني تحت وطأة هذا المرتفع للحرارة باش تكون في ارتفاع أيضا طفيف، تتجاوز المعادلات العادية. أكيد الكل يتساءل هل إنها يعني أكبر من اللي سجلناه واللي في العادة نسجلوه في الأواخر شهر ماي، أكيد تتجاوز، ولكن تجاوز بمعدل درجتين أو ثلاثة ماهيش حاجة كبيرة برشا، لكن الحرارة باش تكون ملحوظة أكثر خاصة بمناطق الجنوب، ونفهم يعني مناطق الجنوب الخصوصية الجغرافية لهذه الأماكن تخليها تتمتع بأرقام تقارب يعني تقارب الأرقام الصيفية، وبالتالي الحرارة باش تكون مرتفعة. أيامات العيد يعني بداية الأسبوع إلى غاية يوم الخميس يعني أجواء مستقرة، الحرارة مرتفعة، إن شاء الله السلامة للناس الكل، نستحفظوا على رواحنا قدر الإمكان، موافقين يعني الناس اللي مقبلة على الامتحانات اللي تبدأ اليوم إن شاء الله، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، نختموها بأجواء العيد والأجواء الاحتفالية.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سرحان الرحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. إذن واضح كلام سرحان الرحالي، الأجواء باش تكون سخونة بداية الأسبوع المقبل مع انطلاق الامتحانات وأيضا أيام عيد الأضحى المبارك. احنا مازلنا مواصلين معاكم في الماتينال متاعنا، تحية لكم الكل أينما كنتوا، ليكيب الكل كومبلي هوني في شجو إذاعة الشباب في الإذاعة التونسية، مواصلين معاكم حتى العشرة برشا موزيكا في انتظار الثمانية إن شاء الله. مش حكيوا على علوش العيد، أسعار العلوش بعض الأيام تقريبا أقل من أسبوع على عيد الأضحى المبارك. وين وصلت؟ شكون معنا؟ عماد وعذور عضو نقابة مربي الماشي. نمشيو نسمعو كنجي جيغاك. كنجي جيغاك.

رجعنا معاكم في الماتينال جان مواصلين حتىش للعشرة متاع الصباح. تحية لكل مستمعينا أينما كنتوا، خاصة اللي قاصدين ربي اللي خدمهم حاليا واللي يتبعوا فينا على موجة إذاعة الشباب. تحية لكم الكل. قلنا الدنيا سخنت شوية، الطقس سخن وبش يكون أيضا أسخن، بش تزيد ترتفع درجة الحرارة خلال الأيام القادمة. هذاك علاش بلدية تونس خمت فيكم بلاغ بعودة النشاط في مسبح البلفيدير، المسبح البلدي اللي بش يعود يفتح أبوابه لنشاط السباحة بمعدل 4 حصص يوميا باستثناء يوم الاثنين، وهذا بداية من نهار 3/2 جوان إن شاء الله. 4 حصص تكون كالآتي: الحصة الأولى من 8 متاع الصباح حتى 10 متاع الصباح، الحصة الثانية من 10:30 نص نهار ونص، الحصة الثالثة من ماضي ساعة الماضي 3، والحصة الرابعة من الساعة 3:30 إلى الساعة 5:30. معلومة الدخول 4 دنانير للحصة الواحدة وللشخص الواحد، وملاحظة هامة ما يقبلوش الصغار دون سن 12 عام إلا ما يكون معاه مرافق. دونك واضح هذا المعمول به، وحاجة باهية أنه يرجع مسبح البلفيدير يعطي متنفس تفرشيكة للناس اللي موجودة في تونس العاصمة. احنا بنرجع مع الموسيقى صالة وأحمد سعد زي زمان، ونرجع بعد نحكيه على علوش العيد.

0: الثمانية ودقيقة. مرحبا مرة أخرى بكل من التحق بنا على موجة إذاعة الشباب، تسمعوا في الماتينال الجن والثمانية ودقيقة توقيت ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم، ضيف اليوم،
0: في ضيف اليوم كالعادة باش نستضيف وضيف في موضوع الساعة، عيد الإضحى المبارك وأسعار الأضاحي أسبوع قبل عيد الإضحى إن شاء الله يوم 27 ماي. معنا عماد وعذور عضو نقابة مربي الماشي. يا سي عماد صباح النور.
2: أخي سي بشير صباح الخير ولكل المستمعين إذاعة الشباب.
0: شكرا لك، مرحبا بك مرة أخرى سي عماد. نحكيه على أسعار الأضاحي، ما زالت تشكيات المواطنين من أسعار مشتة جدا حتى في الأيام الأخيرة. في الساعات القادمة وفي الأيام الجاية شنو ننتظره، خاصة للناس اللي ربما تستمع بلغة السوق في يقول لك الركزة متاع قبل العيد.
2: شكرا سي بشير. اليوم يلزمنا نوضح عدة أشياء ومن حق المواطن التونسي يعرف شنو اللي صاير بالضبط. يعني احنا نعرفوا عنا مدة كبيرة الفلاح ولا المربي التونسي خرج يعني من العلوش العيد. شنو نقصد معناها فرط في العلوش وباعه تويكة عنده أكثر من شهرين وثلاثة اللي هو في يد القشارة. هذا لأسباب عدة ما نجموش ندخلوا فيها تويكا، ذكرناها سابقا شنو هي الأسباب اللي هو يعني فما ظروف متاع تمويل، فما عنده خلاصات، فما ظروف معينة تحكم فيه مش أنه يعيش كبقية المجتمع التونسي. معناها يصرف على روحه ويقادي، دونك فرط في العلوش عنده ما يقارب شهرين ولا ثلاثة شهور من اللي فرط في العلوش، بنسب تتراوح ما بين 80-90% من الفلاحة اللي فرطت في العلوش متاحة وبعدته عندها يجي شهرين. وين مشى العلوش التونسي توا ولا البركوس؟ هو كله مشى عند القشارة. إذا اليوم فما تعامل مباشر مع المواطن التونسي مع القشار، ولذلك اليوم نلقاو فما ضبابية كبيرة في الشراء. اليوم تشكيات المواطنين التوانسة يقول لك خويا نشري في الكيلو الحم ب 120 دينار، هذا نسمعناه معناها تشتري تكلف له كيلو الحم ب 120 دينار، وهذا يجي لنقص الخبرة متاع المواطن التونسي يعني في تقييم الأضحية. معناها يعني يغزل للعلوش ما يعرفش قداش سومه، ما يعرفش قداش يتكلف، ما يعرفش قداش يحكره مليح. وهذوما الأغلبية يعني نقاو احنا القشارة والززارة وشوية من الفلاحة عندهم الطبع متاع كما نقولوا تقييم العلوش، وهو
0: كيشوفوا بالعين يفهموا
2: قداش يطيح ميزان، قداش كيلو، يضرب حساباته في الزيس قبل ما يشري ويركز روحه منيح ويشري. المواطن التونسي بالحق اليوم يعني قاعد في الحرج هذايا وعنده ألف حق. فك علاش اليوم كان تشاطرني سي بشير، غينا اليوم فما اكتظاظ على الاقتناء متاع الأضحية بالميزان في بعض النقاط.
0: صحيح.
2: وهذاك الراحة النفسية اللي يلقاها المواطن التونسي. يعني المواطن التونسي يقول لك فما شفافية على الأقل، أنا ماشي مش يحط لي حاجة على الميزان قال لي كيلوها قداش، تحدد السعر، عارف روحي شريت.
0: صحيح.
2: هنا يعني يخرج من الموضوع أنه يعني وقع التحيل عليه ولا وقع المضاربة ولا الترفيع في الأسعار ولا تبيع له الكيلو يعني هو يسوى 60 دينار وهو تبيع له ب 120 وهذاك كله يبعد عليه. وهذا احنا اليوم في ظل النقص متاع العلوش وفي ظل هذا كل الاسباب اللي نعرفوها ما نحبوش نرجعوا لها، خاطر الوقت هو متاع الشراء يعني الاقتناء متاع العلوش.
0: الاسباب فتناها حكينا فيها برشا.
2: اي حكينا فيها، وان شاء الله يعني بعد عيد الاضحى على الاقل الدواوين والا الوزاره تاخذ بعين الاعتبار شنو اللي صار في السنوات الفاتت وتصلح من الوضع نتاعها في اقرب الاجال، باش ما نرجعوش للمشاهد هذيا وباش ما نرجعوش للارتفاع هذايا ونخفضوا من كلفه التسعيره نتاع العلوش بالنسبه للمواطن التونسي. هل العامل النفسي يلقى فيه ارتياح المواطن التونسي؟ كان من الاجدر وانها اليوم كان حبينا بتعاون مع التجارة ومع المصالح البيطرية ورأي كانت ترحب وفي الأسواق يعني اللي موجودة يعني راهو تحطت ميزان معناها بسكولة هو اللي فيها أنك اليوم في نقاط يعني كما الأسواق الأسبوعية تكون فيها الشفافية. اليوم يا أخي حاجتي بالعلوش الفلاني قلت لي كيلو ب 26 خويا يجي نطلعوه على البسكولة.
0: صحيح والله. على على على ذكر النقطة هذه سي عماد، رينا بعض الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني فما كما قلت أنت بعض القشارة اللي موجودين في الرحب، يعني عادي يجي يقول لك علوش فيه 160 و 170 كيلو وارد هذا، وقت اللي بالعين كي تشوف ما يعملهمش.
2: 160 كيلو حي تقصد؟
0: حي بالطبيعة.
2: ايه فما فما اشياء، فما سلالات مازالت ما جاتناش. نعرف سلالات في المغرب توزن هكايا حي، اما في تونس صعيب ياسر، وفي الاخر 160 راهو شارف وبركوس ماهوش علوش، ويلزمنا نفهموا برشا حاجات زاد اللي باش يشري. وفما بحل يستعملوه يعني ناس اخرين يراو الجبارين نتاعو، هذا ما يقتنيوهم الاكثريه الفلاحه باش يبدلوا السلالات في الاسواق مش في وقت العيد. معناها واحد مش يشري علوش كيما هكايا، وفما ناس تحب تشري الشيء هذا. لكن انا بالحق يعني اليوم احنا كنخبه تونسيه الفلاحين احنا بيتنا فما ضيم. علاش يا خويا ما تكونش الشفافيه على طول العام في الاسواق التونسيه الكل؟ يا خويا وفر لي بسكولة شنو هي اللي فيها انك اليوم تكتري انت ولا تصيغ كيما نقولوها اسواق اسبوعيه بالمليارات تكريها البلديات تكري فيها. كمل يا اخي هيئها بنقطه نتاع وزن، وحتى في اللحوم الحمراء معناها الناس الكل تعرف روحها يا اخي. نقاط البيع بالميزان تمثل شفافيه كبيره ما بين الشاري والبايع. احنا اليوم صحيح ما نجمناش نحققوا توفير كميات من العلوش، ونعرفوا الاسباب نتاع النقص نتاعو، ونادينا برشا مرات انه اليوم يعني كنقابه تونسيه الفلاحين نادينا انه اليوم زاد اليوم تجريم الانثى وحمايه الانثى هذيا من الذبح مش القطيع نتاعنا يتوفر. هذه الكل اسباب نخليوها لبعض، لكن اليوم في ظل هالارتفاع وانه المواطن التونسي اليوم يقعد في ضيم ما بين الشراء الغالي وانه ما يعرفش يقيم الاضحيه قداش تسوى وما تسواش، ويعني يكون في مغالطات من قبل القشاره اللي ترفع في الاسواق ما يهموش في المواطن التونسي.
0: سي عماد بلا نقف معاك في النقطه هذه، العلوش من اللي يخرج من عند المربي لين يوصل للنقطه اللي باش يتباع فيها اليوم كاضحى في عيد الاضحى المبارك قداش يزيد؟ او موين
2: معناها يزيد يعني
0: في السعر؟
2: يزيد ما بين القشار وما بين الفلاح. فما فما فما فما فارق نتاع 300 دينار، فما فارق نتاع 300 دينار في الاضحيه راهو من اللي خرج من عند الفلاح عنده شهرين التالي.
0: شهرين نحكي
2: عنده 300 دينار 350 دينار في الاضحيه، وبعد مشيو عاد للشبوبيه وكان علوش شباب برشا وراو فيه انه المواطن التونسي كبش فيه شويه. يعني فما تجاره وفما ناس كيفاش تعرف تستغل الوضع هذايا الصعيب وهالوضع، ويعرفوا اللي العلوش ناقص ويعرفوا اللي الشهري تويكا باش تصبوا، هذا كله عارفين وراهو دارسين، والبياع كلهم راهو ما حاجه ما نستغربوش منها في التعاملات اللي ما تليقش بالحق ما تليقش. خاطر احنا كفلاحه رانا بعنا بالميزان وبعنا بشفافيه في شهرين التالي، تحدد السعر نتاع البيع في حدود 26 دينار، نحكي لك شهرين التالي 26 27 دينار حدد السعر هذاك اللي جاري به الكوسه في السوق وبعنا بالميزان. فبتلقى انت بعد انك توصل يعني في بعض المناطق انها تتباع ب 33 دينار ومشي لبيله كما نقولوها ويغلي لك في في في سوم اضحيه، هذا من غير المعقول. اليوم وصلنا للاسبوع الاخير، يعني الحلول تكاد تكون ماشي كبيره برشا، لكن لو كان وفرنا في كل النقاط
0: بسكولة
2: اسواق وبسكولة راهي فازت الاشكال هذا. يا اخي نتفاهم معاك على سوم الكيلو حي، حطوا لي خويا على البسكولة فما شفافيه، خذ فليساتك انا راضي وانت راضي.
0: صحيح.
2: رضيتش بسوم الكيلو هذاك كما نقولوها ظلك غالي، نمشي الفلاح اخر اذا كان موجود الفلاح تاع، ولا نمشي القشار اخر نقول له نتفاهم مع خويا الاضحيه هذيا بالسوم هذايا طلع حالي على الميزان فهمنا. لا انت تكون مقتنع،
0: الناس كل تخرج راضيه،
2: الناس كل تخرج راضيه.
0: سي عماد سؤال اخير باش نكملوا خاطر ما عادش عندنا برشا وقت، رينا ايضا كيلو الحم علوش وصل 73 دينار، تعليق على السعر هذا والرقم هذا؟
2: والله رقم غالي برشا، مش برشا اكثر من برشا فهمتني، ويلزم الرقابه اليوم كثير اليوم كيف الجزار ما يعرفش يشري ولا يوظف علينا هوامش ربح كما هذية، عليه كان يتحمل المسؤولية. حتى إذا أنت مبتدي في كان جزار اليوم وتوصل أنه قدش شريته بسبعين دينار، معناها للدرجة هذه يعني أنت جزار ما تعرفش تحكر وما تعرفش تقيم، إذا وصلت اليوم ما تعرفش تقيم كجزار ما عليك كان تسكر الحانوت نتاعك. هذه هي بالحق يعني فلاح وفلاحة وتعرف تحكر، فما فما فما مواطنين تبارك الله عندهم عين تتحكر كيما الجزار وخير من الجزار قلة هم، لكن اليوم يلزم زاد السلطات الرقابية تتحرك وما هوش بالشيء هذا. يعني انت زعم الفلاح باعوا بسبعين، فما احنا اكثر حاجة تبيعت بخمسة وخمسين دينار وستة وخمسين دينار وبعد وصلت الاسواق بستين وتبيعت بسبعة وخمسين، لكن مش للدرجة هذية. ان شاء الله نقولوا ان شاء الله ربي يعدي العيد هذايا على المواطنين التوانسه الكل في خير.
0: آمين.
2: ان شاء الله القادم احسن، لكن بالحق المظاهر هذايا يلزم التجاره تتدخل والسلطات الرقابيه. وزاد الزار اللي حط ب 73 نقول له راك بالحق يعني ما عندوش عين نتاع تقييم مليحه مش انك اليوم تغلط وين ماشيين يعني.
0: ربي ماشيين. ربي يهدي. مشكور جدا سي عماد وعذور عضو نقابة الفلاحين ومربي الماشية، شكرا ليك على تدخلك معنا. لازم تعودوا تسمعوا سي عماد على الباج متاعنا غاديو جون تونيزي باج اوفيسيال. مازلنا مواصلين معكم، بعد شوية تلتحق بنا لتومي في شباب 360 في أنشطة ثقافية وشبابية جديدة كما عودناكم على موجودات الشباب. نسمعوا عمرو دياب النور العين راجع.

0: 8:17 دقيقة على أمواج إذاعة الشباب. حبيبي يا نور العين، توصلنا إلى موعد شباب 360 مع علاء تومي. علاء صباح النور.
1: صباح النور بشير، صباح النور لكل من يسمع فينا.
0: لبس عليك حاضر
1: الحمد لله.
0: ويكاند
1: طقس باهي، أجواء العيد زيدا طقس باهي.
0: أكثر الويكاند ولا العيد أنت؟ العيد أكثر.
1: العيد أكثر.
0: الويكاند توا ما فسخوا العيد.
1: ما مهم العيد أولوية.
0: بحرت ولا؟
1: مازلت.
0: بحر باهي.
1: بعد العيد، من بعد العيد.
0: طقس مزيان الويكاند هذا اللي يحب يبحر، حتىش لنهاية الأسبوع حسب سرحان الرحالي دخل معنا قبيلة، أعطانا حالة الطقس إن شاء الله باش يكون طقس جيد جدا مع درجات حرارة في ارتفاع، مش ارتفاع يعني مش حرارة كبيرة، لكن باش يكون درجات حرارة خلينا نجموا
1: نبحروا نستمتعوا بالويكاند،
0: نبحروا نستمتعوا بالماء. دونك شباب 360 معايا.
2: شباب 360.
0: ليش عنا اليوم في شباب 360؟
1: اليوم باش نحكيو على المشروع التربوي اسمه اسرتي تتحدث. المشروع هذا يتنظم دار شباب المدينه الجديده بالشراكه مع المركز الثقافي والرياضي بن عروس. اكثر تفاصيل معنا المنسقه العامه للمشروع السيده سعيده شلبيه. مرحبا مدام سعيده، صباح النور.
3: صباح النور على السلامه. مرحبا.
0: صباح النور.
1: باش نحكيو ونحبوا نتعرفوا اكثر احنا على المشروع اسرتي تتحدث، كيف جات الفكره، شنو هو الحاجه اللي خليتكم تحسوا انه المشروع هذا اليوم ولا ضروري داخل الاسره التونسيه اللي خليكم تنظموه؟
3: قبل كل شيء نشكركم على المصافحه الصباحيه الجميله وعلى تسليطكم الضوء على هذا المشروع.
1: مرحبا بك.
3: يعيشك. مشروع اسرتي تتحدث هو في حقيقه الامر مبادره تربويه ينظمها كل من الحي الوطني الرياضي بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس ودار الشباب المدينه الجديده تحت اشراف المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه ببن عروس. تنسيق مني سعيده شلبيه وزميلتي نجاة سولي. الحقيقة مشروع أسرتي تتحدث ماشيش من محض الصدفة، هو جاء من واقع نعيشوه داخل عائلتنا، وإحنا في خدمتنا وبحكم علاقتنا المباشرة في العمل مع الشباب والأطفال كيف كيف ومن خلال سلوكياتهم وين لاحظنا أن الحوار في العائلة ولا ضعيف وكل طرف تقريبا تحسه أنه يعيش في عزة واحدة، خاصة مع النسق التصاعدي للحياة وخاصة أكثر وسائل التواصل الاجتماعي والاستعمال المفرط للهاتف. ومن هنا جاءت الحقيقة فكرة هذا المشروع، قلنا ليش لا ما نبنوش أو نخلقوش مساحة للحوار، مساحة تكون آمنة أكثر للقرب والتفاهم بين أفراد العائلة. وهذا بطبيعة إيمان منا أن أن أن الأسرة هي النواة الأساسية الأولى، وفيها ومنها يتعلم من اللي يكون صغير الشخص، يتعلم ويبني نفس معناها يبني نفسيته كسواء على المستوى النفسي والعاطفي وحتى السلوكي. ومن هنا نجم نقول أن طرح هذا الموضوع أصبح الحقيقة ضرورة ملحة في واقعنا.
1: مدام سعيدة نمشيو عمليا احنا نشوفو كيفين. هي انت في الاصل منشطة.
3: اي
1: باهي منشطة، معناها الشباب كي تستقطبوهم ويجيو هاديكا وليت فما محاولة لحل المشاكل جذريا، ما عادش كان يقوموا بنوادي كهو، فما استماع، نحكيو على دور المنشط انه يستمع مشاكل الشباب اللي يجي، فما استماع المشاكل هذيا ولا فما شراكه زاده مع الاولياء وتستقبلوهم وتحاولوا تحلوا المشاكل هذيا، واللي هي يعني برشا عبيد ما تعرفش انه المنشط راهو يسمع كيف كيف، يحاول يسمع زاده البارون، يحاول يحل المشاكل هذي. هذيك علاش نلقاو المشروع هذا اسرتي تتحدث. المشروع هذا يمتد على 3 أيام والبرمجه متنوعه هكا، واللي كان تعطينا لمحه اكثر على الانشطه والورشات اللي باش يعيشوها الاولياء والشباب خلال التظاهرة هذه
3: إن شاء الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صحيح أن مشروعنا أحنا يمتد على 3 أيام وفي كل يوم أكيد العائلة أو المشاركين، أحنا نقول عائلة خاطر هو بالأساس موجه للعائلة والورشات كلها موجهة للعائلة، إن شاء الله باش يعيشوا تجربة جديدة ويكتسبوا مهارات جديدة من مهارات التواصل الأسري. ركزنا في برنامجنا على التكوين، على التوعية، على الترفيه، على التحسيس، أن نكون قراب منهم أكثر بحكم كما أنت تنسي توا على علاقتنا المباشرة واحتكاكنا المباشرة بالشباب. ولهنا بالحق قبل ما نقول نذكر لك انا للبرمجه ان فما جمله راهي مستني برشا ويمكن من هنا خرجت اكثر الفكره نتاع المشروع ككل. انا في يوم في حواري مع احد الشباب قال لي علاقتي بدارنا اونتر بارونتيز جريه ومخده.
1: واضح
3: تمام الباقي
1: فما نقص في الكوميونيكاسيون صحيح.
3: نرجعوا للبرجه. احنا اليوم ان شاء الله تنطلق فعاليات المشروع نتاعنا بدايه من الثانيه ظهرا ويتواصل حتى اليوم الاحد. اليوم ان شاء الله عندنا زوز ورشات باش تكون موجهه للعائله، يعني ورشات تفاعليه، ورشات باش تكون بشراكه لاولياء مع ابنائهم كيسوا اطفال معناها صغار او شباب. الورشه الاولى باش تكون تحت عنوان مهارات التواصل الاسري، والورشه الثانيه ان شاء الله باش تكون تحت عنوان حظ النزاعات الأسرية. وفي الجزء في اليوم الثاني اللي هو يوم السبت كيف تنطلق الورشات بداية من الساعة الثانية ظهرا.
1: واضح.
3: إن شاء الله بيكون هو الحقيقة يوم غد هو اليوم الأكثر ثراء وتنوع في البرنامج. بيكون عنا فيه 5 ورشات، زوز ورشات موجهة للعائلة وثلاثة موجهة بصفة فردية. ايش معنى بصفة فردية؟ يعني ورشات موجهة للأولياء فقط، كيفاش يكونوا قراب من صغارهم، كيفاش يفهموا لغة صغارهم، وكيفاش
1: يعني من العام حتى للخاص. وهذه خلينا كينا نشيروا فما حضور مختصين في التربية الأسرية والمهارات الحياتية. قديش وجود الاختصاصات هذم يزيد معناه ويضيف في القيمة الحقيقية للنقاش والتأثير.
3: أكيد وجود المختصين في التربية الأسرية والمهارات الحياتية كما ذكرت باش يعطي المشروع قيمة كبيرة. احنا الحقيقة منشطي دور الشباب، احنا دورنا معناها تنسيقي للمشروع، لكن احنا مانيش مختصين في التربيه الاسريه او في المهارات الحياتيه.
1: هذيك علاش استدعيتوهم هكا؟
3: احنا صحيتك اصحاب الشان. من النقاش معاه ماهوش باش يكون نظري، بل باش يكون تطبيقي، باش يكون ثم طرح وضعيات وتجارب واقعيه معناها وضعيات عائليه، وباش يتم معناها معالجتها. وجود المختصين باش يساعدهم انهم يفهموا أكثر كيفاش يكون الحوار داخل الأسرة صحيح، كيفاش نواجه مشاكلنا، كيفاش نقرب المسافات، كيفاش نقلط من هكي الفجوة والثغرة
1: بالضبط
3: والليت موجودة.
1: وكأنه فما هكا فما تسلسل بين العام والخاص، هكا فما كل ندوة للنقاش وكل، وإذا فما معناها حالة تستحق أنها تتبع أكيد نتصوركم باش تبعوها.
3: أكيد
1: بالضبط.
3: في الورشات اليوم خاصة في فض النزاعات إن شاء الله مش نتطرقوا لتجارب ووضعيات معناها واقعية. وإحنا يمكن فما أشخاص حكم كما قلت في علاقتنا المباشرة في دور الشباب، فما أشخاص وجهنا لهم الدعوة باش يحضروا ويتمتعوا بالبرنامج.
1: اي بالضبط، مش طرح مجرد طرح الندوه فقط معناها نظريا، فما جانب كبير عملي معناها واللي باش تلقاو فيه حلول للشباب. فما تفاعل مدام مع لي بارون قاعدين، فما اقبال ان شاء الله. وكان هكا زاد ذكرنا انه وين يلتحقوا بالضبط، تذكير بالمكان والاوقات
3: ان شاء الله. المكان باش يكون في المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس على مدى 3 أيام هذوما، يومي الجمعه والسبت ابتداء من الساعه 2 ظهرا. الورشات الفعلي احنا التجمع يكون حتى من معنى الساعه 1، ويوم الاحد ان شاء الله اللي باش تكون الانطلاقه بدايه من الساعه 10.
1: واضح. نذكروا انه الدعوه مفتوحه لكل الشباب والاولياء واللي مهتمين واللي قراب زاده. مشكوره مدام سعيده شلبيه المنسقه العامه لمشروع اسرتي تتحدث.
0: شكرا لك يا لي، مشكورة جدا مدام سعيدة. ترجعنا لي إن شاء الله في دريم تونسي بعد شوية مع 9:40 بالضبط في قصة نجاح جديدة لشاب أو شابة تونسية، بعد نتعرفوا على ضيفنا اليوم في دريم تونسي. أنا مش خليكم مع تامر عاشور وماهي فتوني، مش حرقع لك، هما مش يرجعوا لكم. أمانا نرجع لكم بعد موجز الأخبار 8:30.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية صباحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو لدى لقائه سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية علي ولد سيدي علي، يدعو إلى مزيد تعزيز التعاون بين البلدين وتنويعه في كافة المجالات. تحت شعار بالحوار نبني أسرة واعية ومتماسكة، تنطلق اليوم بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس فعاليات المشروع التربوي أسرتي تتحدث، بادرة موجهة إلى الأبناء وأوليائهم، وتهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية عبر ورشات تفاعلية بإشراف مختصين في التربية الأسرية والمهارات الحياتية. تختتم اليوم بالمركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية بساقية الزيت بصفاقس تصفيات دور نصف النهائي الإقليمي التي كانت قد انطلقت أمس لمسابقة المتكون المبادر لسنة 2026. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تطلق غدا النسخة الثانية من برنامج وعد بمدينة العلوم بالعاصمة، وتهدف هذه التظاهرة إلى توفير فضاء محفز للتعلم والمشاركة والتقدم وسط مجموعة من رواد الأعمال الطموحين. من أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 4 مسعفين وجرح آخرين في استهداف إسرائيلي لمركز إسعاف جنوب لبنان. قالت السفارة الباكستانية في طهران إن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اجتمع مجددا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لدراسة مقترحات لحل الخلاف. وقبل التوجه إلى السويد للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي الناتو اليوم، صعد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انتقادات بلاده للحلف، مشككا في جدوى التحالف العسكري معه في ظل الخلافات بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
1: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
4: وريفز مع راديو باك،
1: العادة تواليها سنين.
4: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
1: انتو مع نجاح نوين،
4: واحنا معكم مكملين.
1: نخبة من الأساتذة والمرافقين
4: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
1: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مي، من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.

0: رجعنا معكم في الماتينال جون، تحية كبيرة لكم الكل لو في إذاعة الشباب اللي تبعوا فينا على موجنا على 88.6 في تونس الكبرى، ولا بقية الفريكونس متاعنا في كل أنحاء الجمهورية. إذا تنجموا تتابعونا على الباج متاعنا راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. توا باش نحكي على مدينة العلوم اللي تنظم غدوة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، ومعنا مدام هيلا التومي رئيس مصلحة الإنسان والحياة في مدينة العلوم. مدام هيلا صباح النور.
1: صحيح، مرحبا بك
0: مستمعيني. مشكورة جدا مدام هيلا، انت بعد شوية بتكون بحذنا في اذاعة في الاذاعة التونسية، لك اختفناك على الطاير باش نحكيو على اليوم العالمي للتنوع البيولوجي غدوة ان شاء الله انطلاقا من 8:30 في مدينة العلوم. كيفاش يكون البرنامج ان شاء الله؟
1: اي ان شاء الله احنا في اطار الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي كما قلت انت غدوه نهار 26 ماي، فباش تكون عندنا تظاهره علميه تحت عنوان الطبيعه والصحه لنفهم ونحمي انظمتنا البيئيه. ان شاء الله احنا غدوه نحبوه توعويه ويكون دعوه للعمل المشترك. الفكره معناتها حبينا نسلط الضوء على المقاربه وان هيل الصحه واحده، اللي هي معناتها فكرة مهمة جدا تظهر بسيطة لكنها حيوية، نحبوا رسائل نحبوا نعديهم انه لا يمكن للإنسان أن يكون بصحة جيدة في بيئة مريضة. حماية التنوع البيولوجي هي خط الدفاع الأول ضد الأوبئة والأمراض. إن شاء الله احنا غدوة حضرنا برنامج متنوع باش يكون فيه المداخلات العلمية، باش تكون فيه زيادة معنا المنظمات الجمعيات التونسية اللي هي تخدم على الميدان وباش تحكي لنا شنو معناتها قاعدة تعمل على الميدان. زاد باش يكون عندنا فيلم وثائقي قصير باش بعده باش يكون ثم معناتها ديبا باش يكون ثم نقاش كيف حتى المداخلات العلمية باش تكون بعدها ثم نقاش. عندنا معرض حول الحشرات وعندنا ورشة جدارية المناخ لفتات كود كليما. الورشة هذه اللي يحب يشارك فيها ينجم يمشي على الفيسبوك نتاعنا خاطر تسجيل خاطر ناخذوا عدد محدود. يمشي باش فيسبوك نتاعنا يلقى الكومينيكي دو بريس نتاع الجورني ثم رابط يدخل ويسجل. الورشه هذه هي للشباب اللي اكثر من 18 سنه. كيف زاد باش يكون عندنا باحثات موجودين اللي باش يحكيوا على معناتها المسيره نتاعهم باحثات اكيد في مجال التنوع البيولوجي الى غير ذلك. ان شاء الله هذا الكل باش يكون موجود نهار 23 ماي غدوه نهار السبت. هذه التظاهره هي موجهه للطلبه والباحثين والعائلات وكل مواطن مهتم بمستقبل بيئتنا وصحتنا. تنطلق معناتها نديروا مستقبل في الدوار 8:30 الصباح، لكن الانشطه تنطلق 9:30 نتاع الصباح بمدرج الخوارزمي بمدينه العلوم والدخول مجاني كما عودنا في زوار مدينة العلوم لهذه التظاهرات.
0: ممتاز جدا، يعطيك صحة مدام هيلا تومي، يعطيتنا كل شيء كل التفاصيل عليه.

0: ياك فجراح جنجون توصلنا للتسعة وثلاثة دقائق. نرجع مرة أخرى مع ألاء التومي في دريم توسي.
1: دريم توسي حلمة توسي.
0: ألاء نرجع لكم مرة أخرى مع قصة نجاح جديدة. شاب تونسي هو مقلد أصوات
2: بالضبط.
0: لكن مقلد أصوات من نوع خاص.
2: بالضبط بالضبط. اليوم عنا حلمة زادة من نوع خاص. نحكيه على الشاب ينتمي لجيل المواهب العصامية. كيف برشا فنانين عالميين وتوينسة بدأوا مسفر وبالموهبة صنعوا رواحهم. ضيفنا زادة مثال حي على النوع هذية من الإصرار والموهبة الربانية. خلينا نقوله في تقليد الأصوات اللي بدأت من الطفولة وين كانت أول البدايات بالسماع والتقليد وتواصلت. اليوم نلقاه في المنصات الرقمية كما تيك توك باش رجع لحلمه هو معناه في الكبر وقاعد يشارك فيه مع الناس. اليوم نحكيه على وائل الحيزي. صباح النور وائل.
3: صباح خير. أنا مرحبا بك وكل مستمعي إذاعة الشباب.
2: مرحبا بك مرة أخرى. نحكيه على تقليد الأصوات. أحكينا على البداية هذه كيفاش اكتشفت موهبتك؟
3: والله اكتشف الموهبة هو كان في سنة الطفولة كما أي إنسان يعني على مرمو أسمع ونعاود. فهمتني الحاجة كأنه ذبذبات بتاع الصوت تبدأ في مخي كأنه أني عند الآليات معناها اللي تخليني قادر معناها نعاود صوت هذاك. المرة الأولى الثانية الثالثة بعد بشوية بشوية اكتشفت اللي أنا قادر اللي أنا قادر معناها عندي موهبة عند ربي الصوت اللي الشخصية اللي تعجبني سيرتو نجم نعاودها فاصيل مو.
2: وهذه صغير برشا انت اكتشفت الموهبة هذية.
3: صغير يعني سبع سنين سنة سبع ست سنين.
2: ما احنا نقولوا كل صغير يبدأ يتفرج اما هكا حاجة سبيسيال تخلي صغير يحب يقلد الصوت اللي يسمع فيه هذية. انت حسيت معني انك تنجم تعمل الصوت هذيك؟
3: حسيت ديما عندي كالرغبة اصلا كي نسمع الصوت عندي رغبة كبيرة باش نعاود ونحس واحد معناها الشخصية ذيك اللي انا نتقمص فيها مش مؤدي الصوت.
2: بالضبط.
3: واحنا صغار في جيل التسعينات نعرفش كان برشا يعرفوه مروان فرحات مؤدي اصوات السوريا ذكا
2: اي
3: اصوات كيما مثلا باتمان كيما معناها كيما توغوموري في المحقق كونان كيما بينكي وبرين يعني ذكا من اكثر شخصيات اللي كنت أنا نحس أني قادر
2: بي قلدنا كي يا سود نحن تشوقنا تو قلدنا سود اللي ذكرنا بالطفولة كوميك ولا حاجة
3: نرش أنا عندي توا في مخي بعض الأصوات نختار منهم.
2: قول لي سبونج بوب
0: اختار وخلينا احنا نطلع وشنو هو الأصوات.
3: أنا نقول لكم على اسم الشخصية ولا
0: لا أعطينا سود ونحاول واحنا نطلع اسم الشخصية.
4: ابتعد من امام منزلي ايوه الاحمقان ابتعد من هنا انتما تديران المترعب بوش بوب هيا
2: شفيقة
3: اي ليه شفيقة
2: سبك العلي
3: وموري زادة معرفش كان اكيد تعرفوها
2: اي كونان في المحقق كونان
0: اي اعطينا مثال
2: انا مريب زاد روسي تحسني
4: أنا المحقق توغو موري الشهير في أفلام الكرتون وكونان دوما يفسد خططي. إيه كونان ابتعد
2: بالضبط من سبيس تول لام بي سي 3 بيعطيك الصحة. شنو الأصوات ولا الشخصيات اللي كنت تقلدهم في البداية وحسستك أنك معناها مختلف عن البقية أكثر هكا شخصية خليتك تقول أن أنت مختلف عن البقية اللي قلدوا زادة الأصوات؟
3: والله في ضيعة محروس
2: حسيت انك تتميز وقتها
3: الفنان المعروف اللي ادى صوت علوب في براول وحيشي يذكر بالخير مازال على قيد الحياة هو نصور
2: اي
3: وذلك من ضمن الشخصيات رغم اللي هو شخصية معناها تتميز بالمكر وبالذهاء الا انه معناها ديما هكا حس انه اكثر شخصية طريفة في المسلسل.
2: وانت كنت متأثر بالكوميك الغناء كل شيء معناها لانك تقلد في كل شيء زادة في التيك توك. اليوم نحك تعتبر روحك معناها موهبة عصامية تعلمت وانت تسمع صوت وحدك وتطبق راه وانت ما نفكروا اللي هو ما تأثرش معناها فنيا. اما عندي سؤال كيفاش قعدت تطور في روحك وقتها من غير ما قريت الفن ومن غير دراسة فنية خلينا نقول.
3: والله يا شوف اختي هي الحكاية شغف وهي مش قول اكثر من تتجاوز محيطها في الهوايه هي صحيح هوايه ولكن موهبة عند ربي، هذا شيء عند ربي سبحانه، فهمتني؟ كل واحد ربي يعطاه ميزة خاصة على بقية البشر. أصلاً أنا حبي للحكاية هذه خلاني حتى توا في من سنة 34 حتى مع أصحابي في من الأمبيونس تاع أصحاب الخدمة.
2: باش نرجعوا للخدمة
3: ساعة ساعة عنده صاحبي لمتين معناها كل يوم بريسك ديما يحب يسمع مني حاجة، فهمتني؟ كي نهار يتعدى نهار ما سمعوش هكا يحس روحه ناقص حاجة.
2: وليت الترفيه برغم اللي هنا بون سبقنا بالأسئلة، هو يخدم في حاجة مجال الانفورماتيك معناه بعيد برشا ومتوظف وكل بعيد برشا على الفن، لكن اليوم قرر يرجع. عطا نحكيهم بعد على العودة، لكن قبل نحب نفكر انه المجال الفني والفنانين اشتركوا في فكرة انه الفن الحقيقي ما يتقراش كهو بالحق، يعني يولد داخل الانسان، يقول لك هو صوت خفي يسبق التعلم ويكبر مع التجربة، وهذا اللي نشوفه فيها وائل الحيزي. نرجعوا كما قلت انت اخترت مجال بعيد على الفن واخترت تكون في الانفورماتيك واللي خدمت به في مرحله اخرى، كيفاش بقات علاقتك بالضبط مع الموهبه هذه رغم اللي وظيفتك بعيده برشا على الفن؟
3: والله كيما كنت نحكي لك اختي، علاقه بالموهبه هي مرتبطه بالشغف درجه اولى، فهمتني؟ كي بدا فما شغف تبدا فما موهبه، فهمتني؟ وين الموهبه من عند ربي سبحانه. والاصرار هذا يعني الاصرار مازال موجود، معناها اني نحس روحي تو كابابل باش نعطي الطاقة نتاع التقليد هذيك بنفس مع نفس الكيفية، فهمتني؟
2: اللي لقيت فيه تيك توك، والتيك توك اليوم رجع لبرشا ناس أحلامهم، يعني مساحة حرة خلينا نقولوا نوعا ما باش تعاود تمارس الأحلام هذيك. ونلقاو زادة اليوم التوانسة يتبعوا الحاجات القديمة وتقليد الأصوات بالأخص في الكوميك ولا صوت يرجعنا للزمن الجميل خلينا نقولوا. كيفاش خذيت قرار العودة هذه لحلم الطفولة، خاصة أنه العودة ماهيش بينك وبين روحك، العودة هذه باش تشاركها مع المتفرجين اللي برشا منهم ولا متابعينك؟
3: والله هي حكايه معناها بدت انا عندي معناها موهبه في حاجات اخرين كما مثلا الغناء، فهمتني؟ انا بديت عملت محتوى نتاع غناء من الاول، فهمتني؟ اما زاد حسيت روحي ننجح اكثر في المجال هذا نتاع التقليد، معناها في نصيحه من اقرب الناس ليا معناها كان شجعني دعمني، وحتى فكره انشاء معناها حساب تيك توك جديد كان فكرته هو الحق تاع ربي، هي حبيبتي
2: اي تحيه ليها
3: بيان سير. نجم حطيله يكون الفضل نربي ولا هي معناها في الحكايه هذه. الفكره جاتنا عندها هي قالت لي تعمل كونت تيك توك جديد وخلي محتوى بركه وانا نعاونك بالوسائل الخاصه نتاعي، خاطر هي زاد تنجم تعمل ديمونتاج فيديو عندها الكونت كاب كات هذاك
2: اي مختصه نوعا ما اي هذه اللي في بالي بيها
3: برو بدا معناها بالفلوس
2: قاعدة تدعم فيك تقنيا، هي تمنتج وتهبط وتعرف الوسائل
3: تقنيا تدعم فيها حتى في الكتابة على الفيديو معنى العنوان على الفيديو تعرف
2: انت ليه بكل شيء
3: هي بريس كاعتها ليه بكل شيء. كنت تنصحني تبدأ مثلا فيديو طويل تقولي نقص شوية فازة ما نعرفش كيفاش هكا ثم لاق والحاجة هي تقبيها معنى هي اللي وقت
2: شجعتك بيه. اليوم رجعت لحلم الطفولة، فما مشروع أكبر الوائل واللي تحب توصله من خلال تقليد الأصوات، فما الحلم الأكبر؟
3: والله إن شاء الله فكرة حلم ما تموتش، فهمتني؟ ديما موجودة والمشروع أكيد موجود، وكي تبدأ حاجة معناها بشتافها ربي مرحبا بها في كل وقت، حاجة معناها بينصير باش تخليني تنجحني تنجح المحيطين بيا بينصير.
2: ما تقفش في صناعة المحتوى فقط، معناها عندك طريق آخر معناها أكبر من هكا، هذه اللي فهمته انا منك انت ومن ملي تدعم فيك خطيبتك نوجه لها تحيه من هنا.
3: تحيه كبيره لها، ديديكاس كبيره خاطر بالحق فضل كبير ربي لها هي. انا فكرت في المحتوى الثاني ديما ما كنتش كانش في بالي معنا بكل صراحه.
2: اي حلم الطفوله ديما نرجعوا له كما قلت انت الشغف ما يموت. شكرا لك وائل الحيدري، مشكور على التواجد معنا هنا في ذات الشباب، ونتمنى لك كل النجاح والتوفيق.
3: عاش
0: بكلافيك تكسحة، مشكور جدا وائل الحيدري. شكرا ألايا تكسحة، تعديت بحثنا اليوم وترجعنا إن شاء الله نهار الجمعة الجاي في شباب 360 ودريم تونسي مع تجارب شبابية وثقافية جديدة في تونس كل أنحاء الجمهورية. احنا مازلنا مواصلين نزار، كملوا في التونسي، كملوا في الفن التونسي، نسمه محمد إسلام غزالي، ومن بعد نرجعوا نوع شوية في الموسيقى متاعنا حتىش العشرة متاع الصباح في جزءنا الأخير من حصتنا. مواصلين معاكم إن شاء الله في الماتينال.

0: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد صباحكم بكل خير. مديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية هجر الكريمي تدعو الخواص إلى الاستثمار في قطاع المتاحف عبر تقديم مبادرة لإحداث نواة لمتاحف، مضيفة أن الوزارة تفتح الباب خاصة لإفادة خريجي التعليم العالي وحاملي الشهائد من أجل الانخراط في هذا التوجه والدفع نحو الاستثمار الخاص في إحداث متاحف. تزامنا مع صرف جرائات المتقاعدين اليوم وتفاديا للاكتظاظ، افاد البريد التونسي بانه وفر للمتقاعدين بطاقه جرايت مجانا. المسؤوله بوحده التحول الرقمي بالبريد التونسي منى الجرامي شددت بالمناسبه على ان البطاقات امنه ويمكن استعمالها من اي موزع بريدي او بنكي.
4: اليوم وليت تزامن مع صرف الجرايات المتقاعدين كل سواء CNSS ولا CNRPS ولا حتى بالنسبة للمنتفعين البرنامج الوطني المساعدات العائلات المعوزة ومحدودي الدخل اللي مكنهم من بطاقات مسبقة الدفع. بالنسبة للمتقاعدين متاع CNSS CNRPS مكنهم من بطاقات مسبقة الدفع اللي هي بطاقة جرايتي بالنسبة للمتقاعدين. دونك احنا ندعيوهم باش يستعملوا البطاقات متاعهم. عنا بالنسبة CNSS اكثر من 286 الف بطاقة. حتى بالنسبة قاعدين تاع CNRPS عندنا اكثر من 26 الف اليوم متقاعد اللي عندهم لي كارت هذه باش نتفاداو الاكتظاظ وكل شيء يجمو يجبدوا في اي وقت لي روتريت نتاعهم الموزعات الاليه. وفرنا حوالي 900 موزع الي تابعين للبريد التونسي اللي هما موزعين على كامل تراب الجمهوريه، والبطاقات هذه زادت تمكن حتى باش تجبد حتى الموزعات نتاع البنوك. برشا الحقيقه عندهم بطاقات مش قاعدين يستعملوا فيهم، ونقولوا لهم راهم بطاقات مؤمنه.
3: بمناسبة عيد الأضحى ترخيص للشركات العمومية لنقل البري للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب، وهو ما سيمكن من زيادة في العرض الجملي تقدر ب 45% وفق بلاغ لوزارة النقل. في العالم، الطيران الإسرائيلي يشن صباح اليوم غارة على جنوب لبنان مما أدى إلى سقوط 3 إصابات. ووزير الخارجية الألماني يقول إن بلاده تستعد للمشاركة في تأمين مضيق هرمز تحت قيادة بريطانية، لكن لا يتوقع مهمة مماثلة لحلف شمال الأطلسي. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.

0: التسعة وخمسة وثلاثين دقيقة. تحية صباحية متجددة لكل مستمعينا على مجلعة الشباب على 88.6 وعلى بقية الفريكونس نتاعنا في كل أنحاء الجمهورية. تحية لكم لفيدال نتاعنا اللي تبعوا فينا من الصباح. بدينا 6:30 وصلنا للمنعرج الأخير من حصتنا اليوم في الماتينال. نكملوا إن شاء الله العشرة نتاع الصباح. استضافة جديدة اليوم، نحب نرحب بزوج طالبات متميزات يعطيهم الصحة. هما بديجان كما عودناكم في ذاعة الشباب. نبدأ مع سليمة بن حريز من المدرسة العليا الخاصة للهندسة المعمارية والسمع البصري والتصميم بتونس. مرحبا سليمة.
1: عايشك.
0: لبس عليك.
1: الحمد لله.
0: ولش. أول مرة في راديو تعديت.
1: أول مرة راديو. أول مرة.
0: فمك شوية تراكة. طنا حيوة لبس طنا حيوة. أتوكي تدخل في صلب الموضوع يمشي تراك على روحه. وأيضا نور جنات الدخلاوي من المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة. مرحبا نور.
2: عايشك.
0: لبس
2: الحمد لله. عايشك.
0: صباح الفل. وانت كيف كيف تراك
2: كيف
0: نحيو تراك نرخفوا روحنا. لبس علاش بحذنا إذا نور جنات وأيضا سليمة بن حريز باش نحكيو على نتائج المسابقة الوطنية لإعداد الشعار والهوية البصرية الرسمية لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027. وانتم بعوضكم فزتوا بالجائزة الأولى في هذه المسابقة. نبدأ معاك سليمة، في شنو تمثلت هالجائزة أو التصميم قبل والجائزة أيضا؟
1: هي الامبورتانس معناتها نتاعو لو بروجي هو كيفين نجمو نوريو تونس معناتها أوموند، كيفين نجمو نوريوه. وإحنا حبينا نمشيو في معناتها كي قبل ما تخلق لوجو لازمك تخلق الفيزيون اوتور معناتها عرفت. دونك تبدا بالغوشيرش نتاعك وشنو هي لي بون اللي لازمك تركز عليهم، معناتها شنو هي تونس وشنو هي تمثلنا اللي نحنا وكيفين نجمو نوريوها دو لا بلو بيل دي مانيير للعالم اون جينيرال.
0: اللي عملتوه انتوما فاش يتمثل بالضبط؟ يعني هويه بصريه كامله، يعني نحكيو على لوجو، نحكيو على دي فيديو ولا شارت جرافيك.
1: شارت جرافيك شوا دي فوتو ليتالو نجم تاع التصاور للوين كل شيء معناتها فيزوالمون كامل، ماهوش كان لوجو سي ان كونتينيتي معناتها. هو الأكثر العباد راهو كان اللوجو، ما فما أكثر خدمة خاطرها كي تعمل في الخدمة متاعنا ماهيش معناتها اللوجو حاجة من الحاجات اللي يمثلوا أن بروجي معناتها.
0: نور جنات أنت على شنو خدمت بالضبط؟
2: خدمنا كيف ما بعضنا فيت جست قسمنا الخدمة في دوران لو باركور هذي اللي هو كان أن باركور طويل زيدا معناتها مش ياسر محدد في الوقت. قسمنا الخدمة ما بينات بعضنا، كل واحد شد حاجة حكية وبعد نجمعون نشوفوا مع بعضنا شنية اللي يمشي وشنية اللي ما يجيش.
0: انت شو الاختصاص متاعك بالضبط؟ يعني في شنو بتتر عاونت اكثر من سليم او في شنو معناه لقيت روحك انجاجي اكثر من سليم؟
2: عملنا زيدا في وسط في وسط سكي غرافيك معناها عملنا لو سيت ويب اوسي معناها هنا يا وي اكزاكتومون. دونك هوني جي بارتيسيبي بلوس او سيت ويب اور كو سليما الا بارتيسيبي بلوس او غرافيك زيدا
0: معناها من حسن حظها وزارة السياحة وايضا وزارة التربية والتعليم لقاو عنا كفاءات ما شاء الله شبان كيما سليمة وكيما نور جنات اللي رتحوهم من برشا بتاتر مصروف خاطر ليه بالحق نحكيه اليوم كخاسيون سيت ويب ولا اللي عملتوه ولا اللوجو معناها عبد اماتور تمشي له. احنا نحكيه في العادي عبد اماتور تمشي له مثلا انت عندك شركة تقول له راني نحب نعمل يقول لك 400-500 ألف هذا أبسط إنسان. فما بالك اليوم وقت اللي نحكيه على إيفينمون هام بأهمية أنه تكون تونس عاصمة للسياحة العربية 2027. سليمة من شنو تتي انسبيري؟ شنو الانسبيراشن اللي جاتك باش عملت اللوجو غيره من المتصور في الاختيارات متاعك؟
1: هو من الأول معيتها في البرينستورمينج اللي نعملوه ديما اون شيرش ان ليان انتر لي مو معيتها نتاع البروجي. دونك توريزم تونس لو موند عرب و 2027 شنو معيتها لافنير وين ماشيين معيتها في كيف راهو تونس. دونك هو معيتها كي تاخذ الكليم هكايا احنا كي نخمو نقولوا تونس شنو تونس نتخيلوها كانسان معيتها عندها اون ايدنتيتي عندها اون هيستوار عندها ان افنير زيدا وزيدا لو توريزم شنو هو لاكاي تونس هي تستقبل هي معناتها ارض تستقبل العبيد وعندها لا شالور عندها ليليغونس هكا امبل معناتها. دونك هذاك شنيا بشويه بشويه كيفاه خلقنا لو بروجي وكيفاه حابين نروح سيتي هكا اون سوبريتي معناتها كاشي فهمت معناتها. اخترنا الالوان البلو ولو جون هكا بال
0: الوان متوسطه
1: اي الوان الوان تحسهم لوكس مي امبل زيد دان كوتي.
0: ان شاء الله نحاولوا نشوفوا اللوجو احنا ما نعرفش خليل نجموش نلقاوه اللوجو مازال ما تنشرش اكيد
1: ولا تنشر وراو اللوجو هو وراو كي معناتها
0: اللوجو برك اما البارتي الاخرى نتاع الخدمه مازالت ما ظهرتش. وكيفاش خدمتوا معناها زوج مع بعضكم ولا فما توت اون ايكيب في العمل هذا معاكم؟
1: اوني دو
0: كانوا انتوما زوج
2: اوني دو معانا اون انكادرونت اكزاكتومون
0: وخدمتوا هذا الكل
1: هو مازلت مريتيش هاد الخدمه اما معناتها خدمنا لاباز نتاع شنو هو لي فالور نتاعها وشنو هي لي بيست اللي لازمنا نمشيو لها عرفت معناتها لو فيزوال كلي نتاع لو بروجي كيف باش يكون عرفت.
0: قد خذيكم وقت نور جنات
2: الحقيقه بالحق ولا
0: اي بالحق
2: هو راهو شو نحنا كي جيتنا الانفورماسيون هذيا هي جاتني اترافير سليمة دو ان معناها وبعد قلت لها بي فازي هيا نجرب اون تيست و اون تيست ليكسبيريونس معناها الكل في حد ذاتها. عملناها في جمعة لو تيست الاول هذاك اللي باش تبعث فيه وبعد يا اون سيليكسيون اللي هما كيما قالوا من 103 عباد اون ايتي سيليكسيوني دي 5 برومي. Donc, من وقتها بدينا الخدمة صار أناكاتون durant le 1er et le 2 mai. هذا الأناكاتون نخدمو فيه معناها نقولو نحنا من 9 هكيكا حتى الليل مأخر ومن بعد صبحنا للصباح معناها
1: حتى pour faire les dernières corrections و
2: exactement
1: ونشوفو مع البروف خاطر وقتها ما ديناش مع البروف
2: avoir son avis ou de l'avis نتاع الجوج.
0: حكيتو بين بعضكم فما انتليجونس ارتيفيسيال في الخدمة نتاعكم؟
2: نو
0: لا ما مش عيب اليوم كي يقولوا انتليجونس ارتيفيسيال معناها انتليجونس ارتيفيسيال مستقبل العالم يعني وسيغتينمون وقت اللي نحكيو على دو غرو بروجي اكيد اليوم لي غرو بروجي في العالم الكلهم فيهم انتليجونس ارتيفيسيال يعني انتوما ما استعملتوش اليوم
1: معناتها النيفو فيزويل ما نستعملوش بعد نيفو ريشيرش نيفو عرفت باش تلقى لي زانفورماسيون اللي يصلحوا حتى لا فورمولاسيون نتاع الجمل معناتها نتاعك هكا ما سي دي كوريكسيون عرفت سي ان بلوس ماهيش لا باز نتاع لو ترافاي
0: مش الباز تاع الخدمه الباز تاع
1: الخدمه معرفتكم فيزوالمون ما نستعملوش
0: فيزوالمون الكرياتيفيتي نتاعكم هي اللي
2: هذيك هي
0: يعطيكم الصحه سليمه ونور جنات. جوست حبيت نسال بالنسبه ليكم انتم اليوم طالبات شابات شو يعني لكم مركز اول في مسابقه وطنيه كيما هكا وقت نحكيو سورتو انه ما شاء الله باش توريو صوره تونس انتم
1: Voilà, c'est une grande opportunité. Tu as déjà travaillé dans la culture, tu as tous le ministère du tourisme. C'est un choix très risqué, mais très valorisant. C'est d'aller à des étudiants. Et dès que c'est la fierté, on représente à notre école ou à Tunis en général.
2: الاكسبيريونس زيد اللي تعدينا بها حاجه ياسر بيا بالنسبه لينا نحن اون طونك ايتيديونت زيد معناها نتصور ونشجع اي عبد انه يجيك لوبورتونيتي هذيا يكون في المستوى وكل والحمد لله نحن كنا في المستوى ابخي العيشه نتاع ستريس والضغط هذاك وي اي مي سي ان ايفور الحمد لله الى ايتي
0: ريكومبونسي
2: وي و تحلنا تحل برشا بيبين معناها نحب ولا نكره معناها بالحق حاجه ياسر باهية.
0: فين النيفو تقراو بالضبط؟
1: تخوازيام اني اون اون
0: بي في زوج تخوازيام اني رينو؟
1: لا في لي زاد
0: لي زاد العكس خلي لكم كلمه الاخرى لكم انتوما
2: نحبوا
0: مع نور
2: شكرا نحبوا
0: نشكروا نور ولا جنات شعيتوا ولا
2: جنات
0: جنات جنات
2: وي الوغ نحبوا نشكروا بالطبيعه العباد اللي ساهمت وزملائنا زاد اللي ساهموا في البروجي هذايا وفي اللاكاتون زاد هذايا ونشكروهم اللي عطاونا لوبورتونيتي ان نحطوا ان ترافاي كيفنا نحن كيف ما هكا معناها ان طونك ايتيديونت خاطر حاجه ياسر كبيره وكهو جوست
1: لي مينيستير
2: وي
1: لو كور ادوكاتيف
2: نو بروف تو
1: وي وزيد جوست اوبتيمو على لامبورطونس نتاع الديزاين في ان بروجي كيما هذايا نحسوه الديزاين كاينو جوست تاي تصوير لصق وعادي ببليسيتي وكهو alors que الخدمه هذايا معناتها عندها دي باز وعندها عليه عليه تخطف اون كومبان وفما عليه ما تخطفش اون كومبان معناتها
0: علاش تنجح وعلاش ما تنجحش
1: اكزاكتومون معناتها احنا عملنا ان بروجي اللي بالحق معناتها خممنا دو ا زد نتاع كيف نجمو نوريو هذيك السامبليسيتي من غير ما نعملو حاجه اي حاجه معناتها تقول ما تعيشنا في الاليمون والوان
0: حاجه سامبل مي جذابه
1: حلو بوتيك معناتها حتى ما عادش كنمشي نوريوهم لي فيزوال اللي عملناها ماما معناتها كي تراهم سي تري سامبل
0: والكونكورونس سليمه كيفاش كانت خاطر نعرفوا فما بروميير دوزيام تروزيام بلاس كيفاش كانت الكونكورونس مع لي ستوديون الاخرين
2: الحقيقه ما شفنيش
0: راه ما شفنا
2: حتى شيء
1: حتى في الاكاتوم معناتها كل واحد في
0: في اتولي على
1: اكزاكتومون كل بينوم ولا كل واحد وحده
2: مش ما كانش عنا الحق ان نشوفوا خدمه العبيد الاخرين معنا
0: ومن بعد الخدمه نتاع العبيد الاخرين خرجت ولا لا ولا كان خدمتكم
1: جوست اللوغو نتاع لي 3 بروميير
2: اكزاكتومون
0: يعطيكم الصحه جنات سليمه ان شاء الله ترجعوا بحذنا في مونة.

0: رجعنا معكم في الماتينال، تحية متجددة في جزءنا الأخير. سكروا برنامجنا اليوم كالعادة بفقرة كل سبور.
1: كل سبور،
2: كل سبور.
0: في كل سبور اليوم، كريستيانو رونالدو حقق البارح بطولة السعودية، بطولة السعودية مع فريق النصر السعودي. كريستيانو رونالدو اللي تقريبا منذ 6 مواسم في هذا الفريق، ولأول مرة يحقق لقب البطولة. يعني كريستيانو ما أدراك، انتظر 6 مواسم لتحقيق البطولة السعودية. فرحة كبيرة، كريستيانو رونالدو وصل حتى لحد البكاء البارح بعد تتويجه بهذه البطولة، بطولة دوري روشن السعودية، بطولة هامة وهامة جدا. يعني كما كريستيانو كما ليونيل ميسي، حتى يعني في آخر مواسمهم في كرة القدم قاعدين يقدموا في مباريات كبيرة، قاعدين يتوجوا مع فرقهم، وهذا ما يدل ربما على أنه نحن أمام زوز لاعبين، زوز أساطير في كرة القدم العالمية. أيضا حبيت نحكي شوي على طريقة تقديم قائمات المنتخبات بالنسبة لمونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. فما في الحقيقة طريقة رسمية جدا لكن طريقة معبرة وكانت ممتازة، اللي هي طريقة تقديم قائمة منتخب النرويج. منتخب النرويج اللي بعد 18 عام يرجع لكأس العالم. وشكون قدم قائمة منتخب النرويج لكأس العالم؟ نزار والسادة المستمعين، ملك النرويج شخصيا هو اللي قدم قائمة المنتخب النرويجي اللي باش تشارك في كأس العالم المقبلة مع هولندا والبقية. كانت طريقة متميزة جدا في تقديمها. أيضا طريقة غير معتادة، المنتخب السويسري، المنتخب السويسري اللي معطاش القائمة مباشرة، يعني قائمة فيها 28 لاعب وفقط للمنتخب السويسري، اللي خير أنه يقصد في تقديم قائمة هذا المنتخب. تقريبا القائمة كاملة أخذت 10 أيام، كل يوم كل 24 ساعة وكل 48 ساعة الناخب الوطني يعطي دفعة من اللاعبين اللي توجهت لهم الدعوة، وبالتالي خلى السوسبنس محلول حتى الآخر بالنسبة للمنتخب السويسري. يعني هي أفكار قاعدة تتعدد، قاعدين نشوفوا فيها على مستوى المنتخبات اللي بتشارك في المونديال خارج تونس. وحنا نحكيه ديما خارج تونس، اليوم عنا في السيريا، بما أنه تلعب كل شيء في السيريا، الموعد اليوم فيورنتينا أتلانتا مع 8 غير بعض، ذكروا الانتر بطل الكالتشيو بعد 37 جولة عنده 86 نقطة أمام نابولي، ميلان وروما في الأربعة مراكز الأولى اللي ترشح لرابطة الأبطال الأوروبية. أيضا ذكروا اليوم أحباء درجات جيرو ديتاليا المرحلة 13، فما صعود في الأربع كيلومترات الأخيرة، يعني مرحلة هادية لكن أكيد الصعود هذا هو اللي بيش يعطي بعض الفوارق. يوناس فينغغور من أبرز المرشحين للفوز بهذه المرحلة. كانت هذه كل سبور، وهكا نوصلوا لنهاية حصتنا اليوم من الماتينا الجون. تحية لكم الكل، بشير خلفالة معاكم قدم الميكرو، نزار الوتاني في الإخراج، خليل في الإخراج الرقمي، كانت معنا أيضا لاتومي في شباب 360 ودريم تونسي. نكملوا حصتنا، خليكم مع سيلينا غوميز، سينريكي إيغليسياس، وليد الريفي يلتحق بنا في التكنيك. قلكم نهاركم زين.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك.
0: العادة تواليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: وإحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مي من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. في إطار تعزيز الابتكار الرقمي وتمكين الشباب التونسي في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الأعلان رسميا عن إطلاق طلب عروض لتقديم مقترحات مشاريع لغرض إنشاء وتعزيز مختبرات الألعاب الإلكترونية في مبادرة موجهة خصيصا للجمعيات التونسية. مديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية هاجر الكريمي أفادت بأن الوزارة تفتح الباب خاصة لفائدة خريجي التعليم العالي وحاملي الشهائد من أجل الانخراط والدفع نحو الاستثمار الخاص في إحداث متاحف. المسؤولة بوحدة التحول الرقمي بالبريد التونسي منى الجرامي تدعو المتقاعدين الحاملين لبطاقة جراية إلى استعمال الموزعات الآلية تفاديا للاكتظاظ، ويضع البريد التونسي حوالي 900 موزع آلي على ذمة حرفائه بكامل تراب الجمهورية. اجتماعنا اليوم بوزارة الصحة لمزيد إحكام الإجراءات المتعلقة بفيروس إيبولا الذي يشهد انتشارا في دولة الكونغو الديمقراطية من أجل اتخاذ أكثر احتياطات وفق مدير مركز اليقظة الدوائية رياض دغفوس. في العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 4 مسعفين وجرح آخرين في استهداف إسرائيلي. ووزارة الخارجية الإيرانية تدين الإجراء الأمريكي بفرض عقوبات على السفير الإيراني لدى بيروت وعدد من المسؤولين والمواطنين اللبنانيين، معتبرة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقويض السيادة الوطنية للبنان، وأنها دليل على استمرار تواطؤ الإدارة الأمريكية مع إسرائيل. شكرا على المتابعة، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
6: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
0: إذاعة الشباب

0: دي ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: إن شاء الله دي ملابس. مستمعينا الكرام، صباح الأنوار والخيرات للجميع. مرحبا بكم معنا إلى المجلة الصحية الأسبوعية دي ملابس على موجات إذاعة الشباب، نفس التوقيت من 11:30 متاع الصباح. أجمل تحية كاملة للفريق يرافقني اليوم في حصة يوم الجمعة 22 مايو 2026، وليد الريفي في الجانب التقني للأستوديو، خليل سولة في الديجيتال متربص معنا، نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق ويا رب يتعلم برشا حاجات باهية ومفيدة معنا ويعدي معنا وقت مفيد في الإذاعة التونسية في إذاعة الشباب. من جانب الميكروفون كالعادة معكم سماح بن عيسى الفرجاني. مرحبا بكم الناس الكل، نتلقاو من جديد ونشكركم على وفائكم لإذاعة الشباب. نتلقى بكم من جديد، إن شاء الله تكونوا الناس الكل متمتعين بالصحة والعافية، واللي عنده شوية قلق صحي نتمنى إن شاء الله يا ربي في أقرب وقت يرجع للفورمة بتاعه لصحته والنشاطه المعتاد. ما فماش عائلة تونسية ما عندهاش واحد من أفرادها من قريب ولا من بعيد في البقاع المقدسة في الحج، إن شاء الله يا ربي يقوموا بكل الفرائض متاعهم على خير وصحة وسلامة ويرجعوا سالمين غانمين إن شاء الله بالصحة ليهم، وربي يقويهم إن شاء الله لأداء مناسك الحج الكلها. نحبوا نسألوا على صحتهم، على أخبارهم، على أحوالهم خاصة الصحية مع ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة المناسك بطبيعة الحال على حجاج في أغلبهم في معدل الأعمار متاعهم معدل كبير شوية في العمر. نتمنى لهم جميعا الصحة والسلامة، ونسألوا كما قلت على أخبارهم، نحب نعرفوا آخر الأخبار. بعد قليل باش ناخذوا من رئيس البعثة الصحية التونسية للبقاع المقدسة الدكتور محمد السوسي باش يقدم لنا آخر التفاصيل الخاصة بالأحوال الحجيج، أحوال الصحية متاحهم، كيفاش يعديوا اليوم متاحهم، شنو التوصيات اللي قاعد يقدم فيها البعثة الكل تقدم فيها للحجاج باش يكونوا في صحة جيدة. التفاصيل هذه الكل باش نتعرفوا عليها بعد قليل، ثم موعدنا باش نقدموا أكثر تفاصيل على إجراء 1000 عملية جراحية على العيون، 1000 لإزالة الماء الأزرق، 1000 مواطن تونسي إن شاء الله غدوة باش يقوموا بالعملية هذية ويرجعوا لرؤية واضحة، يرجعوا معناتها واضحة الأمور الكل قدامهم، ويرجعوا يقرأوا القرآن ويرجعوا يتمتعوا بالنظر متاعهم. إذن التفاصيل متاع العملية هذية، وشكون باش يستنفع بالعمليات هذوما، وين باش تكون، لكل التفاصيل باش تكون مع مدام درة قرعلي رئيسة جمعية One Day One Dream باش تقدم لنا التفاصيل هذه الكل. وكذلك اليوم باش نحكيو على تثمين التين الشوكي والمنافع متاعه تجميليا وغذائيا. 10:38 صباحا نبدأ مع الأنغام، ومن جديد نقول لكم نهاركم زين، نهاركم مبروك، شكرا لكم على اختياركم موجات إذاعة الشباب.

0: 10:43 دقيقة على موجات إذاعة الشباب في برنامج ديما لاباس. إذا نحب نعرف وناخذ أكثر تفاصيل ونطمئنوا على صحة الحجيج الميامين التوانسة. كل واحد فينا في عائلته كما قلت من قريب ولا من بعيد لابد وعنده شكون يحب يطمئن عليه في الحج، يعرف شنو أخباره، آخر المستجدات، شنو فما شنو ما فماش، خاصة من عند رئيس بعثة الرئيس البعثة الصحية للحجيج التونسيين اللي باش نسمعوه تويكا الدكتور محمد السوسي. وانا حبيت نشكره بصفة خاصة، نشكره على خطر كنا احنا من المفروض نحب نعمل مداخلة مباشرة الان من البقاع مع الاستاذ محمد السوسي، لكن تويكا الوقت في البقاع المقدسة وقت صلاة الجمعة في مباشرة في الحرم، ذيك علاش معناتها مش ممكن العملية تكون. حرصنا وانه كذلك نعرفوا الاخبار متاع الحجيج، حرص سي محمد أنه يقدم لنا الأخبار. سجلنا في وقت مبكر اليوم التسجيل اللي باش نسمعوها تويكا، التسجيل في وقت مبكر يعني جديدة اليوم في الصباح سجلنا قبل ما يتوجهوا لصلاة الجمعة باش نسمعوه يحدثنا على الحجيج التوانسة، على صحتهم، على معناتها التوصيات متاعهم حتى يكونوا في صحة جيدة، وقتاش يخرجوا وقتاش ما يخرجوش باش يتجنبوا ضربات الشمس لا قدر الله. نسمع إذن مع بعضنا آخر التفاصيل اللي تخص صحة الحجيج الميامين بصوت إذن سي محمد السوسي، هو رئيس البعثة الصحية للحجيج التونسيين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية ليك السيدة سماح، تحية إلى حجاجنا الميامين وعائلاتهم، تحية إلى كل مستمعي الإذاعة الوطنية. أول حاجة نبدأ بها واللي شرفنا نقول، وأن الحجاج متاعنا اللي العدد متاعهم وصل الآن في مكة إلى 10,981 حاج. بالنسبة للحجاج المرحلة الأولى اللي مشاو للمدينة كلهم وصلوا إلى مكة الوقت الحاضر، والحجاج أيضا اللي جايين من تونس وصلوا إلى مكة وقاموا بكل المناسك الأولية اللي مجبورين باش يقوموا بها، الصلوات متاعهم، التحول إلى الحرم، وخاصة العمرة اللي هي تعرفوها صعيبة شوية، اللي هي يلزمها جهد بدني قوي لأنه الحاج ماهوش مستانس باش يقوم تقريبا 10 كيلومتر، والحمد لله قاموا بهم كما قاموا أيضا بالمناسك متاعهم والزيارات في المدينة المنورة. الوقت الحاضر كلهم متحضرين باش نوصلوا بهم إن شاء الله إلى عرفة، وتعرفوا أنه الحج هو عرفة، والتعليمات سيد الوزير والهدف متاعنا اللي سطر له من قبل هو باش نوصلوا الحجاج متاعنا الكل إلى عرفة إن شاء الله. إن شاء الله بقدرة ربي مازلنا 4 أيام ومازلنا نحضروا فيهم للمرحلة الثانية اللي هي عرفة، وإن شاء الله يا رب الناس الكل توصل إلى عرفة في أحسن الحالات الصحية والبدنية وخاصة النفسانية باش ينجم الحاج يقوم بالدعاء بتاعه باش يقوم بالصلوات بتاعه، وإن شاء الله وإن شاء الله يا رب يقدم لباس، وإن شاء الله يدعي كما يحب هو وربك سبحانه باش يتقبل منه.
0: إن شاء الله يا ربي يتقبل من الجميع، وإن شاء الله يوصلوا الحجاج سلامات كلهم اليوم عرفة ويؤديوا كل المناسك متاحهم على أحسن وجه وهما في صحة جيدة. طمنا سي محمد السوسي رئيس البعثة على صحة الحجيج التونسيين، أما فما مجموعة من التوصيات اللي لابد كذلك الحجين أن الحجيج يحترموها، حتى أنتم كتكلموهم عائلتهم الشباب ولادهم وأحفادهم يكلموهم يلزم معناتها نشدوا على أنهم يرتحوا أرواحهم، وخاصة في توقيت معين اللي هو من 10 للأربعة متاع العشية، يلزمهم يرتاحوا ويكونوا موجودين في معناتها في فضاء الراحة متاعهم. وهاتوا سي محمد يقول لنا علاش يلزم احترام التوقيت هذايا.
1: نجم تقول لي علاش من 10 بتاع الصباح حتى 6 بتاع العشية؟ معناها خاطر نعتقد أنه الحاج في الصباح يقوم يصلي الصبح متاعه في الحرم، ومن بعد يرجع يرتاح يفطر ويرقد ويقوم 10 بتاع الصباح. وفي نص النهار من 10 بتاع الصباح حتى من الأربعة بتاع العشية، من المفروض نظرا للحرارة اللي توصل حتى 45 جرادو، من المفروض وأنه الحال

0: الطبية اللي تداول المناولة من الستة بتاع العشية حتى الصباح بالنسبة للحالات الاستعجالية. كيف نقوله في حالة صحية جيدة؟ معناها حالة صحية اللي هي تتأقلم وتتماشى مع كل الجهد البدني اللي قام به والجهد الروحاني اللي هو مواش مستنس به واللي قام به. معناها توا الحاج لازم باش يلقى في شوية إرهاق، شوية ساعات قلة نوم، شوية وجايع في ساقية، وهذا نعتقده أنه حالة عادية جدا بعد الجهد اللي قام به. والحالة هذه باش تبقى له حتى يروح لتونس، وبعد ما يروح لتونس يرتاح ويرجع الفرش ويرجع لعائلته ويرجع لحالته الطبيعية. ومن بعد الحاج يقول لك ماذا بيا نعاود نحج مرة أخرى، وهذا هو الحج.
1: شكرا لسي محمد السوسي رئيس البعثة الصحية التونسية لموسم الحج. نتمنى إن شاء الله أن الحجيج التونس الكل بعد ما تمنى عليهم مبدئين لباس الكلهم إن شاء الله يوصلوا يأديوا المناسك الكل متاحهم وهم في صحة جيدة ولباس عليهم. شكرا كما قلت إذن لسي محمد، طمنا على الحجيج الكل، نتمنى الحجيج الكلهم يرجعوا سلامات غانمين سالمين الأرض الوطن بعد ما أديوا المناسك متاحهم على أكمل وأحسن وجه. من المفروض الأمور كلها مريقلة، المتابعة الصحية والطبية من البعثة الصحية التونسية، الأمور 5/5 لكل الحجيج التوانسة بالنسبة للبعثة الرسمية. نتمنى إذن لهم حج مبرور وذنب مغفور.

0: إن شاء الله بالسلامة، إن شاء الله يا ربي لكافة الحجاج الميامين. 10:56 على موجات إذاعة الشباب. وصلنا الآن موعدنا في فقرة صحة نيوز، واللي فيها باش نحكيو على تظاهرة كان قلنا مميزة شوية عليها الكلمة، كان قلنا تظاهرة هامة شوية عليها الكلمة، نقولوا تظاهرة من بين أكثر التظاهرات اللي باش يكون عندها وقع وإيقاع على عدد كبير من الأشخاص، عدد كبير من الناس. وشنو أعز من النظر وشنو أعز من العيون وقت الواحد يرجع له النظر نتاعه ويعاود مرة جديدة يندمج مع عائلته مع محيطه مع الناس. التفاصيل كلها باش نتعرفوا عليها الآن وقت اللي نستقبل السيدة درة قار علي، رئيسة جمعية One Day One Day One Dream، اللي باش تقدم لنا أكثر تفاصيل على الألف عملية عيون اللي باش يتم إجراءها غدوة، وإحنا نحتفيه باليوم الوطني الثاني لصحة العيون. مدام درة، صباح الأنوار والخيرات.
1: صباح الخير، صباح النور،
0: مرحبا بك معنا. إذن ألف عملية، الرقم كبير تبارك الله ومميز، ألف عملية لإزالة الماء الأزرق. هاي تفضل مدام، احكي لنا تفاصيل متاع العمليات هذه.
1: غدوة إن شاء الله بقدرة الله العلي العظيم تاريخ 20 ماي 2026، باش نحن يجيو قرابة 1000 عبد منتفع هما لجماعة الكرنية الأبيض، باش تصير عمليات إزالة الماء الأبيض في 28 مؤسسة صحية عمومية و 28 مؤسسة خاصة.
0: 28 بين عمومية وخاصة ولا كل واحدة 28؟
1: لا 28 مؤسسة عمومية
0: و 28 مؤسسة. تبارك الله ما شاء الله، معناها عدد ما شاء الله من المؤسسات الاستشفائية بين خاص وعام بتبيع في كامل المناطق مدام درة، هكا ولا ليه موزعين باش يكونوا؟
1: اي كامل ولايات الجمهورية من بنزرت لبنقردان.
0: من بنزرت لبنقردان. هل ألف هذوما مدام كيفاش تمت العملية؟ اللي يسمعوا فينا طويكة ينجموش بعد ما عند ما مثلا كانوا هما في قائمة الانتظار يستناو ينجموا يتواصلوا معاكم، كيفاش العملية باش تصير مدام هذية متاع الانتقام متاع الألف مواطن هذوما؟
1: ثم قوائم انتظار
0: أي.
1: وعملنا زيادة ديبيستاج، مثلا ثم ولايات ما فيهمش قوائم انتظار
0: أي.
1: ونعملوا لهم ديبيستاج نشوفوا شكون اللي يستحق العمليات، خاطر كيما قلت لك جماعة الكرنيات البيض الجماعة الفئة العشرة والقوائم الكل حاضرة، وفرقنا الدويات وفرقنا ليزامبلون على السبيطارات
0: والامور ان شاء الله باذن الله مريقله، معناها ان شاء الله باذن الله ان شاء الله موفقين. مدام درة، نحبوا أن الناس تفهم، الناس هذوما الألف مواطن باش يعملوا إن شاء الله غدوة العمليات متاعهم على عينيهم، هما اللي كانوا في قوائم الانتظار واللي حالات من المفروض تكون استعجالية، خاطر الناس عادة اللي عندهم الماء تعرفوا معناتها ما عادش ينجم يشوف معناتها بالقدا ولا ما عادش يشوف أصلا، دونك حياته باش تتوقف. تويكا ما شاء الله إن شاء الله بعد العمليات هذيا فما صفحة جديدة من حياته باش تتحل.
1: هي نقول لهم أنا هذه العملية مش مجرد طب، ما نقولها كل عملية هذه مش مجرد طب، هذه بش تعاود ترجع الحياة من جديد. شبيك أنت كان مسكين هو في تركينة يرقى روحه يسترجع الاستقلالية متاعه والكرامة متاعه ويولي معاش على عائلته.
0: يولي يسترجع النظر متاعه ويقوم بأنشطته الكل معناتها كالعادة.
1: انا نحكي لك عم ناول عنا في الـ الـ الـ في الـ احنا عم ناول اليوم الوطني الاول لجراحة العيون دونك عم ناول صارت العمليات عنا واحد عمره 36 سنه من ولايه قفصة، عائلته مسكين يسخلوا كيفيش معناها
0: لا حول ولا قوه الا بالله،
1: و36
0: 36 معناها في عز الشباب نتاعو معناها
1: مسكين محطوط في تركينا عمل العمليه هكا سبحانه يا ربي رجع يخدم وحده ورجع وسنابش يرجع يعمل العين الثانيه.
0: الله يبارك في كل معناتها الاشخاص الناس الكل الفرق اللي ساهموا، معناتها عنصر فاعل ولا معناتها بمجرد
1: المجتمع.
0: هي بمجرد انه عمل العمليه هذه اللي هي دكتوره يمكن في حياته العاديه معناتها باش يقعد يا اما يستنى مده طويله ياسر في قائمه الانتظار باش يعمل ولا ما يعملهاش بالكل.
1: هو ما في بالوش مسكين قلت لك
0: عايش اصلا ما في بالوش هاي
1: يتخيلوه كيف ما يعرفوش
0: متقبلين الامر ومعناها قاعدين وكها
1: قافله سمعوا قافله اي سمعوا قافله يا اخي جابوه
0: هاي سبحان الله ربي بعث له شفاعة على يديكم انتوما وهي كلها أسباب أي سبحان الله والله إذن أسباب نتمنى لكم إذن غدوة إن شاء الله كل التوفيق إن شاء الله الأمور كلها تمشي بالقداء كما انتوما منظمينها والألف مواطن إن شاء الله يتمتعوا بالنظر بعد العمليات متاحهم وهذه هي فرصة مدام درة باش نقولوا للعائلات التونسية برشا ناس يسمعوا فينا كما انت قلت من زارة المقردين في الأرياف في البلايس الكل ما راهو فما هاو معناها كما الله يبعث الابتلاء ويبعث الدواء كذلك ويبعث الفرج ما تسلموش معناها امشي عديوا عليه اي
1: انا نقول لك الحمد لله معناها هذا كله بفضل رب العالمين اما راهي الناس الكل شاركت في التظاهره هذه كما قلت لك من بنزرت لبن قردان راهو الحكايه اللي صارت الناس الكل متطوعه والسبيطارات حلى بيبانها والكلينيكات حلى بيبانها وبالنسبه لي انا غدوه يوم عظيم على خاطر عيد قبل العيد فهلا يا مدفع العواشر ونشكر وزاره الصحه اللي وسيد الوزير اللي هو مباشر شخصيا على اليوم الوطني هذا هذه اول مره تصير راهي لا صارت في تونس لا صارت لا في بيتو صارت في تونس عمي ولا صارت لا في افريقيا لا صارت في الغرب اول مره تصير
0: وان دي وان دريم ان شاء الله في نهار واحد تحقوا احلام اعداد كبير من الاشخاص الرؤيه باش تولي واضحه عندهم باش يشوفوا احفادهم راهو باش يشوفوا اولادهم يمكن ناس لاول مره حتى الشباب بعض الصغار في العمر يرجعوا يخدموا يرجعوا يوليوا عناصر فاعله في المجتمع ما يكونوش عاله على رواحهم وعلى عائلاتهم بالحق معناها احلام كبيره في الحقيقه باش تتحقق ربي ان شاء الله يوفقكم جميعا وان شاء الله بالتوفيق وتعدل العمليات كلها في احسن الظروف ان شاء الله. شكرا لك مدام دره قرعلي رئيسه جمعيه وان داي وان دريم على هالتظاهره هذيا وان شاء الله نتلاقاو في عام الجاي وفي مثل الوقت هذا نحكيو على عدد ما اكبر من العمليات وعدد ما اكبر من المؤسسات الاستشفائيه الخاصه والعامه اللي ينخرطوا في الهدف هذيا الكبير الوطني ويتحملوا معناها مسؤوليه مجتمعيه بالنسبه لهم هما. شكرا لك مدام دره بالتوفيق ان شاء الله وعلى بكري نقول لك كل عام وانت حياه بخير.
1: يعيشك عيدكم مبروك.
0: شكرا لك شكرا لك مدام يعطيك الصحه نتمنوا التوفيق للجميع. شفت راهو فرق طبيه راهو ناس مواطنين راهو اطارات طبيه وشبه طبيه كلهم متطوعين باش يصير هالألف عملية غدوة في كامل تراب الجمهورية 28 مؤسسة استشفائية 28 سبيطار 28 كلينيك اللي باش تم فيهم الألف عملية هذية في إطار اليوم الوطني الثاني لصحة العيون في كامل ولايات الجمهورية بإشراف وزارة الصحة وجمعية وان داي وان دريم. احنا كما قالت مدام دره راهو بالحق هو العيد قبل العيد انه يرجع له النظر نتاعو. الف مبروك قولوا له ان شاء الله بالصحه والعافيه للجميع. ل 11:04 دقائق صباحا ما تبعدوش بعيد بعد قليل فقره الصحه ليك على موجات اذاعه شباب في ديما لاباس.

0: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد مستمعينا الكرام، واصلين لقانا في فقرة صحة ليك. كالعادة الفقرة هذية اللي نحاول من خلالها أن نقدم لكم يا إما توضيحات على أفكار معناتها قاعدة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي، نقول لكم يا هل ترى هي صحيحة تنجموا تعتمدوها وإلا غالطة نصلحوها. وهنا نقدم ديما الشكر للدكتورة لبنى دمس ضيفتنا، واللي هي تأمن على امتداد موسم كامل أمنتنا الفقرة هذه، على خاطر تقوم بالأبحاث الخاصة بها وتعطينا الاستنتاجات الخاصة بها بعملها هي كباحثة زادة، وتقدم لنا ديما الصحيح من الغلط. اليوم هي جات بحذينا منورتنا في استوديو إذاعة شباب صباح الأنوار لبنى دمس، خبيرة في الأعشاب الطبية. مرحبا بك لبنى.
1: عسلامة، مرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا بك معنا، شكرا على حضورك اليوم.
1: شكرا لكم.
0: وهو احنا في العادة ما نقوم بفقرة صحة ليك باش نقدم ونحكي على بعض الأعشاب الطبية ونقولوا شنو صحيح من الغلط اللي قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم ساعة احنا نشغلوا لك ألف مبروك.
1: هاي شكرا.
0: إن شاء الله متوجة دائما.
1: شكرا.
0: اليوم تتويجك إذن بجائزة الخاصة بالابتكار في
1: جائزة الأولى.
0: جائزة الأولى. الأولى. ديتاي مهم جدا.
1: الجائزة فما برشا منظمات يكتبوا الجائزة الثانية. هي صارت جائزة
0: في التثمين.
1: في التجميل.
0: في تثمين
1: التين الشوكي.
0: الشوكي اللي هو الاختصاص متاعك انت.
1: اي هو اختصاص المؤسسة نقاوة بيو، استخراج زيت التين الشوكي البيولوجي وتحويله في مجموعة من مواد تجميل، كريمات وسيرومات للوجه وللشعر وللجسم. صار الكونكور هذية معناتها هو صدفة. لأنه احنا عنا معناتها في بارتي من الدكتوراه متاعي، معناتها اخترت باش نثمن نربط بين المؤسسة وبين لي ريشيرش، معناتها البحوث اللي نعمل فيها، وهكذا خاطر بلوس دو موتيفاسيون بلوس دي دي وحاجه معناتها ديما نقعد دون الاقتصاد الدائري، معناتها ليكونومي سيركولير والفالوريزاسيون دو ديشي اغريكول اندستريال. دونك هذايا هو اللي صار، خاطر بعد العصر نتاع زيت التين الشوكي تقعد نسبه كبيره من الديشي يتسمى اللي يتلوح جينيرالمون والا يقع معناتها استغلاله بصفه بروت كما هو، معناتها لي ديشي اللي هما البودر بعد العصر تقعد كما نقولوا احنا باش نعصروا زيت اللوز يقعد الزيت وفما بارتي بودر، كيف نفس السيستم للزيت التين الشوكي زيت قلوب الهندي. بارتي كبيره منه تقعد الديشي البودر. هذيك اللي صار عليه البحث وخرجنا منه موليكول اللي هي موليكول اسمهم دي بوليساكاريد، اللي هما يلجوا لو رول د ايميلسيفيون في دي كريم، معناتها يربطوا بين الزيت والماء باش يكونوا لنا معناتها تكستور كريموز، معناتها ليس رائعه جدا ستابل، تعطي دي تيفي ايدراتون بيدو، هو معناتها ان اكتيف بريسيو ومعناتها يحسن برشا سورتو في ستابيليزاسيون نتاع لي كريم، على خاطر نعرفوا اللي ديما المواد التجميل الطبيعيه ماهيش ستابل برشا، ما تقعدش برشا، ديما يكتبوا 6 موا 12 موا على لومبلاج. نبعدوا من لي كونسيرفاتور المواد الحافظه القويه. دونك ديما في الكوزميتيك نستعملوا مواد حافظه جينيرالمون معناتها طبيعيه والا معناتها تبدا فابل ماهيش ما تضرش الجلده. دونك نستعملوا احنا حاجات كيما هكا مستخرجه دي موليكول هذوما انوفونت مبتكره حاجه جديده، معناتها هي هما كوميتون موليكول موجودين من ثمرات اخرين من غلال اخرى موجوده هي الموليكول، لكن اول مره في العالم معناتها يكون لنا في اونيتريفيير معناها
0: أول مرة
1: في العالم يقع استخراجها من بذور التين الشوكي من القلوب.
0: من القلوب.
1: أول مرة.
0: أول مرة في العالم.
1: نشكر أنا على خاطر ديما جو سيت با لي نو لونكادور دو تيز نتاعي سي حاتم مجدوب، لونكادور زاد مدام زينب مزوري ماتخ اسيستون فاكولتي دو سيونس مونستير، مسيو حاتم ذوادي اللي هو الماكينة اللي احنا عملنا لينوفاسيون، خاطر ماهيش لسم والبرودوي برك، مي الماكينة اللي استعملنا باش نستخرجوا منها تتسمى استخراج بسيو دو سوبر كريتيك، اللي هي معناتها زاده هي نقولوا احنا جرين اكستراكت، اللي هي داخلة في الاستخراج النظيف نقوله احنا الكلين اللي ما غير حتى مواد كيميائية. دونك هو رافقنا في العملية
0: هذه، صناعة تجميلية نظيفة
1: نظيفة. ونشكر زيدا البنية ماجستير بروفيسيونيل، لأن في نقاوة زيدا ننكدري وإحنا دي ماستير بروفيسيونيل، هي زيدا معنا في
0: النوايو،
1: أي هي في النوايو نور مرزوقي. دونك ولبنى الدمس اللي أنا اللي كنت بين الغوشيخ وبعثة المشروع معنا.
0: ألف مبروك مرة جديدة.
1: شكرا.
0: هذية معناها صحيح ما نجم يكون كان مفخرة للتوانسة وللنساء السيدات التونسيات الباحثات للوصول إلى مثل هذه الأبحاث ومثل هذه النتائج الإيجابية المميزة. ألف مبروك لك دكتورة دمس لبنى دمس وللفريق متاعك الكل، ألف مبروك. وإن شاء الله أحنا توا لبنى في لقائتنا المقبلة باش نعود ونرجع أحنا الموضوع هذية وتعود تحكي لنا بالضبط على البحث هذية وكيفاش معناتها هل التأثيرات متاعه الإيجابية على المحيط على البيئة على الاقتصاد، على معناها ما تضيع منه شيء التين الشوكي التونسي، مع العلم أنه وقت ديما نحكيه معاك أنت قبل أنت عندك حلقات الإنتاج زيادة مش كان الإنتاج المستحضرات فقط.
1: احنا منذ البداية من الزراعة من لي شام معناتها كانوا سيرتيفي بيو اول مره مع 2016 2017 عملنا سيرتيفيكاسيون الاراضي البيولوجيه. ومن بعد زدنا زرعنا في الاراضي واستثمرنا فيها معناتها بصفه حتى لين جات الحشره هذيك الكوشني. هي بالعكس هذيك الدافع كان باش معاش نستعملوا احنا معناتها النباتات نتاعنا بصفه والا نبيعوها برخيص، بالعكس كي ندخلوا لينوفاسيون معناتها نستحقوا شويه من الماتيير بروميير، ما عادش نستحقوا كما قبل الهندي بصفه كبيره، بالعكس نستحقوا شويه، لكن لينوفاسيون تخلينا نبيعوها اغلى ثمن واكثر فالور اجوتي قيمه مضافه.
0: اذا لاول مره في العالم نعاودوا نذكروا لبنى عاود ذكرنا بالانجاز
1: هو اون كور دو بروفتاج، معناها هو توا اون كور دو بروفتاج ارتيكل بوبليابل. دونك هو معناتها استخراج موليكول من الديشي اغريكول نتاع التين الشوكي من البودر مش حتى من الزيت، الزيت هذاك نعرفوا قيمته كبيره ياسر وقعت عليه دراسه كلينيكيه،
0: هذاك في تحصيل الحاصل،
1: هذاك في تحصيل الحاصل. لكن احنا توا مشينا للبودر نتاعو بعد الاستخراج، هي خرجنا منها الموليكول هذيا.
0: الف مبروك مره شكرا. جديده واحنا نستغلوا فرصه وجودك معنا ديما باش نعاودوا نحكيوا. احنا حكينا في برشا مرات على منافع التين الشوكي سواء كان تجميليا ولا غذائيا زاده، هي فرصه جديده باش نعاودوا نحكيوا على منافع التين الشوكي اللي هي موجود في تونس ما شاء الله وتبارك الله، معناتها خيرات ربي موجوده
1: ان شاء الله.
0: دونك ما فلتوش في الخيرات هذه وفي المنافع هذه. وقتاش وقته هو لبنى؟
1: من ابارتيغ من فان اوت، اوت سبتمبر اكتوبر يقعد حتى للخريف. ديما ديجستيف اللي هو معناتها ياسر يحسن الطبيعه معناتها باهي للسيستم ديجستيف الصغار ولا الكبار. فيه فيتامينات بصفه كبيره معناتها حتى الفيتامين سي معناتها مش ديما نخمو كان في القوارص. فيه
0: ليش بينا اللي الهندي فيه الفيتامين سي،
1: فيه فيتامينات على ذلك تحس بالنشاط لي سكر لي فيه تري لون معناتها باهي لي فركتوز لي فيه. هذا هو في الثمره. في الزيت نعرفوا اللي هو توا الدراسه الكلينيكيه نتاعنا اثبتت اللي هو اونتياج وايفي ليسون وانتي تاش وانتي سير معناتها صارت 5 اليغاسيون كوزميتيك. اي 5 اليغاسيون اللي خدمنا عليهم وفي لابوراتوار كبير في العالم. ووقع اثباتهم معناتها بدراسه كلينيكيه في الزيت نتاعو. دونك هو ما جاش هكاك زيت السلطان الغله ومعناتها
0: ما سماوش هكاك من بلاش سلطان الغله. وانت زدت حببتنا فيه، انا حبوه من قبل الهندي وانت زدت حببتنا فيه. نقول لك على امتداد ما نبداو نحكي ما نحكيلكش يومين ولا ناكلو في الهندي نلوجو وين الهندي المقشر عاد المريق ناكلو. وانا بدوري حببت معناتها المحيط نتاعي اصحابي والعائله حببتهم اكثر فاكثر في الهندي.
1: يعطي جوناس راهو ما نجموش ننكرو كي تاكل الهندي شفت الرجال نتاع الكبار والنساء نتاع الكبار ياكلوا برشا الهندي قبل.
0: اما فقط يخافوا من المشكله نتاع الامساك اللي ماهيش مشكله حتى تعرف على خاطر وقت اللي تعرف انت بك الشكل كميات كبيره من الهندي
1: يقوي يقوي المناعة، ينظف البدن، معناتها ينظف الدم، معناتها من أقوى الغلال نجم نقوله، معناتها
0: من أبن وأقوى الغلال تجميليا وغذائيا. ألف مبروك مرة جديدة، ورينا تخوفي من قريب السادة المستمعين والمشاهدين اللي تابعوا فينا على موجات إذاعة الشباب وعلى الصفحة الرسمية على الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب، ذات تخوفي متاع مدام لبنى دمس اللي تحصلت من خلاله على جائزة الأولى للابتكار في التجميل،
1: كاتيجوري التجميل،
0: تثمين التين الشوكي في صنف التجميل.
1: ما ننساوش اللي كونكور راهو من بامبات كوبيراسيون سويس، وزارة الفلاحة دخلت في وزارة الصناعة، سي تي سي سنتر تكنيك دو لا شيمي، جي فروي غروبمون نتاع الغلال في تونس، انا ديك تونيزي جمعية التين الشوكي. دونك هذوما نشكروهم، وان شاء الله دوزيام ايديسيون تكون اقوى ويكون المشاركين اشجع. احنا ديما راهو النقاوة اول كونكور، وقت نذكر فام انتربرونور دو تونيزي شاركنا من ليديسيون الاولانيين. كيف كيف الاديسيون هذه، انا نحب ديما نكون ليدر، ديما نكون ندفع باللي فام سورتو يتبعوني، مثالش تبعوا التجربه
0: لبنى دمس، التجربه نتاعها،
1: وان شاء الله معناتها بالتوفيق للجميع.
0: شكرا لك دكتوره لبنى دمس من جديد على كل هالتفاصيل اللي فتنا بها اليوم في فقره صحه ليك. من جديد نقول لك ان شاء الله الف مبروك، ونواصل ان شاء الله في الموسم نتاعنا برشا نباتات طبيه مازلنا باش نتحدثوا عليها، خاصه في الوقت هذا من السنة في الفصل الخاصة بفصل الصيف قريبا. شكرا لك لبنى، هكا نكون وصلنا معكم لختام لقانا اليوم في ديما لاباس، نبقى لي كنوصلكم أجمل تحيات وليد الريفي في الجانب التقني للأستوديو، خليل سولة في الديجيتال، والسماح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. شكرا للجميع على المتابعة، وإن شاء الله ديما لاباس.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار
3: من قسم أخبار إذاعة الشباب، نجدد لكم التحية. المركز الوطني للسينما والصورة دعا صناع السينما والشباب التونسي للمشاركة في النسخة الثانية من مسابقة كرسي اليونسكو تحت عنوان أثر في الجوار، الذي يتزامن مع اليوم العالمي للتراث. وتهدف هذه المسابقة إلى تشجيع الشباب العربي على توثيق حضور التراث الحي في الحياة اليومية وإبراز دوره في تعزيز الهوية والتماسك المجتمعي. في إطار تعزيز الابتكار الرقمي وتمكين الشباب التونسي في مجالات التكنولوجيا الحديثة، تم الإعلان رسميا عن إطلاق طلب عروض لتقديم مقترحات مشاريع لغرض إنشاء وتعزيز مختبرات الألعاب الإلكترونية Gaming Labs في مبادرة موجهة خصيصا للجمعية التونسية. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة عقدت أمس جلسة خصصتها للاستماع إلى عدد من الخبراء، وذلك في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهيكل الرياضية. دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عملية السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعملية الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. 10 مؤسسات تونسية تنشط في قطاع النسيج والملابس شاركت في سلسلة من اللقاءات المهنية الثنائية استهدفت علامات إيطالية مرموقة، وذلك في إطار مهمة اقتصادية ضمها مركز النهوض بالصادرات مؤخرا بمدينة ميلانو. وفي أخبار العالم، نفذ الاحتلال الإسرائيلي غارات على عدة بلدات جنوبية لبنان من بينها سور وتولين والنبطية. بحرية الحرس الثوري الإيراني قالت أنها تمكنت من توفير ممر آمن للملاحة رغم حالة انعدام الأمن التي أوجدتها أمريكا في مضيق هرمز، وتم بالتنسيق معها عبور 35 سفينة تجارية وناقلة نفط من مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: RG Music Playlist.

0: جرين توك. جرين توك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين توك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين توك مع هند السعيدي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من جرين توك. من توا حتى الماضي ساعة في مواضيع نتحدث بصوت البيئة، بصوت الطبيعة، والعالم اليوم يحتفل باليوم العالمي للتنوع البيولوجي. كنا مسؤولين في حماية ولحماية التنوع البيولوجي، كل الكائنات الحية النباتية وغيرها والحيوانات والكل والكل أكيد عندهم قيمتهم ويلزمنا نحافظ عليهم ونحميهم حتى تكون الحياة متوازنة. وباش نرجع للحديث إن شاء الله في الموضوع هذايا اليوم في جرين توك، في زوز مواضيع باش نتحدثوا على التنوع البيولوجي. قبل هذايا أكيد مواضيعنا كالعادة نحاولوا نختاروا أهم المواضيع اللي تفيد كل الناس ونبسطوا المعلومة لكم الكل مستمعين. اليوم باش نرجع إلى مخرجات وتوصيات الملتقى الوطني للتجنيد الفاعلين غير الحكوميين من أجل تنفيذ سياسة المناخ، باش نتحدث في الإطار هذايا. أيضا باش نتحدث على منصة علمية فلاحية، منصة تراهن على الابتكار لمواجهة تحديات الفلاحة والمناخ. اليوم زادا باش نتحدث على أول مستشفى مائي في المتوسط يحول شباك الصيد إلى فرصة لشفاء السلاحف البحرية وأهمية السلاحف البحرية. أكيد معنى المنصة هذية تو نكتشفوها فيها برشة بعد إنساني وأيضا بعد علمي مهم جدا وبعد بيئي أيضا. في زوم اليوم نرجع إلى اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، التنوع البيولوجي بين التهديد والحماية، كيف يمكن للأعمال المحلية أن تصنع أثرا عالميا، كل واحد من جهته ديما التغيير يبدأ منا، هذا هو شعارنا في جرين توك. تحيات والد الريفي في الإخراج التقني، خليل سولة في الديجيتال، وهند السعيد معكم إن شاء الله حتى الماضي ساعة. غناية ونبدأ في مواضيعنا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. التغيرات المناخية ما عادتش مجرد أرقام في تقارير وتحذيرات بعيدة المدى، بل تحولت إلى واقع نعيش فيه يوميا، من ارتفاع درجات الحرارة، الشح المائي، تغير الفصول، تراجع أو انقراض بعض طبعا في التنوع البيولوجي بعض الحيوانات، وتأثير زاد هذا الكل على الفلاحة والسواحل والموارد الطبيعية. اليوم نتحدث على طبعا منتدى مهم جدا وملتقى مهم جدا في الإطار هذايا، احتضنته تونس مؤخرا، الملتقى الوطني لتجنيد الفاعلين غير الحكوميين من أجل تنفيذ سياسة المناخ، هي خطوة تهدف إلى توحيد الجهود. كل التفاصيل بعد قليل.
1: جرين بوكس،
0: سعيدة باستقبالها بحذينا باش نتحثوا أكثر على تفاصيل المنتدى هذايا، الدكتورة نسرين
2: شحاتة.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا. هي أستاذة جامعية في الذكاء الاصطناعي والعلوم الجيوفضائية، وأيضا هي رئيسة المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية الفناك. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بكل مستمعي إذاعة شباب.
0: أهلا وسهلا بك. أكيد مهم جدا الملتقى اللي قمت به مؤخرا، ومهم جدا تكاثف الجهود حتى نحمي ونحاول نحمي طبعا الأرض وكوكب الأرض وبلادنا من التغيرات المناخية. خنرجع للملتقى ونرجع لأهم ما خرجت به من توصيات ومخرجات الملتقى. نعم،
2: هو المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية الفناك، يعني هو شبكة مختصين في التأقلم مع التغيرات المناخية، وشبكة متكونة من 4 مجموعات، فيها الإعلاميين، فيها القطاع الخاص، البلديات والجمعيات والأكاديميين. دونك الأعضاء هذوما نسميهم احنا الغير حكوميين، هما معناتها هامين، دورهم هام في تنفيذ سياسة الدولة في المناخ. دونك علاش التوقيت هذا مهم نتاع الندوة اللي عملناها؟ على خاطر تونس أصدرت معناتها آخر أفريل سياسة الدولة الجديدة نتاعها نتاع المناخ، سياسة المناخ اللي هي CDN 3.0، يعني تعهدات الدولة التونسية في المناخ على الجانب معناتها في العالم.
0: نعم.
2: ودوك من المهم اللي هي معناتها نجمعوا الأعضاء الفاعلة الغير حكومية في تنفيذ سياسة المناخ، باش يفهموا ديجا شنو أولويات الدولة وكيفاش نجموا نضافروا الجهود نتاعنا، معناها باش ننفذوا بطريقة ناجعة سياسة المناخ.
0: نعم.
2: من أهم الأولويات، دونك الأولويات هي سياسة المناخ، معناتها فيها 3 محاور رئيسية. فما أولا معنا كيفاش نقاوموا احنا التغيرات المناخية، فما أولا تخفيف انبعاثات الديوكسيد الكربون به. دونك هذه معناها اللي هو معناتها معناها من معناتها المخرجات اللي هو لازم نتوجهوا في الطاقات المتجدده، نمشيوا مثلا في الموبيليتي دوس، يعني مثلا نسبقوا استعمال مثلا البسكلات، روتينات، معناها الحاجات اللي ما تستهلكش معناتها المحروقات. فما الاقتصاد الدائري، كيف نحكيوا برشا على الاقتصاد الدائري، هذه اولويه عند الدوله، اللي هو معناها في عوض نوليو مثلا ننشو نلوحوا معناتها الحاجه وكهو تمشي، نوليو نعاودوا التدوير. يعني الاقتصاد الدائري هذا هام، اللي هو نجموا من الأول رشدوا استهلاك الموارد اللي عنا. الاقتصاد الدائري يكون في الماء، يكون في التربة، يكون في أي معناتها موارد طبيعية.
0: نعم.
2: ناخذ مثلا الماء، أول حاجة رشدوا استهلاك الماء، نقصوا معناتها استهلاك الماء، ومن بعد ديك باش نوظفوا مثلا عندي أنا مياه مستعملة، مياه مستعملة ديك نجم نعاودوا نعالجوها باش نعاودوا نستعملوها مثلا في ري المناطق الخضراء.
0: نعم.
2: مثلا بعض البلديات مشيت في التوجه هذا، دونك تحط سيتيرنا باش تلم أكثر معناتها خير الأمطار، ومن بعد ديك يقع معالجة المياه وتوظيفها معناتها المناطق الخضراء. دونك هذه معناتها اولويه كيف هام. بالنسبه للمحور الثاني هو التاقلم مع التغيرات المناخيه. يعني هي التغيرات المناخيه موجوده كما كنت تحكي عليها بكري، معناها نشوفوها الجفاف، ارتفاع الحراره، الامطار الغزيره، معناها الطقس به معناتها انجراف السواحل اكسيتيرا. هذيك انعكاسات بيئيه، ومن بعديك راهو فما انعكاسات معناها زادة بشريه واجتماعيه واقتصاديه معناتها التغيرات المناخيه ما نحكيوش عليها سفيزامون، اللي هو انك باش يجيني شح المياه مثلا في منطقه زراعيه، شو معناها؟ معناها الفلاح هذيك الانتاج نتاعو باش ينقص، وهو الموارد الماليه نتاعو باش تنقص، باش تولي معناها عنده مشكله، معناها ما عادش معناها تسمى معناتها فئه هشه اللي هي مربوطه مضروره معناتها ديريكتومون بصفه مباشره بالتغيرات المناخيه، ما عادش باش يقرا كيفاش معناها باش يعيش. معناها معناتها باش يتمس في جيبه، معناتها
0: هو يتمس في جيبه والاخر يتمس، ما عادش توصل له الاغذيه،
2: ما عادش ولا الانتاج باش ينقص. كي ينقص الانتاج باش يصير معناتها تتسبب في ارتفاع الاسعار، في الاخر المواطن هو اللي باش يخلص معناتها الفاتوره هذه نتاع التغيرات المناخيه خاطر في الاخر المواطن هو اللي باش يخلص. معناتها هذه نحب نفسر جوسكو معناتها الحلقه كامله باش يراه المواطن اللي هو راه معناها انعكاسات يوميه عنده من التغيرات المناخيه مش حاجه كلي معناتها بعيده عليه ولا ليه معناها يوميا نعيشوا فيها معناتها
0: هكا. علاش مستمعينا كي تسمعوا مصطلح التغيرات المناخيه راه الموضوع يهمكم الكل، راه مانيش نحكوا بالكلام الكبير وكلام في الجامعات وكذا كما تشوفوا توا حتى الناس اللي يسمعوا فينا في الطريق في دياركم مرحبا بكم. راهي التغيرات المناخيه تهمنا الكل، كل واحد من مكانه بالضبط. من الفلاح لل
2: الناس الكل حتى المواطن العادي معناها المواطن العادي احنا توا نحكيو مثلا في تخفيف الانبعاثات تمس النفايات معناها معناتها تحسين جمع النفايات معناها انت كمواطن السامبل جيست اللي انت تحط معناها النفايات في بلاصتها معناها في الحاويه نتاعها هذيك راهو جست كبير كي كل واحد يعمل هذيك معناها من بلاصته معناها الجيست هذيك اللي هو معناها صغير معناتها للمواطن في الاخر معناها نحسنوا عمليه جمع النفايات نجموا نفرزوها خير نجموا نثمنوها خير معناها بالحق راهو لهنا لازم كل مواطن ياخذ المسؤوليه نتاعو معناها في حاجات معناتها يوميه سهله نسميهم احنا ايكو جيست ينقص مثلا استهلاك المياه ينقص استهلاك الطاقه معناتها يعاون في عمليه جمع الفضلات هذوما حاجات معناتها من ابسط الحاجات معناتها نقولوا احنا اقل حاجه نجم يعملها المواطن.
0: نعم هذا مهم جدا
2: دونك في التأقلم المحور الثاني في التأقلم دونك شنو هي الأهمية معناتها الأولويات نتاع سياسة الدولة في تونس. أول حاجة هي الموارد المائية، يعني لازمنا نرشدوا استهلاك الموارد المائية ونعرفوا كيفاش نستعملوها ونوظفوها بالاقتصاد الدائري اكسيتيرا. ثاني حاجه هي الفلاحه، معناها عندنا زوز مشاكل الماء والفلاحه معناها الامن الغذائي هذيك معناها كيف محور هام. المحور الثالث هو التنوع
0: البيولوجي. نعم
2: التنوع البيولوجي لهنا باش ناكد اللي هو راهو التنوع البيولوجي معناها فما تغيرات المناخيه وفما التلوث معناها بوليسيون وفما البيوديفيرسيتي يعني التنوع البيولوجي. التنوع البيولوجي هو يكون كوسيله معناها حل للتأقلم مع تغيرات المناخ.
0: نعم.
2: على خاطر انت كيف باش معناتها تاخذ مثلا مناطق مثلا في نقول انا في الغابات مثلا كي تاخذ باش تبدا انت تزرع في نفس نوع الشجره مثلا تجي انت غابه كامله تزرعها كلها معناها نفس النوع لا قدر يجيك مرض مثلا مشي مسلك في النوع هذاك مثلا نقولوا احنا اشين ولا حاجه مثلا خفيف يجيك مرض باش يضرب لك معناها البارسيل كلها باش تمشي صابها كلها باش تمشي. دونك لهنا الدور الهام تاع التنوع البيولوجي اللي هو انت ديجا تنوع معناها تحطك البيوديفيرسيتي باش حتى لا قدر فما مرض ما يضربلكش البارسيل كامل.
0: أيوة.
2: ومن بعد فما معناها معناتها حكمه اخرى بعد معناتها الموضوع باش تطرق له انت في التنوع البيولوجي كيف معناها هام جدا هي الطريقه وسيله للتاقلم مع تغيرات المناخ.
0: نعم
2: من بعد هيك عندنا التهيئه العمرانيه، التهيئه العمرانيه لهنا كيف معناتها من مشاكل تغيرات المناخ نشوفوا كي الامطار اللي تصب غزيره على الاخر تسبب في انجراف تربه تسبب في فيضانات يعني في المناطق العمرانيه ولهنا دور البلديات باش معناها كيفاش يجيو يخطوا معناها للتهيئة العمرانية نتاعهم ياخذوا بعين الاعتبار التغيرات المناخية معناها يولي يعمل حسابه هو شنو مثلا من الحلول المناطق الخضراء في المدن. احنا المناطق الخضراء نبداو معناتها في تونس منش معناتها ما نعطيوهاش قيمة نحسوها كان ليكس معناها ولا حاجة احنا حتى معناها هي المنطقة الخضراء راهي معناها منطقة تخليك في وسط المعمار الكل منطقة تشرب الماء معناها انت كي تجيك معناها مي هكا هابط معناها ودين هابطه ولا مي هابطه هذيك تسمى معناها كل ليبونج معناها تجبد لك الماء تعاود تهبطه يعني في المياه الجوفيه.
0: احنا قاعدين يبنوا فيها
2: كيما الصبخه فوالا معناها من الحلول زيد سيكو معناتها نقصوا معناتها من نقولوا احنا من الكياسات ومن الواحد وتولي معناها فما مناطق خضراء اللي تجبد المياه والمناطق الخضراء هذيك كيف كي مثلا بلديه باش تخدم الاقتصاد الدائري في الماء والا في النفايات ولا تعمل الكومبوست والا الماء المعالج تعاود توظفوا هي في كل المناطق الخضراء هذيك باش تسقيهم باش معناها بالحق راهي معناتها المناطق الخضراء هي مهمه جدا وتمس زاد التنوع البيولوجي في المدن معناها بالطبيعه. فما كيف فما مثلا التراث التراث نتاعنا نقولوا احنا معناها
0: التراث الثقافي
2: فوالا الثقافي معناها احنا فوالا الغير المادي معناها كيفاش جدودنا تاقلموا مع التغيرات المناخيه مثلا ناخذوا احنا في الجنوب معناتها منو لهم يعرفوا نقص الماء والشح والجفاف كيفاش عملوا القصور بنوا المدن معناتها تحت القاع
0: بنوا
2: المواجر وبنوا
0: المواجر والله برشا حاجات هذوما الكل محاور الملتقى
2: سمعت
0: تفضل دكتوره هذوما الكل محاور الملتقى
2: ولا دونك هذه المحاور معناتها
0: نعمل شويه موسيقى ترتاح شويه يلا وليد شويه موسيقى ونرجع يلا

0: إلى نرجع معكم. أهلا وسهلا بكل المستمعين. نرجو للحديث على الملتقى اللي انتظم مؤخرا في تونس, وطبعا من تنظيم المنتدى الدولي لتغيرات المناخية. مرحبا بك, أهلا وسهلا دكتورة نسرين, أهلا وسهلا بك مجددا. وتحدثنا برشا على محاور مهمة جدا, محاور قريبة من كل مواطن, هي تمثل الحياة, الحياة السليمة, البيئة السليمة والمناخ السليم والحياة السليمة نضمنها إذا احترمنا وإذا ساهمنا وإذا كان كل واحد مسؤول من مكانه ومساهم من مكانه أيضا. نعم.
1: كذلك علاش أهمية معناتها الندوة هذه, هي كانت تجنيد الأطراف الفاعلة في التغيرات المناخية والأطراف الغير الحكومية, باش كل واحد من المنبر نتاعو يشوف معناها كيفاش ينجم هو معناها يوجه مشاريعه معناتها باش تخدم سياسة المناخ, كيفاش نضافروا الجهود باش نخدموا سياسة المناخ باش نكونوا معناها أكثر نجاعة وفاعلية على الميدان.
0: نعم, وهذا مهم. وايضا وانت على موجات اذاعه شباب, كيفاش للشباب والعلميين الانخراط بشكل كبير في العمل المناخي اليوم؟
1: احنا عنا مجموعه الاعلاميين في المنتدى, ومن عنا من توصيات نتاعنا الاعلاميين اللي هي معناها فما وثيقه استراتيجيه نتاع الدوله التونسيه اللي هي سيدين 3.0. سيدين 3.0 هي وثيقه نتاع تعهدات الدوله التونسيه في المناخ, في مكافحه مجابهه المناخ التغيرات المناخيه. التعهدات هذه كما قلت لك, فما تعهدات يعني على تخفيف الانبعاثات, وفما تعهدات على التأقلم مع التغيرات المناخية. ودوك كإعلاميين نجموا مثلا معناها نوليو نعرفوا شنو الأولويات نتاع الدولة التونسية ونوصلوا معناها المعلومة, نبسطوها ونوصلوها معناتها للعموم. وإلا معناتها كل واحد بطبيعة أنت معناها والليميسيون تشكون مثلا حاجة اقتصادية باش نوجهوا أكثر من القطاع الخاص, مثلا البحث العلمي والأكاديمي كيف الإعلامي عنده دور باش يوصل المعلومة كيف معناتها البحث العلمي. نحكيوا على الشباب, احنا في اذاعه شباب معناتها في الوثيقه هذه الجديده سيدين 3.0 معناها محطوطه اهميه ادماج الشباب في معناتها تنفيذ سياسه المناخ في تونس. وهذه بدات ديجا معناتها الوثيقه معناتها خدموها ديجا مع الشباب في الخمسه اقاليم في تونس, ودور الشباب هام في توسكي تكنولوجيا وانوفاسيون يعني الابتكار ومعناتها مؤسسات الناشئه. دونك هنا باش نشجعوا الشباب كيف لازم نوريوهم شنو هما الحاجيات نتاعنا في الجهات, شنو الخصوصيات, شنو المشاكل اللي عندنا, نخلي معناتها هما يقترحوا افكار معناها تكنولوجيه ومبتكره معناها باش يجاوبوا على الاحتياجات هذيك, ومن بعد هيك معناتها نرافقوهم ونعاونوهم باش يروجوا المنتوج نتاعهم كشركه ناشئه. دونك هذه دور الشباب هي مهم جدا.
0: نعم, اذا برشا خدمه قادمين عليها ظهر لي مع طبعا
1: خدمه التنسيق,
0: لانه مهم جدا نتحدث على ونشخص الوضع, ومن بعد نحب نشوفه في الواقع طبعا الحاجات ملموسه.
1: بالضبط,
0: التشخيص ملموسه. نعم,
1: تشخيص وقع معناتها خدموا عليها تشخيص في جست مع الوثيقه الاستراتيجيه هذه, تشخيص موجود, وقع تحديد الاولويات. توا معناتها الخدمه الجايه اللي هي باش تقوم معناتها تكون بشركه بصفه تشاركيه اللي هي البلان داكسيون, معناها شنو المشاريع الميدانيه اللي باش نحطوها معناها باش ننفذوا سياسه المناخ. ولهنا معناتها عندنا احنا كمنتدى باش نعطيو مقترحات بالنسبه للاعلاميين شنو لازم نعملوا, تكون معناتها اقتراح مشاريع تكوين مشاريع منعش مثلا دي فيديو باش يتخدموا معناها احنا توا باش نخدموا هالخدمه هذه باش نقترحوا معناها مشاريع باش نعاونوا في تنفيذ سياسه المناخ.
0: نعم, هذا هو. شكرا ليك, ان شاء الله بالتوفيق لكم دكتوره نسرين شحاته, طبعا رئيسه المنتدى الوطني للتاقلم مع التغيرات المناخيه الفناك. نورتنا وتفاصيل مهمة جدا, ومرحب بكم زادة في الفضاء هذايا جرين توك. أكيد ناخذ من عندكم برشا تفاصيل من خلال المحاور, لأن هذوما هم المحاور اللي عايشين عليهم ونتحثوا عليهم يوميا مع الناس. شكرا, تحياتي لكم, بالتوفيق, إلى اللقاء.

0: يلا مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين. نتحثوا الآن على معناتها في ظل التغيرات المناخية اللي كنا نتحدث عليها منذ قليل، ونفرح بهالمنصات العلمية وخاصة اللي تمس الفلاحة. وكعلاش سعيدة باستقبال سيد أحمد دابوريجا، طبعا المختص في الهندسة الفلاحية، هو متقاعد مدير عام متقاعد من وزارة الفلاحة، يحدثنا على منصة علمية فلاحية جديدة. ناخذ أكثر تفاصيل على المنصة. مرحبا بك سيد أحمد.
1: أهلا وسهلا بك.
0: أهلا وسهلا بك. ليك الكلمة، المنصة هذه كيفاش جات الفكرة، شنو نلقاو فيها، كيفاش الإنسان يدخل باش يعمل طلع على المنصة هذه؟ تفضل.
1: المنصة هذه هي لقبت ب أجروفيزيوم.
0: أجروفيزيوم. أي.
1: أجروفيزيوم. أجروفيزيوم هذه معناها أجرو هي الفلاحة والتعليم الفلاحي، كل مهم الفلاحة أجرو. ثم فيزيوم هذه المنظار، بالمنظار التدقيق والدقة والتمحيص. هذا هو أجروفيزيوم، هذا هو المنصة. هي منصة رقمية عالمية مبتكرة، تهدف بالأساس تطوير القطاع الفلاحي.
0: نعم.
1: قطاع فلاحي، وما أدراك ما قطاع فلاحي.
0: أي.
1: وهذا على ذلك الفكرة، أنا شخصيا بعد خمسين أكثر من 50 سنة، معناها أكثر من نصف قرن خبرة في الفلاحة، شفت لي القطاع الفلاحي يشكو بعض بس إخلالات، بس نقائص، بس لذا قلت تشاورت مع خيان اللي نصحوني، قال لي علي كان منصة رقمية
0: أنها
1: تدخل فيها تعمل فيها كل شيء. ولا هاو من جات الفكرة هذه، هو وبالحقيقة من قد ما أنا أتألم كي نشوف برشا برعيات بالفلاحة نتاعنا.
0: يعني هل تعكس واقع على الفلاحة اليوم وتقدم بعض الحلول ولا لا؟
1: بعض الحلول. بعض همش نعطيك سوم الأهداف نتاعها بالضبط. هي أهداف المنصة هذه هي تعزيز نقل المعرفة العلمية إلى الفلاحين بشكل مبسط وعملي.
0: باه.
1: ثم دعم اتخاذ قرار، خليه الفلاح ياخذ قرار على معطيات صحيحة وجدية، دونك دعم اتخاذ القرار عبر توفير معلومات دقيقة ومحينة. أعطى صوت الفلاحين ونقل مشاغلهم إلى الجهات المعنية. خاطر توا نقول لك معناها يقاسي واحد الفلاح، ما نحكيش على بعض الفلاحين اللي هما واصلين ونجموا يعملوا كل شيء، أما ترى بعض الفلاح يقاسي وحدهم، حتى حد ما يشوفهم، حتى حد ما يتلفت لهم، يعيشوا مشاكل صعبة جدا، يعيشوا تحديات برشا. دونك يلزم على الاقل الفلاح نعرفوا شي قاسي، نعرفوا شي عاني، ونشوفوا كيفاش نعاونوه. ثم نشر ثقافه الابتكار. هو احنا عندنا برشا ناس، عندنا برشا مهندسين يعملوا برشا ابتكارات، ما حتى حد بيشوفه، حتى حد بيسمع بيها، وتتعدى هنا ترشي، فهمتي؟ اذا نشر ثقافه الابتكار والتكنولوجيا في الفلاح.
0: نعم.
1: هنا ابراز قصص النجاح اللي قلت لك عليها، تما برشا قصص نجاح ماذا بينا نبرزوها، هذه لتحفيز روح المبادره. اللي تكون مساعدين توا بهالمنصه هذه هما الفلاحون صغار وكبار ومتوسطون، كلهم معناها جميع الفلاحين كلهم معنيين بالمنصه هذه.
0: نعم.
1: كذلك المهندسون والخبراء والخبراء.
0: نعم.
1: والباحثون والطلبه. دونك الناس كل، فهمتي؟
0: نعم.
1: كذلك المستثمرون، خاطر ما نجموش نتكلموا على فلاحه من غير استثمار في القطاع الفلاحي. ثم المؤسسات والهياكل العموميه والخاصه.
0: واضح. هذا هو أجروفيزيوم، هكا معناتها نجموا نعملوا طلع على المنصة هذه بسهولة سي أحمد.
1: يوم أجرو أ جي ار او أ جي ار او ثم في اي اس اي يو ام.
0: واضح.
1: agrovision.com.
0: نعم، هذا هو إن شاء الله نرجع للحديث على معاك على برشة تفاصيل من خلال المنصة هذه. أنا نشكرك برشة لطبعا كل الإيضاحات اللي قدمتها سي أحمد دابوريجا، المختص في الهندسة الفلاحية ومؤسس منصة agrovision. شكرا لك، ونلتقي إن شاء الله في موعد قادم. موجز الأخبار معك سلوى، ثم نرجع باش نواصل اللقاء.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار. نجدد لكم التحية من إذاعة الشباب. يحتضن مقر عمة المهندسين التونسيين بالعاصمة غدا ندوة وطنية تحت شعار المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للمهندس التونسي في بناء السيادة الرقمية وتنفيذ الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال جمع صناع القرار والخبراء الأكاديميين والمهنيين والمبتكرين الشبان في مجال التكنولوجيا. أعلنت وزارة التربية وفق قرار صدر بالرائد الرسمي عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 26 أخصائيا نفسانيا ضمن سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارة العمومية، على أن يكون آخر أجل لقبول الترشحات يوم 3 أوت المقبلة. ودعت الوزارة المترشحين إلى إيداع ملفاتهم بمكتب الضبط المركزي بوزارة التربية أو إرسالها عبر رسالة مضمونة الوصول. مركز رعاية الأم والطفل بالقصرين ينظم يوما تحسيسيا توعويا حول أهمية مراقبة التغذية السليمة للمرأة الحاملة، ويهدف هذا اليوم إلى مزيد التوعية بأهمية الإحاطة الصحية بالأم ودعم المؤشرات الوطنية المتعلقة بصحة الأم والحد من المضاعفات المرتبطة بالحمل والولادة. يحتضن قصر المعرض بالكرم صالون التجديد الفلاحي والتحول الرقمي المزمع تنظيمه بقصر المعرض بالكرم من 23 إلى 27 من جوان المقبل، وذلك بحضور أكثر من 15,000 زائر مهني ومختص ومشاركة أكثر من 150 عارضا ومؤسسة فلاحية وصناعية كبرى، إلى جانب حضور ما يفوق 100 شركة ناشئة تعرض حلول مبتكرة في قطاع تكنولوجيا الفلاحة. في لبنان 4 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة حانوية وفق وزارة الصحة اللبنانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة وسيرى ما ستؤول إليه الأمور. وسفارة باكستان في طهران ذكرت أن وزير الداخلية الباكستاني اجتمع مجددا مع وزير الخارجية الإيراني لدراسة مقترحات لحل الخلافات. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

جرين تالك. جرين تالك، صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين تالك، من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين تالك مع هند السعيدي.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. بعد شوية باش نحثوا على التنوع البيولوجي. هو في الحقيقة في الزوز طبعا مواعيد فيهم نفس التنوع البيولوجي. اليوم اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، باش نحدثكم على أول مستشفى مائي للسلاحف البحرية. معنتها مستشفى منصة مائية لعلاج ومعالجة السلاحف البحرية، باش يعديوا فترة نقاها. طبعا فكرة حلوة برشا، لحظات الإنقاذ تتحول من شباك الصيد إلى رحلة علاج وإعادة الحياة. إيه نعم، النجم نقوم بهذايا. وين هذايا؟ في جزيرة قرقنا. يسوي كان
1: يس ويكن
0: في قلب البحر من جزر وأرخبيل قرقنا، مشروع بيئي بامتياز فريد من نوعه في المتوسط. كما حدثكم منذ قليل، أول مستشفى مائي للسلاحف البحرية. أكثر تفاصيل على المشروع هذايا اللي فيه العلم والتنوع البيولوجي والإنسانية زادة، سي حامد ملاط المختص والباحث في مجال العلوم البحرية، وهو متخصص أكثر في حماية وإنقاذ السلاحف البحرية، وهو أيضا عضو في جمعية القراطن بي قرقنا. مرحبا بك، أهلا وسهلا حامد.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. كي نتحثوا على مستشفى مائي، حاجة فيها برشة محبة وفيها برشة إنسانية وفيها برشة علم زادة، حدثنا على الفكرة هذه، كيفاش جات الفكرة، كيفاش قاعدين تخدموا طبعا وتعالجوا فيها السلاحف البحرية عمليا، معناتها تنقذوها من شباك الصيد. تفضل.
2: أول حاجة نحب نعيد على كل المختصين والباحثين وأحباء البيئة باليوم العالمي للتنوع البيولوجي. راهو التنوع البيولوجي مش يقتصرش كان على الحيوانات والنباتات، راهو زاد نحن موجودين في المنظومة ذيك. هذيك علاش الناس، هذه رسالة للناس الكل، كل واحد وجهده كيفاش يستحفظ على التنوع هذا، خاطر هذا اللي مش يخلينا عايشين في إكيليبر ومستحفظين على الثروات البحرية والبرية نتاعنا.
0: نعم.
2: دونك بالنسبه للمحطه العائمه لعلاج السلاحف البحريه، والا خلينا نقول لاعاده تاهيل السلاحف البحريه اللي موجوده في قرقنا، هي فكره جات بعد دراسه عده معطيات. اولا اليوم قرقنا من اهم الاماكن بالنسبه للتغذيه بتاع السلاحف البحريه، خاصه السلاحفات البحريه ضخمه الراس اللي خاصة البريود هذه تقرب للسواحل للتغذية وتحضر لمرحلة التعشيش. في البارتي الأخرى يعني عنا أنشطة صيد هنا متنوعة وعددها مهمة، هذاك علاش هنا نحكيه على انتراكسيون، على التفاعل، باش يفهموا العبيد علاش جات فكرة المنصة هذه. التفاعل هذا توح للفاكرونة، خلينا نقوله باللغة العامية، بالغالب في شباك الصيادين، يعني الصياد راهو ما يقصدش يشدها،
0: حادث عرضي. نعم،
2: عرضية توح، بس زادة ما نظلموش البحارة اللي هما النواية الأساسية متاع الحفاظ على السلاحف البحرية، فوبر لسويت نفهموا كيفاش. أكيد تتضرب السلاحفات ولا تتخنق، خطر لازم تنفس، تطلع تنفس ما تنجمش، دونك تتخنق وتموت وإلا تتضرب. دونك المشكلة في حالات إنه تصير إصابات. قبل ما تصير الحكاية متاع لنص العائمة كان فما مشكلة متاع ترانسبور. دونك المشكل الأول هو متاع ترانسبور السلاحف هذه المراكز الموجودة في تونس، هي موجودة في
0: صفاقس. نعم،
2: تاخذ برشا وقت وخافوا إنه الحالة تتفاقم. هذا من جهة، وجهة أخرى زادة باش يكون البحار ديما قريب بالدائرة الحفاظ على السلاحف البحرية. دونك جات الفكرة إنه تصير منصة عائمة اللي هي تكلفتها أقل برشا من إنه بناء مركز إعادة تأهيل. الهدف الأول نتاعو بور إيفيتي هالمشاكل نتاع الترانسبور، ثانيا تقريب البحار أكثر لدائرة الحفاظ على السلاحف البحرية.
0: نعم.
2: وثالثا السلاحفات هذه إعادة تأهيلها للملاءة نتاعها، يعني هي مش تخرج من الماء لبرا إلى آخره، الدواء غادي معناها. دونك وقت اللي توحل عرضيا السلاحفات وتكون عندها إصابة، خاطر كي تبدا لاباس يعرف البحار بالدورات التكوينية اللي عملتها جمعية القراطنة بالشراكة مع حماية وتهيئة الشريط الساحلي. الدورة التكوينية معناها كيفاش يقوم بعملية إنقاذ السلاحفات، هذا صورة ماء إذا تكون لابس عليها، صورة ما إذا مضروبة هو ديركت مو يهزل المنصة هذه ويتصل بالجمعية. عندنا الخبراء اللي تعرف تتعامل مع معناها مختلف في حالات الإصابات اللي موجودة، وعندنا إكيب كاملة فيها حتى البيطريين اللي باش يعطيو لافي نتاعهم، بيانسور خاطر مهم برشا لافي نتاع البيطري. دونك بعد ما يصير تقييم الحالة نتاع السلاحفات تقعد فترة إعادة تأهيل هي ونوع الإصابة، فما اللي يقعد نهارين ثلاثة ونعاودوا نصيبوها في البحر وفما اللي يقعدوا مده حتى لين تتحسن الحاله نتاعهم. بينجز نحن المتابعه ماهيش بس متابعه نظريه ولكن متابعه علميه تطبيقيه
0: باهي برشا باهي
2: لين ترجع سلحفات للوحده. هذا كله باش تعاود تعاود ترجع للمليون تيوري نتاعها ما يصير لهاش مضاعفات خاطر ديجا دوات المليون تيوري نتاعها وترجع لمهمتها البيئيه يعني مهمتها اللي هي عنصر هام في الدوره لهذه كلها. الحاجه الاخرى المنصه هذه للتربيه البيئيه مسؤوله معناها ليش البحث العلمي التربيه البيئيه بصفه عامه انه اليوم فما الصغيرات نتاع البحاره اللي هما مستقبل يوليو بحاره دونك يجيو غادي يصير معناها دورات تكوينيه متابعه يوليو هما زاد يحسوا انه وهذا بصفه عامه الجزيره قرقنا هذا ارث ولا موجود دونك خاطر هذا حاجه نموذجيه اول مره في البحر الابيض المتوسط تصير الفكره هذه دونك يحس حاجه تحترقنا خلينا نقولوا دونك نعم يجوا يتعلموا ويشاركوا
0: نعم
2: دونك هذا هذا هذا اللي زاكس اللي يتوشيهم الفكره هذه اللي هي صارت يعني بشراكه بيسر مع وكاله حمايه بيئه الشريط الساحلي مكتب المحميات البحريه موجود في الوسط والجنوب ومع دعم من سباراك اللي هي مركز الانشطه الاقليميه للمناطق المتمتعه بحمايه خاصه بالتصرف مع جمعيه القرارات الانسان المستدامه والثقافه والترفيه.
0: هي البرشا
2: هذه دعوه انه راهو هذه في بالنسبه لليوم اليوم اللي احتفلوا نقطه في بحر من محاولات برشا جمعيات خاطر اليوم الحفاظ على السلاحف البحريه راهو مجهود كامل بدا من اواخر التسعينات. فما عندنا زاد راهو في تونس بالنسبه للبحر المتوسط راهي تونس متقدمه برشا الحفاظ على السلاحف البحريه مجهودات اليوم بحث علمي جمعيات موجوده باردو في تونس اللي تخدم على الحاجه هذه كل شيء يعني فما جهود كبيره باش خلينا اليوم السلاحف البحريه في في في موضع به. والاهم من هذا الكل اليوم عندنا ربحنا حاجه كبيره برشا انه اليوم البحاره نتاعنا ولاو واعيين ونقصت باعداد كبيره يعني بنسبه كبيره نقصت استهلاك السلاحف البحريه وحتى كي نجبدوا موضوع التلوث ديما يقول لك من الساشي هذيك راهي كانت تتلوح حتى تضر الفاكرونه كما هكا دونك هذا حاجات مهمه برشا ربحناها من العمل على حمايه.
0: يعطيكم الصحه وبرافو خاصه في تمرير هالثقافه البيئيه البيولوجيه للاطفال وللصغار وللتلامذه وهذا اللي تخدموا عليه جمعيه قرات وانت كمختصمه ما شاء الله حامد يعني كي تحث على السلاحف البحريه تحث برشا حماس في كلمتين حتى نختم المداخله اللي يسمع فينا وانا ديما نحب ان هيك نعدوا مساج ورسائل للناس اللي يسمعوا فينا في تبسيط المعلومه اللي يقول لك تحكوا على السلاحف البحريه شنو دورها شنو قيمتها في كلمتين شنو دور السلاحف البحريه اليوم في حمايه بحوراتنا سي احمد؟
2: هو نعطي انا اكزومبل بسيط على الاخر معناها باش ما نصعبوش المعلومه اللي هي في الدوره البيولوجيه الى اخره فما حاجات علميه بزيده شويه ولكن ميساج خفيف راهو اقل بحاجه بلاستيك باش تلوحها في البحر ولا تلوحها في البر باش توصل البحر وراهي تضر بها تو سامبلومون
0: نعم
2: لكن الحريقه اللي تراها برشا في الصيف وما تخليكش تعوم راهي السلحفات واحده من اهم المخلوقات اللي تنقص الامباكت نتاعها
0: نعم.
2: ميساج بسيط برشا معناها فهمت
0: ايوه هذا هذا هذا مساج ظهر الحريقه اللي تقلق برشا المصطفين واحنا قادمين على موسم الاصطياف اهم حاجه طبعا وجود السلاحف البحريه اكيد شكرا ليك حامد يعطيك الصحه نحييك برشا ان شاء الله تكون حاضر معنا لهنا في البلاتو اللي ملاه وتكون حاضر معنا في البرنامج هذايا ونحكوا برشا تفاصيل وبرشا مازال برشا ما نتحدثوا معك في مساله السلاحف البحريه وايضا كل ما يهم التنوع البيولوجي البحري. شكرا تحياتي ليك حامد ملات المختص في العلوم البحرية وأيضا في العناية والحماية السلاحف البحرية وعضو في جمعية القراطن تحياتي ليك.

0: زوم اليوم وكما كنا نتحدث منذ قليل مع حامد ملات طبعا وتحدثنا على السلحفاة البحرية وعلى المنصة العائمة وقديش في هالمنصة هذه بعد إنساني بيئي، باش نواصل حديث في التنوع البيولوجي. وكما أشرنا اليوم العالمي للتنوع البيولوجي مهم جدا، التوعية والتحسيس والحديث، لأن التنوع البيولوجي فيه حياتنا. التنوع البيولوجي اليوم بين التهديد والحماية، كيف يمكن للأعمال المحلية أن تصنع أثرا عالميا؟ هذا هو السؤال للأستاذة الجامعية والباحثة اختصاص بيئة بحرية ورئيسة الجمعية التونسية لتصنيف الكائنات الحية السيدة ريم زخمة. مرحبا بك سيدة ريم، أهلا وسهلا.
1: عسلامة هند،
0: أهلا وسهلا بك
1: ومرحبا بكل مستمعي راديو جن.
0: أهلا وسهلا بك. كما أشرت منذ قليل سيدة ريم، نتحدث على التنوع البيولوجي والعالم يحتفل اليوم بالتنوع البيولوجي وأهميته وأهمية الحفاظ عليه، وأنت كمختصة وأيضا كرئيسة الجمعية وكباحثة، اليوم ثلاث كاسكيت باش نتحدث معك سيدة ريم، تفضل.
1: شكرا هند، شكرا على الاستضافة. اليوم باش نحكيه على موضوع يهمنا راه الناس الكل. اليوم هو باش نحتفلوا باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، واللي شعار متاعو سنة هو نخدمه محليا باش يكون عنا تأثير عالمي. هاي. اما هيتخفى قبل كل شيء، خلينا نفسروا شنو هو التنوع البيولوجي هكا ببساطة. نجم نقولوا اللي التنوع البيولوجي هو كل الكائنات الحية اللي تعيش معنا في الطبيعة، يعني كيقولوا نباتات، حيوانات، طيور، حشرات، كائنات في البحر، وحتى كل كائنات الصغيرة اللي ما نجموش نشوفوها، البكتيريا. إما راو هذوم الكل عندهم دور كبير في التوازن البيئي. التنوع البيولوجي راو حاجة مهمة برشا في حياتنا اليومية. على خاطر كيف نقوله تنوع بيولوجي، راو هو اللي يوفر لنا الغذاء، الماء مثلا، الهواء اللي نتنفسوه، التوازن الطبيعي اللي نعيشه فيه، الفلاحة متاعنا والإنتاج الغذائي مرتبطين مباشرة بالطبيعة وبالتنوع البيولوجي. هات ناخذ مثلا دور النحل والحشرات اللي هي تقوم بتلقيح النباتات والمحاصيل باش احنا يكون عنا فلاحة وعنا إنتاج غذائي. احنا في تونس محظوظين، راه عنا ثروات طبيعية، عنا برشا تنوع بيولوجي، تلقى من الشمال للجنوب الغابات، الواحات، السواحل، عنا الأراضي الفلاحية، النباتات المحلية. هذا كل هو جزء من هويتنا وتراثنا. وإحنا كباحثين، هنا باش نحكي دوري كباحثة، وأنا يعني في مخبر علمي، ننتمي مخبر علمي في كلية العلوم بتونس اللي هو مخبر التنوع البيولوجي والحفاظ، يعني بصفة عامة التنوع البيولوجي. هذا الباحثين عندهم اليوم دور مهم، لأنه قاعدين نخدموا مثلا على دراسة البيئة، على الكائنات الحية، على الموارد الطبيعية، نحاولوا باش نفهموا أكثر كيفاش نحافظوا عليها، كيفاش نحافظوا على التوازن البيئي، نحاولوا باش نلقاو حلول علمية للمشاكل البيئية وقت اللي تبدأ موجودة. دونك البحث العلمي اليوم راهو دور كبير في حماية الطبيعة من خلال الدراسات، المتابعة، التوعية بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية. وما نجمش ننسى الجمعيات، كما قلت انت عزيزة مومبر في الجمعية التونسية لتصنيف الكائنات الحية أكيتاكس. المجتمع المدني اليوم في تونس عنده دور مهم برشا، خاطر هو اللي يقوم مثلا بحملات التحسيس باش يعرف بالحيوانات، بالنباتات، يغرس مثلا الأشجار، نقوم بعمليات استعادة موائل بيئية مثلا، لغستوغاتيون المعشبات البحرية. هذه راهو تنجموا تكتشفوا أكثر كي تدخلوا على الباج نتاعنا فيسبوك ولا تويتر، وتشوفوا مثلا شنو جمعيتنا تعمل. ونعرف اللي برشا جمعيات في تونس قاعدة تقوم بعمل جبار. العمل اللي يكون مع الشباب، مع الأطفال، باش ننشروا ثقافة احترام البيئة، باش نفهموا أكثر علاش مثلا ساعات احنا أنواع نراو نقولوا ليه ذرة ولا طفيلية ولا ما عندش أهمية. إذا مش صحيح، الأنواع الكل راهي عندها دور، وكل ما انت هي مهمة في التوازن البيئي.
0: نعم، كلمة حلوة ياسر. نعم، كل جملة جميلة جدا، معناتها في بداية مدخلتك يعني بسطت الشعار اليوم العالمي، قلت نخدمه محليا باش يكون عندنا تأثير عالمي.
1: صحيح.
0: كل واحد من مكانه يعني.
1: صحيح. هو علاش احنا اليوم علاش نحكيه وزيد علاش ولازم نذكره بالتنوع البيولوجي.

0: بالاهميه نتاعو، على خاطر قاعد يواجه في عديد المخاطر.
1: اي
0: اليوم نحكيو برشا على التلوث، التغيرات المناخيه، النقص مثلا في الماء، الموارد المائيه، ساعات فما تصرف عشوائي في الطبيعه. هنا يعني تبرز الاهميه نتاع الشعار هذايا، نخدموا محليا باش يكون عندنا تاثير عالمي.
1: نعم.
0: يعني كل واحد، كل حد، حتى تصرف بسيط نعملوه احنا في حومتنا، في دارنا، في مدينتنا، مثلا كيما المحافظه على النظافه، نقص من البلاستيك، الاقتصاد في الماء، نحميو النباتات، نحميو عشبات البوزيدونيا، نحترمو مثلا الروبو بيولوجيك، اليوم كيف نقولوا القرنيت ما عادش راهو،
1: اي صحيح،
0: نحترمو مثلا هذه الكل راهو ينجم يساهم في حمايه البيئه على مستوى كبير. معناتها انت الجست اللي تعمله وانت في دارك ولا في حومتك عنده راهو تاثير راهو على المستوى العالمي.
1: حتى من خلال تفضل تفضل اي
0: راهو حمايه التنوع البيولوجي مش مسؤوليه طرف واحد. يعني هذه راهي مسؤوليه جماعيه، يعني صحيح الدوله ولكن الباحث، الجمعيات، الاعلام، انتم كدوركم دور مهم جدا. انت اليوم يعطيك الصحه على الاستضافه هذه،
1: مرحبا.
0: نسمع يعني في العديد من الزملاء والاصدقاء اللي تعديوا يحكيوا معناتها على مواضيع مهمه تهم البيئه، المواطن، الشباب خاصه، هذوما الكل راهو كلنا لازمنا نخدموا اليد في اليد باش نحافظوا على ثرواتنا الطبيعيه، ونخليوا معناتها الاجيال القادمه يكون عندهم زاد يكتشفوا ويشوفوا هالتنوع البيولوجي.
1: نعم.
0: اللي قدم لنا خدمات لا تقدر بثمن.
1: نعم، التنوع البيولوجي ديما نربطوه برشا بالحيوانات ولا بالبحر كما اشرت سيدة ريم، وايضا بالنباتات، ونكمل بهذايا مثلا اكل الاعشاب الطبيه، مثلا جبل بوقرنين ولا الجبال اللي معروفه بها النباتات الطبيه او نباتات العطريه. اليوم فما انفلات كبير في الموضوع هذايا، كي تمشي تقطير تقطير تقطير، ولكن ايضا لهنا ايضا مهم جدا حمايه التنوع البيولوجي من خلال هالنباتات هذوما. سيدة ريم، الكل مربوط ببعضه، ظهر لي
0: احنا كباحثين اول حاجه نعرفوهم الانواع، نعرفوا السيكل نتاعهم، ونقدموا زاده كيفاش الطرق المثاليه للاستغلال هذايا. معناتها فما دراسات راهو مثلا يقول قداش نجم انا ناخذ من الطبيعه باش نخلي دوره الحياه تكمل.
1: صحيح.
0: كيما في البر، كيما في البحر، كيما تحكي انت في المثال نتاع النباتات العطريه، معناتها واللي ساعات يصير استغلال مفرط.
1: صحيح.
0: ما يخليش معناتها الستوك نتاعنا يتجدد. هذيك علاش نقول هنا دور الباحث، وبعد فما دور الدوله زاده في المراقبه، فما دور المجتمع المدني للتفهيم ونحسوا. يعني اليوم كيما نحبوا اليوم نستعملوا الحاجات هذه اللي هي بالنسبه لنا ثروات، لازمنا نخموا زاده انها تتواصل وتقعد لاجيال اخرى، وباش نجموا نستعملوا بطريقه مستدامه، مش اليوم نستعمل وغدوه ما عاد عندي شيء.
1: نعم، هذا هو مهم جدا، وكعلاش المسؤولية الجماعية سيدة ريم، الكل مسؤول، من دولة، من مجتمع مدني، من مواطنين، معناتها حتى مواطن عادي لا ينتمي إلى الجمعية ولا شيء، ولكن أيضا مهم جدا معناتها يكون ويحافظ على طبعا الثروات، ويحافظ على البلاستو في البحر كي يمشي يصطاف ويمشي للبحر ويخلي بلاستو نظيفة ولا للبلاستيك. شكرا لك ويعطيك الصحة سيدة ريم زخامة، طبعا الأستاذة الجامعية والباحثة اختصاص بيئة بحرية، رئيسة الجمعية التونسية لتصنيف الكائنات الحية. يعطيك الصحة على الإيضاحات هذه، ولو أنه الوقت ضيق جدا، إن شاء الله نلتقي في موعد قادم سيدة ريم.
0: شكرا،
1: تحياتي لك، بسلامة إلى اللقاء. أيضا حي وليد الريفي في الإخراج التقني، شكرا لخليل سولة في الديجيتال، هند سعيد تحييكم الكل، شكرا لكم، ربي يحفظكم، وإلى اللقاء.
2: Green Talk. Green Talk. صوت البيئة. آخر الأخبار والقضايا البيئية. تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. Green Talk. من أجل وعي بيئي يعيش معنا. Green Talk مع هند السعيدي.
3: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
5: معلومة الوافية.
4: نفس الروح، نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس.
4: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
5: من القلب للقلب.
4: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك،
3: تسمع صوتك.
6: RG Music

0: إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
1: عدل موجتك. تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: من إذاعة الشباب نحييكم في ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: بدء الاستعداد للاختبارات الوطنية مع قرب انتهاء الامتحانات الثلاثي الثالث من العام الدراسي. في اليوم العالمي للتنوع البيولوجي تشريعة جديدة في تونس تهم مجالاتين بيئية واقتصادية وحيوية. تجنبا للاكتظاظ البريد التونسي يوفر للمتقاعدين بطاقة جراية مجانا. تختتم غدا امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، فيما انطلقت اليوم اختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية لتواصل إلى غاية 2 جوان المقبلة. ومع قرب انتهاء ماراثون امتحانات الثلاثي الثالث من السنة الدراسية الحالية، ترتفع وتيرة المراجعة للامتحانات الوطنية سيزيام والنوفيام والبكالوريا، ثلاث محطات هامة في السلم الدراسي تستعد لها أغلب البيوت التونسية. نجاة حسن.
4: مع اقتراب الامتحانات الوطنية ترتفع وتيرة المراجعة والتحضير لدى أغلب العائلات التونسية. مناظرة النوفيام والسيزيام والبكالوريا مواعيد مهمة في المسار الدراسي وتمفصل مهم لتوجيه التلميذ. هذه الفترة تتحول البيوت إلى فضاءات للدعم والمتابعة، فالتهيئة النفسية والتوازن الجسدي والنوم لفترة كافية من أبرز العوامل التي تساعد على النجاح، وفق رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة محمود مفتاح.
5: أهم العائلة الوحيد والأول هو التفكير في الامتحانات ونتائجها. يثقل كاهل الأسرة وكذلك يظهر شيء من الخوف والقلق على التلميذ، وهذا القلق إن كان بسيطا فهو أمر طبيعي، لكن إذا أصبح القلق غير بسيط فهو يصبح كارثة على التلميذ. لذلك فإن التهيئة النفسية للتلاميذ قبل الامتحانات هي من أهم العوامل التي تساعد على النجاح والتفوق. كما لا ننسى أهمية النوم والتوازن الجسد، النوم الكافي يساعد على تثبيت المعلومات وتحيين الذاكرة والتركيز. أما السهر المفرط فإنه يؤدي للتعب الذهني وضعف التركيز، سرعة الانفعال، زيادة القلق.
4: وللأسرة دور كبير في تحقيق التهيئة النفسية للتلميذ من خلال التشجيع وتفادي الضغط المستمر وجعل فترة الامتحانات فرصة لبناء الثقة لدى التلميذ.
5: الأسرة دور كبير في التهيئة النفسية للتلميذ الذي يحتاج خلال فترة الامتحانات للتشجيع والطمأنينة وتفادي الضغط المستمر. لذلك فإننا ندعو الأسرة أن تكون سندا لأبنائنا لا مصدر خوف لهم، ونجعل من فترة الامتحانات فرصة لبناء الثقة لمناسبة لزرع القلق. والمنظمة التونسية للتربية والأسرة مساهمة منها في الاستعداد خاصة المعرفي قامت بمبادرة للمرة الثالثة تمتد شهرا كاملا. أساتذة متطوعون أبنائنا يمكنهم الاتصال بالإذاعة الشباب يوميا من 6:30 يجدون أستاذ مختص في المادة المخصصة لذلك اليوم.
4: من جهته دعا رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني دعا إلى عدم إقحام الأبناء في متاهات الرهانات والمعدلات، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق المعادلة المطلوبة في الدروس الخصوصية.
6: الأولياء ما يلزمناش نكونوا ضاغطين على أولادنا وابناتنا، ما يلزمناش نطلبوهم ربما باش يعملوا الأشياء اللي احنا خفقنا بهم، ما يلزمناش ندخلوهم في رهانات، رانا صرفنا عليكم، رانا قريناكم، رانا تعبنا عليكم، دونك اوتوماتيكمون يلزمكم تجيبونا معدلات متميزة. العقلية هذه نخلي أولادنا وبناتنا يمشيوا الريتم تاعهم على راحتهم وهما حتى مرحلة التحضير. راهو المهم مش باش تقعد فوق الطاولة وانت تحضر، المهم انك وقت تقعد نصير ساعة وانت مركز وعارف روحك تحضر، خير من اللي تقعد ساعتين وانت تقلب في الورقة وعلى اساس انك تفهم وانت في نهاية الامر ما فهمت حتى شيء. وحتى كان تفشلنا ونال لا بوسيبيتي ديما دو ريكوبيري، تخدموا على راحتكم. فما دروس خصوصية اليوم مع الاسف ولا الشر ولا بد منه، يلزمك تعرف شنو هي المواد اللي هي تفيدك في الامتحانات، وين النقائص نتاعك موجودة.
4: وتبقى الامتحانات الوطنية محطة هامة في السلم الدراسي وفرصة لإثبات التفوق العلمي لأبنائنا التلاميذ، فحظا موفقا للجميع.
3: أحياء لليوم العالمي للتنوع البيئي احتضنت الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس ندوة وطنية حول العمل على المستوى المحلي من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي، ذلك بمشاركة ممثلين عن مؤسسات وهيئات وطنية ودولية. وفي تصريح للزميلة تبر نعيمي، أكد وزير البيئة حبيب عبيدة على الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية للتنوع البيولوجي في تونس، مستعرضا ملامح الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
0: تونس غنية بالتنوع البيولوجي، أولا عندها تأثير متاع البحر الأبيض المتوسط، وعندها تأثير متاع الصحراء. بلادنا عندها ثرية بالحدائق الوطنية قرابة 41 منطقة محمية، عندنا 41 منطقة رتبة ذات أهمية عالمية، 46 منطقة لحماية الطيور، عندنا مجهود كبير معناتها في التشجير، عندنا تنوع بيولوجي فلاحي، عندنا التنوع البحري، هذه الكل وتسمى ثروة، مش من الناحية الإيكولوجية والبيئية فقط، هي ثروة اجتماعية واقتصادية. أعددنا استراتيجية جديدة بالنسبة للتنوع البيولوجي تتأقلم مع متطلبات الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي، وتم أعدادها سنة 2025، ومن ضوءها هي أعددنا ورقة عمل للإنجاز 2025-2030 تتأقلم مع المخطط 2026-2030، فيها 18 شهر هذوما بالنسبة للتسريع للإنجاز وبرامج كبرى.
3: ولم يخفي وزير البيئة التحديات البيئية التي تواجهها تونس بسبب التغيرات المناخية.
0: أما العوامل الطبيعية أساسا الجفاف واللي تعديت به بلادنا السنة الحمد لله جاء عام باهي، ولكن هذا عطاتنا درس، لازمنا نتأقلموا أولا بأنواع من الفلاحة اللي تكون موجودة، لازمنا أي خطرة نتاع ماء نحافظوا عليها، عندنا إمكانيات نتاع تثمين المياه المعالجة هذا اللي نخدموا عليه، كذلك عندنا الإشكاليات الكبرى هي كل ما هو تغيرات مناخية، لازمنا ناخذوا الاحتياطات نتاعنا، لازمنا بعض التأقلم حتى في البنايات نتاعنا، لازمنا نحافظوا على الشريط الساحلي نتاعنا، وأطلقنا مبادرة الساحل اللي قاعدين نخدموا فيها مع كافة باش نحميو الشريط الساحلي نتاعنا.
3: وكشف حبيب عبيد عن تشريعات جديدة تهم مجالات بيئية واقتصادية حيوية.
0: من النسيج الاقتصادي وقاعدين نشتغلوا عليه ونشجعوا على الاستثمار في المجال البيئي، وتوصلنا معناتها في مرحله متقدمه بكل ما هو دراسات المؤثرات على المحيط وتبسيط الاجراءات لانجاز المشاريع في بلادنا. الثاني حاجه كل ما هو اشغال وقتي للملك العمومي البحري، نصوص قاعده في المرحله الاخيره وان شاء الله نناقشوها في مجلس وزاري في اقرب الاجل. ثالثا عندنا النص اللي نجم نقولوا ثوري، هو تثمين النفايات، واساسا تثمين النفايات المنزليه، سواء حاليا توصلنا باش نخرجوا منها الطاقة والحمد لله، وعندنا ثلاثة تجارب مشاريع نجم نقولوا كبرى بالنسبة لولاية صفاقس وولاية تونس الكبرى، وكذلك بالنسبة للقفصة.
3: تزامنا مع صرف جرايات المتقاعدين اليوم وتفاديا للاكتظاظ، افاد البريد التونسي بانه وفر المتقاعدين بطاقة جراية مجانا. المسؤولة بوحدة التحول الرقمي بالبريد التونسي منى الجرامي شددت بالمناسبة على ان البطاقات التي يوفرها البريد آمنة ويمكن استغلالها من اي موزع بريدية او بنكية.
7: اليوم وليت الزامن مع صرف الجرايات المتقاعدين كل سواء سي ان اس اس ولا سي ان اف بي اس، ولا حتى بالنسبه للمنتفعين البرنامج الوطني لمساعدات العائلات المعوزة ومحدودي الدخل اللي مكنهم من بطاقات مسبقه الدفع. بالنسبه للمتقاعدين نتاع سي ان اس اس سي ان اف بي اس مكنهم من بطاقات مسبقه الدفع اللي هي بطاقه جرايتي بالنسبه للمتقاعدين، دونك احنا ندعيوهم باش يستعملوا البطاقات نتاعهم. عندنا بالنسبه لسي ان اس اس اكثر من 286 الف بطاقه، حتى بالنسبه للمتقاعدين قاعدين تاع سي ان اف بي اس عندنا اكثر من 26 الف اليوم متقاعد اللي عندهم لي كارت هذه باش نتفاداو الاكتظاظ وكل شيء، يجمو يجبدوا في اي وقت لي روتريت نتاعهم الموزعات الاليه. وفرنا حوالي 900 موزع الي تابعين للبريد التونسي اللي هما موزعين على كامل تراب الجمهوريه، والبطاقات هذه زادت تمكن حتى باش تجبد حتى الموزعات نتاع البنوك. برشا الحقيقه عندهم بطاقات مش قاعدين يستعملوا فيهم، ونقولوا لهم راهم بطاقات مؤمنه.
3: هذا وقد دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك ورئيس المدير العام للديوان الوطني البريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عملية السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعملية الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. وأوضحت مؤسسة الإصدار في بلاغ لها أن هذا الإجراء يتطلب العمل على تأمين التزويد المستمر للموزعات الآلية للنقود بأوراق نقدية ذات جودة الفئات المتنوعة والسهرة على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الإلكترونية. كما أوصى بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات في أسرع وقت ممكن. هذا وتعلم رئاسة الحكومة أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومين عطلة، الأربعاء 27 من مايو والخميس 28 من مايو الجارية. انتهت نشرتنا، ونذكركم بأهم ما جاء فيها في عناوين: بدء الاستعداد للاختبارات الوطنية مع قرب انتهاء امتحانات الثلاثي الثالث من العام الدراسي. في اليوم العالمي للتنوع البيولوجي تشريعات جديدة في تونس تهم مجالات بيئية واقتصادية حيوية. تجنبا للاكتظاظ البريد التونسي يوفر للمتقاعدين بطاقة جرايتية مجانا. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
8: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: توب سبور. ماضي ساعتين غياب على سالة بيكم الناس الكل، جمعة مباركة، صحة فطوركم الناس الكل. معكم هادي جبنياني في توب سبور، ثاني مواعيدنا الرياضية، خليل في الإخراج الرقمي في الديجيتال، ووليد الريفي في الإخراج. البداية بكرة اليد، وإن شاء الله نعطيكم موعد من توا حتى ينطلق موعدنا مع الأربعة ونص في بلاتو سبيسيال خاص بدربي العاصمة لكرة اليد. واليوم يتلعبوا زوز مقابلات الأدوار نصف النهائية لكأس تونس للهاندبول. الأربعة ونص في قاعة رادس الكبرى، نادي الإفريقي يستضيف الترجي الرياضي التونسي، طاقم تحكيم بوسني في المباراة هذه. الماتش هذا تعيشوه مع منى حمام وفوزي بن سالم وزيد الخياري، والبلاتو نتاعنا يبدا الأربعة ونص. وما ثلاثة قبل الماتش هذا، نادي ساقيت الزيت في الدور النصف النهائي الثاني يستضيف جمعية الحمامات، أيضا مباراة للمتابعة. وإن شاء الله اليوم تعيشوا استوديو خاص بكرة اليد. في الكبريات غدوة إن شاء الله الدومي فينال، بنات ما ثلاثة نادي الإفريقي يستضيف الجمعية النسائية بالمهدية، وما ثلاثة أيضا نادي الرياضة النسائية بالمكنين يستضيف الجمعية النسائية بالساحل. في كرة القدم، تعيينات مقابلات الدورة نصف النهائي لكأس تونس يوم الأحد، زوز مقابلات، ما 3:30 متاع العشية. النادي الصفاقسي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي، وشبيبة العمران تستقبل في ملعب الشيدي زويتن الترجي الرياضي التونسي. نادي الرياضي الصفاقسي اللي كان أصدر بلاغ منذ لحظات تلقاوه على صفحته، وين أعلن عن غلق المدرجين الرابع والخامس إلى وقت لاحق على خلفية الأحداث المؤسفة اللي صارت في مباراة السي اس اس وال ملعب الجرسي. دونك ذكروا ديمي فينال كوب نهار الاحد، سي اس اس يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي، والجي اس او تستقبل الترجي الرياضي التونسي. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يواصل تحذيراته في تبرقة بنسق عادي، مع تواصل توافد اللاعبين بعد ما يكملوا التزاماتهم مع نواديهم في تونس وخارجها. وبالحديث على المحترفين نتاعنا التوانسة، علي العابدي اليوم يلعب نهائي كأس فرنسا مع فريق نيس 8 متاع الليل بتوقيت تونس ضد فريق لانس. هيثم الجويني توج بطل العراق مع فريق القوة الجوية. هيثم الجويني المهاجم كان سجل 6 أهداف وصنع 3 أهداف. مباراة ودية للمنتخب الوطني التونسي أقل من 20 سنة، نهار 3-26 ماي مع 5:30 متاع العشية بملعب المرحوم العقربي بيرادس ضد المنتخب الألماني. ونحكيو كرة سلة البال، رابطة الأبطال الإفريقية المرحلة الثانية دور الربع النهائي، اليوم تنطلق المنافسات مع 3 متاع العشية داكار السنغالي في مواجهة الأهلي المصري، والستة الفتح الرباطي المغربي في مواجهة النمور أو تايجرز الرواندي. اللي همنا غدوة النادي الإفريقي ممثل السلة التونسية يواجه أهلي بنغازي ليبي مع ماضي ساعتين، والخمسة دار سيتي التنزاني يستضيف بيترو أتليتيكو الأنغولي. هكا كونوا كملنا توب سبور. باش نتعديو الان الى كاس العالم لكره القدم، وكالعاده قبل انطلاق المونديال يوم 11 جوان نواصلوا في تقديم المنتخبات.
1: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
2: تقديم منتخبات كأس العالم.
0: وبدينا بالمنتخبات، واليوم باش نحكيو على أول منتخب إفريقي وعربي ضمن تأهله إلى كأس العالم. والمنتخب هذايا كان ترشح إلى الدورة نصف النهائي، تذكروه في نسخة قطر 2022 بعد ما انهزم أمام فرنسا بهدفين مقابل صفر. نحكيو اليوم على منتخب أسود الأطلس، نحكيو اليوم على المنتخب المغربي.

المنتخب المغربي المصنف الثامن عالميا والأول إفريقيا باش يعرف المشاركة السابعة في تاريخه في هذا المونديال بعد سنوات 70 86 94 98 2018 2022. أحسن إنجاز إلى حد الآن لا ينسى في مونديال قطر 2022 بعد ما لعب الدورة نصف النهائي، ربح البرتغال في الكارد فينال وخسر مع فرنسا هدفين مقابل صفر في الدورة نصف النهائي. هو أول منتخب إفريقي وعربي يوصل لهذا الدورة المتقدم من نهائيات كأس العالم. المنتخب المغربي في تصفيات المؤهلة للنسخة هذه متاع كأس العالم دون تعقيدات بمعادلة سهلة، 6 انتصارات في 6 مقابلات، خط الهجوم سجل 18 هدف وخط الدفاع قبل 2 أهداف فقط. أول منتخب إفريقي ضمن تأهله لكأس العالم هذية، والمغرب إن شاء الله ما تنسيوش باش تستضيف كأس العالم 2030 بتنظيم ثلاثي مع إسبانيا والبرتغال. المنتخب المغربي عنده مدرب وطني جديد، هو البلجيكي المغربي محمد الوهابي 49 سنة بعد نهاية الحقبة التاريخية لوليد الرقراقي. محمد الوهابي مهوش سيفي كبير الحقيقة، رانا أندرلخت البلجيكي على مستوى النوادي، وكان رانا على المستوى المنتخبات منتخب المغرب أقل من 23 سنة ومنتخب مغرب أقل من 20 سنة. المنتخب المغربي موجود في المجموعة الثالثة معاه البرازيل اسكتلندا وأيضا منتخب هايتي، نهار لحد 14 جوان يلعب ضد المنتخب البرازيلي، نهار السبت 20 جوان يلعب ضد المنتخب الاسكتلندي، ويوم الخميس 25 جوان يلعب ضد منتخب هايتي. مقابلات المنتخب المغربي باش يكونوا في نيويورك، بوسطن وأنتلانتا، يعني 3 مقابلات باش يتلعبوا في الولايات المتحدة الأمريكية. من أهم اللاعبين أكيد على مستوى حراس المرمى العالمي ياسين بونو، أشرف حكيمي المدافع، مزراوي، عمرابط النصير المهاجم، خنوس في الوسط، إسماعيل سايبيري، زلزولي لاعب الرواق، إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد في الرواق، وعديد اللاعبين الأخرين في تشكيلة المنتخب المغربي. نذكر المنتخب المغربي يلعب قاعد يحضر في المونديال هذايا ببعض المقابلات الودية، يلعب يوم الثلاثاء ضد منتخب بوروندي، ويلعب يوم 7 جوان ضد المنتخب النرويجي. إلى حد الآن القائمة النهائية مازال ما أعلنش عليها محمد الوهابي، لكن أعلن عن قائمة متاع تربص تحضيري. المغرب عنده بنية تحتية كبيرة الحقيقة، وأنا زرت المغرب في كأس إفريقيا، عنده الفيفا غادي وعنده مركب محمد السادس من أعلى طراز ومستوى عالي، يجيو المنتخبات العالمية يحضروا غادي يعني عديد النزل والملاعب وجودة عالية للعشب. دونك المنتخب المغربي ما سافرش، قاعد يحضر غادي في المغرب. اليوم القائمة هذه شكون فيها اللي وجه لها الدعوة محمد الوهابي؟ مش الملاعبين الكل موجودة، خاطر ثم ملاعبين مازالت تكمل في بطولاتها الأوروبية. مهدي الحرار، منير القجوي، يانيس بشاوش، إبراهيم قوميس، إسماعيل بعوف، مروان السعدان، عبد الحميد، أيت بودلال، محمد شيبيا، نس صلاح الدين، سمير المرابط، عمران لوزا، أسامة ترغالين، ياسين جسمين، إسماعيل سايبيري، سفيان بوفير، ريان بونيدا، ياسير زبيري، عثمان معمة، سفيان بن جديدة، يانيس البقراوي، أيوب بوحدي، توفيق بن تايب، نلقاو أيضا أيوب عميموني، سفيان الفوزي، سفيان البوفتيني، يوسف بالعماري، أيوب الكعبي مهاجم أولمبياكوس، وسفيان القرواني من أوتريخت. دونك هذه قائمة أولية، مازال ما أعلنش محمد الوهابي عن القائمة النهائية. ديما نذكر المنتخب المغربي بأرقام متميزة الحقيقة في مشاركته الأخيرة، أصبح محترم جدا وأصبح عنده طابع في نهائيات كأس العالم في مجموعة ما نقولش صعبة ما نقولش سهلة. عنده البرازيل مرسو كبير، برازيل نتاع كارلو أنشيلوتي ونيمار، عنده أيضا اسكتلندا هذا البلد من بريطانيا العظمى ما عندوش تقاليد كبيرة، وعنده منتخب هايتي اللي مازال يكتشف وقاعد يدخل في نهائيات كأس العالم، ذكر في ملاعب نيويورك، بوسطن وأتلانتا. بالحظ والتوفيق لهذا المنتخب العربي الشقيق، منتخبنا الوطني التونسي كما تعرفوا في تبرقة وقاعد يحظ

0: شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: دينا السمح

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجات إذاعة شباب في عدد جديد من دينا السماحة. دينا السماحة اللي تعودتوا بها على موجات إذاعة شباب نؤمنه بمعية فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب بيه. أهلا بك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا كل متابعينا الكرام، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنهم يا ربي، وربي إن شاء الله يسعد أوقاتنا بكل خير، وربي إن شاء الله يباركنا فيما أعطانا يا رب العالمين، خاصة في الصحة وفي الذرية يا رب العالمين.
0: أمين. زميلنا خالد شابي يرافقنا على الأجهزة الفنية، واخترنا موضوع اليوم اللي باش نحكيه فيه هو فضائل العشر الأول من ذي الحجة. فضيلة الشيخ، دواعي اختيار هذا الموضوع؟
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أكيد أخويا محمد رمزي، الدواعي باعتبار أنه من بابي وذكرهم بأيام الله، من بابي وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين، من باب أنه هذه أيام مباركات، من باب أنه إن لله نفحات في دهره، فلنتعرض لهذه النفحات.
0: طبعا
1: ربي عنده نفحات في دهره، فنحن نتعرض هالنفحات هذه، من باب أنه هالليالي هذه ربي أقسم بها، قال والفجر وليالي العشر. هذا يعني لجمهور المفسرين قالوا المقصود بها هي هالأيام هذه العشر من ذي الحجر، لأنه هالأيام هذه أخوي محمد رمزي هي أفضل أيام السنة على الإطلاق.
0: على الإطلاق
1: كما ليالي الأخيرة
0: شهر رمضان، شهر رمضان. أفضل ليالي على الإطلاق،
1: هذه أفضل الأيام، النهار يعني
0: الليالي الأخيرة متاع شهر رمضان هي اللي أنزل فيها القرآن.
1: نعم،
0: وهذه الأيام إذن العشر الأوائل من ذي الحجة. وخلينا نقول علاش سميت ذي الحجة، لأنه
1: متعلقة بالحج،
0: متعلقة بالحج البيت،
1: لأنه فيها الإحرام بالحج.
0: نعم،
1: أكيد هو الحج وأشهر معلومات الحج.
0: نعم،
1: موش فقط يعني عشر أيام الإحرام منه،
0: فالحربي
1: قال الحج أشهر، وأول شهر يعني أول ما يبدأ الإحرام يكون من واحد شوال، من هر العيد الصغير
0: صغير
1: نحن. فسبحان الله، هو من العيد للعيد عندك منسك عظيم اللي هو الحج. من العيد الصغير من هر واحد شوال يبدا اشهر الحج، اللي هو شنو باش نبدا نقولني في الحج وقت العمره.
0: نعم،
1: لانه الحج هو انواع اخوي محمد.
0: ايه،
1: فما حج القران، فما حج التمتع، فما حج الافراد. اللي حج بالتمتع شكون هو؟ اللي يحرم بعمره في اشهر الحج، يعني قبل اداء الحج يحرم بعمرة. فيحرم بعمره ويتحلل، ومن بعد يقعد يستنى حتى يكشف يوم الترويه اليوم الثامن من ذي الحجه، ويحرم بالحج. فهذاك يسمى بالمتمتع. فذاك علاش احنا قلنا الحج يعني اشهر معلومات. اما الاعمال الكبيره نتاع الحج
0: هي
1: بتكون في العشر هذه، انطلاقا من اليوم الثامن يوم التروية، اللي مش يجي اليوم التروية اللي هو قبل يوم عرفة. يوم عرفة يوم تسعة، يوم التروية اللي هو يوم الثامن. هالأيام هذه أخوي محمد رمزي يقول قائل علاش هي أفضل أيام السنة؟ يقول ابن حجر العسقلاني، يقول وذلك لاجتماع أمهات العبادات في هذه الأيام. كيفاش؟ قالك يا سيدي عندك الصلاة بتاعتها يعني في كل يوم نصلي. اثنين، عندك الصيام. كيف الصيام؟ صيام تطوع. قال على خاطر النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث عن بعض أزواجه أنه كان يصوم تسعة ذي الحجة، مش التاسع، تسعة. يعني تسعة أيام، واحد اثنين ثلاثة أربعة،
0: مش التاسع من ذي الحجة، تسعة ذي الحجة، من
1: يعني
0: واحد إلى تسعة.
1: صيام تسعة أيام لولانين. علاش قال تسعة مش عشر؟ يوم العشر ذاك يوم عيد،
0: يوم عيد في الحرام،
1: يوم وذاك يوم أكل وشرب.
0: أي واضح.
1: فصيام تسعة أيام هي سنة، حتى لو كان ما كانش يواظب عليها سيدنا صلى الله عليه وسلم بمعنى كل عام يصومها،
0: ولكن
1: ثبت أنه صامها. صامها مرة اثنين الله أعلم، المهم صامها من خلال السنة القولية. إذن فدل ذلك يعني من خلال ما أخبرت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فكذلك الأيام هذه فيها الحج، والحج ما يكون كان في الأيام هذه،
0: في الأيام العشرة هذه،
1: في الحج هذه خارج عنا. صحيح الإحرام ممكن يكون قبل، علاش قلت ممكن؟ لأنه يعني اللي بالمتمتع ما يكونش قبل، ما يكونش قبل يوم التروية. فاللي بالإفراد ممكن مثلا، لأنه في الأيام هذه عنا المبيت بميناء اللي هو من أعمال الحج يوم التروية، اللي هو مش واجب طبعا. وعنا وما أدراك عرفة، والحج عرفة،
0: الحج عرفة.
1: وعنا المبيت بميناء في أيام التشريق، وعنا رمي الجمرات.
0: يعني المبيت بميناء مرتين.
1: أي عنا مرتين. عنا مرتين. المرة الأولى ما هيش واجبة في مذهبنا المالكي اللي هي يوم التروية.
0: التروية.
1: والمبيت من بعد هي واجبة.
0: واجب.
1: واجب. في أيام التشريق. 10 و11 و12 و13 اللي مش بشي تعجل اللي بشي يعني يكمل يقعد حتى اليوم الثالث من أيام التشريق.
0: به.
1: وزيدهم عنا رمي الجمرات نهار العيد عنا جمرة العقبة.
0: عقبة.
1: ونهار 11 و12 للمتعجل هذاك بالشرمي الجمرات الثلاث وغير المتعجل نهار 13 فهذوما
0: يعني
1: رمي الجمرات
0: نسميهم احنا نهار ثاني عيد وثالث عيد
1: صحيح وعندنا يوم 11 هذاك تو خرجنا في اليوم العشر يسمى بيوم القر لانه يستقروا فيه الحجاج المهم انه من نهار الاولاني حتى نهار العشر على الاقل عندنا اعمال يوم النحر أعمال يوم النحر اللي هو يوم العيد.
0: العيد.
1: عنا فيه عنا فيه المبيت في ميناء عنا فيه رمي جمرة العقبة عنا فيه الحلق والتقصير بالنسبة للرجل والمرأة يكون كان بالتقصير فقط عنا فيه طواف الإفاضة وما أدراك.
0: تقصير شنو؟
1: تقصير الشعر.
0: الشعر.
1: نعم تقصير الشعر وعنا طواف الإفاضة فإذا أعمال يعني تجتمع في هاليوم المبارك هذا وفي هالأيام هذه والحمد لله إضافة إلى أن الأيام هذه نتقرب فيها ربي عز وجل بشراء الأضحية أخوي محمد رمزي
0: بالضبط
1: شراء الأضحية كما يعني قال سيدنا صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا صحيح الأضحية هي على كل حال ما هيش واجبة هي سنة مؤكدة وبخلاف مذهب إليه الحنفية الحنفية المذهب الحنفي قالوا أنها واجبة
0: واجبة
1: مش فرض قالوا انه يفرقوا بين الفرض وبين
0: وبين الواجب فرق لنا انت فضيل الشيخ بين الفرض وبين الواجب
1: عند الحنفيه في المذهب الحنفي يعتبروا انه الفرض هو ما ثبت بنص قطعي الثبوت قطعي الدلاله يعني بطريق المتواتر كيما مثلا باش نقولوا نحن الصلوات الخمس ثبوتها بطريق قطعي الثبوت قطعي الدلاله متواتر فهي فرض الواجب هو دون الفرض لكن الثبوت نتاعو يكون بطريق ظني مش متواتر
0: مش متواتر
1: ما لم تتواتر الأدلة يعني ثبت بطريق الأحاد ثبت بطريق الأحاد يعني الطريق نتاعو مش طريق متواتر
0: مش
1: طريق
0: متصل
1: يعني هو متصل ولكن من قبل طريق واحد مثلا بسند واحد بسلسلة واحدة بخلاف ما كان متواترا فالتواتر يرويه جمع عن جمع عن جمع بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب بخلاف الأحاد فهذا هنا يفرق الحنفية بين الفرض وبين الواجب فالمهم احنا في الأيام هذه أخوي محمد رمزي نتقرب ربي عز وجل بما نريق من دماء الأضاحي ويوم العيد عنا وما أدراك يوم العيد ربي قال فيه فصلي لربك وانحر نصلي العيد وبعد ننحر وهذا فيه نحيي سنة أبينا إبراهيم وهو كان في ميناء اللي هو في المكان اللي توفي الحاج عندما على جبل المنحنى وقال لي وأرهف المدية وسنها والغلام يرقب صنع أبيه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وهم بذبحه امتثالا لرب العالمين فجاء الفداء العظيم من الله سبحانه وتعالى وأن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين فسبحان الله يعني أيام مباركة أيام نحي فيها سنة أبينا إبراهيم أيام يقول فيها سيدنا
0: يعني
1: صلى الله عليه وسلم
0: ما أجملها السورة خاصة مع سيدنا إبراهيم وابنه كيف أن سيدنا إبراهيم يعني الرؤية
1: رؤية ورؤية الأنبياء حق
0: حق وأراد إذن أن يصدق هذه الرؤية
1: نعم.
0: يعني بش اللي أمر به ربي القى إسماعيل بارا
1: نعم
0: ما قالش لا وشو تذبحني ولا لا لا افعل ما تؤمر
1: نعم التسليم
0: شوف الدروس تسليم دروس سبحان الله معناه إبراهيم في علاقة بالله وإسماعيل في علاقة بأبيه ها
1: نعم.
0: ثم الجزاء العظيم ففديناه بذبح عظيم
1: وذلك علاش هو اسمه عيد الأضحى
0: نعم.
1: شوف معنى التضحية معنى التضحية يعني الأمة تحتاج إلى أن تتمثل حقيقة ومعنى التضحية أن الإنسان مش يضحي بجزء من ماله,
0: من ماله
1: بجزء من وقته
0: وتحبون من المال حبا جم
1: نعم.
0: يعني يأكل القطعة من المال والبنون زينة الحياة الدنيا
1: نعم.
0: وانت بتجيل جزء هاوكا سيدنا إبراهيم المال والبنون زينة
1: نعم.
0: الحياة الدنيا
1: نعم.
0: سيدنا إبراهيم ضحى بالبنون
1: نعم.
0: اللي هو واحد من زينة الحياة الدنيا، واحنا باش نضحيو بالمال اللي هو الوجه الآخر من زينة الحياة الدنيا. نعم.
1: واللي هو في الأخير ربي سبحانه وتعالى ما ضحاش، هو وفداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم، وكان هو في حد ذاته نبي من الأنبياء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في كما ورد في الأثر أنه ابن الذبيحين، الذبيح الأول هو سيدنا إسماعيل عليه السلام، باعتبار أنه أحنا طبعا المسلمين يقولوا أنه الذبيح هو اللي هو ما تذبحش أكيد، سيدنا إسماعيل، اليهود يقولوا لا إسحاق. يعني هذا سبحان الله فضل من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بأن أكرمها الله سبحانه وتعالى بإحياء سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي أي في أي أيام في الأيام هذه المباركة، تعرف الأيام هذه هي أفضل الأيام، شو يقول فيها سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني أفضل أيام السنة على الأطلاق من حيث الأعمال هم هذو. ما من أيام العمل الصالح، قال العمل الصالح،
0: عمل الصالح، نعم،
1: صلة رحم، صدقة،
0: صلاة، قراءة قرآن،
1: شعائر تقوم بها، عبادات، أنك تمشي لجارك، أنك
0: يعني كفالك يتيم،
1: من عمل صالحة ما شاء الله، وجوه الخير كثيرة
0: وكثيرة جدا،
1: تبسمك بوجه أخيك صدقة.
0: بالضبط.
1: ما فماش بركة للأعمال الصالحة
0: أعظم
1: وأجر للأعمال الصالحة ومستوى للأعمال الصالحة وقرب من الله عز وجل بهذه الأعمال الصالحة من هذه الأيام،
0: أيام
1: العشر من ذي الحج.
0: سبحان الله.
1: يعني كل أعمال حسنة هذه والطيبة أكيد في كل عام هي مطلوبة،
0: ولكن تضاعف
1: الأيام هذه، يضاعف لك الأجر فيها، وهي أفضل عند الله سبحانه وتعالى. شفت علاش وتزودوا، شفت علاش معنى التزود؟
0: أي.
1: يعني حكمة ربي عز وجل أنه يصطفي ما يشاء ويختار من عباده ومما يخلق عز وجل، كما أنه اصطفى يوم الجمعة من أيام الأسبوع، واصطفى شهر رمضان من شهور السنة، واصطفى ليالي رمضان
0: العشر
1: الأواخر رمضان من بقية الليالي، واصطفى كذلك هذه العشر الأول من ذي الحجة، كما اصطفى عز وجل من الأمكنة ما شاء، فاصطفى مكة والمدينة فجعل مكة حرم والمدينة حرم، واصطفى أيضا البيت المقدس كذلك فقد قدسه الله عز وجل، واصطفى المساجد فقال عليه الصلاة والسلام أفضل بقاع الأرض المساجد، واصطفى كذلك سبحانه وتعالى من الأزمنة، واصطفى من الأمكنة، واصطفى من البشر، قال عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ربي عز وجل جعل الرسل والأنبياء وجعل الرسل أفضل من الأنبياء، وفي وسط الرسل ربي جعل أولي العزم من الرسل، عندك سيدنا نوح محمد صلى الله عليه وسلم، وعندك عيسى وموسى، فعندك أنبياء من العزم من الرسل سبحان الله. فربي عز وجل يصطفي ما يشاء، وجعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وهو سيد المرسلين وهو إمام المرسلين وهو إمامهم صلى الله عليه وسلم، فهو الذي صلى بهم في حادثتي عندما أسري به عليه الصلاة والسلام. يعني سبحان الله، كذلك الله عز وجل يصطفي، كما أنه من نهار كامل أفضل وقت في 24 ساعة ربي اصطفى منه وقت زاد، وهو الثلث الأخير من الليل، لأنه
0: في قيام الليل
1: فيه يقول عليه الصلاة والسلام يتنزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الأخير، في الثلث الأخير فيتنزل الله عز وجل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، في الثلث الأخير من الليل.
0: الأخير من الليل.
1: يعني ربي عز وجل كما حتى في الصلوات، ربي اصطفى صلاة عن صلاة، قال وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قالوا
0: شنو هي
1: صلاة الوسطى هذه؟ الجمهور الحقيقة
0: العصر،
1: قالوا العصر، الملكية قالوا لا الفجر،
0: ولكن كل صلاة نجم تكون صلاة.
1: قالوا كل صلاة نجم تكون هي وسط.
0: بيه.
1: فلهنا من بين الصلوات الكل ربي اصطفى صلاة. ممكن تكون كل صلاة هي صلاة.
0: ولكن.
1: المهم ممكن تكون كل أفضل صلاة هي الصلاة صلاة وأنت مودع. لأنه قال سيدنا صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع. مودع.
0: وتنجم تكون كل صلاة هي صلاة مودع فتكون كل صلاة هي أفضل صلاة تصليها
1: لأنه كل
0: إذا
1: مودع
0: تستحضر فيها أنك مودع.
1: شوف خويا محمد الرابس كل مودع مودعنا وانتقل إن شاء الله يقولوا إحنا إلى الرفيق الأعلى وربي يرحمه
0: حسن الختام
1: وحسن الختام وكان يصلي أكيد أنه عنده صلاة صلىها في الأخر
0: في الأخر
1: كان يعرف هو لذلك آخر صلاة بيصليها
0: سبحان الله
1: مستحيل شكون يعرف لا يعلم الغيب الا الله عز وجل
0: الا الله بطبيعة
1: هو يصلي في الصبح ومش عارف هذيك اخر الصبح يصلي في الظهر ومش عارف يصلي في
0: العصر اخر ركعه مش حتى اخر صلاه كامله
1: وهكذا ممكن يكون في الصلاه عاد وقتها هنيئا له سبحان الله يعني نسال الله حسن الخاتمه
0: امين
1: فذلك علاش ان لله نفحات في دهره فتعرضوا لنفحات الله عز وجل يا رب يا رب تصدق علينا
0: نغتنم
1: يا اخويا نغتنم
0: واضحين قدامنا عشر الأوائل من ذي الحج العشر الأواخر من شهر من رمضان
1: نعم تو فما أزمنة
0: الجمعة
1: ربي قالنا عليها لكن ما حددهاش كيما مثلا ليلة القدر
0: أنا أشوف فما اغتنام يومي
1: نعم.
0: اللي هو الصلاة الوسطى
1: وفما
0: فما أسبوعي
1: فما.
0: اللي هو يوم الجمعة
1: فما شهر.
0: وفما شهري اللي هو اثنين وخميس صوم اثنين والخميس
1: نعم.
0: وعنا كل
1: يعني سنوي
0: سنوي هذوما نعم. العشر الأواخر والعشر الأوائل
1: نعم نعم نعم وعندك شهر شعبان ترفع فيه الأعمال يعني شهر شعبان الذي كان يكثر فيه صلى الله عليه وسلم من الصيام قال ذاك شهر بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم يعني سبحان الله أخوي محمد رمزي يعني نجد أن الشريعة تحثنا على اغتنام الأوقات نرجع ديما حتى في كما حكينا في سنة التداول سابقا اغتنم شغلك قبل فراغ عفوا فراغك
0: قبل شغلك أي.
1: يعني كل واحد فينا يمر بأوقات
0: أي.
1: فراغ
0: أي. أي.
1: يغتنمها
0: ما عندك ما تعمل فيهم اعمل فيهم العمل الصالح
1: لأنه شوف أهم حاجة هي البركة في العمر وأعمار أمتي ما بين 60 و70 يعني كنقارنوا احنا أعمار أمة سيدنا صلى الله عليه وسلم هي من أقل الأعمار
0: هي هو الرسول في ال 62
1: تقريبا 63
0: سنة
1: نعم. فالإنسان يغتنم فربي يعطينا شوف أعطانا بركة في العمر كيكفي أنك أنت ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني هي ألف شهر يجي 83 سنة وشوية أشهر فأنت يعني من الأخر ليلة واحدة خير من عمر الكل
0: من عمر الكل
1: وأنت معمر يا سيدي أفضل من عمرك يعني هنا وفما حاجات ربي خبرنا بها توا فما أيام ربي خبرنا فما أوقات ربي خبرنا بها كما توا العشر من ذي الحجة وفما أزمة ربي ما قالناش عليهم بالتحديد مثلا كيما
0: ليلة
1: القدر وفي ساعة يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة
0: بالضبط
1: ما نعرفوش بالضبط وقتاش هي صحيح فيها اجتهادات أيضا
0: ولكن القول الفصل مش موجود
1: نعم
0: فيها
1: نعم فسبحان الله ربي أخفى علينا أشياء وبين لنا أشياء حتى نتزودوا حتى فعلا نستزيد التقوى ونستزيد بخير الزاد ومن بينها هالأعمال هذه المباركة اللي نحب نذكر فيها العشر هذوما احنا كالفرحة اللي ندخلوها على وليداتنا مثال شوف أما اللي يقول لك أنا احنا نحكيه على علوش العيد خويا محمد رمزي يعني ما نعرفش كان مازال عندنا وقت
0: دقيقة ونعمل وقفة موسيقية وبعد نرجع ونواصل
1: به توزيد ونفصلوا فيها أكثر خاصة مسألة العيد وتعرف تو الاستعدادات فما اللي شري العلوش إن شاء الله ربي يبارك وفما اللي حضر وفما اللي يقول لك أنا ما عنديش ومغصور ونجم نتسلف وكيفاش نجم نتقرب وشنية الوجه الأمثل في التعامل مع الأضحية نكلها الكل نصدق منها
0: قداش الجزء
1: قداش نصدق وكل هذا الكل إن شاء الله يظهر يخليه بعد الفاصل إن شاء الله
0: مازال لقائنا متواصل على موجات إذاعة شباب طبعا موضوعنا هو فضاء العشر الأول من ذي الحجة واستفاض فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي في جزء منها نستمع النغم ومن بعد نرجع نواصل بقية التفاصيل أبقوا معنا ما تغادروش

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. فتحت المؤسسة السويسرية الرائدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باب الترشحي لبرنامج منح الشراكات البحثية 2026 على أن يكون يوم 23 من جوان القادم آخر أجل لتقديم الترشحات، وفق ما أعلنت عنه الإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. البرنامج يهدف لتعزيز التعاون بين الباحثين في سويسرا وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أحرزت تونس تقدما في عدد من مؤشرات المحافظة على التنوع البيولوجي، من ضمنها إعداد أول قائمة وطنية حمراء للأنواع المهددة وإدماج البعد البيئي في السياسات القطاعية منذ سنة 2020 إلى جانب تتويجها سنة 2025 بميدالية التميز خلال المؤتمر العالمي للطبيعة، وذلك في إطار تقييم نتائج التقرير الوطني السابع حول التنوع البيولوجي والتقرير الوطني الخامس المتعلق ببروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية. وجاء عرض هذه النتائج خلال ندوة وطنية نظمتها وزارة البيئة اليوم بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس تحت عنوان العمل على المستوى المحلي من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي وتحقيق انعكاسات عالمية مستدامة. البنك المركزي التونسي يدعو المديرين العامين للبنوك ورئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عملية السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعملية الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. في أخبار العالم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي خلال اجتماع اليوم في السويد أن هناك تقدما في المفاوضات مع إيران. في الأثناء قال مصدر باكستاني أن إسلام أباد لا تزال تشعر بالتفاؤل إزاء إمكانية التوصل لتفاهم مرحلي بين واشنطن وطهران. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب،
3: إذاعة الشباب عدل موجتك،
1: عدل موجتك
3: تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.
4: ديننا السمح،

0: نجد التحية والترحاب بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب في ديننا السمح. طبعا كما كنتوا تتابعوا موضوع لقائنا هو فضائل العشر الأول من ذي الحجة، واللي طبعا فضيلة الشيخ أفاض في جزء منها القول أنه أقسم بها الله في قوله تعالى والفجر وليال عشر، ثم هي أفضل أيام العمل الصالح، وبين أنه العمل الصالح هذا يعني متعدد. العمل الصالح هو الصلاة، الصيام، الصدقة، الحج وغيرها، كيف تتضمن فيما تتضمن يوم عرفة، عرفة، التروية وغيرها، وربما أيضا أو هو الأهم يوم النحر. وما دمنا فيها يوم النحر، فضيلة الشيخ قبل ما نتوقف في الوقفة الموسيقية تحدثت على الأضحية اللي هي النحر والذبيحة اللي باش نذبحوها، ويعني التفاصيل اللي تحوم حول هذه الذبيحة إن شاء الله ربي يكتبها لنا إذا كان القادر عنده بطبيعة حال. شنو شروطها؟ شنو الجزء ربما اللي احنا نتصدقوا به والجزء اللي خليوه لي نحن، وإذا كان معناش هل أنه بإمكاننا أنه نتسلفوا مع عند إنسان موسر وبعد أننا نرجعوا له؟ هل أنه تقريبا ما بقي من الحصة باش خصوه للجزئيات هذه فضيلة الشيخ، اللي هي في العادة دائما تكون محل تساؤل ومحل حير.
1: نعم، شكرا لك أخي محمد رمزي. طبعا الأضحية هي مشروعة وهي سنة أبينا إبراهيم، هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي قربة إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هي شكر لنعمة المولى عز وجل، نعمة الحياة في حد ذاتها، نعمة الحياة هي يعني أنه كان سيدنا إسماعيل كان مش يكون ذبيح يعني ويموت كما قلنا احنا، فربي كرمه وبقى حي يعني، وكان من الرسل المباركين. أحياء سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز وجل بما ذكرنا سابقا، أن هي فيها توسع على النفس وأهل البيت وإكرام الجار وإكرام الضيف، يعني فيها فرحة، دخل فرحة
0: طبعا، دخل فرحة
1: يعني الحال. فيها عادات، شكون
0: فينا معناها من طفولتنا إلى شبابنا إلى ربما شكون فينا ما يفرحش أنه عنده علوش وبش يذبح، وك السعادة اللي تبدأ العائلة ملمومة ويتم التضحية وغيره، يعني سعادة الحقيقة.
1: وهي نعم فعلا يعني فرحة وبهجة تدخلها يعني، على أكيد هي مش النية متاعك، هذيك هي المقصد متاعك أنت، مقصدك ونيتك أكيد أنت، مقصدك أنه بش الله سبحانه وتعالى، ولكن ميسالش سرور انواه انواه انواه سرور تدخلوه على قلبي مؤمن، على قلب مسلم، على قلب وليدك. اما ميسالش هذا انه يكون في مرحله ثانيه، في مستوى ثاني تكون الحاجه هذه، في هذه حاجه تؤجر عليها ان شاء الله. ثم انك باش تحدث بنعمه ربي عز وجل،
0: ربي قال
1: واما بنعمه ربك فحدث.
0: كيفاش حدث بنعمه ربي؟
1: هي يا ربي واعطاك
0: لان شكرتم لازيدنكم، وهذا شكل من اشكال الشكر لله.
1: نعم، ولذلك يعني هذه من تعظيم شعائر الله عز وجل. ربي يقول ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه شعيرة، المنسك هذا هو شعيرة، والأضحية من شعائر الله ومعالمه عز وجل. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسوكه وأصاب سنة المسلمين. يعني بمعنى أن حتى الأضحية اللي هو في حد ذاته فيه آداب،
0: فيها شروط
1: يعني ماهيش إذا مسيبها هكاك كما قلنا احنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر، أنا عشر ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. يعني قالوا هذا، وهذا إن كان يعني في خلاف بين يعني عند المالكية مثلا، أن يقولوا تشبها بالحاج تشبها بالحاج، وهذا يقول لمن أراد أن يضحي يعني رب الأسرة. نعم، وليس
0: الأسرة، الناس
1: الأسرة كاملة،
0: رب الأسرة و... يعني هو القائم على الأسرة.
1: نعم يعني. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، يطأ في سواد يعني السقين تاعو من اللوطة
0: كل
1: ويبرك في سواد، الكيب متاعه
0: كحول
1: احنا نقولوا كالسردي،
0: سردي
1: سردي ولا سردي ولا هذاك هو، عرفته اللي بدا. شوف شو يقول، يعني الاوصاف نتاعو هي هذه هي. شوف شو يقول، يطأ في سواد
0: سقيه كحول،
1: اي، ويبرك في سواد
0: ركيب
1: كحول، هو ابيض راه هو
0: أبيض.
1: وينظر في سواد
0: وعينيه كحول،
1: ينظر في سواد، وفعلا يعني دايره بها كل الهاله السوداء. فأتي به ليضحي به، وهو كبش أملح أقرن، أملح يعني أبيض
0: أبيض
1: وأقرن، نعم. الأوصاف هذه سبحان الله تجي على النوعية هذه سردي هذه. فتقول فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هل أمي المدية هات سكين، ثم قال اشحذيها بحجر
0: مضيها،
1: فتقول ففعلت يعني. ثم أخذها المدية وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من الأدب.
0: علاش ديما نقولوا راو سيدنا عليه الصلاة والسلام ضحى على أمتي؟
1: نعم ضحى على أمتي،
0: يعني راو
1: في رواية أنه شنازوز راو، يعني واحدة ليه واحدة على
0: أمته، واحدة على أمته. نعم. يعني راو غير القادر.
1: نعم.
0: هاوك راو ضحى عليك
1: صلى الله عليه وسلم،
0: نعم. ولكن
1: نعم.
0: ما تنجمش تكون غير قادر معناها ديبة،
1: نعم
0: هكا ولا
1: نعم نعم نعم.
0: بشي واتي عام من العوام
1: ما تدخلش،
0: ما تدخلش كي يبدا عندك ما فيها باس معناه.
1: ولو انه اخوي محمد رمزي مع الفم
0: كي يبدا ما عندكش ما تحرجش،
1: مش على عندك ولا ما عندكش، حابين نقول على الغلات او
0: هيك،
1: انه الاسعار الحقيقه اخوي محمد رمزي
0: مبالغ فيها.
1: اي فما حتى شكون احنا الطبقه الوسطى، نقول احنا كان الموظف يعني من تحصيل الحاصل تقريبا انه
0: يضحي.
1: لا لا تو ما نحكيوش على الموظف، يعني اليوم الموظف
0: الموظف
1: ما نحكيوش معناتها، يعني كثير من الموظفين يقول لك انا علوش
0: على مليون ونص وزوز ملايين،
1: وانا مساهم وانا العطار يسالني وانا كذا، مش من اضحي.
0: ايوه هذيك هي محدوديه المرتب اللي ياخو فيه والالتزامات نتاع الدراسه ومتاع
1: يعني اليوم العلوش حق مرتب،
0: حق مرتب احيانا اكثر
1: ولا اكثر من
0: مرتب، احيانا اكثر من مرتب
1: كما قلت انت، مش احيانا من برشا يسمعوا فينا يقول شيء احيانا
0: بالضبط.
1: يعني حتى اكثر، يعني اذا كان ما نحكيوش على السميق، احنا نحكيو على يعني في الحقيقه فعلا، يعني الاسعار اليوم نوعا ما مشطة، غالية على الكثير من الخيان. فنقول هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما نتكلفوش أنفسنا ما لا نطيق،
0: على روحك
1: نعم،
0: ما تلزش روحك، عندك الإمكانية وبربي فضيلة شيخ راه الحقيقة مانيش نفتي، ولكن معنى هذا اجتهاد. أنا أسأل أحيانا على الأضحية والمقاطعة، نقول أنا رأي مسألة فردية، اللي عنده وقادر باش يشري يضحي ويشتري، واللي ما عندوش ما يلزش الروح.
1: معناها
0: ماهيش حركة جماعية، هي
1: ما تنجمش تكون جماعية إلا في حالة
0: الدولة، إذا كان
1: إذا كان الدولة المفتي
0: بالضبط، المفتي
1: إذا كان سماحة المفتي
0: بالضبط،
1: أو دار الإفتاء، أو مش عارف أنا مجمع
0: بالتنسيق يعني. طبعا مع وزارة الفلاحة، لأنه عندنا قطيع وعندنا ما إلى ذلك، معناها ثم مصلحة الدولة ومصلحة مصلحة العامة اللي نسبقوها على المصلحة الخاصة.
1: وهذا صار في بعض الدول
0: في المغرب في السنة الماضية، شفناه في المغرب، يعني
1: نحترموا الشيء هذا إذا كان
0: مفيش
1: هذا
0: خرج لصالحنا
1: اكيد، يعني يصدر عن عن المرجعيه نتاعنا، يصدر عن سماحه المفتي كذا. فهنا
0: بخلاف هذا القادر يضحي على روحه، غير القادر ما يلزش الروح.
1: نعم.
0: نقطه
1: نعم.
0: وانتهى
1: يعني وهنا خاصه الانسان ما تاديش الى حساسيات، ما تاديش الى مقارنات، اش بين هذاك ضحى وانا ما ضحيتش، ما تاديش الى خلافات زوجيه.
0: كل واحد عنده وي، كل واحد وامكانياته. احنا شوف راهو في الدرجه التونسيه، في الدرجه التونسيه راهو عندنا امثله ممتازة جدا، حكم طبيب النفس مولاه.
1: نعم.
0: يودي انت ادرى ما على قدر كسائي امد رجلي.
1: نعم.
0: ما تو انا نجي فضيلة الشيخ انا غير قادر، وباش نجي نمشي نداين مليون ونص باش نشري اضحية ونبقى نعاني فيها عام ولا قداش، يعني ما
1: صبري على روحي
0: ولا صبر الناس علي. هذه الحكم اللي نحكي لك فيها بالضبط، بعيدا حتى اي صبري على روحي ولا صبر الناس علي.
1: اخوي نصبر على روحي طبت. انا ولا نمشي نداين ونقعد بلا يسامحني
0: وشفت حكينا في حصه من الحصص على تلك الايام ونداولها بين الناس.
1: نعم.
0: انا
1: نعم.
0: اليوم ما عنديش، غدوه بقدره ربي باش يكون عندي. السنه ما عيطتش، راهو النجم العام الجاي نعيد باحسن ذبيحه.
1: وربما انت عيطت زاد سنوات وسنوات وعندك وعيطت
0: بالضبط، جاد دور ماكش باش تعيط
1: ايش بيه. ما عيدناش ما شريناش يعني الأضحية، يعني
0: بالضبط.
1: شنو اللي صار؟ قدر الله إن شاء الله في مناسبة أخرى
0: ونراعيه
1: وربي يسر
0: بعضنا،
1: لك.
0: ونراعيه بعضنا فضيلة الشيخ، لأنه احنا عندنا مثل مصري يقول، معناه مثل تونسي يقول كي السردوك المصري تعشيه 1000 ليلة ما يعشيكش ليلة،
1: ايوه
0: لو السردوك مصري تصرف
1: يعني
0: عليه 1000 ليلة
1: اللهم كان وحدك ما تبش
0: فهمتني، ما يعشيكش ليلة، معناه باش تبدك عشاء انت تو 1000 ليلة راك
1: خاطر ولد
0: مضحي
1: ميم
0: 3 سنين وانت
1: اي
0: تتوكل
1: ما
0: فيه وما
1: يصغرونهم
0: الى ذلك، هو باش يعمل ليلة واحدة
1: ايوه
0: هي عادش بيه، معناه احنا اذا كان 10 سنين واحنا نضحيه هو تات في عام من الاعوام، انه معناه نحكي تو على الزوجة اللي لازمها تكون واعية معناها بالمقدرة الشرائية بتاع زوجها وغلاء الاسعار، ومعناه هذه حقيقة ثابتة ما نجموش.
1: يظل لي خويا محمد رمزي زي من نعملوا برنامج انا وياك نتاع الحكم نتاع الامثال الشعبية،
0: لا
1: كل مرة
0: مولع جدا بها،
1: كل مرة ناخذوا مثال
0: مثال
1: الامثلة الشعبية
0: هي
1: طبعا
0: ونحلوا هي
1: الحسنة طبعا اكيد خاطر عندنا امثلة
0: بطبيعة الحال لا فما امثلة
1: ما نحكيوش عليها وناخذوا لها التأصيل الشرعي نتاعها
0: بالضبط،
1: ما عندك ما تقول
0: صحيح، باش نلقاو عندها علاقة بالقرآن وعندها علاقة بالسنة وعندها علاقة بأحداث تاريخية يعني بحكمة، يعني ما جاتش من فراغ.
1: نعم نعم نعم كذلك. فلذلك يعني مع ملخص القول خويا محمد رمزي قال انه راهو قرب الى الله سبحانه وتعالى، نتقربوا من فضائل العشر في حد ذاتها، انه اليوم العاشر نتقربوا الرب عز وجل بالاضحيه في يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجه، والاضاحي كما قلنا هي سنه ابينا ابراهيم الذي امرنا باتباع ملته وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالاضحيه مشروعه بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما يشرع ايضا من الاعمال الصالحه ايضا ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله عز وجل في هذه الايام باعتبار انه ربي عز وجل يقول ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قالوا الأيام المعلومات هذه أنها أيام العشر، قيل الأيام المعدودات هي أيام التشريق،
0: تشريق.
1: وهذه ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هذه أيام العشر ونجهر فيها بالتكبير وبالذكر. كان سيدنا عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم إذا ما دخل إلى السوق كانا يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما،
0: الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر سبحان
0: الله
1: وغيرها من الأذكار. فذكر ربي عز وجل وهذا الكل تذكير بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعني سبحان الله الإنسان يتقرب الله عز وجل في هذه الأيام بقراءة القرآن بالاستغفار بالوالدين صلة الأرحام والأقارب إفشاء السلام إطعام الطعام الإصلاح بين الناس الأمر بالمعروف النهي عن المنكر حفظ اللسان والفرج والإحسان إلى الجيران إكرام الضيف الإنفاق في سبيل الله إماتة الأذى عن الطريق النفقة على الزوجة والعيال كفالة الأيتام زيارة المرضى المساهمة في قضاء حوائج المسلمين الدعاء للمسلمين بظهر الغيب الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عدم إيذاء المسلمين التحلي بالرفق صلة أصدقاء الوالدين أداء الأمانات الوفاء بالعهد إغاثة الملهوف غض البصر عن محارم الله إسباغ الوضوء الدعاء بين الأذان والإقامة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة المحافظة على صلاة الجماعة المحافظة على سنن الراتبة الحرص على صلاة العيد ذكر الله تعالى عقب الصلوات هي المعقبات الحرص على الكسب الحلال إدخال السرور على المسلمين الشفقة بالضعفاء اصطناع المعروف والدلالة على الخير سلامة الصدر وترك الشحناء التعاون مع المسلمين فيما فيه خير إلى آخره إلى آخره
0: سبحان
1: إلى
0: الله
1: آخره.
0: يعني أحسب تغلط من وجوه الخير ومن الفضائل.
1: نعم
0: يعني ما شاء الله وانت أغنم ما استطعت من هذه
1: يعني المهم حسن نيتك
0: ولا يكلف الله نفسا الا
1: نعم
0: وسعها اللي تنجم
1: اللي تقدر
0: اللي تنجم في يدهم حتى الابتسامة
1: شوف
0: أنك تمسح على رأس يتيم يعني كلها بأجرها.
1: قديش من يتيم تويكا مسانس وقت اللي ابوه موجود
0: موجود يبدا من توا يخمم في علوش العيد
1: اكل اكل اكل, أكل, أكل مش بدك شريط
0: التلفاز
1: نتاع
0: طبعا
1: اليتيم اللي
0: الوطنية
1: تعدى
0: الأولى في كل
1: في
0: مرة.
1: الوطنية وكذا، كيفاش هكا اليتيم اللي كيفاش وقت اللي توفى
0: توفى
1: ابوه
0: أبوه ما
1: وبعد
0: عادش.
1: كيفاش ورد الحومة كيفاش بحلاها هذيك. شفت
0: طبعا.
1: شفت الفن هنا والثقافة لما تكون يعني
0: في خدمة القيم النبيلة.
1: شفت كيفاش
0: طبعا
1: راهو هذيك أثرت راهو في برشا ناس
0: أكيد طبعا.
1: وقديش من يتيم يعني تم الإحاطة به
0: مبت.
1: وتم
0: مبت.
1: يعني هو احنا جمع التبرعات باش يفرحوه كيما كان
0: غير
1: فرحان معاه كان هو معاه
0: بالضبط.
1: فسبحان الله ان شاء الله فرصه هذه طيبه كذلك خويا محمد رمزي من هالمنبر هذا نذكر الايتام نتعاهدوهم بالكلمه الطيبه
0: طيب.
1: بادخال السرور عليهم فعلا بان نشاركوهم
0: نعاونوهم ماديا اذا كان نقدروا الحقيقه معناه ماديا مهم جدا ان نعاونوا معناه صحيح الكلمه الطيبه والابتسامه وما الى ذلك ولكن حتى الجانب المادي اساسا هو الحقيقه اللي يخلي وقع كبير
1: لان
0: يعني وقت اللي يلقى روحه هو كما ندادوا الكل في حومة عنده معناه ملمومين العائلة وعندهم أضحية وجال جزار وذبح لهم وكل بخور في الدار
1: فمك العادات محلاها
0: الاحتفال هذيك اللمة بطبيعة الحال هذيك يعني مهمة ومهمة جدا.
1: وبالمناسبة كذلك يعني صلة الرحم يعني ادفع بالتي أحسن تجاوز اعفو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وانت في العشر هذايا خيركم من بدأ صاحبه بالسلام. يا اخوي اعفو واصفح في العشر هذوما نهار العيد ابدا بالسلام افشوا السلام بينكم او لا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحببوا اذا ما فعلتموه تحببتم قالوا نعم يا رسول الله قال افشوا السلام بينكم
0: سلم.
1: فافشاء السلام فهذا مما يدخلنا بإذن الله عز وجل إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى بسلام إفشاء السلام بإذن الله سبحانه وتعالى إضافة إلى النوم وإضافة إلى الصلاة بالليل والناس نيام وإضافة إلى الصيام فلا تنسى كذلك إفشاء السلام. فلما نقول إفشاء السلام ما يكونش في الوجه مراية في قفاف الله كما يقول لا يعني ما يكونش في وجهك أبو بكر وفي قفاك أبو لهب والعياذ بالله.
0: بالله
1: لا مش هذا يعني إفشاء السلام
0: فعلا بقلب
1: يكون
0: قلبا سليم
1: وقالبا
0: قلب سليم أي
1: نعم.
0: حقيقة سينو ما
1: يعني
0: وإلا ما تعملش ما
1: شر الناس
0: كما
1: يقول
0: النفاق
1: الرسول صلى الله عليه وسلم شر الناس ذو الوجهين يأتي
0: بالله.
1: هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه فإن شاء الله ربي يحسن أخلاقنا
0: آمين يا رب.
1: إن شاء الله ربي يثبتنا بالقول الثابت
0: آمين.
1: وربي إن شاء الله يتقبل منا وإن شاء الله يا ربي أيام مباركة
0: آمين.
1: وإن شاء الله يا ربي يقدرنا على ذكره وشكره وحسن عبادته في هالأيام هذه وغيرها من الأيام والدال على الخير
0: كفاعله به فضيلة الشيخ في

0: هذا هو.
1: مكسر عنده قديش؟
0: لا
1: مكسر
0: هذا
1: مش مشكل. مقصوص عنده
0: أي.
1: قديش؟ مش أي. مشكل. ما تكونش هزيلة جدا ضعيفة برشا. حاجة أخرى لعمر أخوي محمد رمزي، يعني احنا الأحسن أنه يكون الثاني، يكون أنه تخلف العام الثاني، كم العام الأفضل الأكمل
0: أي.
1: واللي أقل أنه يكون الجدع، يكون ما بين 6 شهور وعام. ميسالش
0: ما أقلش من 6 شهور،
1: أقل من 6 شهور
0: لا ما يضحيش،
1: راهو ما يضحيش. قول واحد راهو ما يضحيش
0: بالإجماع.
1: نعم. وحاجة أخرى، راهو ينجم يكون الأضحية مش علوش، راهو ينجم يكون ماعز.
0: طبعا بالضبط، ماعز أو بقر.
1: نعم.
0: أو ناقة.
1: نعم. لكن احنا ليش قلنا ماعز؟ لأن ربما سومه أقل. هذا فما ناس ما يقدرش على العلوش فياخذ ماعز، أما راهو الماعز يكون فوق العام، ما يكونش العلوش.
0: ظهر لي استوت راهو الأسعار استوت كلها
1: هكا نفس السوق تقريبا هكا يعني. الحقيقة على كل حال إن شاء الله ربي يبارك لنا وربي
0: ربي يقدرنا إن شاء الله يا ربي
1: يقدرنا على الخير، وإن شاء الله ربي يفرحنا بما إن شاء الله نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء الله، وهذا السرور الذي تدخله على قلبي مسلم. وأقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، نفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
0: شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي، كنكون وصلنا لخاتمة لقائنا في ديننا السماح. التحية توصلكم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي، خالد الشابي، محمد رمزي المنصوري، يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك.
0: العادة تواليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: وإحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 ماي من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكل مستمعينا في موعد جديد من راديو باك، موعد استثنائي صحيح على غالب السبور وأحكامه والرياضة وأحكامها. اليوم راديو باك يجيكم في موعد استثنائي من 3 لـ4:30، والمادة اليوم اللي مرحبا بكل أسئلتكم فيما يخصها اللي هي مادة الفلسفة بالنسبة للشعب العلمية. حظ وافر حظ سعيد للجميع اللي باش يعديو البكالوريا اللي هما توا في فترة المراجعة الفترات النهائية. إن شاء الله كيف كيف عيد إضحى مبارك على كل العائلات التونسية، وإن شاء الله النتيجة تكون يا ربي على قدر المجهود المبذول. نشجعوكم نعاونوكم أساتذة في الاختصاص من أصحاب من ذوي وذوات الخبرة الطويلة في مجال التعليم، وأيضا مباشرة السنة النهائية البكالوريا تضحى إذاعة الشباب على ذمتكم. مرحبا بأسألتكم فيما يخص المادة الفلسفة بالنسبة للشعب العلمية اليوم للشعب العلمية. مرحبا بأسئلتكم سواء كان في مجال يعني إجراء الامتحان، تو زاد نقدموا مجموعة من الملاحظات في مستوى استغلال الوقت، في مستوى الإجابة على الأسئلة، لأنه بالنسبة لامتحان الفلسفة للشعب العلمية عنده خصوصيته. وفي الحقيقة كنا تعرضنا للحديث على مادة الفلسفة في أكثر من موعد، وتحدثنا على المسائل المنهجية بطريقة فيها برشة تفاصيل تفاصيل التفاصيل. فاليوم أكثر باش نتطرق مع الأستاذة روضة ميهوب للجانب المعرفي في المحاور اللي التلميذ تلميذ الشعب العلمية مطالب بأنه يلم فيها بمجموعة من المعلومات بمجموعة من المعارف. دونك فرصة لكم اليوم بالحق مع الأستاذة روضة ميهوب أنكم تفهموا مليح برنامج كامل. كي نقول لكم اليوم تنجموا تفهموا مليح برنامج كامل بالحق بطريقة مبسطة، بطريقة تنجم تربط وتلقى الفيل كوندكتور بين المحاور الكل اللي ساعات التلميذ مع الأسف يبدو له اللي ما فما حتى علاقة بين المحور الأول والمحور الأخير. دونك فرصة لكم انتم بالحق إذا تحبوا تراجعوا حتى ولو ما انتبهتوش ما اهتميتوش، ولكن احنا ما نشجعوش على التحضير آخر لحظة، وما نشجعوش على التلامذة على أنهم ما يتبعوش الأستاذ لأنه تقعد الأهمية المطلقة للدرس كالحضور هذيك ومتابعة الأستاذ والعمل بنسق وبي يعني تواتر، هذيك زادة يصنع الفارق كثيرا. ولكن للي فاتت الفرصة اليوم فرصة من ذهب لتلامذة البكالوريا في الشعب العلمية لمراجعة مادة الفلسفة. الأستاذة اليوم حاضرة معنا الأستاذة روضة ميهوب، محمد عنتول معنا في الهندسة الصوتية للقاء، وسهلا السلطاني تتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل.

0: وين ما كنتوا مرحبا بكم. 50 15 25 95 الواتساب تنجموا تبعثوا لنا باسئلتكم اللي تهم خاصه الجوانب المعرفيه. كيف ما قلت هي مراجعه اليوم تهم المعلومات المتصله بالمحاور الخاصه باصدقائنا اللي ينتميوا للشعب العلميه. ان شاء الله حظ موفق للناس الكل. ونعرفوا في الفتره هذه قاعده تجرى مجلس الاقسام بالنسبه للسنوات النهائيه، فبرشا تلامذه متحمسين باش يعرفوا معادلاتهم النهائيه، ربما هذا يعاونهم. وحصة اليوم كيف ما قلت حصة بالحق ما تتفلتش، لأنه مع الأستاذة روضة ميهوب مع أسلوبها الشيق والممتع باش تفهموا برنامج الفلسفة لو كان تتبعونا. مرحبا بأسئلتكم 50 15 25 95 تنجموا حتى تبعثوا لنا المواضيع كان اللي تحبوا نحكيوا فيهم، وإلا بعض التفاصيل اللي غايبة عليكم أو ضايعة عليكم. خلينا نرحب بالأستاذة روضة ميهوب. أهلا وسهلا بك أستاذة الفلسفة.
1: أهلا وسهلا، روضة ميهوب. مرحبا بيك وبكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: ربي يفضلك.
1: تلامذتنا إن شاء الله نتمنى لهم النجاح والتوفيق، تلامذة الكل.
0: يا رب يا رب ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقهم، ان شاء الله ربي يفرح الناس الكل اللي تستنى في نتائج البكالوريا. ماده الفلسفه بالنسبه للشعاب العلميه عندها خصوصيتها، التلميذ كان يتعامل مع الماده هذه في السنه الثالثه، وفي السنه الرابعه يلقى روحه قدام مجموعه من المحاور اللي ساعات يغيب على التلميذ اللي راه فما علاقه بين هالمحاور هذيا، اللي ساعات يمكن هو ممكن مش مركز برشا وماخذته برشا مسائل، ما يكتشفش اللي راه فما تواصل بيناتها. وقلت لي يفهم فما تواصل يذولي يولي يفهم كل تفصيل وكل جزئيه موجود في كل محور. نحلك الكلمه مدام روضه ميهوب.
1: شكرا.
0: العلاقه خلينا ناخذوا فكره على برنامج الفلسفه بالنسبه للشعب العلميه والروابط بين هالمحاور هذوما الكل.
1: نعم. أولا يلزم نشكر إذاعة الشباب على هالفرصة اللي أتحت لنا الأساتذة الكل باش نجي ونقدم دروس لتلامذتنا.
0: ربي يفضلكم.
1: وخاصة ما بقاش وقت على امتحان البكالوريا. شكر جزيل زيدا لمنظمة التربية والأسرة اللي نسقته معها، وخاصة للسيدة سمر ومدير المؤسسة رئيس المؤسسة وكل إطاراتها. بالنسبة للفلسفة الفلسفة يقروها تلامذة في السنة الثالثة. السنة الثالثة هي ساعة. يعني تتيح الساعة هذه في الأسبوع للتلميذ أنه يتعرف على الفلسفة وما يتفاجئش كما تفاجئنا احنا الجيل السابق، خاطر احنا ما قريناش الفلسفة. تلامذة توا عندهم ساعة في الأسبوع يتعلموا ماذا يتعلمون من هذه الساعة، كيفية التفكير. يلزم التلميذ في السنة الثالثة يتعلم أنه يتجاوز بداهات اليومي، أي كل الأفكار السائدة والجاهزة والأحكام المسبقة، ليتعلم مميزات التفكير الفلسفي. مميزة التفكير الفلسفي تتمثل في التساؤل، خاصة الدهشة، وقد قال أرسطو أن الفلسفة أن الدهشة هي بداية الفلسفة. حين نندهش، حين نستغرب، نتعجب، نتساءل. التساؤل يتعلمه التلميذ، ثم يتعلم خاصة الشك والنقد والتفكير الفلسفي. هذه المميزات حين يكتسبها التلميذ في السنة الثالثة بالنسبة للعلوم يصبح قادر أنه يفكر في مسائل أكثر عمق في الأداء في البكالوريا. نفس الشيء بالنسبة للثالثة أداب، يزيدوا على الثالثة علوم ساعتين في الأسبوع، عفوا ثلاثة ساعات، هما بيزيدوا عليهم محاور أخرى، يتعلموا إيتيقة التواصل والوعي بالمغالطات ومقتضيات التفكير، أي تعلموا الأشكال والتساؤل والدحض والحجاج. هي كلها أساليب تمكنهم في السنة الرابعة، أي في السنة الرابعة في البكالوريا، من أنهم يحلوا إشكالات ومشاكل فلسفية أكثر عمق منها في السنة الثالثة. دونك لهنا يلزم التلميذ يثمن ما حصل عليه من أفكار في السنة الثالثة ليتمكن من التفكير في البكالوري. بالنسبة للبكالوري عندنا 5 شابيتر، هما يندرجوا عندنا الباب الكبير اللي يجمع بكل مسائل البرامج. سألتني السؤال هذا، ما الذي يجمع بين كل هذه المسائل؟ هو الكلي. ما هو هذا الكلي؟ ما هو الكلي؟ الكلي أولا يقول أرسطو لا علم إلا بما هو كلي، ويقول إن العلم لا يهتم بالجزئيات بل يهتم بالكليات. واحنا نشوفه مثلا عند أفلاطون الكلي هو الوصول إلى عالم المثل، هو إدراك الحقيقة المطلقة وإدراك الحقيقة الأسمى وعالم الخير الأسمى وعالم المثل والحقائق يتصف حتى بالألوهية الإنسان في حين يدرك الكلي. بالنسبة لكانت، كانت جعل من الكلي مبدأ ينطلق منه. المبدأ الأول الذي ينطلق منه كانت في التفكير هو الكلي، أي أن تفعل مثلا وفقا للقاعدة التي تجعل من فعلك قانونا كليا، يصبح كل فعل ينطلق من الكلي. هيجل جعل من الكلي هو العقل المطلق، حين ينتقل العقل من أفكار متناقضة، فكرة نقيض فكرة، ثم التأليف بينها، التيز والأنتيتيز والسنتيز، وصولا إلى العقل المطلق. دونك بالنسبة للمطلق، بالنسبة للكلي، هو الذي سيجمع كل مسائل البرنامج في البكالوريا، سواء للعلوم أو للأداب. بالنسبة لهذا الكلي هو ماذا؟ سيمثل إحداثية منطقية، باعتبار الكلي هو الذي سينطلق منه كل الفلاسفة، خاصة فلاسفة القدامى. ونحن اليوم أيضا ما زلنا نبحث عن هذا الكلي، لأننا سنبحث عن الإنساني، الإنساني وليس الإنسان، الإنساني بين الوحدة والكثرة. لا نريد الإنسان وحدة فقط، ولا نريده كثرة ستضيع الوحدة والتميز في هذه الكثرة، لا نريد كثرة تقضي على هذه الوحدة، بل سيجمع الكل بين وحدة متكثرة وكثرة متوحدة، وهذا ما سنراهن عليه. دونك الكلي من إحداثية منطقية يتحول إلى ماذا؟ إلى رهان للتفكير الفلسفي. التفكير الفلسفي في من؟ في الإنسان. من هو الإنسان وما هو الإنسان؟ ما الفرق بين السؤال ما هو ومن هو؟ حين سنبحث عن الإنسان وحقيقة هذا الإنسان، والإنسان هو المبحث الأول والأساسي في الفلسفة. الإنسان، الفلسفة أم العلوم، وكل هذه العلوم، من صنع هذه العلوم؟ هو الإنسان. والفلسفة ستبحث عن حقيقة هذا الإنسان، لأنها في القرن التاسع عشر حاول بعض الفلاسفة التخلي عن هذه الأم، واعتبروها حديث صالونات الفلسفة كما يقول سبنسر، أو هي مضيعة للوقت، واعتبروا أن لا حاجة لنا في القرن التاسع عشر، ولا نص الثاني من في القرن التاسع عشر من الفلسفة، باعتبارها تهتم بالأمور الغيبية والميتافيزيقا. ولكن سنعود اليوم، وتعود الفلسفة بقوة لتبحث في هذا الإنسان، وليس الإنسان فقط بل الإنساني المفقود اليوم. دونك هذا الكلي سيبحث في الإنسان في كل أبعاده، سنتناوله من البعد الأنتولوجي، ثم البعد الأنتولوجي فما مسألة اللي هي الإنية والغيرية، ثم من البعد الثاني هو البعد السوسيو ثقافي، وهو البعد الأنثروبولوجي. البعد الثالث البعد الثالث هو البعد الإبستيمولوجي، اللي نلقاو فيه المحور الثاني قلنا الأنثروبولوجي، الخصوصية والكونية الدرس. والمحور الثالث البعد الإبستيمولوجي، العلم بين الحقيقة والنمذجة. والمحور الرابع اللي هو يندرج ضمن مسألة وعنوان جديد، اللي هو القيم بين النسبي والمطلق، اللي فيها البعد الأكسيولوجي. هذا نلقاو الدولة، السيادة والمواطنة، ثم نلقاو محور الأخلاق، الخير والسعادة. دونك هذا الكلي هو الخيط الناظم الذي يجمع بين كل هذه المسائل. نبدأ بمسألة الإنية والغيرية. الإنية والغيرية، أولا سنتساءل ما معنى الإنية. أنا ديما نقول تلامذة يلزم يسألوا، يبحثوا على المعنى، ما معنى الإنية، ما معنى الآخر، ما معنى الغيرية. دونك ننطلقوا من الإنية. ابن منظور، وانت جديرة أستاذتنا سيرة العربية والصحفية باللغة العربية، ابن منظور يقول الإنا، إنا بالشدة. هذه الشدة لماذا؟ للتأكيد والتوكيد، التأكيد على أن الإنسان بما يتحدد، يتحدد بذاته. ما هي هذه الذات؟ ما حقيقة هذه الذات؟ ما أنا؟ هنا نتساءل من منظور فلسفي عن حقيقة هذه الإنية. دونك باش نلقاو فلاسفة باش يتناولوا الإنية من منظور ميتافيزيقي. ميتافيزيقي ما وراء الطبيعة ميتافيزيك، مش يحاولوا يعرفوا الأنية. مثلا ننطلقوا من تعريف أفلاطون. هذه التعريفات مش تنطلق من تعريف الأنية بقطع النظر عن أي غيرية. الأنية وحدة، ونحن والكل نراهن على الإنسان والأنا والأنية بين الوحدة والكثرة. دونك هذه فما باش نلقاو فلاسفة يستبعدوا الغيرية في تحديد الأنية، وفلاسفة يقول لك ما ندرك الغيرية إلا بحضور هذه الأنية، ولا أنية بدون غيرية. وهنا العلاقة بين الأنية والغيرية علاقة جدلية. ننطلقوا منظور أفلاطون. أفلاطون منظور ميتافيزيقي يستبعد في تحديد الأنية الجسد، ويعتبر أن هذا الجسد هو موطن الغرائز والرغبات والشهوات، لا تأتينا منه ولو لمرة واحدة فكرة سليمة. دونك النفس حين تريد أن تدرك يجب أن تتخلص من الجسد، لأن الجسد لا يحقق ما هو إبستيمولوجي، هو مجال الظن، مجال الدوكسا، لا يحقق المعارف. لذا يستبعد أفلاطون الأنية الغيرية في تحديد الأنية، ويعتبر الجسد غيرية يجب على النفس أن تتخلص منه. هذه النفس لابد أن تتحرر من سجن الجسد، هو قبر، هو قبر للنفس، سوما سيما. دونك هو سجن، هو شرك يجب أن تتخلص منه. هذا التصور يدعونا فيه أفلاطون إلى أن نتدرب على الموت، أي أن نتفلسف، يقول هو أن نتدرب على الموت، أي أن نقتل الغرائز والشهوات والرغبات حتى تعود النفس إلى عالمها. نفس التصور نجده عند ابن سينا، لو مثلا حاولنا أن نظر إلى تصور الفلسفة الإسلامية. ابن سينا يعتبر نفس التصور الأفلاطوني الحقيقة، يقول أن الإنسان هو نفس فقط، حتى أنه في قصيدة النفس يقول: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنعي. ما معنى النفس ورقاء ذات تعزز وتمنع؟ لا تريد أن تلصق بهذا الجسد، لأن التصورات القديمة تعتقد أن النفس في عالم أسمى وأفضل من هذا العالم الحسي. دونك ورقاء ذات تعزز وتمنعي، وهي التي وصلت دون أن تتبرقع، أي أن تمسها الشهوات والرغبات، ولكن بمجرد دخولها في هذا الجسد نسيت الحقيقة. ويقدم ابن سينا مثالين، يقول النفس لا يمكن أن تتخلى عن تعريف ذاتها، لأني مثلا في حالة السكر، مثال حالة السكر، قد ينسى الإنسان كل شيء ولكن لا ينسى اسمه ولا ينسى نفسه ولا ينسى ذاته. دونك نشوفوا اللي التصورات القديمة بالنسبة لأفلاطون وابن سينا، الأنية وحدة هي نفس فقط. ننتقل مثلا إلى التصورات الحديثة، التصور الحديثة مع مثلا ديكارت. ديكارت في الحقيقة لا يمكن أن يدرك الأنية إلا بعد عملية شاقة، ليس من الهين أن ندرك الأنية. ديكارت قام بثورة، ثورة علمية، ثورة عقلانية، أول من قال أنا أفكر، أول من أسس الذات العارفة. هو قام بعملية شك في الحواس، في علوم عصره، في كل أفكاره السابقة، فيما ورثه، في الفكر المدرسي سكولاستيكي الأرستي، واعتبر أن كل شيء هو مجال للشك. ما لا يمكن الشك فيه هو هذه الذات المفكرة، أشك في كل شيء إلا في كوني أشك، وما دمت أشك فأنا أفكر، وما دمت أفكر فأنا موجود. انبجسا الكوجيتو الديكارتي من خلال هذه العملية الشكية، وأثبت ديكارت أن الذات تتحدد بالفكر. كلما فكرت أنا موجود، إن انقطعت عن التفكير انقطعت عن الوجود. ولكن لا ننكر أن ديكارت لم يستبعد الجسد تماما كما استبعده أفلاطون، بل اعترف به فيزيائيا، اعتبره فيزيس، اعتبره مادة لا يمكن إنكاره. هذا الجسد اعتبره ماذا؟ اعتبره مادة، وقال عنه هو امتداد، هو امتداد أي يحتل حيز مكاني وحيز مادي. ثم بالنسبة لديكارت اعتبر أني جوهر مفكر في جوهر ممتد. إذن الأنية مع ديكارت هي الفكر. ننتقل إلى تصور سبينوزا. سبينوزا في الحقيقة هو انطلق من فلسفة ديكارت، ولكن ربما نقول عارض سبينوزا ديكارت في اعتبار ديكارت قد تخلى تماما عن الجسد واعتبره مجرد آلة. ديكارت أعطاه بعدا ميكانيكيا، أي النفس تتحكم فيه، النفس تقوده تسيطر عليه، لكن سبينوزا أثبت أن الإنسان وحدة، أنا جوهر مفكر في جوهر ممتد، أي تارة أنا نفس وتورا أنا جسد. ثم اعتبر أن الجسد متحد بالنفس كاتحاد الله بالطبيعة، الله جوهر والطبيعة جوهر، لذا اعتبر أن هناك ما يسمى، ما أطلق عليه سبينوزا الكوناتوس. الكوناتوس هو المجهود الذي نبذله للحفاظ على البقاء. أي مثلا باش نعطيك مثال، إكزامبل، لا قدر الله احنا توا قاعدين في الاستوديو، هذا باش يبينك العلاقة الوطيدة بين النفس والجسد. احنا في الاستوديو لا قدر الله صارت زلزال، ماذا يحدث؟ هل أنتظر حتى أستشير نفسي؟ هل أهرب يا نفسي؟ هل أحمي نفسي؟ أم الانفعال سيكون فجئي مع النفس والجسد؟ هذا يثبت ويبين العلاقة الوطيدة والاتحاد بين النفس والجسد. بل سبينوزا يعتبر أن النفس أقدر وأقوى من النفس.
0: في الملاحظة هنا أستاذة، نعم، التلميذ مطالب بأنه يدرج بعض الأمثلة الواقعية،
1: بالطبيعة
0: أنه يربط النظري بالأمثلة من الواقع. وشنو الأمثلة؟ معناها اللي عليه أنه ربما يتعاون أكثر من غيرها، يأخذ من واقعه ومين يأخذ الأمثلة ذوما.
1: يعطيك الصحة على الملاحظة. علاش احنا قلت لك ربطنا اليومي بالفلسفه؟ محور اليومي تلمذك يتقراو السنه الثالثه اليومي يقول لك شنو انا جاي في بالي افلاطون وديكارت، شنو اليومي؟ كيف نزج بالفلسفي في الفلسفي؟ اليومي هذا لوكوتيدي لوكوتيديان، ماذا ماذا ماذا في هذا اليومي؟ مجرد افعال مرتيبه. احنا ننقل هذا اليومي البسيط الرتيب الى المستوى الفلسفي. الأمثلة اللي قدمها التلميذ بالعكس من الحياة اليومية. أنا نقول للتلامذة هذه وصية، اليوم راهي الفلسفة مربوطة بالواقع الراهن، رانا اليوم نفكر في واقعنا. ما قيمة فيلسوف ويترفع على فلسفته؟ ليست كتبه مجرد كتب للمكتبة، بل هي لإصلاح الواقع. فيلسوف ليغير الواقع، ما قيمة الفيلسوف إن لم يغير وإن لم يلتزم أيضا بالتغيير؟ فهو مسؤول على مجتمعه، وهذا هو المثقف العضوي. قرأوها في السنة الثالثة اللي هو موجود ليغير. دونك الأمثلة ماذا بينا؟ التلميذ يقدم مثال من الحياة اليومية، ولا فلسفة بدون غزة، لا فلسفة بدون غزة. اليوم ما يحدث هو عمق التفكير الفلسفي الإنساني، ما يحدث اليوم في غزة يمكن للتلميذ أن يستثمره في كتاباتي في مقالي.
0: هذه أفكار، نعطيكم زادة مجموعة من الأفكار مشكورة الأستاذة روضة ميهوب، أعطتنا توطأة عامة وتحدثت أيضا على الإشكاليات اللي يطرحها المحور الأولاني الأنية والغيرية باعتبار يعني بتقديم مجموعة من مقاربات الفلاسفة قديما وحديثا للمسألة هذه، الخصوصية والكونية، العلم بين الحقيقة والنمذجة، الدولة، السيادة والمواطنة، الأخلاق، الخير والسعادة، كيف الدولة. دونك المحاور هذوما الكل انتم على موعد معاهم باش نرجعوا بعد أخبار ماضي 3:30. كان عندكم أي سؤال مرحبا بكم، 50 15 25 95 على ذمتكم، أو تبعثوا لنا على الواتساب أي سؤال تحبوا تقترحوه أو إشكالية ما كمش قادرين أنكم تحلوها. موضوعنا اليوم الفلسفة بالنسبة للشعاب العلمية، وضيفتنا مشكورة جدا الأستاذة روضة ميهوب، ومن خلالها نوجه تحية شكر وإقدار وتقدير وامتنان كبير لكل الأساتذة اللي يعطيهم من وقتهم من مجهودهم من معرفتهم في هذا الزمن اللي كل شيء ولا كل شيء فيه بثمن. تطوعا يجي. وشكرا مرة أخرى لمنظمة التربية والأسرة على المجهود اللي تقوم به. شكرا أيضا للسيدة سمر, وتحية لكم أنتم على مشاركتكم, على تفاعلكم مع الحصة, على ملاحظتكم اللي قاعدة توصل خاصة من بعض الأولياء اللي تبعوا الحصة هذه باهتمام كبير. يمكن اليوم ديكالاج اللي صار في التوقيت, إن شاء الله تتداركوا المسألة وتسمعونا, لأنه الحصة نجموا زادة تسمعوها في الإعادات, والإعادة راهي فيها أكيد برشا إفادة, لأنه اليوم باش نجيو مع الأستاذة روضة ميهوب تقريبا على المحاور الكل, المحاور الخمسة في مادة الفلسفة بالنسبة للشعب العلمية. مرة أخرى حظ سعيد للناس الكل, نرجع لكم بعد الأخبار.

0: راديو باك.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
0: راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
1: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل فعالية المدرسة الصيفية حول حقوق المتوسط التي تنظمها كل من جامعة قرطاج وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس إلى غاية 25 من الشهر الجاري بمشاركة باحثين وشركاء مهتمين بقضايا البيئة وحوكمة الموارد المتوسطية. التظاهرة العلمية تبحث جملة من المحاور الأساسية من بينها القانون الدولي للبيئة والتنوع البيولوجي البحري وحماية السواحل. في إطار تعزيز الابتكار الرقمي وتمكين الشباب التونسي في مجال التكنولوجيا الحديثة، أعلن رسميا عن إطلاق طلب عروض لتقديم مقترحات مشاريع لغرض إنشاء وتعزيز مختبرات الألعاب الإلكترونية في مبادرة موجهة خصيصا للجمعيات التونسية. الإدارة الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري نظمت اليوم بمركز رعاية الأم والطفل بالمركز الوسيط بمدينة سليانة يوما تحسيسيا حول أهمية عيادات ما قبل الولادة، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة. التظاهرة تندرج ضمن حملة جهوية انطلقت منذ 20 مايو الجاري وتتواصل لغاية بداية شهر جوان القادم، وتتضمن أياما تحسيسية بمراكز رعاية الأم والطفل وعيادات في الصحة الإنجابية ومراكز الصحة الأساسية، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء وبهدف توجيه المرأة الحامل وتأطيرها وتحسين صحة الأم. اجتماعنا اليوم بوزارة الصحة لمزيد إحكام الإجراءات المتعلقة بفيروس إيبولا الذي يشهد انتشارا في دولة الكونغو الديمقراطية من أجل اتخاذ أكثر احتياطات وفق مدير مركز اليقظة الدوائية رياض دغفوس. تعلم رئاسة الحكومة أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة، الأربعاء 27 مايو والخميس 28 مايو الجاري. في أخبار العالم، قال الحرس الثوري الإيراني اليوم أن 35 سفينة تجارية وناقلة نفط عبرت مضيق هرمز خلال الساعة 24 الماضية بعد التنسيق مع إيران. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتي.
6: إذاعة الشباب.
2: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
7: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
8: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
0: راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: مرحبا بكم، كان مازلتوا كيف التحقتوا بينا. الموعد اليوم موعد استثنائي بالنسبة للراديو باك، انطلق من الثالثة يتواصل إلى حدود الرابعة ونصف. المادة اليوم اللي انتم على موعد معها مادة الفلسفة بالنسبة للشعاب العلمية، وأستاذتنا اليوم المبجلة والمشكورة الأستاذة روضة ميهوب. أهلا وسهلا بك من جديد أستاذة روضة. كانت تطرقت الأستاذة روضة في بداية الحصة بالتعريف بالعلاقة بين المحاور الخمسة اللي يقترحها البرنامج المدرسي، وتوقفت عند المحور الأولاني اللي هو الإنية والغيرية، وتعرفنا معها إذن على مقاربات الفلاسفة المختلفة لهذه المسألة. إذا لي أستاذة طوى نتعديو للمحور الثاني اللي هو الخصوصية والكونية.
1: مازال خطرة الأهم في المشكل هو الاكتشاف الغيرية والاعتراف بالغيرية. دونك بينا اللي سبينوزا قد أثبت أن اللحظة الديكارتية تحطمت باعتبارها جعلت من الذات برجوازية، أي ذات مترفعة ونرجسية، ذات صماء خرساء منغلقة على ذاتها لا تعترف بالآخر. حتى أن بعض النقاد اعترف أن لا آخر في 6 تأملات ديكارتية، لا آخر فيها سوى الشيطان الماكر الذي ذكره ديكارت، في حين أن الإنية لا يمكن أن تتحقق إلا بالغيرية. ابتدأنا باعتراف سبينوزا بالجسد، وهو وحدة الإنسان، دونك هو وحدة بين نفس والجسد. ثم سنبين مع التصور البسيكولوجي، البعد البسيكولوجي، كيف سيؤكد ويثبت أيضا فرويد أن الإنية لا يمكن أن تتحقق إلا بالغيرية، بل ستكون الحقيقة موجعة ومرة باعتبار هذه الغيرية هو يسكننا بداخلنا. كيف ذلك؟ فرويد تجاوز التصورات الكلاسيكية لعلم النفس. التصورات الكلاسيكية كان سقراط ينطلق من النفس لتدرك ذاتها بذاتها، يعتبر أن يجب على الذات أن تعرف نفسها بنفسها ولا تحتاج للآخر، بقولته اعرف نفسك بنفسك المكتوبة إلى اليوم على معبد دولف. دونك بالنسبة لسقراط قد ماها بين ما هو واعي وما هو نفسي، كل ما هو واعي هو نفسي وكل ما هو نفسي هو واعي. فرويد سيقوم بثورة، الحقيقة ثورة علمية، لأنه يتجاوز التصورات الكلاسيكية، وبدراسة بنيوية للجهاز النفسي، هذه النفس التي طالما تغنى بها الفلاسفة ومجدوها واعتبرها أفلاطون عاقلة واعتبرها ديكارت مفكرة، قد تحطمت اليوم على صخرة اللاوعي. إذ بين فرويد أن الجهاز النفسي حين درسه دراسة بنيوية قد قسم هذا الجهاز إلى 3 أقسام، جعل من النفس أولا المنظمة الأولى اللي فيه النفس هو الهواء، هي الهواء، هذه الهواء هي كل المكبوتات الجنسية التي تولد معنا، هي الرغبات، هي الغرائز، كل ما يولد مع الإنسان من غرائز فطرية. ثم هذه الغرائز هي يتطور ثم النفس تنفصل، الأنا عفوا، العنصر الأول قلنا هو الهواء، هو كل الغرائز والشهوات والرغبات، ثم تنفصل النفس عن الهواء وتصبح الأنا. الأنا هي ماذا؟ لحظة الصدمة مع العالم الخارجي، لحظة اكتشاف العالم الخارجي، تصبح الأنا واعية وعاقلة. هذه الأنا تبدأ في الإدراك وفي الوعي، وهذه الأنا تصطدم بعالم آخر هو المنظمة الثالثة اللي هي الأنا الأعلى، دونك لو موا لو سور موا، اللي هو الأنا الأعلى. الأنا الأعلى هو كل ما هو رقابة، كل ما هو مؤسسات، كل ما هو ممنوعات، هي تعمل على منع الرغبات وكبت الرغبات والشهوات، وهي بصفة عامة السنسرة والعقاب وكل ما من شأنه أن يمنع الهوى من التحقق والإشباع، لأن العلاقة ستصبح بين هذه المنظمات الثلاثة علاقة صراع، أي الهوى يسعى لتحقيق غرائزه وإشباع رغباته، والأنا الأعنى يمنع ويكبت، فيصبح الأنا ممزقا بين هاتين المنظمتين، من أنا واعية وعاقلة ومفكرة في التصورات القديمة إلى أنا مسكينة خادمة مسكينة ممزقة تسعى إلى إثبات وعيها. ولذلك يبين فرويد أن هذه الأنا لم تعد عاقلة بل يجب أن تتفتح على الكثرة، تنفتح على الكثرة اللي هي وعي ولا وعي ورغبات وغرائز وشهوات، وهذا ما أثبته أيضا سبينوزا حين بين الإنسان أيضا كائن راغب، الرغبة تحرك هذا الكائن. ثم ننفتح على تصور فينومينولوجي، تصور فينومينولوجي مع ميرلو بونتي، هوسيرل وميرلو بونتي. ميرلو بونتي أثبت أيضا أن الأنية تنفتح على غيرية، أن الأنية ما يسمى الفينومولوجيا تثبت أن الجسد هو أساس إثبات العالم، هذا الجسد الذي رفضته وأقصته التصورات القديمة هو قوام وجود الإنسان، هو أداة إثبات الذات الإنسانية، هذا الجسد هو شاشتي على العالم وعلى الآخرين. ثم يبين ميرلو بونتي أن لا علاقة، لأن لا حياة ولا أساس للذات بدون الآخر، حتى وإن كانت العلاقة فيها نوع من الصراع، ولكن الفينومينولوجيا تفتح ما يسمى بباب ما يسمى بالانبثاق المشترك أو التعاطف الوجداني، حتى وإن يقول ميرلو بونتي وإن نفيتني فأنت تثبتني، في عدم التواصل هناك تواصل، دونك هناك إثبات للأنية في تربطها بالآخر وبالغير، حتى وإن كانت علاقة صراع، ولكن لا يمكن للذات أن تثبت ذاتها من منظور فينومولوجي بدون الغيرية. ثم نمر إلى التصور الجينيالوجي، جينيالوجيا عملية العملية التي اعتمدها نيتش ليثبت أيضا أن العلاقة مع الآخر ليست بسيطة وليست مطمئنة، بل الدخول في العلاقة مع الآخر هناك مغامرة، لأن هذا الآخر ليس مجرد شخص، هذا الآخر هو قوة، هو قوة يمكن أن تثبت وتغير نظرتي إلى ذاتي ورؤيتي إلى ذاتي وإلى الآخرين وإلى العالم. هذا الآخر مجهول، الدخول معه في علاقة مغامرة، لأننا لا ندرك حقيقة هذا الآخر ولا نعرفه معرفة كلية.
0: الوقت أستاذة نسألنا عن أربع محاور أخرين ونحن تويك الأربع غير بعض.
1: هي الفلسفة لا ترتبط بزمن كما يقول سقراط، قد يستغرق السؤال العمر كله. يعني لا يمكن أن نجيب، لا تنحصر الفلسفة بالزمن. أنتوكا دونك نمر إلى التصور الجينيالوجي، قلنا مع نيتش يقول هذا الآخر قد يزيمنا بخيبة لأننا ندركه، العلاقة معه تحتوي على احتمالات ألم، دونك يقول العلاقة مع الآخر تتحول إلى صراع إرادات، الإنسان يريد أن يثبت ذاته، يريد التفوق، فتتحول العلاقة إلى نزاعات مع هذا الآخر. دونك يقول هي علاقة مخاطرة وجودية، يجب أن نحاول الحذر من هذا الآخر ونسعى لإثبات ذواتنا بقوة. دونك أخيرا نمر إلى قلنا التصور الجينيالوجي، ثم نثبت التصور إدغار موران. إدغار موران يقول هذه الأنية يجب أن تنفتح على غيرية، أن تكون مركبة، أن تدرك الغيرات الأخرى، الأنا تدخل في علاقة مع هذا الآخر، مع الذوات الأخرى، ما يسمى العلاقات البيذاتية أي بين الذوات. ثم نجد التصور الهيجلي أيضا، هيجل يقول الوعي بالذات يستوجب الوعي بالآخر، لا يمكن للأنية أن تدرك ذاتها بمفردها بل أن تنفتح على علاقات أخرى، يقول أنها تدخل في صراع الذوات، لا يمكن أن تثبت الذات ذاتها إلا بهذا الآخر. وبين فينيست فيلسوف الغيرية بنتيز يقول لا أقول أنا إلا لأنت، لمن أقول أنا؟ لأنت. دونك العلاقة تستوجب انفتاح على غيرات أخرى. أخيرا يمكن أن اعتبار أن الفلسفة الوجودية أيضا مع جون بول سارتر يعتبر أن العلاقة بين أنا والآخر علاقة ضرورية، ويعتبر أن الحرية هي أولى القيم التي تنطلق فيها في العلاقة مع الآخر، ومن خلال تجربة الخجل حين تكون الذات في عالمها الخاص، في عالمها الذاتي، فجأة يحضر الآخر، ترتبك هذه الذات بعد أن كانت تلقائية، كانت عفوية، كانت في عالمها الخاص، تصبح في عالم الهامش، لأن هذا الآخر يشيئها، يموضعها، تصبح شيء تتموضع، وهذا يؤثر على هذه الذات، وهذا الآخر يسترق منها العالم. لذا يقول لا يجب على الأنية أن تتأثر بهذا الغير بل أن تثبت ذاتها ولا تتأثر به بل تثبت كيانها. دونك نستنتج ان الانيه والغيريه هناك تصورات تعتبر ان الانيه قادره على اثبات ذاتها بدون الغيريه، وهناك تصورات اخرى تقول لا يمكن للذات ان تدرك ذاتها الا بالانفتاح على الغيريه. نمر الى التصور المحور الثاني، الخصوصيه والكونيه. الخصوصيه والكونيه تتنزل ضمن سياق انثروبولوجي، اي انزال هذه الذات من عالم الميتافيزيقا، من عالم السماء الى عالم العلاقات الانسانيه، الى المستوى التاريخي. دونك تتنزل الذات الى التاريخ في علاقات مع الاخر، لن نعد السؤال على انا وانت، سيتحول السؤال الى نحن والهم، الى هذا الاخر الحضاري، الاخر الذي يختلف عنا بحضارته، بدينه، بثقافته، بتصوراته. دونك لهنا مش تصبح العلاقة بين خصوصية وكونية. ما معنى الخصوصية؟ من خاص، أي كل ما هو متفرد، متميز، مختلف، متبين. دونك الإنية تختلف، الخصوصية تختلف بدينها، تختلف بهويتها، بتاريخها، بماضيها، بحضارتها، بثقافتها. ما معنى الكونية؟ ليست الكون أو الكوسموس، بل الكونية هي قيم إنسانية تجمع كل متساكني العالم. مثلا حقوق الإنسان، الحرية، العدالة، المساواة، كلها قيم كونية. ما العلاقة بين الخصوصية والكونية؟ هناك أربعة بتاتر نجم نقوله، هناك أربعة هويات. الهوية الأولى في هذه العلاقة بين الخصوصية والكونية، اليوم العالم تحكمه تطورات تقنية وتكنولوجية، اليوم العالم منفتح، لا يمكن لذات أن تنغرق على ذاتها، قدر الشعوب أن تتثاقف، أن تنفتح على بعضها البعض. اليوم هذا الآخر لم يعد ذلك وراء الآخر الذي وراء الجبال والبحار، بل يسكن في عقر ديرنا ويحضر هنا هذا المختلف عن طريق العولمة. المفهوم الرئيسي هو مفهوم العولمة، اللي هي أهم مفهوم في المحور هذا. لماذا؟ باعتبار الخصوصية قلنا هي ما هو خاص، والكونية بينما هو خاص، ما هو ثقافة، ما هو هوية، خصوصية، ما هو ديني وثقافتي وحضارتي. والكونية القيم التي تجمعنا رغم اختلافاتنا العرقية والدينية واللغوية والجنسية. ثم نجد الكونية، الكونية قلنا هذه القيم التي تجمعنا، ومش نلقاو مفهوم العولمة الذي أفسد هذا الاجتماع البشري. العولمة هذه اللي اعتبرها الفلاسفة هي مشروع موت لهذه الثقافات. دونك سنحاول نفسر بشوية. دونك الخصوصية قلنا لكل ذات خصوصيتها وهويتها، تعتز بهذه الهوية، تحافظ عليها، ولكن إن حافظنا على هذه الهوية وتشبثنا وانغلقنا، سنجد أن هناك هوية منغلقة. هذه الهوية المنغلقة متعصبة ستكون تكتب على ذاتها الموت في التاريخ، في تصبح في قمقم الماضي. يجب على الأنية ألا تنغلق، ليس من حق اليوم أني شعوب أو ثقافة أن تنغلق على نفسها. مثلا نقول كوريا الشمالية اليوم، لا يمكن لشعب اليوم أمام اكتساح هذه العولمة، وأمام اكتساح وما نجد اليوم من أدوات التواصل المعلوماتية والثورات التقنية والرقمية، لا يمكن لثقافة أن تنغلق. دونك الأولى ثقافة منغلقة مكتفية بذاتها، هوية عفوا منغلقة على ذاتها مكتفية بذاتها، قلنا ستبقى في خارج التاريخ. الثانية سنجد هوية مترفعة متكبرة إن شئنا القول، هي ترى نفسها أنها في الهرمية، أن هي المتقدمة والمهيمنة والمتطورة على بقية الهويات الأخرى أن تنسخ على منويلها. هذه الهوية مثلا هي طبعا الحضارة الغربية التي تتعالى وتترفع، فتحدث الحركات العنصرية ورفض الآخر وإقصاء الآخر والهيمنة على هذا الآخر. الهوية الثالثة هي هوية منسلخة، هي انفتحت على الثقافات الأخرى، على الحضارات الأخرى، إلى درجة أنها تخلت عن هويتها، تصبح هوية مغتربة ومستلبة. والرابعة هي هوية هذا ما يريده الفلاسفة، هوية مركبة، كما يقول غاندي، تفتح شبابيك على كل رياح العالم دون أن تقتلعها من جذورها. هي الهوية اللي تقبل ما هو نافع وترفض ما لا يتلائم مع هويتها ومع ثقافتها ومع تاريخها. دونك المشكلة أين تكمن؟ في هذه العولمة. العولمة هي قدرنا، لا نحيد عنها اليوم، لا نستطيع التخلي عن العولمة، العاولة ما السيارة، مش نرجع نمشيو على الجمل اليوم، ما عادش. دونك احنا اليوم قدرنا لا محيد عنها العولمة، لا حدا يرفض العولمة، ولكن في المقابل ماذا يحدث؟ العولمة هي عولمة في بداية عولمة اقتصاد على الأول بريئة، هي انفتاح الشركات على بعضها البعض.

0: لقتلك اللي هي متعالية وتعتبر نفسها الأفضل أو ما تسمى بالإثنية المركزية، أي هي المركز الذي يشع منه التطور والتقدم، تسعى للهيمنة باعتماد ماذا؟ باعتماد هذه العولمة. العولمة تحت شعار الأرض أو العالم قرية كونية. دونك من هيمنة اقتصادية إلى مهندسين خططوا إلى سيطرة على الثقافات الأخرى عن طريق أدوات التواصل والإعلام وعن طريق هذه الأدوات التكنولوجية. دونك هذه العولمة بدأت اقتصاديا تحولت إلى هيمنة ثقافية. هي جاءت في البداية تبشر بانفتاح الشعوب، بالتثاقف، بالخير يعم للجميع، بحقوق الإنسان، ولكنها سرعان ما ظهر مخططها اللي هي تسعى إلى هيمنة إمبريالية، هيمنة مثلا تتدخل في شؤون الدول. نجم نقولوا اللي صندوق النقد الدولي هو شكل من أشكال العولمة. اليوم تدخل الدول في شؤون الدول الأخرى كله أشكال من السيطرة والهيمنة من طرف الدول الأخرى بفضل هذه العولمة. دونك يقول جارودي يبدو أن العولمة اليوم تبشر بديانة توحيدية جديدة. ديانة توحيدية جديدة هي ديانة السوق. ولا دونك ليست ديانة القيم أو اليوم العولمة لا تعولم القيم الإنسانية، بل تعولم القيم المادية، الاستهلاك والسيطرة على الشعوب. دونك ليس الغرض ليس إنساني وقيمة. دونك تراجعت القيم واستفحلت العولمة. ما تعولم هو هذه القيم الاقتصادية. لذلك بودريار يقول هي مشروع موت، هذه العولمة مشروع موت يتهدد الثقافات، لأنها تسعى إلى مسخ هويتها، مسح تاريخها، مسح ماضيها. هي تحاول أن تسعى إلى الهيمنة على ثقافتها وتاريخها، وتحاول أن تجعلها تتكيف مع مخططاتها. دونك نفهم أن العولمة ليست الأمل الأخير، بل هي سوء الطالع الأخير على الإنسانية. دونك هي كما قال سمير أمين، هي مشروع استعماري، هي محاولة للهيمنة الاقتصادية، وقد كشفت عن مخططاتها وظهر بشكل واضح أن العولمة ليست عولمة للقيم وللأخلاق وللإنساني. شنو آخر؟ دونك العولمة نمر إلى المحور الثالث.
1: المحور الثالث العلم
0: بين الحقيقة والنمذجة. دونك دائما أمام زوجين مفهومين، العلم، الحقيقة والنمذجة. سنجد أنفسنا في هذا المحور أمام طرح إبستيمولوجي، إبستيمي لوغوس أي علم المعرفة. الإبستيمولوجي العلم مر بثلاث مراحل. أوغست كونت يقول من مرحلة أسطورية ميثولوجية، ميتوس أي الأسطورة، الإنسان حاول يفهم العالم، وانتقل وتطور العقل البشري إلى مرحلة ثانية، المرحلة اللاهوتية، ظهور الدين والفلسفة، ثم المرحلة الثالثة اللي هي ظهور العلم. دونك العلم جاء في مرحلة متأخرة، لكن اليوم يبدو أن أوغست كونت لو كان في هذا العصر لقال ونحن أمام مرحلة رابعة اللي هي النمذجة. ما هي هذه النمذجة؟ إذا كان العلم هو رؤية نفسر به العالم ونفهم به العالم، اليوم النمذجة، ما هي النمذجة؟ ما مقصود بالنموذج؟ كيف ننمذج؟ كيف نفهم أبعاد النمذجة؟ ثم ما هي حدود هذه النمذجة؟ لأن لها حدود إبستيمولوجية وحدود فلسفية، أي سننقدها من مستوى إبستيمولوجي ومستوى فلسفي. النمذجة هي ليست النموذج، النمذجة هي مسار تحول العلم، هي تساعد العقل على نمذجة الواقع وفهم الواقع. لأنه في القديم، نمر مثلا إلى التصورات القديمة، النمذجة القديمة، بداية النمذجة نجم نقوله اللي أول نموذج تقدم لفهم العالم نموذج بطليموس. بطليموس حاول يفهم يفهم الكون. ففاضل بين الكون. كذلك أرسطو فيما بعده يقول عالم فوق القمر وعالم تحت القمر كلها تصورات ميتافيزيقية حاول فهم الكون، ولكن في تلك الفترة يعتبر منمذج في فترته، حاول أن يقدم نموذج لفهم الكون وفهم العالم. ثم مع ظهور التصورات القديمة تصورات أنثروبومورفية، أي تضفي صفات إنسانية على ظواهر

0: مظاهر طبيعية، كقولنا مثلا أرسطو يفسر سقوط الأجسام بماذا؟ بالحنين إلى الأصل، تسقط الحجرة لأنها تحن إلى أصلها، وهذا التصور ميتافيزيقي. أو النهر يغضب، فلأنه النهر لا يغضب، دونك هي ألفاظ أو صفات إنسانية يطلقونها على الطبيعة ليحاولون درء خوفي من هذه الطبيعة. هذه التصورات القديمة غائية ميتافيزيقية أنتروبومورفية. ثم ننتقل مع الثورة الكوسمولوجية مع كوبرنيكوس وغاليلي. عندها بدأ غاليلي يقول الطبيعة مكتوبة بأحرف رياضية، الله واحد صاغ الطبيعة بأحرف رياضية بأعداد رياضية. دونك نحب نفهم الطبيعة يلزم استعملوا الرياضيات. من غاليلي ظهرت الثورة أيضا الصناعية، كلها ساهمت في تطور العقل البشري، وظهرت فيزياء نيوتن، من فيزياء أرسطو إلى فيزياء نيوتن. نيوتن المشكلة كنا نجم نقعد في المرحلة هذه، مرحلة الكلاسيكية اللي هي مع الثورة الكوسمولوجية وبعدها نيوتن، لأنه حاول أن يفسر الكون ويقدم ثورة أيضا علمية اللي هي مثلا قانون الجاذبية. اكتشف نيوتن مطلقات مثل مطلق الجاذبية، مطلق الزمان والمكان، وما يسمى بالذرة. نيوتن أثبت أن الذرة هي أصغر جزء في الكون في المادة. دونك المشكلة علاش ما قعدناش في النمذجة هذيك، نمذجة التحليلية، واللي هي كانت تعتمد على أول حاجة المنهج العلمي، أي ينطلق العالم من العالم لوسافون، ينطلق من العالم الذي أمامه، ينطلق من ما هو موضوع أمامه ليدركه. لكن يبدو أن العالم في القرن التاسع عشر، عفوا السابع والثامن عشر، العلماء تورطوا، خاصة نيوتن. نيوتن يقول أنا لا أقدم الفرضيات، أي لا أقدم إلا العلم اليقيني. وهذا المشكلة، لأنه العقلانية المتفتحة كما يقول غاستون باشولاخ يجب أن تكون منفتحة، لأن العلم هو تاريخ أخطائه، يعتز بتاريخ أخطائه. كلما قدم العلم تصور قد يكون خاطئا فيتطور، لكن ميت تراكمات في العلم. لكن تقع قطيعة إبستيمولوجية ويظهر باراديغم جديد، من باراديغم قديم إلى باراديغم جديد، إلى حدوث ما يسمى بالعلم السوي كما يقول كوين. دونك النمذجة التحليلية القديمة انطلق العالم من الواقع، اعتمد ما يسمى بالموضوعية، أي فصل الذات العارفة عن الذات التي سيدرسها، الذات الدارسة عن الذات المدروسة، فتكون هناك حيادية. اعتمد المنهج العلمي اللي هو الملاحظة والفرضية ثم التجربة ثم الاستنتاج والاستقراء والقانون. دونك المنهج العلمي هذا سادة إلى فترة معينة، ثم كان العالم يعتبر أن المعرفة موضوع ينطلق من موضوع أمامه. ثم نجد أن نيوتن قد أقر بما يسمى أيضا بالحتمية. حتمية في العلوم، أي نفس الأسباب مع نفس الظروف ستؤدي إلى نفس النتائج، اللي هي اكزامبل انا قرايه في السنه الفارطه، انا قرايه سنه، انا مش ننجح سنه. هذه نفس الاسباب مع نفس الظروف ستؤدي نفس النتائج. دونك هذه تتسمى المبدا الحتميه، بل نيوتن اعتبر انه من الممكن للعلم ان يتوقع البريفيزيون، نجم نتوقع بما سيحدث. دونك كل هذا ساد لفتره معينه، الى ان الذي حدث في النصف الثاني من القرن التاسع عشر هناك إقرار بمحدودية النموذج النيوتوني، وأيضا بمحدودية ما يسمى بالهندسة الإقليدية. كنا نعتقد أنه لا توجد إلا هندسة إقليدس، حدثت أزمة الأسس في الرياضيات، فلم يعد إقليدس فقط ما يقدم لنا هذه الهندسة، بل هناك هندسات لا إقليدية. ريمان ولوباتشوفسكي عالم روسي وعالم نمساوي أثبتوا أن اليوم يمكن أن نفترض، بما أننا لا ندرك الكون، لا ندرك الكون، لأن أيضا بظهور إينشتاين اللي يقول، إينشتاين يقول لا نفهم ما يبدو غير مفهوم، أن يبدو العالم مفهوم. كيف تدعون أنكم فهمتم العالم؟ لأن العالم إينشتاين يقول يبدو كساعة في الحائط، نرى العقارب تدور ولا ندرك كيف تدور، لا نعرف هذه الكواكب. دونك بظهور الهندسات اللا إقليدية وبظهور ثورة أيضا كهرومغناطيسية، ظهور ما يسمى بالذرة، لم تعد الذرة هي أصغر جزء في المادة، بل ندرك مع أيضا هايزنبرغ أثبت قانون اللاتعيين، اللاتعين لا يمكن أن نحدد سرعة ومكان الإلكترون. دونك بوضع أضواء جاما، إشعاعات جاما على الذرة، ماذا نلاحظ؟ لم يعد بالإمكان تحديد سرعة ومكان الإلكترون في نفس الوقت، إما السرعة أو المكان إلى حد هذه اللحظة. من هنا يجب الإقرار بالنسبية. دونك مع النسبية ومع الثورة الكهرومغناطيسية ومع اليوم نحن أمام فيزياء كوانتية تتخلى عن التصورات الكلاسيكية السابقة، وإن كانت لا نقول أن نموذج نيوتن خاطئ، بل العلم يستفيد من أخطائه. أكيد. يستفيد من أخطائه. دونك اليوم أصبحنا نقر بنمذجة سيستيمية تنطلق من الأنساق، نمذجة سيستيمية نسقية، لم تعد تلك النمذجة نمذجة نسقية، نعم تنطلق من الأنساق. ومن هنا نبدأ الإقرار بأن العلم يبدأ اليوم في النمذجة. ننمذج، ما معنى النموذج؟ النموذج كل عالم يقدم نموذج، ينمذج. ننمذج، لم نعد ننمذج من الواقع، انطلاقا من الواقع. كان القديم في القديم ينمذج انطلاقا من الواقع الذي أمامه، اليوم لم تعد المعرفة موضوع بل مشروع في ذهن العالم. اليوم العالم ينطلق من فكرة، من خيال، من عالم افتراضي. دونك لم يعد العالم الواقعي بل أصبح عالم افتراضي، هو عالم يتصوره، يتخيله، ينشئه، يبنيه في ذهنه. دونك اليوم العالم أصبح ينمذج، يقدم نموذج خيالي. منعش أنا جبت صورة كانت تسمح لي نقدمها لك إكزامبل. عالم تصور أنه بالإمكان أن يقدم سيارة على شكل حذاء مثلا. ولا
1: سيارة هو شكل حذاء،
0: ولا هو حر، هو حر. دونك اليوم أصبح المنمذج حر في بناء نماذجه، ولكن هذا النموذج قبل هذه السيارة في أرض الواقع، قبلها تسبق هناك
1: مجموعة من المراحل،
0: هناك هو احنا نقولوا نتعسف عليها كي نميزوا بينتها، هي مترابطة. اما احنا التلامذة نقولوا البعد التركيبي ثم الدلالي ثم التداولي. البعد التركيبي مما يتركب النموذج، مما تتركب مثلا هذه النظارة، سنحتاج إلى هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء. دونك البعد التركيبي سنحتاج فيه إلى البنية، إلى الترييض، إلى الأقسمة، إلى الصورنة. دونك هذوما الأبعاد، الترييض والصورنة والأقسمة والبنية، قلتها الترييض والصورنة والأقسمة والبنية لبناء لتركيب هذا النموذج. الصورنة والأقسمة، الصورنة هي ننقل ما هو مادي إلى رموز، نقل المادة إلى رمز. والترييض اعتماد الرياضيات، اللغة الرياضية المجردة. ثم نعتمد الأقسمة، ما المقصود بالأقسمة؟ البعد الأكسيوماتيكي والبعد التجريدي، هو الانطلاق من مسلمات، من مسلمات. مثلا الأستاذ الرياضيات يقول التلاميذ on suppose que A plus B equal C، تتسمى ثم ينطلق في الديمونستراسيون والريزولتا، هذيك يتسمى اكسيوماتيك، منهج اكسيوماتيكي اي افتراضي استنتاجي. ثم الترييض قلتها، وال شو مازال اخر، البنيه اللي هي الجزء الذي لا يمكن ان يتكون الكل الا بهذه الجزئيه، والجزئيه لا شيء بدون هذه الكليه، اي هناك ترابط بين البنى في هذا البعد التركيبي. البعد الدلالي، ما علاقة، نطرح سؤال عنه، ما علاقة النموذج بالواقع؟ البعد التركيبي هو البعد الدلالي، هو نحاول أن نقرب النموذج من الواقع أو الواقع من النموذج. دونك البعد الدلالي مثلا الخريطة، الخريطة ليست الأرض، ولكن الأرض مع ذلك هي الخريطة. الخريطة ليست مصممة بشكل بالضبط وبالتدقيق، مثلا لا حدود بيننا وبين الجزائر بجدار، بل حين نرى خريطة تونس نقول هذه خريطة تونس. دونك البعد الدلالي يستوجب ما يسمى باستراتيجية الإهمال والإخفال، يقول مثلا نيوتن انظروا إلى هذا واتركوا الباقي، أي مثلا لا حين نقدم في الأحوال الجوية، حين يقدم الأحوال الجوية نرى الخريطة ثم نرى السحب، هل نتسائل أين الطرقات وأين الشوارع وأين، انظروا إلى هذا واتركوا الباقي. دونك فيها اختزالية، فيها استراتيجية إهمال، أن نحاول أن نبسط لنفهم. دونك البعد الاستراتيجي ليس الواقعة أو الظاهرة صورة فوتوغرافية، مثلا الشمس لا أستطيع أن أرسم الشمس بصورة فوتوغرافية ثم أقدمها، هي سأرسم شكل نموذج هو يبين يدل على هذه الشمس، مثال بسيط. دونك يبقى البعد التداولي.
1: أيوة.
0: البعد التداولي لماذا ننمذج؟ البعد التداولي هو البعد العملي، البعد التطبيقي، الإجرائي، هو الغائي، ما يسمى أيضا بعد التيولوجي، أي ما من أجله ننمذج. والنمذجة ارتبطت بالسيبرنيتيقة، السيبرنيتيقة هي نظرية التحكم، السيبرنيتيقة ظهرت منذ القدم، هي مع يمكن القول التحكم مع أفلاطون. أفلاطون ظهرت في البداية لقيادة السفن، ولكن اليوم تحولت السيبرنيتيقة إلى تحكم، نظرية التحكم ليس فقط في الواقع بل في البشر أيضا. لذلك هذا البعد السيبرنيتيقي يسعى للتحكم، قلنا إذا البعد التيولوجي هو بعد تحكمي، هو يسعى للسيطرة والتحكم في الواقع وفي البشر. الحدين الحدين يبقى الحد الإبستيمولوجي والحد الفلسفي، أي مستوى النقد لما هو لهذا النماذج والنمذجة من منظور إبستيمولوجي. نحن ندرك أنه مع العلوم كان العلم يبحث عن الحقيقة. اليوم المنمذج لم يعد يهتم بالحقيقة بقدر ما يهتم عن الملائمة والصلاحية، نموذج لي، أي نموذج يلائم حقيقة واقعه هو الذي أنشأه، الذي بناه وتمثله. دونك اليوم نقول هذا العلم أيضا أهمل الحقيقة وأهمل الواقع في كليته، انظروا لهذا وتركوا الباقي، دونك لا يهتم إلا بالجزئي، هو يغفل ويتغافل عن الكلي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية الاختزالية، الاختزالية في أن نختزل الواقع، في أن نتجاوز حقيقة هذا الواقع. ثم البعد التاريخانية ما تسمى، أي العلم حين يتطور والنموذج حين يتطور سوف لم تعد لنا ثقة في هذا النموذج. اليوم اقتنيت تلفزة، تلفزة قبل كانت بكرش وكبيرة، اليوم وليت بلازما، دونك بعد باش تطلع لنا حكاية أخرى، دونك لم نعد نثق في هذه النماذج لأنها تتغير بسرعة وتتحول، سوف لن نثق بهذه النماذج. شنو إيه؟ دونك على مستوى فلسفي، المستوى الفلسفي هذا هو المشكل. اليوم الفلسفة يجب أن تطلع بدورها أمام ما يحدث من تجاوزات للعلم. اليوم العلم أصبح فقر الواقع، اليوم العلم دمر الإنسانية، اليوم نحن أمام أخطار جسيمة، اليوم العلم أصبح يعمل على ليس على تحقيق الخير والنفع للإنسانية، بل اليوم العلم يصنع أسلحة بيولوجية وجرثومية. اليوم العلم هنا نراه في الحروب. دونك نجم نقولوا اللي الفلسفة تتساءل ما الذي تقدمه النمذجة اليوم. الحقيقة لا ننكر أن العلم قدم جملة من الخيرات للإنسانية. اليوم لا ننكر أدوات التواصل والتنقل وأدوات الاتصال والتطورات الأدوية والقضاء على الأوبئة وعلى المخاطر وارتفاع سن
1: أمد الحياة.
0: أمد الحياة نعم، لكن بقدر ما به من توفير يعادله من تحقير. اليوم العلم يهددنا، اليوم خاصة حين يحدث التحالف بين العالم بين السياسي والعالم والعسكري والتقني. حين يتحالف السياسي مع العالم هذا ما يحطم الإنسانية جمعاء. مثلا في عبر التاريخ تحالف روزفلت وإينشتاين، حتى أن إينشتاين يقول العالم كالجندي يحطم ذاته ويحطم الآخرين. دونك اليوم روستان أيضا يقول اليوم العلم والنمذجة على تصبح تخيف، أصبحت متوحشة، ويقول متوحشة لأن لدرجة يقول لعل الممارسات العلمية اليوم قد مكنت الإنسان من أن يسيطر على الطبيعة ويصبح إلها لكنه غير جدير بالإنسانية. ولا وهذا ما يجعل من دور الفلسفة اليوم ضروري لإحياء الإنساني في العالم، وأن ينمذج الإنسان من أجل خير هذه الإنسانية لا من أجل القضاء على البشرية. دونك المحور الرابع
1: قبل الأخير الدولة.
0: الدولة وما أدرك ما الدولة. الدولة السيادة والمواطنة. الدولة من فعل دالة يدول، أي انتقل وتحول من حال إلى حال. الدولة ليتا، سيفيتاس باللغة اليونانية. الدولة ظهرت لتنظيم العلاقات بين البشر. والدولة هل هي كيان محسوس؟ هي ليست من مجال المحسوس، بل هي فكرة. يقول بيردو هي فكرة في أذهاننا، في تصوراتنا. يعني الدولة ليست رئيس الدولة، ولا الدولة قصر الرئيس، ولا الدولة المؤسسات، بل هي فكرة. متى تظهر الدولة؟ حين نخالف هذه الدولة، تكشر الدولة عندها على أنيابها وتظهر الدولة. يمكن أن تلق من علاقة طرح جملة من الأسئلة: لماذا الدولة؟ ألا يمكن العيش بدون دولة؟ هل نحقق صفة المواطنة بدون دولة؟ ما معنى المواطنة؟ ألا يمكن اعتبار الإنسان قد جعل الدولة ليحتم ذاته؟ ألا يمكن العيش بدونها؟ ما حقيقة هذه العلاقة؟ هل هي علاقة توافق أو علاقة تعارض؟ لماذا الإنسان دائما يشاكس الدولة؟ إن ظهرت دولة قوية وعنيفة يبحث عن دولة ديمقراطية، وإن ظهرت ديمقراطية قد نجد الفوضى فنبحث عن الدولة الاستبدادية. هذه المفارقة سيحاول بعض الفلاسفة حلها. ننطلق مثلا من تصور ماكيافيلي. ماكيافيلي يعتبر أن العلاقة بين الدولة تقوم على فصل بين الحاكم والمحكومين. يقول إن البشر بطبعهم الإنسان بطبعه أناني، بطبعه يحكمه الطمع، منافق. دونك لا يجب أن يكون الرئيس صادق معه، يجب على الأمير أن يكون لا يكون صادقا مع هؤلاء المحكومين، بل أن يستعمل القوة والعنف. ويقول يجب أن يتظاهر بامتلاك قيم مثل قيمة الخير والشرف وحب الشعب والأخلاقية، ولكنه على أهبة للتنازل عن هذه القيم في كل لحظة. لماذا؟ يقول هي هذه القيم التي يدعي امتلاكها ما هي إلا ضرب من السمسرة السياسية حتى يتمكن من السيطرة على هؤلاء
1: المجموعة
0: على هؤلاء المحكومين. ويعتبر أنه يجب، هو معروف ماكيافيلي هو صاحب القولة الغاية تبرر الوسيلة، أي أن يستعمل كل الوسائل
1: لبلوغ الهدف،
0: للحفاظ على المنصب وللسيطرة على هؤلاء المحكومين. يقول حتى وإن اعتمدت سياسة الأيادي القذرة والقفازات النظيفة، أو كما يقول نابليون بونابرت دي مان دو فير دون دي غون دو فلور، أي أن أتظاهر بالعفة وبمحبة الشعب وبالغيرة على هذا الشعب، ولكن التنازل في كل لحظة عن هذه القيم. دونك يقول يجب على القائد أن يكون قويا وعنيفا، لأن القوة ترهب الشعب. والقائد الناجح هو القائد القوي الذي يخيف الشعب. ويعتبر أن القائد يجب أن يكون ماكرا مخادعا بين ذفرين. يقول أن يكون ماكرا كالثعلب ليدرك الفخاخ، وقويا كالأسد ليرهب الذئاب. دونك هذه القيم التي يرى أن على الحاكم أن يعتمدها حتى يسيطر على المحكومين. نمر إلى التصور هوبز. هوبز يقول يستعيذ عن الدهاء في السياسة ويشرع حق استعمال العنف. يقول يجب أن تكون الدولة مبنية على القوة وعلى الاستبداد باعتبار الشعب في حالة الطبيعة. هو ينتمي لفلسفة العقد الاجتماعي، وفلسفة العقد الاجتماعي افترضوا فرضية بما أنه لا يوجد ما يثبتها أو ينفيها، تبقى فرضية. هذه الفرضية تعتبر أن هناك حالة من الطبيعة يكون فيها الأفراد أحرار، وهذه الحرية فيها الهمجية، فيها العنف، فيها القوة، فيها حرب الفرد ضد الفرد، وحرب الجماعة ضد الجماعة، وحرب الكل ضد الكل، هي فيها قانون الغاب يسود. دونك يمكن أن تنقرض البشرية. يجب الدخول إلى إطار الدولة، الانتقال من حالة الطبيعة إلى حالة المدنية. هذا يستوجب التنازل عن الحرية الطبيعية لفائدة شخص واحد. هذا الشخص الواحد سماه هوبز بالإله الفاني، الإله الفاني لوفياتون، هو ما الإله الفاني أي هو بقوته ولكنه بشر فاني. هو لوفياتون أيضا أي التنين بقوته وجبروت، يطلق النار على الأفراد حتى يحد من عنفه بعضهم ضد البعض ويسود السلام. وهذا العقد يتنازل فيه كل الأفراد عن حرياتهم إلا الحاكم لا يتنازل، هو وحده الذي يبقى الذي يتنازل الحرية ولا يشاركهم في بنود هذا العقد. هذا العقد ماذا يطالب هذا الشعب من الحاكم؟ فقط الأمن والسلام. ولا دونك الدولة الهوبزية انشأنا دولة القوة، دولة استبداد، هو شرع الاستبداد والقوة للحد من العنف ولتحقيق السلام في الدولة. بالنسبة لي ماركس، يمكن اعتبار ماركس يرفض التصورات الحقوقية التي شرعها فلسفة العقد الاجتماعي، ويقول اللي الدولة هي أكذوبة، هي من صناعة الطبقة البرجوازية. يقول اللي الدولة هي معناها صنعت جراء التطور الأفراد عبر التاريخ، وقد صنعتها الدولة البرجوازية لتحافظ على ثرواتها. ويقول يعني من حق الشعوب أن ترفض هذه الدولة وأن تثور على هذه الدولة وتطالب بحقوقها، لأن الدولة ستصنع إيديولوجيا وتعتمد الدين، يعتبر أفيون الشعوب، حتى تخدر الشعوب بأن تقبل وضعيتها المادية والاقتصادية وتبقى تحت سيطرة الطبقات البرجوازية. دونك هو يعتبر أن الدولة يجب أن تحقق التوافق بين كل الشعوب. أي يرفض الدولة الرأسمالية المبنية على مخططات الطبقات الغنية والثرية والرأسمالية.
1: مثل نيتش،
0: مازال نيتش. نمر إلى تصور، قلنا احنا رينا تصور ماكيافيلي وهوبز وماركس. نمر إلى تصور جان جاك روسو.
1: روسو قبل
0: احنا تو شفنا التصورات اللي ترى في التعارض بين السيادة والمواطنة. نشوف التصور اللي يقر بالتوافق بين السيادة والمواطنة. نلقاو جان جاك روسو. جان جاك روسو من فلسفة العقل الاجتماعي، هو أيضا يقر بحالة من الطبيعة، يعتبر أنه حالة من الطبيعة، لكن الإنسان ليس شرير ذئب لأخيه الإنسان كما بين هوبز، بل الإنسان خير، هو ملائكي، هو فزع، هو خير بطبعه، لكن الطبيعة تهدد وجوده. يجب أن يدخل البشرية إلى حالة المدنية. في هذه الحالة يقول تكون بموجب الدخول في عقد اجتماعي أيضا، وهذا العقد الاجتماعي فيه الحرية المطلقة، أي لا تتنازل الأفراد عن الحرية في حالة الطبيعة لفائدة شخص، بل كل الأفراد بما فيها ما يسميها جان جاك روسو الإرادة العامة. الإرادة العامة هي تمثل الشعب، هي تتنازل يعني تتوافق وتتساوى في التنازل عن الحرية الطبيعية مثل الإرادة العامة، مثل الشعب، مثل الأفراد اللي تنازلوا عن الحرية الطبيعية متساوون في التنازل. دونك الإرادة العامة قادرة أنها تحقق الديمقراطية والحرية للشعوب. ثم ننتقل إلى تصور شكون آخر، قلنا دونك جان جاك روسو، سبينوزا. سبينوزا يدعو إلى أن تكون الدولة تحقق السلم والأمن والديمقراطية والحرية للأفراد. الدولة لم توجد لتحكم الأفراد بالخوف، بل أن تحقق أمن الأفراد وتحافظ على حرياتهم التي كانوا يحافظون عليها في حالة الطبيعة. ثم نجد تصور نيتش فيلسوف المطرقة سيحطم الصنم الأفلاطوني وكل فلسفة سابقة، ويقول تكذب الدولة حين تدعي أنا الدولة أنا الشعب. الدولة وجدت لتحقق مصلحتها، الدولة تريد أن تحافظ على مصالحها وعلى ذاتها، والشعب مجرد ضحية لهذه الدولة، يعتبرهم مسوخ باردة. أولئك الحاكمين يجب على الفرد أن يعي بهذه الدولة التي تسعى للسيطرة والامتزاز وامتصاص دماء هذه الشعوب. دونك هو يرفض الدولة، خاصة في كتابه هكذا حدث زرادشت.
1: نصل للمحور الأخراني.
0: محور الأخراني حاسة روحي فما أخرين ما حكيتش عليهم.
1: ميسيج هو فما حصة أخرى نهار 30 ماي للفلسفة بالنسبة للشعوب العلمية، فربما نرجع للبعض النقائص هذه، كان فما بعض التفاصيل. دونك المحور الأخير في بالنسبة للشعوب العلمية، برنامج الشعوب العلمية، هو الأخلاق الخير والسعادة.
0: أخلاق الخير والسعادة.
1: ست دقائق
0: كالعادة فما زوجين مفهومين ديما نلقاو، الأخلاق الخير والسعادة. كيف نلقاو ديما التيز والانتيتيز، ديما تصورات تعتبر أن الخير به نحقق السعادة، وتصورات ترى أن السعادة لا تحتاج إلى الخير، مع أنه سنحقق الخير. نعاود، هناك من يرى أن الخير يحقق السعادة. نبدأ بالتصورات اللي تعتبر أن الخير يحقق السعادة. ما هي الأخلاق؟ الأخلاق هي سلوكيات، هي مجموع السلوك والقواعد والضوابط، هي مجموع القواعد والضوابط التي تحدد السلوك. الأخلاق. الخير هو قيمة نسعى للوصول إليها، والسعادة هي حالة من الرضا التام ننشده نسعى إليه. لا أحد لا يرغب في السعادة، كل البشر، عامة الناس أو الحكماء أو العلماء، كل الناس تسعى إلى السعادة. بالنسبة للتصورات القديمة، نبدأ بتصور أفلاطون. طبعا الانخراط في مبحث الأخلاق دائما يجعلنا نعود إلى التصورات القديمة للأخلاق. أفلاطون يعتبر أن مسألة السعادة والخير يمكن أن تتحقق حين يتنازل الفرد عن متطلبات وشهوات وغرائز ورغبات الجسد، حين نتخلى عن المتطلبات الحسية والمادية يمكن لهذا العقل أن يتجرد ويسعى للوصول إلى عالم المثل عبر الجدل الصاعد. يمكن أن يحقق الخير ويحقق الحقيقة، في إدراك الحقيقة وعالم المثل سيتحقق الخير. بالنسبة لأرسطو، أرسطو يتلق من مبدأ التوسطي، أي لا إفراط ولا تفريط. أرسطو يقول الإنسان بطبعه يسعى إلى الخير، يجب أن يفعل الخير ويحاول أن يدرك الخير في ذاته، لا الخير من أجل الخير، لا الخير من أجل مصلحة أو منفعة. أي مثلا العلم من أجل العلم في ذاته، أنا مش نقرأ باش نولي طبيب ونولي عندي عمارة وعندي سيارة، أنا نقرأ خاطر نحب نقرأ.
1: المعرفة
0: من أجل المعرفة، الحكمة من أجل الحكمة. التصورات القديمة، كانت اعتبر أن الأخلاق خير، والأخلاق والسعادة في الحقيقة لا تحتاج السعادة، الخير في فعله، لا نبحث عن السعادة. قد نكون جديرين بهذه السعادة. متى نكون جديرين بالسعادة؟ إن فعلنا الخير بما يسمى بالإرادة الخيرة، الفعل يكون يسبق بالإرادة الخيرة. وكانت انطلق من ما يسمى بالواجب الأخلاقي، الأخلاق تنطلق من واجب، هذا الواجب أساسه العقل، وهذا الواجب الأخلاقي نجده إما نجد أنفسنا أمام أمر شرطي وأمر قطعي. الأمر الشرطي اللي يدعونا إلى فعل الخير من أجل المصلحة من أجل المنفعة، أي أنا مثلا التاجر قد يقدم التاجر بعض قطع الحلوى للأطفال، هل هو
1: مش بغاية الخير
0: بغاية أن يجلب هؤلاء الأطفال والأولياء إلى متجره أو حبا في الأطفال، هو من أجل مصلحة من أجل منفعة، هذا يعتبره تيكارت أكانت ليس فعلا أخلاقيا. الأمر القطعي هو المدفوع بالنية الطيبة، النية الخيرة، المطلب القطعي هو أن تفعل من أجل الفعل في ذاته ومن أجل
1: الواجب الأخلاقي.
0: الواجب الأخلاقي ويجعل من أخلاقه كونية، ويقول مثلا كانت افعل طبقا للقاعدة التي تجعل من فعلك فعلا كليا. فعلا كليا. الوقت يحاصرنا يدهم الحقيقة الوقت.
1: نكمل مع أفلاطون وأرسطو ونرجع للمبحث هذايا في حصة 30 ماي، لأنه باش نرجعوا للفلسفة في الشعب العلمية نرجعوا للمبحث هذا بأكثر تفاصيل في دقيقة فقط لي باش نسكروا البرنامج.
0: نكمل الأخلاق ولا نكمل وإلا
1: أي الأخلاق شنو نجم نقولوا فيه؟
0: نكمل مع تصور هذوما تصور يستبعد أن الخير يحقق السعادة، ثم مش نشوفوا اللونتيتيز اللي الخير يحقق السعادة مع تصور إبيكور. إبيكور يقول اللذة ينطلق من مبدأ أن هناك خيرات طبيعية يجب أن تحققنا السعادة، حين نحققها نحقق السعادة وهذه الخيرات تحقق السعادة. يقول اللي اللذة هي بداية الحياة السعيدة وغايتها، واللذة ما يلزمش نقوله هي لذة الفساق من خمر ونساء، بل يقول اللذة هي في ماذا؟ اللذة هي في لذة الحكمة، الصداقة، أن يكون لك صديق هناك لذة، أن تدرك الحكمة هناك لذة. يقول أن اللذة هي في سكينة وطمأنينة النفس، ما تسمى بالأتراكسيا، النفس المطمئنة السكينة، وأيضا الأبونيا أي راحة الجسم، راحة الجسمية والراحة النفسية تحقق السعادة.
1: شكرا لكم، نتمنى لكم السعادة حتى أنا. مشكورة جدا أستاذة، يعطيك الصحة روضة ميهوب. عندك زوز كلام دهني في استوديو بسيف بن سمية ومحمد عنتول، نتلفت نلقاهم مركزين معاك 100%، هذا دليل اللي أنت وصلت أنك شد الانتباه. شكرا جزيلا، ممتنة لك جدا على هذا الحضور، على أنك تمكنت في ظرف ساعة وشوية من أنه نجيو على برنامج سنة كاملة. كان عندكم أسئلة فما حصة أخرى نذكركم نهار السبت 30 ماي باش نرجعوا للفلسفة بالنسبة للشعب العلمية، ربما نرجعوا للمحور هذا الأخراني، المحور الأخراني اللي بأكثر تفاصيل. نستنوا أسئلتكم، نستنوا استفساراتكم، الأخلاق، الخير والسعادة. مرة أخرى شكرا لك أستاذة روضة ميهوب، شكرا لكل عام وانت حية بألف خير.
0: عيشك.
1: تحية من خلالك أيضا لكل الأساتذة الأجلاء اللي جيونا في راديو باكو يأثوا هذه الحصص تطوعا. شكرا مرة أخرى للمنظمة التونسية للتربية على هذا التعاون. شكرا محمد عنتول كان معنا في الهندسة الصوتية للقاء، بسام بن سمية في الديجيتال. سهل السلطان تقول لكم الموعد يكون إن شاء الله نهار الأحد، الحد من 9:30 الليل في مؤنسة خاصة جدا، ولنا عودة بعد العيد إن شاء الله لمتابعة راديو باك في مجموعة من الحصص اللي تم مادة العربية وبقية المواد. حظ وافر للناس الكل، مراجعة طيبة واستماع طيب لبقية برامج إذاعة الشباب.
2: راديو باك موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
3: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
2: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
3: راديو باك.
4: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جان تونيزي باج أوفيسيال.
3: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العدد الإخباري الموجز. فتحت المؤسسة السويسرية الرائدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باب الترشح لبرنامج منح الشراكات البحثية 2026 على أن يكون يوم 23 من جوان القادم آخر أجل لتقديم الترشحات، وفق ما أعلنت الإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. البرنامج يهدف بالخصوص إلى تعزيز التعاون بين الباحثين في سويسرا وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أحرزت تونس تقدما في عدد من مؤشرات المحافظة على التنوع البيولوجي، من ضمنها إعداد أول قائمة وطنية حمراء للأنواع المهددة وإدماج البعد البيئي في السياسات القطاعية منذ سنة 2020، إلى جانب تتويجها سنة 2025 بميدالية التميز خلال المؤتمر العالمي للطبيعة، وذلك في إطار تقييم نتائج التقرير الوطني السابع حول التحول البيولوجي والتقرير الوطني الخامس المتعلق ببروتوكول قرطاجن للسلامة الأحيائية. البنك المركزي التونسي يدعو المديرين العامين للبنوك ورئيس المدير العام للديون الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عملية السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعملية الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى المبارك. في إطار تعزيز الابتكار الرقمي وتمكين الشباب التونسي في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الإعلان رسميا عن إطلاق طلب عروض لتقديم مقترحات مشاريع لغرض إنشاء وتعزيز مختبرات الألعاب الإلكترونية في مبادرة موجهة خصيصا للجمعيات التونسية. تعلم رئاسة الحكومة أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة الأربعاء 27 من مايو والخميس 28 من مايو الجارية. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيون اليوم جراء استهدافه بقنبلة أسقطتها طائرة صهيونية مسيرة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في وقت تتواصل فيه الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتي. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: Life Spurs.

0: طريقة السلامة للجميع. تقسمي برشا زحمة متاع امتحانات وإن شاء الله عيدكم مبروك. أكيد إذا الشباب تخصص حيز هام للرياضة لمتابعة ماتش الدربي في كرة اليد. القرعة تسحبت هنا في إذا الشباب. نذكروا الفريق يستضيف الترجي الآن بدأ الماتش. تحية لفريق البرنامج محمد عنطور في الإخراج التقني، صديقي الغالي في الإخراج الرقمي بسام بن سمير. هكا أوكي شكرا. ونحمي فوزي بن سالم شحويكم،
1: اهلا وسهلا بك زياد، تحيه ليك وتحيه لكل الساده المستمعين.
0: نقصدوا ربي. اهلا منى، مساء الخير.
2: مرحبا مرحبا زياد، نسلم عليك، نسلم على الناس الكل اللي تسمع في اذاعه الشباب. اكيد مع دربي العاصمه في نهائي قبل الاوان، نجم نقول مباراه النادي الافريقي باعتباره في الفريق المضيف اليوم يستضيف الترجي في قاعه رادس. 4 دقائق و21 ثانيه منذ انطلاق شوط المباراه الاول، 2-2. كيف ما قلت زياد، عمليه القرعه الخاصه بالادوار النصف النهائيه كانت تسحبت في اذاعه الشباب في برنامج هون زون، وللموسم الثاني على التوالي الترجي والنادي الافريقي يكونوا موجودين في نصف نهائي كأس تونس.
1: نعم، ونهائي قبل الاوان بين الفريقين، بين الافريقي والترجي الافريقي اللي عندهم كره حاليا يمثلوه كل من جيراني معرف، من البدوي متيع الامام اللي نلقاوها كاساسي في حراسه المرمى، اسامه ارميكي، نضال العمري على مصطفى، مهيب القلال، محمد علي البحري، انس بن سليمان، اشرف السعفي على عماره، غازي بن غالي كان سجل هدف التعادل 1-1 مع الترجي الرياضي التونسي، نزار حفار، مروان شويرف، ريان جبالي وحامد اصحابه. هذه تشكيلة النادي الافريقي بطبيعة الحال المدرب صبحي سعيد مع طاقم تحكيم
2: ذاكر الصيد. مع ذاكر
1: الصيد ما ننساوش،
2: ما ننساوش المريت نتاع ذاكر الصيد اللي هو يدرب في اواسط النادي الافريقي، اواسط النادي الافريقي اللي البارح زياد كانوا فازوا في دربي العاصمة ضد الترجي
1: مساء يوم الاربعاء،
2: مساء الاربعاء 28-29 في مباراة كبيرة في الصنف هذايا. بطبيعة الترجي اليوم بكل من محمد اصفر، اسيل النملي في المرمى، والمصري باسم السبكي خير، وانه اصيل النملي يبدا كحارس اساسي لفريق الترجي، عبد الحق بن صالح، بلال العبدلي، اسامه البوغانمي، والتصدي من اصيل النملي للكره الاخيره، لكن كره يقول ثنائي التحكيم لفريق النادي الافريقي، اسامه البوغانمي، اشرف المرغلي، يوسف معرف، اسلام الجبالي، غسان التومي، محمد علي بحر، مكرم سلامه، طارق جلوس، توفيق بكار، جاسر بن حسين، ومهدي تبر. بطبيعه طاقم تحكيم من البوسنة كونجي لكانين اللي هما ثنائي التوأم اللي زفروا مباراة اليوم بين الترجي والنادي الافريقي، وباش يتم الالتجاء في اللقطة الاخيرة. بطبيعة نذكر مباراة دربي العاصمة متعادلة لحد الان في توقيت فوزي 5 دقائق 3 ثواني 2-2 بين الترجي والنادي الافريقي.
1: وجمهور النادي الافريقي مشكل عادة في الحقيقة، جمهور البطولة كان اكثر بكثير من مباراة اليوم، مباراة الكأس بين الفريقين، وبطبيعة الحال مباراة تعاد من جديد بعد 2 مقابلات البطولة في البلاي اوف وتتويج الترجي بلقب البطولة. مباراة الكأس من اجل التواجد في الدور النهائي، ننتظر قرار ثنائي التحكيم البوسني دانو وعمار، هذا الثنائي اللي يدير هذه المباراة. النادي الافريقي زي ما برشا يتسائلوا يقول لك علاش المباراة بالجمهور، نعرفوا انه ثم عقوبة كانت سلطت بعد مقابلة الاياب، ماذا سيقرر ثنائي التحكيم؟ دقيقتين ضد مكرم اسلامه، دقيقتين فقط ضد مكرم اسلامه، مع 7 امتار لفريق مع 9 امتار لفريق النادي الافريقي. قلت بعد مباراه الاياب بين الفريقين كان تم تسليط عقوبه بدون حضور جمهور، لكن فقط في مباريات البطوله ضد النادي الافريقي،
2: واللي هذايا كانت محل انتقاد
1: جدل كبير.
2: نعم. وجدل كبير، لانه قرارات معناها تطبق على مقابلات البطولة مش على مقابلات الكأس، باعتبار أن الجامعة التونسية لكرة اليد هي اللي تنظم بطبيعة سباق الكأس. نرجع في توقيت 5 دقائق 9 ثواني 2-2 بين
1: واللي تم استبعاده منذ لحظات جاسر بن حسين مش مكرم سليمة،
2: جاسر بن حسين، هذه أول استبعاد لمدة 2 دقائق ضد فريق الترجي، منقوص من لاعب جاسر بن حسين. كيف ما قلنا متعادلة لحد الآن المباراة، لكن يرجع ياخذ الأسباب بقية فريق النادي الافريقي بعد 5 دقائق 30 ثانية منذ انطلاق الفترة الأولى.
1: أسامة الرميكي
2: للنادي الافريقي يعطي الأسبقية من جديد 3-2 أكيد مباراة الكأس مش مقابلة البطولة اللي كان فيها وقتها ضغط النتيجة خاصة على فريق النادي الإفريقي. إن شاء الله بطبيعة الدربي تكون فيه الفرجة تكون فيها التشويق والفريق اللي يكون أفضل يكون حاضر في نهائي الكأس. ترجع الكرة من جديد لمحمد علي بحر يدخل كأساسي في المباراة. بلال العبدلي الأشرف المرغلي كرة لفريق الترجي من بلال العبدلي ناجحة يعدل الترجي 3-3 بعد 6 دقائق 11 ثانية منذ انطلاق شوط المباراة الأول في قاعة رادس كورة. ترجع لفريق النادي الإفريقي الخارج مش مؤطرة كانت التصويبة الأخيرة لكن قبلها ثنائي التحكيم البوسني يعطي رمية 9 أمتار للنادي الإفريقي في 6 دقائق 29 ثانية منذ انطلاق الفترة الأولى. كرة لعلاء مصطفى مهيب القلال تمشي لأنس بن سليمان بتبيعة والتصدي من الحارس أسيل النملي يخرج الترجي في الهجوم المعاكس ناجحة على القائم الكرة الأخيرة كرة
1: التصدي من متعلمين
2: الكرة كانت على القائم وفريق الترجي ضيع كرة في الهجوم يرجع النادي الإفريقي ويأخذ الأسبقية من جديد بالهدف رقم 4-4 بعد 7 دقائق فوزي زوز ثواني منذ انطلاق شوط المباراة الأول.
1: مقابلة مثيرة منذ بدايتها وأكيد كل مرة الفريق يأخذ الأسبقية مرة عند الترجي مرة عند النادي الإفريقي اللي عنده الأسبقية الآن 4-3 مع كرة مع هجوم حاليا بلال عبدلي أشرف المرغلي عنده الكرة بلال يرجع إلى يوسف معرف أشرف المرغلي يوسف ترجع له من جديد بلال عبدلي يمشي على مستوى الجناح على مستوى الدائرة مكرم سلامة لكن قبلها 9 أمتار لفريق الترجي الرياضي التونسي. هذا الدور النصف النهائي الأول. الدور النصف النهائي الثاني سيكون يوم غد السبت انطلاقا من الساعة 3 بين سقيط الزيت وسبورتينج المقنين
2: جمعية الحمامات
1: بالفعل. والدور النهائي سيكون يوم 30 مايو يعني السبت القادم في هذه القاعة
2: نهائي الأكابر والكبريات. نعم. وإن شاء الله نهار 31 في قصر رياضة بالمنسى باش يكون النهائي كؤوس الأصناف الشابة في الأصغر والصغريات والأوسط والوسطيات.
1: برنامج الأدوار النصف النهائية بالنسبة للشبان اللي القرعة كما قلت زياد ومناه كان دارت في إذاعة الشباب بطبيعة الحالات نستغلوا إصابة يوسف معرف إن شاء الله لاباس بالنسبة ليوسف معرف.
0: تفضل زياد. يعطيكم الصحة ما شاء الله عليكم على دخلة أكيد للماتش شكله باش يحفل. اليوم نلعبوا ديربي غدوة ما 3 في قاعة سقيط الزيت. منى فوزي تعاود تحل من جديد هذا مهم جدا وقالها رئيس النادي بحذاك منى هنا في هوند زون
2: سي محمد القلال يتلبط بطبيعة من السلط وأنه خطر السنة تقريبا ما لعبش في القاعة نتاعو كل صحيح. مقابلات أوكي. الكأس المرة هذه القرعة أنصفت من كل سقيط الزيت باش يكون حاضر في قاعة
0: غدوة مع كما قال فوزي مع الحمامات ماتش زادة 50-50 نستناو ما 3 ما نقول على موجاتنا إن شاء الله به في الكبريات غدوة شو عنا؟ عنا ما 3 في الجورجاني الإفريقي
1: عنا زوز مقابلات ينتقوا في نفس التوقيت ماضي 3 متاع العشرية عنا النادي الإفريقي و
0: جمعية سايب المهدية
1: جمعية نسائية بالمهدية
0: أوكي.
1: وأيضا
0: في المقنين
1: فريق المقنين في المقنين الجمعية النسائية بالساحل وإعادة لنصف نهائي البطولة بين الفريقين
0: أكيد ماتش ديربية ضم بيناتهم في المكنين حظ موفق للأربعة أكيد
2: نادي رياضة نسائية بالمكنين اللي هو الفريق الأفضل الحقيقة أكيد. الموسم هذا بعد فوزه بلقب البطولة ننتظر بطبيعة نجم يكون أفيش الإفريقي والمكنين مثلا في النهائي
0: ما نعرفوش
1: منى وزياد كان ترشح المكنين كان ترشح على جمعية الساحل في الدور نصف النهائي للبطولة في الأوسط زياد
0: في الأوسط هاي واحدة الأوسط. واحدة نهار لحد 24 يعني مايو
1: عنا ماضي ساعة في قاعة الجورجاني الإفريقي سقيط الزيت
0: الإفريقي
1: كانت رحلة حساب الترجي
0: برافو الإفريقي اللي ربح الترجي هدف نهار الأربعاء في القبة
2: 29-28
0: في القبة منى برافو دوك الإفريقي سقيط الزيت هذوما الأندية قاعدة تخدم في الشباب اوكي
2: وسقيط الزيت عنده 4 انتدابات جديده خصيصا لصنف الاواسط زياد لاعبي المنتخب الوطني التونسي لانه يراهن سقيط الزيت وانه يكون متوج الموسم هذا على مستوى فريق الاواسط باش
0: نقفوا في الاواسط فقط ونرجعوا للمباراه نتاع الديربي لحظه فوزي نقفوا فقط في الاواسط ونرجعوا للديربي وبعد تنكملوا الوسطيات الاصغر والصغريات تفضلوا الماتش الثاني في الأواسط.
1: نعم المباراة الثانية بالنسبة للأواسط، المباراة الثانية باش تجمع المكنين وحمام سوسة اللي يستحق تحية كبيرة برشا، فريق حمام سوسة اللي نلقاوه في الدور النصف النهائي.
0: ماتش ثلاثة في المكنين نهار الأحد إن شاء الله، تفضلوا نرجعوا للديربي.
1: نعم تسعة دقائق 45 ثانية في هذا الشوط الأول، الأسبقية ولات عند الترجي بعد ما كانت عند النادي الإفريقي، مع الإفريقي منقوص من لاعب أسامة رميكي اللي تم استبعاده وسيعود بعد لحظات. النتيجة 5-4 لفريق الترجي أمام النادي الإفريقي اللي عنده كرة حاليا على مصطفى، يبدل في اتجاه أشرف الصافي على مصطفى، عنده الكرة يحاول المرور من جسر بن حسين، يربح 9 أمتار ترجع الكرة لفريق النادي الإفريقي، 9 أمتار لفريق النادي الإفريقي. غازي بن غالي على مصطفى، عنده الكرة أنس بن سليمان، يبدل يحاول يمشي على مستوى الجناح، الاعتراف من بلال العبدلي، ترجع 9 أمتار لفريق النادي الإفريقي. أنس بن سليمان عنده الكرة من جديد، يحاول المرور أمامه جاسر بن حسين، يربح 9 أمتار جديدة ويسقط أنس بن سليمان حاليا، وبطبيعه الحال باش يستأنف اللعب بتسعة امتار، مثل ما عقوبه اداريه في هذه المخالفه. ترجع الكره عند غازي بن غالي، غازي بن غالي والحكم بطبيعه الحال يطلب مسح لارضيه القاعه، اكيد جزئيات صغيره مولاه هي اللي باش تكون فاصله في مباراه اليوم، لانها تختلف كما ذكرت على مباراه البطوله. اليوم الفائز هو اللي يتاهل، هو اللي يترشح ان شاء الله. أنا نتمنى أن تتعاود مباراة الساقية والملعب التونسي، علاش ليه؟ شوفوا 4 حصص إضافية وشوفوا ضربات الجزاء، خلي التشويق إلى آخر لحظات المباراة.
2: نشوفوا كيفاش باش يوفى دربي العاصمة اليوم بين النادي الإفريقي وفريق الترجي، اللي وصلنا فيه تقريبا 10 دقائق 37 ثانية منذ انطلاق شوط المباراة الأول. أسبقية الترجي 5-4، الترجي اللي غير بدخول محمد صفر لكن يعدل النادي الإفريقي. ترجع الكرة فريق الترجي، أشرف المرغلي، يوسف معرف ناجحة كورة من وسط دفاع النادي الإفريقي يسجل ويرجع الأسبقية لفريق الترجي 6-5. بطبيعة على خارج منطقة 9 أمتار يسجل فريق الترجي ويأخذ من جديد الأسبقية على مستوى النتيجة. كورة ترجع للإفريقي من الجناح البرة الكورة هذه كانت متسرعة شوية من لاعب النادي الإفريقي، كان فما تسرع من لاعب النادي الإفريقي في الكرة الأخيرة من نزار حفار، يخلي باقي الأسبقية لفريق الترجي 6-5 بعد 11 دقيقة 25 ثانية. كيف ما قلنا أكيد جزئيات تنجم تحكم في دربي العاصمة.
0: اللقطة الأخيرة منى يعني حارس الترجي ما شاء الله كيفاش مالي الكاج ومسكر الكاج
2: بطبيعة. اللاعب المخضرم محمد صفر اللي لعب في النادي الإفريقي، لعب في الترجي، لعب في النجم الرياضي الساحلي، لعب
1: ولد المهدية
2: لعب في فريق المكارم، لعب في الحمامات زاد محمد صفر، معناها لاعب
1: أول 7 أمتار للترجي،
2: أول 7 أمتار لفريق الترجي. قلت لاعب رحالة، تقريبا كل الفرق وين مشى محمد صفر يعطي الإضافة وتكون البصمة متاعه موجودة، لكن مع الترجي في السنوات الأخيرة هو الحارس الأساسي وكان زاد مع المنتخب الوطني التونسي. رمية 7 أمتار، أول رمية 7 أمتار لفريق الترجي في توقيت 12 دقيقة 18 ثانية.
1: وأول دخول لأسامة البوغانمي
2: ناجحة، ما يضيعش أسامة البوغانمي مع رميات 7 أمتار اللي هو تقريبا كيف ما شفنا دربي العاصمة المباراة الأخيرة، المباراة الفاصلة مباراة البطولة، فقط كان دخوله باش يسجل رميات 7 أمتار، لكن أسامة البوغانمي ديما على البنك ديما بطريقته في تسجيل الأهداف، حتى ولو كان ضربات الجزاء ما هذاك هو أسامة البوغامي ما ينجمش يتغير معناها في العمر هذا
0: في الاحتفال ما شاء الله، هذيك طريقته ستايل نتاعو،
2: هذيك طريقته، هذيك الرياكسيون نتاعو، يسجل بضربه جزاء والا يسجل بها، هذاك هو اسامه البوغانمي.
1: وزوج فرق منا غير حراس المرمى، محمد فرق ذا مكان اصيل، ايضا البدوي خذا مكان متاع الامام.
2: ترجع الكره لفريق النادي الافريقي، اسامه رميكي ناجحه ناجحه مل كوره من اسامه رميكي، رغم موجود دفاع الترجي طول قامت لاعبي الترجي، لكن في زاويه ما نجمش يشدها محمد اصفر، يسجل الهدف السادس لفريق النادي الافريقي، 7-6 فوزي بعد 13 دقيقه 29 ثانيه منذ انطلاق شوط المباراه الاول في قاعه رجز.
1: وهذا الهدف السادس لاسامه رميكي، اسامه رميكي اللي يختلف في العشر دقائق او 13 دقيقه الاولى من المباراه على مباراتي البطوله، اداء متميز الى حد الان. تفتك الكره ترجع جانبيه، اسامه رميكي، اسامه على مصطفى، اسامه رميكي عنده الكره يحاول المرور، اسامه رميكي ترجع الكره دائما الاسبقيه لفريق الترجي، 7-6 في توقيت 14 دقيقه اللعب. قاعد نشوف في مروان شويرف يقوم بالحركات الاحمائيه، اكيد باش يدخل مروان لتشكيله النادي الافريقي. على مصطفى، على مصطفى يحاول يبدل، يقرب له نزار حفار عنده الكرة، يمشي انس بن سليمان، على مصطفى، انس بن سليمان على يبدل الاعتراض من غسان التومي، وتمشي محمد اصفر اللي عنده كرة حاليا وباش يعكس الهجوم. بلال عبدل، بلال عبدلي سريعة جدا، ممتازة العملية، ممتازة من مكرم سلامة، يرفع الكرة بالحارس أمين البدوي ويسجل الهدف الثامن لأول مرة. الفارق يصبح زوز أهداف بين الفريقين، 8-6 للترجي أمام النادي الأفريقي اللي عنده كرة حاليا. أسامة رميكي على مصطفى، على مصطفى اللي يضيع، يقبل الأفريقي، يضيع كرة، يضيع هجوم في اللحظات الأخيرة، يعكس الهجوم.

0: في الشوط الأول في قاعة رادس 9-7 ارتفع النسق من جانب الترجي وأيضا من جانب النادي الإفريقي كورة بكورة مع تواجد زوز حراس مرمى محمد صفر من جانب الترجي وبطبيعة أمين البدوي من جانب فريق النادي الإفريقي اللي يلعب في الحالة الهجومية كورة يربح رمية 9 أمتار النادي الإفريقي فما رمية 7 أمتار ضربة جزاء يقول ثنائي التحكيم البوسني لفريق النادي الإفريقي كان فما دخول في المنطقة من مدافع الترجي هذاك علاش يعطي رمية 7 أمتار لفريق النادي الإفريقي رمية 7 أمتار مهيب القلال ضايعة يعاود ياخذ الكرة لكن تتعاود يقول ثنائي التحكيم للنادي الإفريقي الكرة لفريق النادي الإفريقي في توقيت 16:27 منذ انطلاق الفترة الأولى في قاعة رادس عاود تتنفذ رمية 7 أمتار مهيب القلال مع الحارس محمد صفر مهيب القلال مع الحارس محمد صفر نذكر 9-7 أسبقية الترجي أمام النادي الإفريقي يسجل الهدف الثامن من رمية 7 أمتار 9-8 في 17 دقيقة لعب تقريبا منذ انطلاق الفترة الأولى متوازن متكافئ لحد الآن دربي العاصمة كيف ما قلت بعض الجزئيات هي اللي باش تحكم في المباراة شكون الفريق اللي باش يعمل أقل أخطاء فنية أقل ديشي تكنيك هو اللي باش يكون متأهل للدور النهائي ترجع الكرة لأشرف المرغلي يوسف معرف عرف عليه في المتابعة دفاع النادي الإفريقي يربح رمية 7 أمتار رمية 7 أمتار لفريق الترجي في توقيت 17:27 منذ تلاقي الفترة الأولى في قاعة رادس كيف ما قلت 9-8 الترجي يربح رمية 7 أمتار بطبيعة هذه الثانية لفريق الترجي بعد رمية 7 أمتار أولى كانت ناجحة من أسامة البوغانمي رمية 7 أمتار ثانية في التنفيذ كالعادة أسامة البوغانمي الترجي المتقدم على مستوى النتيجة بعد 17 دقيقة 31 ثانية 9-8 مع الحارس أمين البدوي أسامة البوغانمي مع الحارس أمين البدوي يصوب ويسجل يسجل الترجي الهدف العاشر 10-8 الحقيقة عنده شوية استفزاز زياد أسامة البوغانمي خلي جماهير النادي الإفريقي تخوض شوية لأنه كيف ما قلت دائما طريقته في تسجيل الأهداف وقت اللي يتوجه لجماهير الفريق المنافس خاصة وأنه مباراة اليوم بحضور جماهير النادي الإفريقي فقط اللي عنده الكرة في الحالة الهجومية كرة لفريق النادي الإفريقي للنادي الإفريقي وسامر ميكي يغير ترجع من الجناح لكن فما قبلها رمية سبع أمتار هذه ثنائي التحكيم البوسني نذكر كان زفر نهائي البطولة العربية ظهر لعام 2018 بين الترجي وبين نادي سقيت الزيت تطبيق تقريبا حرفي لقواعد وقوانين الاتحاد الدولي تقريبا في كل تدخل تطبيق الصارم
1: وأسيل نمري هو اللي ياخذ مكان محمد أصفار
0: النملي تصدى الخمسة ضربات جزاء في دربي العاصمة الأخير مباراة البطولة مهيب القلال مع أصيل النملي يتصدى لكن يرجع ياخذ كورته ويسجل يتصدى أصيل النملي للكرة الأولى كرة مهيب القلال لكن ترجع له الكرة مهيب القلال يرجع ويسجل الهدف التاسع 10-9 فوزي بعد تقريبا 19 دقيقة منذ انطلاق شوط المباراة الأول في قاعة رادس
1: والنتيجة دائما الأسبقية لفريق الترجي 10-9 في توقيت 19 دقيقة 10 دقيقة على نهاية هذا الشوط الأول والكرة مع لفريق الترجي أشرف المرغني غسان الطومي بينه وبين محمد علي بحار جانبية وينجح محمد علي بحار ويعكس الهجوم فريق النادي الإفريقي مع دخول مروان الشويرف ترجع الكرة المعرف أسامة إرميكي معرف من جديد جلالي معرف يرجع لأسامة إرميكي حاول المرور وينجح أسامة إرميكي ممتاز أسامة إرميكي في هذا الشوط الأول إلى حد الآن النتيجة ترجع هدف فارق 11-10 لفريق الترجي أمام النادي الإفريقي بلال عبدل أشرف المرغني عنده الكرة محمد علي بحر على مستوى الجناح

0: من جديد الى اسرف المرغني، بلال عبدل، بلال عبدل يقرب ليوسف معرب لكن يخير انه يرجع لاسرف المرغني. مكرم سلامه عنده الكره، بلال عبدل، بلال عبدلي، يوسف معرف، يوسف معرف، بلال عبدلي وينجح، ممتاز التصويبه وممتاز الكره الاخيره، ينجح بلال عبدلي في تسجيل هدف رقم 13، يبقى الفارق زوز اهداف فارق. هذا هجوم سريع لفريق النادي الافريقي، ينجح في الحصول على رميه 9 أمتار بعد دقيقتين ضد مكرم سلامه، دقيقتين ضد مكرم سلامه في هذه اللحظات. هذا ثاني استبعاد في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي مع كرة مع 9 أمتار لفريق النادي الافريقي. قاعد نشوف على مصطفى، على مصطفى، مروان شويرف، أسامة الرميكي، ايضا الحكم باش يعطيه اشاره ارجاع الكره، ترجع الكره وتنفذ. اسامه رميك، اسامه رميك لفريق النادي الافريقي على مصطفى، يبدل لنسب سليمان، على ترجع له من جديد بينه وبين اسامه رميك، يبدل على مستوى الجناح انس بن سليمان، انس بن سليمان، واسامه رميكي يرجع الى انس بن سليمان من جديد، يحاول يبدل على مصطفى، يحاول المرور والدخول، يمشي على مستوى الجناح في محاوله بلقطه لكن ثم دفع وثم مخالفه،
1: فما دخول بقوه، فما مخالفه دخول بقوه صحيحه تتزفر ضد فريق النادي الافريقي في توقيت فوزي تقريبا 21 دقيقه منذ انطلاق شوط المباراه الاول.
0: نعم، ويبقى الفارق دائما زوز اهداف لفريق الترجي 12 مقابل 10. الترجي يلعب منقوص من مكرم سلامه اللي تم استبعاده منذ لحظات، يدخل عن يوسف معرب، بلال عبدلي، غسان التومي، غسان الى يوسف معرف، اشرف المرغني، محمد علي
1: يلعب بالامبتي جول، فريق الترجي يخرج حارس المرمى ويدخل لاعب اخر بطبيعه لتفادي نقص العدد.
0: هذا كوره بين بلال عبدلي، يوسف معرف، بلال يمشي، محمد علي بحار على مستوى الجناح وينجح، ينجح، هذا ثاني هدف لمحمد علي بحار على مستوى الجناح، ينجح في تسجيل الهدف الثالث لأول مرة. 3 أهداف فارق بين الفريقين في الترجي هذه المرة، وقت مستقطع يطلب فريق النادي الافريقي اكيد.
1: الترجي بالنقص العددي، بالنقص العددي متقدم على مستوى النتيجه كيف ما قلت، الورقه الرابحه
0: تسجيل. تسجيل.
1: نعم. الورقه الرابحه في فريق الترجي شفناها في مباراه البطوله لانه كان عمل مباراه كبيره، محمد علي بحر اللاعب الاكثر تتويجا مع فريق الترجي بالالقاب على مستوى البطوله والكاس، اليوم كانت زوز اهداف ينفس بهم فريق الترجي في وقت مهم جدا خاصة مع النقص العددي. النادي الافريقي فوزي رغم انه غير على الدفاع نتاعه لانه التركيز ديما يكون على اشرف المرغلي، يكون زاد على يوسف معرف، النادي الافريقي اللي قاعد يعتمد في خط الدفاع المتقدم 4-2 وساعات 3-3 كيف ما قلنا
0: تقريبا من المباريات القلائل اللي قاعد نشوف في باسم السبكي يعتمد على محمد علي بحر وعلى غسان التومي على مستوى الاجنحه منذ بدايه المباراه،
1: منذ بداية المباراة لأنه ممكن ما فماش نجاعة بالنسبة لطارق جلوز في المقابلات الأخيرة، وأسامة البغاني تقريبا معناها باقي قاعد يقتصر مشاركته على تنفيذ رمية الـ7 أمتار، وقاعد عنده دور زاد على البنك أسامة البغاني على مستوى معناها التحميس والتحفيز متاع أصحابه. باش ترجع الكرة بعد وقت مستقطع كان طلبه المدرب صبحي سعيد، مدرب فريق النادي الافريقي، هذا المدرب الثالث للنادي الافريقي بعد خروج منير حسن، بعده كان جاي عدنان بالحارث اللي كان مساعده صبحي سعيد، وكيف ما قلنا صبحي سعيد في تدريب فريق النادي الافريقي فيما تبقى من موسم الرياضي، ممكن يكون نهائي الكاس بطبيعه. 13 مقابل 11 يسجل النادي الافريقي ويذلل النتيجه ضد الترجي قبل اقل من 8 دقائق على نهايه المباراه في شوطها الاول. 13 مقابل 11 ترجع الكرة لفريق الترجي اللي ما غيرش تقريبا نشوفه في الرباعي الأساسي اللي هو يوسف معرف، أشرف المرغلي، نشوفه في بلال العبدلي، كيف ما قلنا بطبيعة إسلام الجبالي، محمد علي بحار، وأيضا غسان التومي. ممتاز الهدف، ممتاز من بلال العبدلي، ممتاز هدف بلال العبدلي. بلال العبدلي اللي كان تم اختياره كأفضل لاعب في التشكيلة المثالية الإفريقية في البطولة الإفريقية الأخيرة، قاعد يدعم في تواجده في فريق الترجي من مباراة المباراة، ترجع الكرة لفريق النادي الإفريقي.
0: في الحقيقة كان من أبرز اللاعبين هذا الموسم، كي نحكيه على الترجي نحكيه على، لأنه عبد الحق بن صالح ما كانش يشارك بطريقة دائمة في التشكيلة، لكن بلال العبدلي قاعد يقدم في مستوى جيد جدا وقاعد متحمل المسؤولية.
1: أيوه شفناه مع المنتخب الوطني التونسي في البطولة الإفريقية الأخيرة، أفضل لاعب في المنتخب وأفضل لاعب في التشكيلة الإفريقية المثالية بلال العبدلي، اللي من سنوات قاعد الأداء متاعه يتطور. هذا يتصدي في وقته بالنسبة للترجي من محمد صفر، ينجم يخليه وينفسه على مستوى النتيجة 14 مقابل 11 دون ضغط. فريق الترجي قاعد يلعب، صحيح المباراة متكافئة في فترات، لكن الترجي أفضل في بعض الفترات من فريق النادي الإفريقي. نشوفه في نضال العامري قاعد يعمل في عمليات الإحمائية، يمكن يغير صبحي سعيد، ترجع الكرة لفريق الترجي. بلال العبدلي، يوسف معرف، يوسف معرف ناجحة، ناجحة من يوسف معرف من خارج منطقة التسعة أمتار. سواء عد الترجي تهتز في مباراة اليوم، سواء بلال عبدلي، سواء يوسف معرف، وإلا أشرف المرغلي، هذه القوة الضاربة بالنسبة لفريق الترجي اللي سجل هدف 15، لكن يرجع النادي الإفريقي ويسجل ويدلل النتيجة بالهدف رقم 12 قبل تقريبا أقل من 6 دقائق على نهاية الشوط. فوز.
0: نعم، نزرع حفار كان سجل هدف رقم 12 لفريق النادي الإفريقي، يرجع الفارق إلى 3 أهداف. ثم هجوم حاليا لفريق الترجي، أشرف المرغني، مكرم سلامة يرجع للتشكيلة، مكرم سلامة، بلال عبدلي يحاول المرور أمام مروان شويرف، أشرف يوسف مرة ثانية وبنفس الطريقة، مرة ثانية وبنفس الطريقة يوسف معرف يسجل الهدف رقم 16-12 في توقيت 24 دقيقة 40 ثانية.
1: أول مرة الأسبقية توصل 4 أهداف للترجي أمام النادي الإفريقي قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول. فوزي.
0: يرجع على مصطفى للتشكيلة، يبدل أنس بن سليمان. فريق النادي الإفريقي رغم تسجيله لبعض الأهداف في اللحظات الأخيرة، لكن قاعد يمر بصعوبات كبيرة كبيرة جدا على مستوى الدفاع. ترجع الكرة لفريق النادي الإفريقي إلى أسامة رميك، أنس بن سليمان، أسامة، أسامة يقرب له على مصطفى، بينه وبين علي يربح 9 أمتار، 9 أمتار لفريق النادي الإفريقي، 9 أمتار لفريق النادي الإفريقي. ترجع مروان شويرف، مروان إلى علي مصطفى، علي مصطفى، أسامة الرميكي، أنس بن سليمان، أنس بن سليمان عنده الكرة، يحاول المرور، التصويب والتصدي من محمد أصفر، لكن ترجع الكرة من محمد علي بحر، ترجع لفريق الترجي الرياضي التونسي. إسلام الجبالي اللي بيخلي الكرة عند يوسف معرف ويغادر ويدخل مكانه أشرف المرغني. بلال العبدلي عنده الكرة حاليا، أشرف المرغني يبدأ في اتجاه يوسف معرف، يوسف معرف، يوسف عند بلال، بلال أشرف من جديد، بلال العبدلي، بلال العبدلي يدخل الجيلاني معرف في محاولة التصدي لهجوم الترج، أشرف المرغني بينه وبين بلال العبدلي، عنده الكرة يحاول التمرير لمحمد علي بحر، لكن تقسم من الدفاع وتمشي 9 أمتار لفريق النادي لفريق الترجي. ترجع بلال العبدلي، مكرم سلامة، أشرف المرغني، يوسف معرف، دور الكرة مليح في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي، لكن تتقاسم تمشي أسامة رميك، أسامة رميك، هذا هجوم سريع لفريق النادي الإفريقي. ثم جذب، ثم دقيقتين ضد غسان التومي، جذب من القميص ودقيقتين ضد غسان التومي، هذا
1: زايدة زايدة زايدة العملية نتاع غسان التومي. يخسر فريقه لاعب في التوقيت هذا قبل تقريبا فوزي 4 دقائق على نهاية المباراة في شوطها الأول 16-12، كيف ما قلنا استبعاد لمدة 2 دقائق، وفما رمية 7 أمتار. هاو يغير باسم السبكي، يدخل أصيل النملي مع أسامة رميكي في التنفيذ، أسامة رميكي لاعب فريق النادي الإفريقي معاه أصيل النملي، يتصدى أصيل النملي، يتصدى أصيل النملي للكرة الأخيرة، يتصدى للكرة الأخيرة أصيل النملي.
0: ما نعرفش زي ما رميكش حب يعمل بالكرة،
1: حتى مهيب القليل تصدى للكرة الأولى لكن ترجع قدام مهيب القليل كأنه اختصاصه. ولا رمية سبع أمتار أصيل النملي بطبيعة حارس من طينة الكبار. أنا ديما نقول لو كان عنده هكا شوية رزانة إن شاء الله مع العمر يتحسن أصيل النملي في التخمام نتاعو.
2: العمر ماهوش مربوط بال
1: يكون لاعب محترف زياد، يكون لاعب محترف أكثر. أما
2: هو زاد أصيل عمل
1: النملي
2: عمل حركة الحكم قالوا رد بالك
1: أي أصيل النملي رو زياد المختصين معناها الفنيين الناس اللي تفهم في كرة اليد
2: كارير كبيرة صحيح.
1: يقول لك رو من تينة الحراس العالميين، فما برشا ناس وفنيين يشبهوه بالحارس لاندين حارس مرمى المنتخب الدنماركي الأسطورة متاع المنتخب الدنماركي. إن شاء الله تكون فما شوية ماتوريتي زياد مع العمر مع التجربة بتبيعة
0: بتبيعة خاصة عنده رقصة شهيرة هو أصيل النملي بعد كل تصدي.
1: أي إن شاء الله يكون أكثر انضباط، يكون أكثر انضباط. لاعب ممتاز جدا هو يربح فريق الترجي رمية تسعة أمتار في توقيت تقريبا دقيقة 50 ثانية على نهاية المباراة في شوطها الأول. 16 مقابل 13 للترجي أمام النادي الإفريقي. النادي الإفريقي اللي في الحالة الدفاعية مقدم دفاعه في بعض المرات على بلال العبدلي على يوسف معرف على كيف كيف اللاعب أشرف المرغلي. سواعد الترجي 3 أشرف المرغلي يوسف معرف وأيضا بلال العبدلي. ترجع الكرة لفريق الترجي. نذكر يلعب الترجي بنقص عددي. يوسف معرف البرة الكرة الأخيرة كرة يوسف معرف، لأنه قبلها كان فما تنبيه باللعب السلبي من ثنائي التحكيم البوسني. بطبيعة ضيع يلزمك تقبل. يدخل لاعب النادي الافريقي
0: الجيلاني معرف ثاني هدف بيسيبه متالي الجيلاني معرف.
1: ثاني هدف للجيلاني معرف يخلي المدرب باسم السبكي يطلب وقت مستقطع. كان الترجي متقدم مع 4 أهداف 16 مقابل 12. يرجع النادي الافريقي. ضيع الترجي على مستوى الهجوم. يرجع النادي الافريقي بزوز كرات متتاليه من الجيلاني معرف يخلي النادي الافريقي على بعد نقطتين من فريق الترجي. 16 مقابل 14 بتبيعه دربي العاصمه كيف ما قلنا اليوم. شكون باش يكون الفريق المتاهل؟
0: هو النادي الافريقي رجع في اللحظات الاخيره على الاقل لتقليص الفارق قبل الدخول
1: لحجرات الملابس. شكون باش يكون اللافيش نتاع النهائي الكاس الموسم هذايا؟ بطبيعة الترجي نذكر عمناي والثنائي الموسم اثناء لقب البطوله رقم 38، واكيد طموح مشروع للترجي وايضا للنادي الافريقي التواجد ان شاء الله السبت الجاي نذكر مع نهائي كاس تونس في صنف الاكابر. المتاهل من دربي العاصمه مباراه النادي الافريقي والترجي، والمتاهل غدوه من مباراه نادي ساقيه الزيت وجمعيه الحمامات.
0: نعم دقيقة وعشرين ثانية على نهاية الشوط الأول في هذه المباراة، والتقدم دائما للترجي بزوز أهداف فارق. 16 مقابل 14 مع هجوم حاليا لفريق الترجي عن يوسف معرف. بلال عبدلي غسان التومي. بلال يرجع ليوسف معرف. جيلاني معرف يبقى بالتشكيل الأساسي للنادي الأفريقي. يلعب الدفاع المتقدم فريق النادي الأفريقي. أسامة رميكي يقرب بلال عبدلي عنده الكرة. بلال عبدلي يمشي للمستوى الجناح. غسان التومي يرجع ليوسف معرف. يوسف معرف ويربح 9 أمتار 9 أمتار لفريق الترجي.
1: قوي دفاع النادي الافريقي في اللحظات هذه. دفاع ممتاز جدا من فريق النادي الافريقي في اللحظات هذه.
0: ترجع الكره وهذه محاوله والتصدي من مطيع الامام لكن اقبلها 7 أمتار 7 أمتار لفريق الترجي. 7 أمتار رغم محاوله رغم التصدي من مطيع الامام لكن يكون الخطا ويكون تكون ضربه الجزاء. أسامة البغاني كالعاده هذه ثالث رميه 7 أمتار باش يتولى تنفيذها. أسامة البوغامي اللي يعطيها
1: مهمة جدا قبل الدخول لحجرات الملابس
0: لتصعيد الفارق إلى 3 أهداف 2 أهداف إلى حد الآن. 16 مقابل 14 أسامة البوغامي ومهمة لمطيع الإمام اللي يرجع لشراك النادي الافريقي. يتصدى يتصدى مطيع الامام وقبل ما تخرج الجانبيه يمشي لها فريق النادي الافريقي يعكس الهجوم عند اسامه رميكي. اسامه رميكي يمشي نضال العمري نضال يمشي على مستوى الجناح انس بن سليمان. انس بن سليمان ترجع والهدف على الهدف. ممتاز العمليه الاخيره ممتاز الكره الاخيره وينتهي الشوط بفرق هدف 16 مقابل 15 للترجي امام النادي الافريقي. يظهر لي الشرعيه النادي الافريقي في هذه اللحظات الاخيره من الشوط الاول نجح في تحقيقه هدف فارق. اكيد الشوط الثاني باش يكون صعب على كلا الفريقين منى.
1: صعب اكيد الشوط الثاني مازال طويل دربي العاصمه مازلنا عندنا ما نشوفه في 30 دقيقه ثانيه. سجل عندك زياد للتاريخ نهايه الفتره الاولى لفريق الترجي امام النادي الافريقي في دربي العاصمه 16 مقابل 15. الترجي اللي كان متقدم على مستوى النتيجه 4 اهداف فارق لكن يرجع بدفاع النادي الافريقي الحقيقه دفاع ممتاز في الثلاثه الاربع دقائق الاخيره. حارس المرمى ما ننساش مطيع الامام 16 مقابل 15. نلتقي ان شاء الله مع انطلاق الشوط الثاني من قاعده
2: زياد. فوزي بالله كمل لي سامحني منى كمل لي برنامج الوسطيات الاصغر والصغريات. اوكي
0: وانا هذاك هذاك علاش قلت
2: وانا علاش جيتك
0: باش نكملوا نعطيو البرنامج.
2: اي اوكي
0: نمشيو نعاود نذكر بالكبريات غدوه ماضي ثلاثه الافريقي المهديه والمكنين جمعيه الساحل
2: في الجرجاني في المكنين
0: نهار الاحد. نعم الاوسط نهار الاحد ماضي ساعه في الجرجاني الافريقي سقيت الزيت ومر ثلاثه المكنين حمام سوسه.
2: اوكي
0: الوسطيات نص نهار طبلبه وحمايم منوبه. ماضي ساعتين الحمامات والجمعيه النسائيه لكره اليد بالمهديه.
2: الحمامات ماهيش لحظه فوزي في الوسطيات الحمامات جمعيه اخرى الجمعيه النسائيه بالحمامات امام الجمعيه النسائيه بالمهديه.
0: النسائيه بالحمامات
2: نعم. هو ينجم فريق يكون عنده بنات ولاد ينجم. اوكي
0: في الاصغر ماضي ساعه زوز مقابلات ماضي ساعه بني خيار النجم الرياضي الساحلي
2: هذا كبير هذا
0: مقابله قويه وايضا مقابله كبيره زاد في المكنين سبورتينغ المكنين مع النادي الافريقي.
2: فوزي ما شاء الله المكنين موجود يعني المكنين موجود نقولوا به في الكبريات ناس المكنين تحيه لهم هذاك جمعيه اخرى بنات. المكنين موجود في الاواسط المكنين موجود
0: وموجود في الاصغر
2: في الاصغر دونك مدرسه كبيره المكنين في كره اليد. اوكي
0: نعم في الصغريات جمعية مجرين جمعية كرة اليد النسائية بمجرين ونادي كرة اليد بجمال.
2: أوكي.
0: ثم النادي الافريقي المنزه الرياضي
2: نحكيو
0: على سن الصغريات الادوار النصف النهائية. نعم في الجرجاني نهار لحد الادوار النصف النهائية ونهار 31 ماي زياد في القبة الادوار النهائية بالنسبة لاصناف الشبان الاواسط والوسطيات والاصغر والصغريات كذلك.
2: هذايا المستقبل هذايا الجيل هذايا مسؤولياتكم فوزي منى باش تعطيونا النتائج نتاع نهار لحد 24 ماي وتعطيونا النتائج.
1: احنا ديما نكونوا حاضرين في النهائيات الوطنية للشبان يا زياد ومن اللي بدات
2: خليني
1: نكمل
2: منى خليني نكمل الجملة. هذه مسؤوليتكم منى وفوزي باش تعطيونا نتائج لحد 24 ماي في كل الاصناف لان هالقرعه تعملت هنا وتعطيونا نتائج الفاينل معناتها النهائيات يوم الاحد 31 ماي. يعطيكم الصحه. اعطيوني شويه موزيكا محمد عطور.
1: شكرا لك زياد.
2: تحيه للنادي الكوميدي مهندس على مستوى عالي في رادس يعطي الف صحه منى شكرا. نرجعوا لكم بعد قليل باش نقدموا معاكم شويه زاده منتخبات كاس العالم اليوم باش نحكيوا على سيريسا والبرازيل.
1: لا

0: تحية لكم جميعا، طريق السلامة للجميع. أكيد في ذاعة شباب نتبع معكم ماتش ديربي في كرة اليد. الفريق يستضيف الماتش مع جمهوره في قاعة رادس، والشوط الأول انتهى بفوز الترجي فارق هدف. أكيد نرجعوا للماتش في الشوط الثاني مع منى فوزي وأكيد التقني زميلنا نادر الكميدي. نسلم على محللنا في الكرة في تونس المدرب فيصل العروسي. فيصل مساء الخير.
1: مساء الخير خويا زياد، نسلم عليك انت.
0: الله يخليك.
1: ليك وحشه في ذات الشباب،
0: ان شاء الله عيدكم مبروك تونس الكل. فيصل اكيد نحكيوا على المونديال قرب، واحنا مازلنا في زحمه الامتحانات وزحمه شهر ماي والبراجات والربطه الاولى والثانيه، واكيد مازلت برشا مواعيد حتى ال 30 ماي، يعني حتى ال 30 ماي مع نهائي الصعود في الربطه الثانيه بين الاربعه الشهر والبراج نهار الاثنين. شفتها كيفاش مشبوكه. اوكي فيصل، اليوم باش نقدموا البرازيل، اقعد معايا اخويا ما تعلقش.
2: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
3: تقديم منتخبات كأس العالم.
0: واليوم نحكي على سيليساو البرازيل فيصل، واكيد الجمهور التونسي يعرف شو معناتها البرازيل، بلاد بولي الاسطوره، اكيد ارنوف رونالدو نيمار، وقصه مع الشعب البرازيلي بعد القائمه نتاع كارلو. فيصل البرازيل يعني من اخر مونديال ربحته 2002 في كوريا واليابان، قبلها عملت مونديال نتذكروا تاريخي 94 في امريكا، كيما طول الجو نتاع امريكا الكندا المكسيك بتاريخ حافل وقتها لدونغا قائد المنتخب البرازيلي. برازيل ما غابت على حتى مونديال.
1: اي ب 22 مشاركه، معناها 22 مشاركه المنتخب البرازيلي، 22 مشاركه وخمسه القاب كاس عالم.
0: لا بنتا خمسه صحيح، هذه 23 مشاركه في مونديال امريكا المكسيك كندا.
1: اي هذه 23 صحيح. عنده 22 مسابقه مشاركه. وحاليا البرازيل معناها في التصنيف نتاعها العالمي متاخر نوعا ما، ماناش مستانسين نشوفوا البرازيل في فتره انتقاليه. توا البرازيل في المرتبه السادسه عالميا في التصنيف الاخراني في 1 افريل 2026 في التصنيف السادس، ماهوش مستانسين بيه،
0: مستانسين بوديوم الاول الثاني الثالث.
1: ساعات التوب فايف معناها هذا هو اللي مستانسين بيه.
0: كيما الخمسه بطولات اللي هزها ومتوحش البطولات، تو من 24 سنه ما هزش كاس عالم. شو حول الليستا القائمه؟ حكيت نيمار القصه اصابته في الساعات الاخيره كان نعين، معناتها هكا حكاوا عليه برشا. اكيد عنده مجموعه ما هي سهله، المغرب اول ماتش يوم 3 جوان باش يلعب مع هايتي يوم 19 جوان، واخر ماتش مع سكوتلندا، اخر ماتش في المجموعه مع سكوتلندا يوم 24 جوان.
1: اي صحيح المجموعه ماهيش سهله، زاد كيف ماهيش صعيبه مقارنه بعراقه وحجم الملاعبيه وحجم الفريق بصفه عامه، حجم المنتخب البرازيلي. معناها نقولوا كما نقولوا نحن هما اللي خلقوا الكوره
0: معناها.
1: دونك المنتخب البرازيلي مجموعه في المتناول نوعا ما، ينجم يكون فما شويه قلق من المنتخب المغربي خاصه صحيح. مع البرفورمانس اللي عملها المنتخب المغربي في اخر كاس عالم. بالنسبه للقائمه المنتخب البرازيلي يعني بروح جديده، باول مره في تاريخه اطار فني ماهوش برازيلي اللي هو كارلو انشيلوتي اللي اشهر من نار على العالم. كارلو انشيلوتي جاي للبرازيل باش يرجع الالقاب للمنتخب البرازيلي وباش يرجع هيبه المنتخب البرازيلي بالاكسبيريونس كبيره نتاع كارلو انشيلوتي، ونعرفوه اللي كارلو انشيلوتي وين يمشي تحل الالقاب وتكون الالقاب موجوده.
0: والبرازيل مواتيتها القاره الامريكيه، اوكي نحكيوا على الشمال يعني الكندا المكسيك امريكا، لكن المرة ذي بعد ما هز في مونديال أمريكا 94 تذكروا الجيل ذاك، ولو أنها تعدى مونديال ما هوش توب توب، لكن شفنا كورة كيف مونديال 2002 كوريا اليابان. دونك حافلة بالنسبة لكارلو في مواعيده في المونديال. القائمة فيها الملاعبين نعرفوهم في أوروبا خاصة في الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الفرنسي، الإسباني،
1: في برشا ملاعبين، فما برشا لاعبين نتاع خبره في المنتخب البرازيلي كي نقولوا اليسون حارس ليفربول، كي نقولوا ماركينوس بي اس جي، كي نقولوا دانيل واللاعب اللي لعب في ريال مدريد وفي اليوفي توا يلعب في فلامينغو، كيف كيف الكساندرو جابرييل موجود في ارسنال، موجود بريمر في خط الدفاع في اليوفي حاليا، كازيميرو خبره
0: صحيح، فيني ريال، الملاعب تاع ليون اللي كان في الريال زاد نحكيو عليه الموهبه،
1: عليه برشا مشاكل انريك، عليه برشا كلام وبرشا مشاكل انريك، موجود مارتينيلي، موجود رافينيا، موجود فينيسوس، معناها موجودين لويس انريكي وبيان سور نيمار جونيور اللي كثر الكلام عليه
0: صحيح. في الفتره 30 سنه مهاجم سانتوس يذكرني في فريق بولي، نيمار معناتها شارك في مونديال 2014 2018 2022 ويعني وغايب على السيليساو من 2023 العمر 34 سنه. حسب رايك فيصل بسرعه نكمل معاك القفله ذي نتاع قصه نيمار مع الشعب البرازيلي، وشفنا في القائمه الناس كل ما رقدتش معناتها الشعب كامل
1: مش كان الشعب البرازيلي كان زياده، العالم الكل كان
0: العالم يستنى في نيمار، كيفاش باش نشوفوا اللوك نتاعو في المونديال؟ باش يلعب اساسي؟ باش يكون على البنك؟ باش يكون اختيارات فنيه من المدرب؟
1: صعيب ياسر كان يلعب اساسي مع وجود برشا ملاعبيه حاضرين معناها في المنتخب البرازيلي ومتالقين في الفراق نتاعهم
0: مع اصاباته المتكرره والفيزيكا اللي عنده، واضح
1: خاصه هو حاليا معناها سمعنا اللي فما اصابه عضليه لاصابه تتسالى لنيمار باش يكون موجود، لكن
0: موجود اوكي موجود. يعطيك الصحه فيصل خوي الغالي، باش نكونوا موجودين فيصل ان شاء الله في موعدنا في ذات شباب في تغطيه خاصه على موجاتنا، باش نصبحوا فما مواعيد فجر وبرامج الصباح وقايله وليل في التوك شو على موجاتنا. يعطيك الصحه فيصل، برافو خوي الغالي،
1: شكرا،
0: الى اللقاء. شكرا مدربنا الغالي الاخلاق العاليه فيصل العروس، يعطيك الف صحه، ربي ينجحك خوي الغالي وربي يعطيك على قد قلبك. قبل الاخبار باش نرجع للدربي، نسلم على كل المستمعين، نسلم على زميلنا محمد عنتول وصديقي في الاخراج الرقمي بسام، برافو بسام. منى فوزي باش اعطيكم الكلمه قبل الاخبار، وعندي سؤال من معناتها الناس مغرومه بكره اليد، تفضلوا وينكم شويه خاطر ترجعوا لي مازالوا مش حاضرين. مع بدايه الماتش في الشوط الثاني في قاعه رادس، ترجي رابح في الشوط الاول الافريقي 16-15 كما قلت فارق هدف، فما ناس مغرومه بكره اليد، سهلوني لما اعطينا برنامج الاواسط والاصغر والوسطيات والصغريات على مواعيد منتخبات الشبان في كره اليد، نحكي على المواعيد الدوليه، هل فيه كاس عرب، كاس المتوسط، هل فيه كوس افريقيه، كوس عالم؟ دونك هذايا منى حمام خوزي بن سالم، الجواب نتاعكم جاوبوني ويعطيكم الف صحه. حاضرين رجعوا لي لومبيونس، منى فوزي وينكم؟
4: اهلا وسهلا. مرحبا يا زياد. هو انا صراحه قعدت نسمع شويه على نيمار،
0: هو انا البارح عليكم شويه عملنا شويه فونغو هكا سيليساو،
4: اي هو انا البارح زياد في استوديو الملاعب عديت وقت اعلان المدرب كارلو انشيلوتي على قائمه المنتخب البرازيلي والهبه والتصفيق اللي زاد
0: قدمت
4: البرازيل البارح
0: ولا ليه؟
4: لا ما قدمتش، حكيت على نيمار بطبيعة. دعوته مطلب شعبي، دعوت نيمار للمنتخب البرازيلي، وحتى الاسبونسور يا زياد زاد مطلب زاد من الاسبونسور اللي يحبوا نيمار يكون حاضر في تشكيلة المنتخب البرازيلي.
0: عندي الأخبار لكن لحظة فوزي، عندي الأخبار توا 25 دقيقة تقريبا، فقط عندكم 10 ثواني تجاوبوني بعد الأخبار. طلبوني ناس من كرة اليد، أحبي كرة اليد، يسألوا على مواعيد دولية لمنتخبات الشبان، أصغر، أواسط، وسطيات، صغريات، تعطيوني بعد الأخبار ممكن المواعيد الدولية.
4: يسمعوا هوم زون يا زياد، يسمعوا هوم زون.
0: هما يسمعوا، نعرف، يلقوا كل شيء.
4: يلقوا كل الأخبار
0: نتاع المنتخبات. تفضل فوزي، حبيت تقول لي حاجة فوزي بسرعة.
5: لا ما دابا قبل الاخبار نعطيك التوقيت هنا في رادس، برافو. دقيقتين 10 ثواني وزوز اهداف فارق، الترجي متقدم على حساب النادي الافريقي 17-15، والناس كل اللي تفرجت في رونالدو البارح يبكي بعد التتويج وكأنه لاعب في العشرين يتحصل على أول لقب لي.
0: برافو فوزي جيعان باقي وهو باش يقود السريسا والبرتغالي. يعطيك صحة فوزي. شكرا منى. 17-15 للترجي في قاعة راس أمام الأفريقي. ونيمار ماهوش رونالدو. رونالدو حاجة أخرى في العالم اللي عايش فيه. دوك مازلنا باش نشوفوه مع المنتخب البرتغالي، مش خاطر عمره كبير ولا خبرة كما قال مدرب المنتخب البرتغالي، عنده حق يكون في ليستا. نيمار حاجة أخرى، قصة أخرى نتاع كوم ونتاع ضربة قوية ضربها كارلو قبل المونديال. الآن الأخبار مع زملائنا ثم نرجع. Live Sport.

0: تستقبل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلاق فعاليات المدرسة الصيفية حول حقوق المتوسط بتنظيم من جامعة قرطاج وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بمشاركة باحثين وشركاء مهتمين بقضايا البيئة وحوكمة الموارد المتوسطية. وزارة الأسرة تنظم دورتين تكوينيتين من 10 وإلى غاية 13 من جوان القادم، تهم الأولى شراكة مع الولي لفائدة مديرات رياض الأطفال العمومية بهدف تعزيز جودة الخدمات بالطفولة المبكرة وتشريك الولي في مشاريع المؤسسة، في حين تستهدف الدورة الثانية المساعدين البيداغوجيين الجدد حول شبكات الملاحظة والتقييم البيداغوجية. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤمن بمناسبة عيد الأضحى المبارك فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد، قصد الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم والأحشاء في ظروف صحية سليمة. فتح باب الترشح لبرنامج منح الشراكات البحثية 2026 لدعم المشاريع البحثية بين سويسرا ودول شرق الأوسط وشمال إفريقيا. في أخبار العالم، استشهاد شاب فلسطيني اليوم جراء استهدافه بقنبلة أسقطتها طائرة إسرائيلية مسيرة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. الحرس الثوري الإيراني يعلن عبور 35 سفينة تجارية وناقلة نفط مضيق هرمز خلال الساعات 24 الساعة الماضية بالتنسيق مع إيران. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يفيد بأن بلاده أحرزت بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، لكنه أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق لم يحدث بعد، مؤكدا أن العمل لا يزال مستمرا بهذا الشأن. الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارتين على بلدتي حاريس والغندورية جنوب لبنان، وحزب الله يستهدف بمسيرة انقضاضية منصة للقبة الحديدية في ثكنة بارانيت. استشهاد 6 لبنانيين من العاملين في المجال الطبي في غارتين إسرائيليتين جنوب البلاد خلال الساعات 24 الماضية وفق وزارة الصحة اللبنانية. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
5: معلومة الوافية،
4: نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس
4: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب، عدل.

0: Live Sport.
1: باهي برشا بعد الأخبار نرجو تحية لكل المستمعين. أكيد الحصة مخصصة لمباراة كرة اليد نصف نهائي كأس تونس في قاعة رادس الدربي. منى حمام فوزي بن سالم.
2: أهلا وسهلا بك زياد. نعود من جديد إلى رادس إلى القاعة المتعددة الاختصاصات. وصلنا 7:20 بهذا الشوط الثاني والنتيجة تقدم الترجي 18-17. خلينا النتيجة 17-15. دخول نضال العمري أعطى إضافة وسجل 2 أهداف عدل بهم النتيجة 17-17. لكن بلال العبدلي يعطي الأسبقية من جديد للترجي. هدف فارق 18-17 في توقيت 7:40 مع مجموعة من اللاعبين قاعدين يقوموا بالحركة الحمائية من جانب التراجي. قاعد نشوف أسامة البوغامي، قاعد نشوف اسكندر الجفاني، كذلك طارق جلوز، عبد الحق بن صالح قاعدين يقوموا بالحركات الحمائية اللي ممكن باش يدخلوا بعض اللحظات في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. تشاور بين المراقب وكذلك ثنائي تحكيم البوسني اللي قاعد يقود في هذه المباراة صارم جدا في كل التدخلات متاعه ثنائي تحكيم البوسني. وأيضا إلى حد الآن أمور 5-5 من جانب الروح الرياضية، من جانب التحكيم، من جانب كذلك المستوى الفني قاعد يرتقي من فترة إلى أخرى إلى مستوى جيد بين كلا الفريقين. ننتظر استئناف اللعب منى 7:45. النتيجة تقدم الترجي على حساب فريق النادي الأفريقي 18-17.
3: بالطبيعة نذكر بعد شوط أول لفريق الترجي 16-15 نحسوا فما شوية إرهاق خاصة على الرباعي الأساسي على بلال العبدلي يوسف معرف. نحكي وزادة كيف كيف على أشرف المرغلي. هذاك علاش يمكن بشي غير على مستوى البلاي ميكر باسم السبكي، نجم يخرج بلال العبدلي يدخل عبد الحق بن صالح، ينجم يخرج زادة محمد علي بحر، فما طارق جلوز موجود، ينجم خبرة أسامة البوغانمي تعاون زادة كيف كيف من الجناح مكان غسان التومي. ننتظر أكيد تغييرات المصري باسم السبكي. هذه كرة باش ترجع للنادي الإفريقي علاء مصطفى ويقول ما فما شيء. ثنائي التحكيم ترجع الكرة لفريق الترجي في 8:08. كرة لفريق الترجي من جديد جاسر بن حسين لبلال العبدلي. كرة من جاسر بن حسين لبلال العبدلي يريض اللعب. فريق الترجي في انتظار بطبيعة وأنه ينظم الصفوف متاعه، وقعد يحكي مع أسامة رميكي ثنائي التحكيم. كيف ما قلت دربي العاصمة اللي متعادل على مستوى النتيجة 18-18 في توقيت 8:20 منذ انطلاق شوط المباراة الثانية. هذه كرة لبلال العبدلي. بلال العبدلي يغير من الجناح موجود دفاع النادي الافريقي، ترجع له الكره لجاسر بن حسين. جاسر بن حسين الترجي قاعد يلقى في برشا صعوبات على مستوى الهجوم خاصه مع وجود دفاع حصين لفريق النادي الافريقي بقياده قاعدين نشوفه في اشرف السعفي، قاعدين نشوفه في اسامه الرميكي، قاعدين
2: نشوفه
3: في الجيلاني معرف، قاعدين نشوفه زاد في مهيب القلال. كيف ما قلنا الترجي قاعد يلقى في برشا صعوبات على مستوى التجسيم. كرة من جاسر بن حسين ناجحة، كانت ناجحة الكرة للاعب الترجي. الكرة الأخيرة توفيق بكار. الترجي مع توفيق بكار يسجل ويدعم أسبقيته من جديد، ياخذ الأسبقية بعد 10 دقائق لعب تقريبا منذ تلايق الشوط الثاني 19-18. شكون اللي بيش يعمل أقل أخطاء فنية؟ شكون اللي بيش يكون حاضر دفاعا وهجوما وخاصة على مستوى الدفاع؟ أكيد بيش يكون هو المتأهل لنهائي الكأس. كرة لفريق النادي الإفريقي من أشرف السعفي لنضال العمري. نضال العمري خرج لاعب قلب الهجوم متفطن محمد صفر، لكن رمي 7 أمتار. يقول فما دخول في المنطقة. ثنائي التحكيم يقول فما دخول في المنطقة، هذيك علاش ضربة جزاء رمي 7 أمتار لفريق النادي الإفريقي في 9.
2: جيلاني معرف هو باش يتولى التسجيل
3: تنفيذ رمية السبع أمتار هذه مع تغيير على مستوى حراسة المرمى. دخول كالعادة أصيل النملي مكان الحارس محمد الصفر. أصيل النملي مع الجيلاني معرف. أصيل النملي يسجل النادي الافريقي، يسجل النادي الافريقي ويعدل على مستوى النتيجه 19 مقابل 19 بعد 10 دقائق 16 ثانيه منذ انطلاق الشوط الثاني في قاعه رادس. نذكر فتره اولى 16 مقابل 15 لفريق الترجي، لكن كيف ما قلنا الدربي صعب اليوم لانه تختلف الامور عكس الجوله الاخيره، عكس المباراه الاخيره في البطوله اللي كان فما ضغط النتيجه على فريق النادي الافريقي. الافريقي مباراه محترمه جدا، الافريقي هاو ضيع فريق الترجي من مكرم سلامه الكره الاخيره، يتصدى الحارس متيع الامام، كان وحده مع الحارس متيع الامام، يتصدى متيع الامام لكره مكرم سلامه، يجاوب النادي الافريقي ويرجع الاسبقيه، يجاوب النادي الافريقي ويرجع الأسبقية من جديد لفايتو، أول أسبقية تقريبا يأخذها النادي الإفريقي منذ الدقيقة العاشرة في الشوط الأول. يخلي المدرب باسم السبكي فوزي يطلب الوقت المستقطع لأكيد تعديل بعض الأمور. كيف ما قلت زياد، ممكن الإرهاق بالنسبة لرباعي الترجي، ما ننساوش هزوا الحمل نتاع فتره اولى كامله على عاتقهم، نحكي على بلال العبدلي
1: وعام كامل زاد منى
3: اشرف المرغلي وعام كامل واسلام الجبالي، هذاك علاش فما برشا فتيق نشوفوا فيه مع
2: في المقابل منى. دخول نزال العمري، دخول اشرف الصعفي كذلك، تالق زوج تصديات خلى النادي الافريقي يرجع في النتيجه من مطيع الامام، لانه التصدي الاول مكن جيلاني معرف من تعديل النتيجه في مرحله اولى، والتصدي الاخير يعني ياخذ به النادي الافريقي الاسبقيه.
1: تفاصيل لوجستيات صح، برافو.
2: مقابل اكيد
1: اكيد اكيد، وحتى يعني بوغانمي كي ضيع ضربه جزاء قبل الدخول الى حجرات الملابس، كلها تفاصيل. منى فوزي يعطيكم الف صحه، اكيد نقولوا تهانينا ومبروك لعائله سي يوسف بالحاج رئيس الجامعه التونسيه للميني فوت. فوزي كره قدم مصغر عندك في ستات روا، مبروك التخرج. غسان بالحاج قولوا له مبروك، تحيه لعائلته، تحيه لامه هاديه كبرت وشافت ولدها كيما سي يوسف كبر. برافو غسان، الف مبروك، برشا تهاني منى، وان شاء الله العقبه البكالوريا لكل ولادنا منى وبنتك ان شاء الله. هاي ارجعوا لي الماتش الافريقي ترجي
2: مولي حمام توا في تربص مغلق،
1: الكل العائلات الكل فوزي ربي ينجحهم
3: ان شاء الله، ما يبيعش تعبهم زين
1: ان شاء الله، كلهم الكل
3: نتاع الصغار ونتاع لي بارون،
1: كل اقسامهم مولاي.
3: والحمد لله يا زياد في في البلاد هذه في تونس مازلنا نستثمر في
1: في
3: التعليم، هذاك مستقبلنا راهو، هذاك مستقبلنا.
2: نعم، دخول وسام البوغانمي على مستوى الجناح يسجل به هدف التعادل 20 مقابل 20 في 11 دقيقه 50 ثانيه في هذا الشوط الثاني. ترجع الكره نزال العمري عند النادي الافريقي على مصطفى، على مصطفى ترجع له من جديد من انس بن سليمان، انس بن سليمان على مصطفى يحاول المرور بينه وبين نزال العمري، يصوم بعيد والتصدي من محمد صفر، التصدي من محمد صفر، وليت لعبه حراس مرمى بين محمد صفر من جهه وبين مطيع الامام من جهه ثانيه. صوت ثاني، ننتظر المزيد من اللقطات الفنيه من كلا الجانبين. ترجع الكره من جديد، عبد الحق بن صالح ينضم للتركيبه الاساسيه لفريق التراجي، عبد الحق بن صالح يقرب لجاسر بن حسين، عبد الحق مكان بلال العبدل، ترجع الكره جاسر بن حسين، عبد الحق بن صالح يحاول المرور، يمشي لاسامه البوغان، اسامه عبد الحق ترجع له الكره من جديد، يحاول المرور، يبدل الاتجاه، دفاع واقف مليح دفاع النادي الافريقي. واللقطه الاخيره
3: فما استبعاد المده زوز دقائق فوزي، ظهر لي ضد انس بن سليمان لاعب فريق النادي الافريقي، حامد اصحابه
2: اللي خذ مكانه منذ قليل في تشكيله النادي الافريقي. الافريقي باش يلعب منقوص من لعب حاليا، وبطبيعه الحال ثم تحيه للرمزي الخنيسي، ايضا نيس البيجي، سامي فرح في الرقابه بطبيعه الحال قاعدين يقوموا بواجب كبير ومتابعه ودعم ثنائي التحكيم البوسني الى حد الان نجح 100%. ترجع عبد الحق بن صالح، مكرم سلام الى جاسر بن حسين، يبدل باتجاه اسامه البوغامي، والتصدي من المتابعة الإمام. التصدي من مطيع الامام، ممتاز العمليه، حاول يعاود نفس السيناريو الهدف الماضي اسامه المغامي، لكن مطيع الامام وهو مطيع يتلفت للجمهور ويقول له شجع. اكيد دور الجمهور باش يكون عنده دور كبير في اللحظات الاخيره. ترجع الكره على مصطفى، على مصطفى اسامه، رميك رميكي على مصطفى من جديد، على مصطفى اسامه عنده الكرة على مصطفى، نضال العمري، نضال العمري على مصطفى، يقرب له مهيب القلال، عنده الكرة على مصطفى، يحاول يبدل في اتجاه مروان شويرف، لكن المخالفة لفريق النادي الافريقي. 9 امتار في توقيت 13 دقيقة 40 ثانية، والتعادل 20-20 بين الافريقي اللي عنده كرة حاليا، نضال العمري بين زوج لاعبين،
3: ودخول بقوة، مخالفة الدخول بقوة،
2: ويبقى التعادل سيد الموقف لحد الآن.
3: يقعد التعادل في مباراة صعبة في ما تبقى من وقت في 16 دقيقة. لاعب الترجي فما الإرهاق الحقيقة، وأنه يوسف معرف مش موجود في التشكيل، كيف كيف قاعد يرتاح بلال العبدلي، كيف كيف بالنسبة لأشرف المرغلي، هذا قاعد مأثر على الترجي. من طارق جلوز ناجحة، ناجحة من طارق جلوز من الجناح، ينفس الترجي، ينفس الترجي الهدف الأخير، ينفس الترجي اللي سجل الهدف رقم 21، ويمشي ثنائي التحكيم، يمشي ثنائي التحكيم على شكون الورقة هذية، لشكون الورقة الصفراء هذية، ظهر لي ضد المدرب المساعد لفريق النادي الإفريقي بطبيعة، ماسك بزمام الأمور. ثنائي التحكيم التوأم من البوسنة اللي كانوا زفروا نهائي البطولة العربية نذكر في تونس بين الترجي ساقيت الزيت عام 2018، من بين أحسن الحكام اللي موجودين على الساحة، لأنه خيارات الأندية الترجي والنادي الإفريقي، وأنه مقابلاتهم يكونوا بإدارة طاقم تحكيم أجنبي. ترجع الكرة لفريق النادي الإفريقي قبل 15 دقيقة على نهاية المباراة، 21-20، كرة لعلاء مصطفى كبلاي ميكر، نلقاو نضال العمري لأسامة رميكي، فما الخطأ، فما رمية 9 أمتار لعلاء مصطفى، رمية 9 أمتار لعلاء مصطفى، عليه في المتابعة موجود أسامة البوغانمي يتبع في نضال العمري. كيف كيف على الرميكي قاعد يقدم في بعض الفترات الترجي على مستوى الدفاع، دفاع 4-2، ويعطي استبعاد مدة زوج دقائق ضد أسامة البوغانمي في التدخل الاخير على علاء مصطفى.
2: 7 امتار واستبعاد،
3: استبعاد لمدة دقيقتين في وقت حساس. تأثر ذهنيا نتصور أسامة البوغاني بعد ما ضيع الكرة الأخيرة، الهجوم الأخير، صحيح الاستبعاد في مكانه، الاستبعاد في مكانه، قرار صائب من ثنائي التحكيم البوسني بعد التدخل الأخير على علاء مصطفى، ما يعطيش، يعطي رمية السبع أمتار. ونذكر بطبيعة 21 مقابل 21 بين الترجي والنادي الإفريقي في دربي العاصمة، مباراة نصف نهائي كأس تونس في كرة اليد، قاعد يحضر ممكن في التغيير باسم السبكي، نشوفه في أصيل النملي قاعد يقوم بالحركات الإحمائية، ممكن يدخل مكان محمد صفر. كرة لفريق الترجي، جاسر بن حسين، جاسر بن حسين، جاسر بن حسين في الكرة الأخيرة، يرجع الترجي، يرجع محمد صفر للمرمى. كانت ناجحة الكرة الأخيرة من فريق الترجي من جاسر بن حسين، النجم يقولوا في نقص عددي الترجي يسجل، ترجع له الأسبقية في 45 دقيقة 12 ثانية منذ انطلاق شوط المباراة الثاني في قاعة رادس. كرة للنادي الإفريقي، أسامة رميكي، أسامة رميكي لعلاء مصطفى لنضال العمري، نضال العمري عليه في المتابعة، عبد الحق بن صالح، أسامة رميكي، أسامة رميكي يربح رمية التسعة أمتار، يربح رمية التسعة أمتار، يربح رمية التسعة أمتار في اللحظات هذه. كرة لنضال العمري تعاود تتنفذ من مكانها، نضال العمري عليه في المتابعة، موجود جاسر بن حسين، يخرج الكرة على القائم، يخرج الكرة على القائم، على القائم الكرة الأخيرة من هجوم النادي الإفريقي، لكن رمية جانبية تخرج لبرا، رمية جانبية، رمية جانبية لفريق النادي الإفريقي. نضال العمري، علاء مصطفى، أسامة رميكي، نضال العمري، نضال العمري كولاري فريق النادي الافريقي، هجوم للنادي الافريقي، فريق النادي الافريقي من الجناح البرة من مهيب القلال، البرة من مهيب القلال، البرة من مهيب القلال.
2: أما زاد التصدي ممتاز من محمد إسماعيل،
3: هو في المكان نتاعو في الكرات اللي يحبها مهيب القلال، في العادة ما يضيعش مهيب القلال لاعب النادي الإفريقي الكرات هذوما من الجناح، بطبيعة ضايعة من لاعب المنتخب الوطني التونسي مهيب القلال، تخلي الترجي متقدم على مستوى النتيجة رغم
2: نقص العدد. تقنية الفيديو ربما الكرة الأخيرة ضربت في وجهها محمد أصفر،
3: مقصودة وإلا مش مقصودة. نعم. وقت نشوفه اذا كان بطبيعه نثبته تنجم تكون الورقه الحمراء،
1: ماهيش مقصوده ما في وجه.
3: اي هذه قوانين كره اليد ديما
2: سلامة اللاعب قبل كل شيء،
3: سلامة اللاعب، وحتى معناها الحكم في قرارة نفسه يعتبرها مقصودة ولا
1: لا، ماهيش مقصودة منى في الموف، يعني في الجيست اللي عملها اللاعب الافريقي القلال.
3: هي كل كورة معناها تكون مباشرة في وجه اللاعب تكون الورقة الحمراء، لكن كيف ما قلنا احنا ضمير الحراس، ضمير الحكام هو باش يشوفوا مقصودة والا مش مقصوده ويتنسي.
2: ما فما حتى شيء.
3: كيف ما قلت هذايا الليبغ ابريسياسيون معناها نتاع
2: لانه محمد اصفر كان في المرمى نتاعو، ومع خروج مهيب القلال خرج محمد اصفر، يعني مهيب القلال ما كانش قاصد انه يكون الكره في وجه اللاعب.
3: النية سليمه يعني شفناها، ما فما شيء هذاك علاش وتعاودت راه في دربي العاصمه كانت ورقه حمراء المرة الأخرى، لأنه كانت كورة زادة في وجه الحارس محمد صفر. نسيت شكون اللاعب اللي أخذ الورقة الحمراء في المباراة الأخيرة في دربي العاصمة في مباراة البطولة، هاو يغير باسم السبكي، يدخل أصيل النملي في على مستوى حراسة المرمى، أكيد باش يعطي شوية وقت للراحة بالنسبة لمحمد صفر، كيف كيف بالنسبة لبلال العبدلي، كيف كيف بالنسبة ليوسف معرف، كيف كيف بالنسبة لأشرف المرغلي، محمد علي بحر. النجم يقولوا الترجي قاعد يربح في الوقت في انتظار ياخذوا قصة من الراحة الملعبية اللي حكيت عليهم زياد، باش يرجعوا أكيد في الخمسة الستة دقائق الأخيرة الحاسمة يكملوا في دربي العاصمة. نكمل الهجوم هذية لفريق الترجي، كرة التوفيق بكار، توفيق بكار الجاسر بن حسين، جاسر بن حسين يربح رمية التسعة أمتار، وفما التنبيه باللعب السلبي، فما التنبيه باللعب السلبي، كرة الجاسر بن حسين البرة، لكن فما رمية جانبية لفريق الترجي في توقيت تقريبا 48 دقيقة لعب، 11 دقيقة على نهاية المباراة، كرة لفريق الترجي وترجع للنادي الافريقي، ترجع للنادي الافريقي فوزي في توقيت 48 دقيقة 22-21 للترجي من النادي الافريقي، اللي بطبيعة ما يحتسبش الهدف الأخير، اللي كان فما دخول في المنطقة من لاعب النادي الافريقي، تقعد أسبقية الترجي بهدف فارق قبل 11 دقيقة على نهاية المباراة.
2: هدف فارق للترجي 22 مقابل 21 قبل 12 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني.

0: مكرم سلامة
1: زايدة زايدة اللقطة الأخيرة من مكرم سلامة زايدة فيها برشة تمثيل اللقطة الأخيرة من مكرم سلامة الحقيقة
0: هي زايدة اللقطة حب يفوق الكورة ربما حب
1: هو مش مكرم سلامة مش مكرم سلامة فوزي
0: أسامة
1: مش مكرم سلامة في الكورة الأخيرة اسكندر الجفالي اسكندر الجفالي في الكورة الأخيرة
2: مونتاج
1: 10 اسكندر الجفالي
2: لاعب ترجي قداش رقمه اللي دخل في البروفوكاسيون
0: رقم 10
1: رقم 10 اسكندر الجفالي ما كان فيها حتى شيء اللقطه الاخيره الحقيقه من علاء مصطفى خلينا نكملوا ما تبقى
2: الاحداث رجعت لاباس
1: لحد الان فير بلاي ماذا بينا تكمل هكا زياد ان شاء الله ما نشوفوش المشاهد اللي شفناها في الدربي العاصمه
2: ديما نقولوا فيه الكلام هذا اوكي
1: اي
0: نعم وترجع الكره بمقاربه 9 امتار لفريق النادي الافريقي وسام الرميكي الى علاء مصطفى يدخل غازي بن غالي في هذه اللحظات العمري عنده الكره على مصطفى وسام الرميكي يحاول المرور امام وسام البوغانمي امامه كذلك جسر بن حسين علاء مصطفى يحاول المرور بين زوج لاعبين ويربح 9 امتار يربح 9 امتار فريق النادي الافريقي غازي بن غالي غازي بن غالي على مصطفى نضال العمري نضال العمري زوز اهداف فارق الى حد الان بين الترجي ودفاع الترجي امام النادي الافريقي يحب يرجع النادي الافريقي في المباراه بهدف فارق على الاقل في
1: هذه اللحظات تم تنبيه باللعب السلبي فوزي في
0: اول مره تقريبا أي. اول مره ثنائي التحكيم ينبه على اللعب السلبي نضال العمري يصور من بعيد وتصطدم بالقائم وترجع الكره الاصيله النمري عبد الحق بن صالح عبد الحق ترجع الكرة اسكندر الجفيري طارق جلوس يحاول المرور امامه وهيب القلال ويربح 9 امتار 9 امتار للترجي طارق جلوس عبد الحق بن صالح ترجع له الكرة من جديد الى جاسر بن حسين جاسر بن حسين عبد الحق بن صالح ثم الى جنبه كذلك مكرم اسلامة اسكندر الجفيري عنده الكرة عبد الحق عبد الحق يحاول التمرير جاسر بن حسين جاسر بن حسين عبد الحق امام وسام الرميكي عبد الحق الى اللاعب جاسر ترجع له الكره من جديد يحاول المرور ثم وقف منيح دفاع النادي الافريقي والهجوم مهيب القلال على مستوى الدائري يسجل يسجل من مهيب القلال دفاع يبدا حصين كما دفاع النادي الافريقي في اللقطه الاخيره يفك الكرة يعكس الهجوم يسجل ويرجع الفارق الى مستوى مع هدف للترجي امام النادي الافريقي قبل 9 دقائق من نهاية المباراة نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم مع كرة حاليا لفريق الترجي جاسر بن حسين جاسر بن حسين جاسر عنده الكرة يبدل اسكندر الجفيري جاسر بن حسين من جديد امام وسام الرميك عبد الحق بن صالح اسكندر عنده يحاول المرور وتفتك الكره من فريق النادي الافريقي على مستوى الدفاع تمشي نضال العمري نضال العمري نضال العمري يمر ويصوب والمره اولى ومره ثانيه اصيل النمي يتعلق لي في زوج مناسبات متتاليه امام نضال العمري امام كذلك هجوم فريق النادي
2: مش عادي اسيله ما لذوب البراد عملها مع تضم التفاصيل نتاع الماتش تقول حارس كبير كما قالت منى حارس كبيرة
0: اللي تكون فاصلة وتلعب دور مهم جدا في تغيير مصير المباراة عبد الحق بن صالح عنده الكرة
2: يظهر لي تصدي نتاع الموسم هذا دوبل باراد يظهر لي أحسن حاجة شفناها في الموسم منى
1: أحسن تصدي الحقيقة
2: ما شاء الله عليك
1: هذايا هذايا شوف البروفيل زياد انت كوارشي وتفهم كرة كي تتفرج اكيد قاعد تتفرج تتابع في التلفزه في المباراه تشوف الوقفه تشوف
2: ما شاء الله
1: حاجه اخرى حاجه اخرى اصيل النملي اصيل النملي متيع الامام زاد
0: تصدي اخير ممتاز
1: تصدي اخير من متيع الامام لكن
2: ما تشقول
1: اصيل النملي اي ما تشقول والترجي راهو مش في احسن حالاته في الوقت هذا لانه الركائز ركائز الترجي البر الترجي سيغير هاو تصدي اخر وزوز تصديات اخرى من الحارس اصيل النملي كره مهمه ناجحه ناجحه من اسامه البوغانمي ناجحه يصلح بها.
0: قوه اصيل
1: يصلح بها.
0: يتصدى يوزع في اتجاه اسامه البغاني اللي يلقى نفسه على مستوى الدائره ويكون الهدف رقم 24 للترجي امام النادي
2: يعني النافي. يتصدى حارس مرمى ويعطيك

0: اسيست ما شاء الله باش يربح فريقه
1: ويعطيك اسيست ويعطيك اسيست زياد ويرجع ملاعبي اللي هو كان ضيع كره
0: اخيره
1: كانت حاسمه. نحكي على البغاني ضيع ضربه
0: جزاء ما عادش باش يخرج من عرين ترجي باش يقعد في العرين باش يقعد في الكاش توا
1: هو في عرين الترجي لكن ديما نقولوا يكون لاعب بطبيعه ماتور مستقبل كبير ان شاء الله بالنسبه لاصيل النملي. الترجي متقدم باقي على مستوى النتيجه، الترجي سيغير في قادم اللحظات
0: 24 23
1: قبل تقريبا 6 دقائق على نهايه المباراه. 24 23 للترجي امام النادي الافريقي في ديربي العاصمه. قلت الترجي سيغير بدخول بطبيعه اشرف المرغلي، بدخول زاد بلال العبدلي، غير من الجناح ناجحه من طارق جلوز.
2: الهدف الاول لطارق جلوز.
1: الهدف الاول لطارق جلوز من الجناح يخلي الترجي متقدم مع 2 مع زوز اهداف 25 مقابل 23. وكيف ما قلت لك زيادة وفي الستة دقائق الأخيرة باش يرجع الترجي مكتمل العدد بركائزه الأساسية بعد ما خذاه وقت متاع راحة. نحكي على بلال العبدلي، نحكي زادة على أشرف المرغلي، وبطبيعة مع وجود أكيد يوسف معرف ها ومدرب النادي الإفريقي صبحي سعيد يطلب الوقت المستقطع قبل تقريبا 6 دقائق أو أقل على نهاية المباراة. ديربي العاصمة بفارق زوز أهداف الترجي 25 مقابل 22. نحب نعطيك موعد زياد
0: فضل.
1: إن شاء الله نهار 10 جوان انطلاقا من ماضي ساعتين باش تكون قرعة كأس العالم لكرة اليد اللي باش تحتضنها ألمانيا مطلع السنة القادمة. بطبيعة المنتخب الوطني التونسي موجود كممثل للقارة الإفريقية.
0: برشا منتخبات 32 منتخب هنا
1: خمسة منتخبات إفريقية. وكيف ما قلت القرعة إن شاء الله باش تكون نهار 10 جوان انطلاقا من ماضي ساعتين. 32 منتخب في بطولة العالم بتنظيم ألمانيا.
2: دربول الآن تم الإعلان على 30
1: منتخب في انتظار
0: دربول شحوالو. دربول بعد الدوبل كونفرونتاسيون مع الجزائر
1: يبعد عليه فوزي كل لاباس يبعد عليه فوزي كل
0: خاطر فما لاعب آخر عنده إصابة في ماتش الجزائر. شفنا البوست نتاع الجامعة إن شاء الله لاباس اللي عنده إصابة في ماتش الجزائر. ما عرفش الماتش الأول ولا الثاني منى ديما المواعيد هذه الودية تقلق شوية.
2: في المباراة الثانية
0: فوزي
1: هو
2: في المباراة الثانية. نعم
0: نسيت اسمه اللاعب. إن شاء الله لاباس
1: إن شاء الله لاباس. نقول محمد أمين درمول يبعد عليه فوزي كهو معناها أموره باهية.
2: أما ثم
1: رامي الفقيه
0: رب عليه لسه برامي الفقيه إن شاء الله لاباس. عمل عملية تدخل جراحي
1: مع الدكتور حاتم بوغمورة
0: إن شاء الله لاباس.
1: ولاباس إن شاء الله باش تكون عودة سريعة كيف ما قلنا. ننتظر أكيد نهار الأربعاء 10 جوان قرعة
0: فما الجوناد موني فما الكان نتاع البنات فما برشا مواعيد كرة اليد من 2027
1: البنات اللي هو حدث كبير يرجعلنا بعد سنوات في تونس في نوفمبر تحديدا في مدينة الحمامات. والمنتخب التونسي إن شاء الله بحضور
0: مونديال بيتش زادة
1: باش يكونوا أبطال إفريقيا. فما السغريات باش يكونوا في رومانيا ظهرني 29 جويلية 9 أوت بطولة العالم. أكيد المنتخبات الوطنية
2: فما حدث كبير أكيد نهار 6 جوان انتخابات المكتب الجامعي
0: لكرة اليد. هذا الدوسي الكبير. يعطيوني الديربي ونرجع بكل التفاصيل بعد قليل.
2: 4 دقائق 40 ثانية على نهاية المباراة.
0: مهمة جدا.
2: والتقدم للترجي زوز أهداف فارق 25 مقابل 23 وهذا سوء تفاهم بين مكرم سلامة وأسامة البغالمي لكن قبل الحكم يقول 9 أمتار لفريق الترجي الرياضي التونسي. الترجي في هذه اللحظات الأخيرة يحب يدعم النتيجة الحاصلة إلى حد الآن. عمل كبير قاعد يقوم به الخنيسي فرح على مستوى الطاولة على مستوى تهدئة الأمور على مستوى البنك. أسامة البغالمي من الجناح مرة ثانية ينجح ويغلط متاع الإمام ويكون 3 أهداف الفرق بين الفريقين. للترجي 26 مقابل 23 نضال عمري نضال يبدل موهيب القلاد مهيب القلال بينه وبين بلال عبدلي، ترجع دائما لفريق النادي الافريقي جلال معارف، ترجع نضال العمري بينه غازي بن غالي ويتصدى غسيل النمل، لكن قبلها سبعة أمتار، سبعة أمتار لفريق النادي الافريقي، سبعة أمتار لفريق النادي الافريقي بعد الكرة الأخيرة لغازي بن غالي، رغم التصدي لأصيل النملي يمشي لها جيراني معرف هولي باش يتولى تنفيذ رمي سبعة أمتار لفريق النادي الافريقي. نذكر بالنتيجة حاليا 26 مقابل 23 قبل 3 دقائق أو 4 دقائق من 3 دقائق 50 ثانية على نهاية المباراة. جيلاني معرف، جيلاني معرف من مواصيل النمل، جيلاني يسجل، يسجل جيلاني معرف ويذل الفرق إلى 2 أهداف، 26 مقابل 24 قبل 3 دقائق 30 ثانية من نهاية المباراة. منى
1: ارجعوا في توقيت كيف ما قلنا تقريبا 3 دقائق 20 ثانية على نهاية دربي العاصمة، زوز اهداف فارق لفريق الترجي، كل كورة مهجمة في اللحظات هذية. الترجي يرجع تقريبا بتشكيلته المثالية، بلال العبدلي على القائم، متسرع الكورة الأخيرة من بلال العبدلي تخلي النادي الافريقي يرجع على مستوى الهجوم، يسجل أشرف الصعفي الهدف رقم
2: جيلاني معرف.
1: جيلاني معرف الهدف
2: من أفضل المباريات اللي قدمها جيلاني معرف لحد الآن.
1: قبل تقريبا دقيقتين 10 ثواني على نهاية المباراة، 26 25 لفريق الترجي أمام النادي الإفريقي. كرة ترجع لبلال العبدلي، مكرم سليمة، يوسف معرف الجاسر بن حسين، كرة مهمة هذية. إذا كان الترجي يحب يحافظ على أماله في الترشح للنهائي يلزم يسجل الهدف الأخير. ناجحة الكرة الأخيرة من مكرم سليمة، ناجحة كقلب هجوم، تمريرة فيها برشا صنعة من بلال العبدلي، خرج مكرم سليمة كقلب هجوم يسجل الهدف رقم 27 25 25 قبل تقريبا دقيقتين على نهاية المباراة.
2: شكرا منى. دقيقتين ستكون حاسمة، ستكون فاصلة مع زوز اهداف فارق للترجي امام النادي الافريقي. تمشي على مستوى الجناح قبل ما ياخذها مهيب القلال بلال العبدلي، لكن قبلها 9 امتار لفريق النادي الافريقي لظل العمري. اسامة رميك مروان شويرف يدخل اشرف الصافي عدوا الكرة نضال العمري، يحاول المرور امام جاسر بن حسين، يرجع من غسان التومي، غسان امام نضال العمري، والتنبيه 9 امتار لفريق النادي الافريقي. النادي الافريقي قبل دقيقة و30 ثانية متأخر في النتيجة بزوز اهداف 27 مقابل 25. اشرف الصافي، اسامة رميكي يحاول المرور وجانبيه، لكن قبلها 9 امتار لفريق النادي الافريقي، 9 امتار لفريق النادي الافريقي. نذكر هذا الدور نصف النهائي الاول، الدور نصف النهائي الثاني غدوه بين سقيت الزيت والحمامات انطلاقا من الساعه 3، وان شاء الله المتابعه كذلك على موجات اذاعه الشباب. ترجع الكوره قبلها مسح لارضيه القاعه في هذه الثواني الاخيره، دقيقه و24 ثانيه على نهايه المباراه. تقريبا من المباريات المهمه جدا هذا الموسم، تقديم الفرجه موجوده بين الافريقي والترجي، الحماس، النسق المرتفع، وترجع الكره مخالفه 9 امتار مع التنبيه باللعبه السامية، التصويب من بعيد وتمس الكره، لكن الحكم يقول ترجع جانبيه لفريق الترجي الرياضي التونسي. ترجع الكره للترجي. النادي الافريقي كان طالب وان مست بدفاع الترجي الرياضي التونسي، لكن الحكم يقول للترجي. بلال عبدلي، اسكندر الجبلالي، بلال عبدلي، يوسف معرف الى غسان توم، غسان، يوسف معرف، اقل من دقيقه ما زلت تفصلنا عن نهايه المباراه. يخرج مروان شويره في الدفاع المتقدم لفريق النادي الافريقي. الجيلاني معرف، الجيلاني عنده يوسف معرف عفوا عنده الكرة امامه غازي بن غالي الى اسكندر الجفالي. بلال عبدلي يحاول المرور، يرجع لاسكندر الجفالي يحاول التمرير وترجع الكرة لفريق الترجي الرياضي التوس. 9 امتار 9 امتار لفريق الترجي. مكرم سلامة الى جنب بلال عبدلي. بمكرم سلامة والحكم البوسني يرفع والتنبيه باللعب السلبي. بلال عبدلي، بلال عبدلي حاول المرور ويتصدى مطيع امام ويعكس الهجوم فريق النادي الافريقي. مطيع امام مروان شويرف يمشي نضال العامري، نضال العامري يبدل اسامه الرميكي يبدل في اتجاه اللاعب رقم 98 عندنا لاعب النادي الافريقي ريان الجبالي. لكن ترجع مخالفه 9 امتار التصويب من بعيد وتصدم بالدفاع وتمشي جانبيه لفريق النادي الافريقي. مهيب القلال، مهيب القلال نضال العمري، لكن اسامه الرميكي ينجح، ينجح حسام رميك في التسجيل 27 مقابل 26 مع نهاية المباراة. وتأهل فريق الترجي الرياضي للدور النهائي في انتظار منافسه غدوة بين سقيت الزيت والحمامات.
0: نعم.
2: ونذكر الدور النهائي زياد نهار السبت 30 ماي الجاري انطلاقا من الأربعة متاع العشية في نفس هذه القاعة هنا في قاعة رادس. 27-26 للترجي أمام النادي الإفريقي، انتصار وتأهل مستحق للترجي للدور النهائي للكأس. ثم بعد رمي القوانين
0: عادي هذيك ماش نحكيو عليه خاطر ولات حاجة عادية،
2: ولينا نحكيو عليها في كل المقابلات،
0: في كل
2: عادي في كل المقابلات الرياضية. مباراة في الحقيقة دارت في كلف الروح الرياضية.
0: برافو.
2: بين زوج فرق حتى الجمهور، الجمهور بعض القوارير في النهاية والأمر عادي جدا. مبروك للترجي، حظ أوفر للنادي الإفريقي، وشكرا للنادر الكميدي
0: مدعمين
2: أكيد موجودة على أرضية الميدان.
0: يعطيك الصحة
2: استجوبات بعد المباراة.
0: برافو خويا الغالي. عندك إن شاء الله الترجي العمران في زويتن، أو العمران الترجي في زويتن نهار الأحد في نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم. ونحمام لافتر ماتش.
3: أهلا وسهلا زياد،
0: كل عام الترجي فاينل مونيه، تفضل.
3: مرحبا زياد، مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بيك محمد الصفر، محمد الصفر لا راسك يوجع فيك. مبروك التأهل محمد، مبروك التأهل. مسكن طيب اليوم.
4: هذا يسمى ماتش، هذا ندير بي ما نجم تكون كانك الحمد لله بالتنصير أربعنا. أما أنا هاتي أربعنا ندير بي، خلينا نمشي نلعب الفينال إن شاء الله. ما كان بسوا ما تكون باش نلعبوا الفينال واش يكون مسكن. هيا بو اليوم نحتفل لله ربعنا دربي زاد.
3: يعيشك كثير محمد الصفر، شكرا، شكرا ليك، شكرا ليك بلال، بلال العبدلي. مبروك التأهل لنهائي الكأس. عملت ترتيحة، عملت ترتيحة باهية، رجعت في الستة سبعة دقايق، باقي البصمة نتاع بلال العبدلي ديما تكون حاضرة وقت اللي الترجي يسحقه.
4: الحمد لله، الحمد لله، مبروك علينا الانتصار، مبروك علينا التأهل. حقيقة ماتش دربي بين تكون معناها مش تاخذ سكور من الميطاع الاول ولا تفرح كي ربح السكور، لازم تكون مركز لاخر دقيقة في الماتش، لاخر ثانية في الماتش. الحمد لله بعد البطولة ترشح لنهائي الكأس. مازال العام وكأس إن شاء الله باش نفرحوا كيفاش نهزوا الدوبلي، والترجي ديما دولة والترجي ديما تعيش بالذكريات كما عملوا الدوبلي إن شاء الله، السنة نكملوا الدوبلي إن شاء الله.
0: شكرا. دولة هي تونس مونيا، ترجي جماعي عريقة، ما الدولة هي تونس، هذه نعرفوها الحكاية. واضح، كنا توانسة محلينا، برافو.
3: نسمع شوية وسيمة البغاني، نرجعوا نهدوا وحدنا لإذاعة الشباب.
0: واضح. حسها.
4: شر ربي يخليها لي ونحب نهدي لها الدربي هذا.
0: ربي يفضلها.
4: وربي يفضل لمين؟ يفضل أم الناس الكل.
3: وسيمة مرحبا بيك في
0: جاعد أمهات، ربي يفضل لنا أمهاتنا الكل.
3: الترشح إن شاء الله بالله، إن شاء الله وسيمة، وسيمة إن شاء الله باللطف على ميمتك، إن شاء الله باللطف على ميمتك. صعيبة مباراة اليوم وسيمة، صعيبة في الكارير بتاعك، أنت اللي لعبت برشا دربيات، هذه صعيبة المباراة.
0: هذه الأمبيونس. في الافتر ماتش، لانه لاعبي الترجي احتفلوا قدام جمهور الافريقي، لانه لاعبي الافريقي احتفلوا قدام لاعبي الترجي في ماتش الدربي في كره القدم، فمشيت هكا. اليوم ريفاليتي ديما نعرفوها، لكن تقعد ديما ديما في الامبيونس نتاع الجو التونسي، نحبوا بعضنا، لاعبي يعرفوا بعضهم، يقعدوا مع بعضهم في كل اقسامهم، اوسط، اكابر، هوند، باسكيت، فوتبول، ردوا بينا على اخلاقنا وجونا في شهر ماي. منى وينك؟
3: نسمع فيك.
0: شبيل بوغامي،
3: تعرف تعرف زياد انه الجمهور بوغامي اكيد على طريقته بالطبيعه قاعد يحتفل
0: كما اسيل زاد النملية،
3: لبكت زياد نتاع دربي كره القدم،
0: صحيح،
3: خلى تراس كبيره في مباراه اليوم، خلى
0: يوم ليك ويوم عليك ذكرى محمد الله يرحمها، يعني يوم تفرح انت قدام زعلاني زعلوني قدام جمهور ترجي، فرح في الديربي، اليوم ترجي قدام جمهور الفريق في كرة اليد فرح، وهذيك هي الكرة. منى
3: زياد شخص ومدرب نحترمه برشا، كارير ممتازه مع فريق الترجي، من جديد باسم السبكي
0: باسم
3: في نهائي كأس تونس تلعب من اجل الثنائي الثاني على التوالي، مرحبا بك.
4: الله يبارك في حضرتك، ده الثنائي ان شاء الله هيبقى الخامس على التوالي
0: ما شاء الله
4: ربنا. لسه طبعا زي ما قلت لحضرتي لسه ده سيمي فاينل، لسه ان شاء الله احنا فرحانين ان احنا ضد النادي الافريقي في السيمي فاينل، بس ان شاء الله لسه عندنا فاينل مع فرقه من الفرقتين المحترمين سواء نادي الحمامات او جمعيه سد زيت. الحمد لله رب العالمين، طبعا فوز النهارده دي في قلوبنا احنا النهارده بالذات بعد خساره الفوت، كان عندنا تعالي شويه عايزين نربح النهارده عشان نفرح جمهور المكشخه. الحمد لله الحمد لله، انا اكثر حاجه بتصير النهارده ان الحمد لله الجماهير ترجع تفرح ثاني بتاعت المكشخه، والف مبروك عليكم ان شاء الله، نوعدكم ان شاء الله بالنهائي باذن الله، ان شاء الله ان شاء الله دوبني باذن الله.
3: شكرا لك كوتش باسم السبكي. كيف نسيت لك زياد لمتاكس
0: خلى تراس كما قال المدرب،
3: خلى تراس على اللعبية على المدرب. نلوج على شكون انا؟
0: نلوج
3: على اصيل النملي،
0: تعدى في التلفزيون منى وكل عادة بالجو متاعه
3: هذاك هو زياد،
0: ما يتبدلش صح، عمل ماتش كبير منى، عمل يعني دوبل بارات تصدي الموسم اعتقد،
3: ورجع فريقه في الـ في الـ في الـ في المباراه،
0: صحيح.
3: دربي العاصمه خنشوف انا شويه ناخذ اشرف المرغلي، ناخذ اشرف المرغلي في اذاعه الشباب، مرحبا اشرف، مبروك الترشح لنهائي الكاس، صعيب ماتش اليوم اشرف.
5: والله الحمد لله، اول حاجه ترشحنا فينال كيف بتبيع ماتش ستيل باش يكون معناها تعرف في ديربي معناها في الاخر ماتش باش يكون تعيد. الحمد لله عرفنا كيفاش نجاريو ماتشونا بالاتاك في الدفاع، خطوه مهمه للتتويج ان شاء الله، مازال عندنا 60 دقيقه ماهمش ساهلين باش نكملوا نخدموا على رواحنا نفوزوا تربي ونجيبوا الدبريز تاعنا ان شاء الله.
3: اليوم عيد ميلادك، كل عام وانت حي بخير، قداش عملنا اليوم اشرف؟ قداش العمر؟ تو انت قول لي على العمر ولا نساء ما يقولوش.
0: ما شاء الله.
5: الحمد لله هذا اكثر احسن جزء من
0: الناس اليوم هم عند الاولاد مع صحابي
5: الحمد لله.
0: 29 باهي اوكي.
3: شكرا لك.
0: فرحان بهم، كارير كبيرة. برافو.
3: مازال عندنا شوية وقت زياد.
0: اي شوية وقت لو ممكن اسيل ونقفلوا من راد. هو في النهاية منى ماهوش فينال، ماهوش تتويج، لكن ماتش دربي فرحوا برشا من لاعبي الترجي.
3: باهي هاني نلوج عليه هنا اصيل النملي.
0: حتى كان مش موجود مش مشكله.
3: موجود ها موجود وحدنا نسمعه.
0: اوكي.
5: ان شاء الله ربي يوفقنا في الفينال ونكملوا فرح الجمهور خاطر من حق جمهورنا ما يتحقق الفرحه والله العظيم.
3: اصيل النملي مرحبا بك في الاذاعه التونسيه. كنت حاسم اليوم دو باراد من اعلى طراز اليوم. دربي العاصمه اليوم كان صعيب ماتش اليوم على الترجي.
5: والله راهو تشوف ديربي يقعد راهو مهما كان الوضع راهو مش يقعد سيتان ديربي، النادي الافريقي ايكيب تحسنت برشا الحقيقه على عوامل الاخر يعطيهم الصحه ويعطينا نحن الصحه كيف كيف، ورانا نحب نوصل ميساج، رانا الناس كلنا نلعبوا في تونس، رانا الناس كلنا نلعبوا في تونس، راهي لا قله احترام لا شيء، راهو تربح ماتش بسخانه ماتش افرح افرح واعمل اللي تحب، اما باحترام، راني انا ما قللتش من احترام وكاو.
3: يعطيك الصحة، ميرسي بوكو، شكرا ليك. هاو ختمنا مع أصيل النملي. زياد حارس مرمى فريق الترجي. احنا نكونوا كملنا مدافعنا من قاعة رادس. تحيات فوزي بن سالم اكيد نادر الكميدي. نتلقاو كل عادة ان شاء الله السبت الجاي في ختام الموسم الرياضي مع نهائي كأس تونس في كرة اليد للأكابر والكبريات.
0: بنات ولاد وحافلة السبت الجاي من 30 ماي فما نهائي أرسنال بي جي الخمسة في بودابشت في المجر. فما نهائي الصعود للرابطة الأولى لكرة القدم. نحكي على ماتش 100% رابطة ثانية بين الأربعة اللي باش يلعبوا البراج إن شاء الله. نذكركم وأنه البراج باش تلعب إن شاء الله كالعادة على موجاتنا منقولة المواعيد إن شاء الله بحظ كبير. نهار الاثنين 25 ماي عندنا ماتش الأربعة في ملعب حمام نوف مباراة نادي حمام نوف أمام مستقبل القصرين. وعندنا ماتش الأربعة في الجنوب التونسي المزيان في جابس مباراة ستايد الملعب الجابس امام اتحاد تطاوين. ماتش 100% دي كانوا رابطه اولى معناتها زوز فرق عريقه. اكيد اللي باش يربح في كل ماتش باش يمشي فينال نهار السبت 30 ماي مبدئيا الماتش في ملعب سوسه اولمبي سوسه نهار السبت سواء بين حمام نوف واتحاد تطاوين او القصرين الملعب الجيبسي او الملعب الجيبسي حمام نوف او القصرين تطاوين كلها مشبوكه. حظوظهم كل فريق 50-50 في كل ماتش. ربي يعينهم ربي ينجحهم قاعدين محضرين ومركزين. وتبعتوا اكيد اداء الملعب الجيبسي في ماتش الكاس في المهيري امام سي اس اس عمل 120 دقيقه محترمه. والان باش يركز اكيد الملعب الجيبسي على ماتش البطوله في الرابطه الثانيه نصف نهائي اول امام اتحاد تطاوين. حظ موفق للاربع انديه الكلهم عندهم حظ معنا في ذات شباب انهم كانوا معنا عام كامل نشطوا البطوله في كل مجموعه وما قصروش وربي ينجحهم. ذكركم فقط مهم جدا توقيت المواعيد يوم الاثنين 25 ماي الاربعة متاع العشية. علاش الاربعة؟ لانه بمثابة نصف نهائي كأس. لو تعادلوا صفر مقابل صفر او ثلاثة ثلاثة او اربعة اربعة يمشيوا مباشرة الى ركلات الجزاء الترجيحية. يعني مثال ناخو ماتش حمام في القصرين لو صار التعادل واحد واحد في الماتش بعد 90 دقيقة ديركت نمشيوا ضربات حظ وركلات جزاء ترجيحية ان شاء الله تكون موجودة على موجاتنا ومنقولة نهار الاثنين. واللي باش يربح باش يطلع فينال كما قلت لكم السبت الجاي 30 ماي مبدئيا في اولمبي سوسة بين الاربعة اللي سميتهم لكم. وفما ماتش بطولة بين السعدين نحكي على أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدائرة هذي باش تلعب نهار الجمعة 29 ماي مبدئيا في المستير. مازالت ما جاتش التعيينات الرسمية لكن فما نهائي البطولة من سيفوز بلقب الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. تحياتي لفريق البرنامج. كملنا نقل مباشر لماتش الدربي في كرة اليد. غدوة مازال نصف نهائي ثاني في ساقية الزيت في قاعة ساقية الزيت بين ساقية الزيت وجمعية الحمامات اللي باش يربح باش يلعب مع الترجي في نهائي رات السبت الجاي كما قالت منى. فما مواعيد اخرى خاصه بالكبريات في كره باش نذكركم كيف السبت الجاي الفينال تاع الكبريات. غدوه 23 ماي ما ثلاثه في الجورجيني الافريقي جماني سايب المهديه وما ثلاثه في المكنين البطل نادي الرياضه نسايب المكنين سيواجه جمعيه الساحل لدي ماتش دربي. وبعد الاخبار نرجع لكم ونذكركم بكل المواعيد الخاصه بالرياضه في تونس في الويكاند. حافله بين كره القدم كاس تونس الرابطه الثانيه كره اليد في كل الاصناف وكره السله. إلى اللقاء بعد الموجز.

0: تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة الداخلية تدعو مستعملي الطريق إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة بداية من يوم غد السبت. تحت عنوان الوجهة نحو إفريقيا، نظم مركز المسيرين الشبان بالمنسير اليوم لقاء اقتصاديا، وذلك في إطار برنامج المدرسة الفتية للمركز. اللقاء يهدف إلى استعراض الفرص الواعدة التي تتيحها السوق الإفريقية وتباحث الآليات الكفيلة بهيكلة مقاربة تصديرية ناجعة ومستدامة لفائدة المؤسسات التونسية. رئيسة مركز المسيرين الشبان بالمنسير أميمة فرحات:
4: باش تاخذ بعين الاعتبار شنو هما الافاق اللي تنجم تطرحها في السوق الافريقيه، كيفاش المؤسسه التونسيه تنجم تسوق لافريقيا وتنجم تصدر معناتها منتوجاتها. السوق الافريقيه هي سوق كونيكتي، هي سوق فيتشر، سوق دي جون، دونك سوق واعده فيها فرص. احنا مسيرين شبان نتعلموا لهنا لامبورطونس نتاع لي زيفينمون هذوما اللي نعملوهم، على خاطر احنا واللي يحضروا الكل مع بعضنا نتعلموا من لي زيكسبير اللي نجيبوهم.
3: في الرياضة، تتويج التونسية نرجس الهداجي بالميدالية الذهبية لوزن أقل من 48 كيلوغرام في دورة الجزائر الدولية المفتوحة للجيدو في صنف الوسطيات إثر تفوقها في النهائي على الجزائرية منال بخلف. ياسين الغربي يحرز على الميدالية الفضية في سباق 400 متر، وذلك على هامش مشاركته مع المنتخب التونسي للكراسي في ملتقى نوتويل الجائزة الكبرى لبرا ألعاب القوى بسويسرا. في أخبار العالم، قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يصل إلى طهران في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد وجود تقدم في المفاوضات مع إيران، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم الاقتراب من النهاية بعد. في لبنان، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 10 أشخاص بينهم 6 مسعفين وإصابة آخرين بجروح جراء غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة جنوب لبنان. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
6: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
6: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
6: بسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
6: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
0: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
6: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.
1: Life Spurs.

0: سعد النهار.
1: برافو، يعطيكم الصحة لتواسى كل المستمعين اللي تبعتونا في ماتش الديربي. نحكي على كرة اليد بعد فوز الترجي ببطاقة التأهل للفاينل، ربح الديربي متاعه 27-26 كما الفريق ربح ديربي الأواسط من أيام قليلة بفارق هدف 29-28. اليوم ترجي في الأكاب ربح الفريقي 27-26 ويتأهل للنهائي، باش تلعب إن شاء الله 6 جاي 30 ماي في قاعة رادس كبرى، سيواجه إما ساقيه الزيت أو الحمامات. غدوة نصف نهائي ثاني نحكي على الأكابر، باش تلعب في قاعة ساقيه الزيت، ما ثلاثة منقول على موجاتنا إن شاء الله مع زميلنا حسام قوبعة. مباراة مهمة للتأهل الفاينل بين ساقيه الزيت وجمعية الحمامات لملاقاة الترجي في الفاينل. سمعتوا زملائنا في التعليق منى فوزي مع زميلنا التقني نادر الكميدي، سمعنا التصريحات مع منى. ملاعبي الترجي فرحوا برشا بالماتش بتاع الدربي، معناتها كانه اعاده لفرحه ملاعبي الفريقي بماتش الدربي في كره القدم، وهذا عادي يصير لكن في نطاق الاحترام والاخلاق، وفي النهايه ماتش كرة، ماتش كرة يد. برافو. دونك كملنا الدوسي نتاع كرة اليد. نذكركم غدوة عندنا موعد مع مواعيد الكبريات في كأس تونس، القرعة اللي تسحبت عنا في ذات الشباب، ما ثلاثة في الجرجاني الإفريقي الجمعاني سايب المهدية، ما ثلاثة في المكنين البطل وبطلات نادي الرياضة سايب المكنين يواجهوا جمعية الساحل، لقاء ديربي. كيف باش نتبعوا المواعيد؟ بقية المواعيد في المربع الذهبي لكأس تونس لكرة اليد نحكي على الأواسط نهار لحد 24 ماي. مواعيد الجرجاني ماضي ساعة، الإفريقي أمام ساقيه الزيت ماتش شوك في الأواسط، ونصف نهائي ثاني سيقام في المكنين سبورتيغ المكنين أمام مل حمام سوسة. ما ثلاثة ذوما نوادي اللي قاعدين يكونوا قاعدين يخدموا. برافو. نحكي على الإفريقي ساقيه الزيت المكنين أمام حمام سوسة. في كأس تونس للأصغر نهار لحد 24 ماي لقاء شوك ماضي ساعة في بني خيار، نوادي قاعدة تخدم زادة في الشباب، بعد بني خيار أمام نجم الساحلي، وماضي ساعة باقي المكنين المكنين سبورتينغ يستضيف الافريقي ماتش قمه في الصغر. في الوسطيات نهار لحد 24 ماي مواعيد نص النهار في طبلبه الجمعيني سايب طبلبه امام حمائم منوبه، وماضي ساعتين في الحمامات الجمعيني سايب الحمامات امام الجمعيني سايب المهديه. هذا في الوسطيات. في الصغريات نحكيو على مواعيد الاحد 24 ماي، دائما نحكي على كره اليد. ماضي ساعه في مجرين، مجرين لكرة اليد النسائية ستواجه نادي كرة اليد بجمال، والعشرة في الجرجاني الإفريقي أمام المنزه الرياضي. زاد ماتش بنات صغريات هذايا فيه برشا فرجة بين الإفريقي المنزه الرياضي. عطيتكم كل مواعيد كرة اليد، كان سبيسيال ديربي اليوم وكان سبيسيال كرة اليد، وأكيد غدوة مازالت المتابعة على موجتنا لمواعيد كرة اليد وكرة السلة في البطولة بنات مع زميلة كوثر الديوي في قاعة نابل. ونتحدث كذلك عن مواعيد الأحد في الويكاند لحد 24 ماي، لقاء نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم في زويت العمران أمام الترجي، الأجانب يلعبوا أكيد في القانون فرق من الرابطة الأولى، فما الفار كالعادة، وماتش آخر كذلك ما 3:30 مباراة ستقام في المهيري سي اس اس أمام ترجي الجنوب لقاء شوك في الكأس نصف نهائي. من سيتأهل للفاينل إن شاء الله قبل مونديال أمريكا الكندا المكسيك، سواء تأهل السي اس اس مع جمهور اللي عاد بقوة حب على التذاكر، شفنا اكيد جمهور سي اس اس، او جرجيس اللي عمل نهايه موسم ممتازه مع المدرب مصطفى مشارك عنده تقاليد في الكاس موجود في مربع ذهبي، او العمران اللي كالعاده يمنع ويقعد في الرابطه الاولى عمل موسم ممتاز يحب يذوق النصف نهائي الكاس والنهائي علاش لا، او ترجي لانقاذ الموسم بعد خساره البطوله وضمان بطاقه التاهل لرابطه ابطال افريقيا. تحياتي لفريق البرنامج، شكرا منى فوزي في قاعة رادس زميلة التقني نادر الكميدي، تحياتي لمحمد عنطول في الإخراج التقني وبسام بن سمية في الإخراج الرقمي. الآن المجال لزميلنا سليم القصيبي. سليم مساء الخير، تحية ليك، شرايطكم مبروك تونس كل، نتقابلوا إن شاء الله.

0: اف ام ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: RG Music.

0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة المساء للأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. ارتفاع وتيرة المراجعة تحذيرا للامتحانات الوطنية في النشرة، تتابعون تقريرا في الموضوع. الفاو تمول جملة من المشاريع لحماية التنوع البيولوجي بالتعاون مع الحكومة التونسية في عدد من ولايات الجمهورية. منظمة الصحة العالمية تزيد إلى مرتفع جدا مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية. مع قرب انتهاء ماراثون امتحانات الثلاثي الثالث من السنة الدراسية الحالية، ترتفع وتيرة المراجعة للامتحانات الوطنية سيزيام ونافيام والبكالوريا، ثلاث محطات هامة في السلم الدراسي تستعد لها أغلب البيوت التونسية. نجد حسن.
6: هذه الفترة تتحول البيوت إلى فضاءات للدعم والمتابعة، فالتهيئة النفسية والتوازن الجسدي والنوم لفترة كافية من أبرز العوامل التي تساعد على النجاح، وفق رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة محمود مفتاح.
7: أهم العائلة الوحيد والأول هو التفكير في الامتحانات ونتائجها. يذكر كاهل الأسرة وكذلك يذكر شيء من الخوف والقلق على التلميذ، وهذا القلق إن كان بسيطا فهو أمر طبيعي، لكن إذا أصبح القلق غير بسيط فهو يصبح كارثة على التلميذ. لذلك فإن التهيئة النفسية للتلاميذ قبل الامتحانات هي من أهم العوامل التي تساعد على النجاح والتفوق. كما لا ننسى أهمية النوم والتوازن الجسد، فالنوم الكافي يساعد على تثبيت المعلومات وتحيين الذاكرة والتركيز، أما السهر المفرط فإنه يؤدي للتعب الذهني وضعف التركيز، سرعة الانفعال، زيادة القلق.
6: وللأسرة دور كبير في تحقيق التهيئة النفسية للتلميذ من خلال التشجيع وتفادي الضغط المستمر وجعل فترة الامتحانات فرصة لبناء الثقة لدى التلميذ.
7: الأسرة دور كبير في التهيئة النفسية للتلميذ الذي يحتاج خلال فترة الامتحانات للتشجيع والطمأنينة وتفادي الضغط المستمر. لذلك فإننا ندعو الأسرة أن تكون سندا لأبنائنا، لا مصدر خوف لهم، ونجعل من فترة الامتحانات فرصة لبناء الثقة لا مناسبة لزرع القلق. والمنظمة التونسية للتربية والأسرة مساهمة منها في الاستعداد خاصة المعرفي قامت بمبادرة للمرة الثالثة تمتد شهرا كاملا. أساتذة متطوعون أبنائنا يمكنهم الاتصال بالإذاعة الشباب يوميا من 6:30.
6: من جهته دعا رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني دعا إلى عدم إقحام الأبناء في متاهات الرهانات والمعدلات، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق المعادلة المطلوبة في الدروس الخصوصية.
8: أولياء ما يلزمناش نكونوا ضاغطين على أولادنا وبناتنا، ما يلزمناش نطلبوهم ربما باش يعملوا الأشياء اللي احنا خفقنا بهم، ما يلزمناش ندخلوهم في رهانات، رانا صرفنا عليكم، رانا قريناكم، رانا تعبنا عليكم، دونك اوتوماتيكوم يلزمكم تجيبونا معدلات متميزة. العقلية هذه نخلي أولادنا وبناتنا يمشيوا الريتم تاعهم على راحتهم وهم حتى مرحلة التحضير. راهو المهم مش باش تقعد فوق الطاولة وانت تحضر، المهم انك وقت تقعد نصير ساعة وانت مركز وعارف روحك تحضر، خير من اللي تقعد ساعتين وانت تقلب في الورقة وعلى اساس انك تفهم وانت في نهاية الامر ما فهمت حتى شيء. وحتى كان تفشلنا ونال لا بوسيبتي ديما دو ريكوبيري، تخدموا على راحتكم، فما دروس خصوصية اليوم مع الاسف ولا الشر ولا بد منه، يلزمك تعرف شنو هي المواد اللي هي تفيدك في الامتحانات، وين النقايص نتاعك موجودة.
6: وتبقى الامتحانات الوطنية محطة هامة في السلم الدراسي وفرصة لاثبات التفوق العلمي لابنائنا التلاميذ، فحظا موفقا للجميع.
5: مثل العمل على المستوى المحلي من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي محور ندوة وطنية احتضرتها الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. وفي تصريح لزميلة برنعيمي، أعلن وزير البيئة حبيب عبيد عن إطلاق استراتيجية جديدة خاصة بالتنوع البيئي تتأقلم مع متطلبات الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى إعداد ورقة عمل للإنجاز 2025-2030، كما كشف عن جملة من التشريعات الجديدة التي تهم مجالات بيئية واقتصادية حيوية.
9: أعددنا استراتيجية جديدة بالنسبة للتنوع البيولوجي تتأقلم مع متطلبات الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي، وتم أعدادها سنة 2025، ومن ضوءها أعددنا ورقة عمل للإنجاز 2025-2030 تتأقلم مع المخطط 2026-2030، فيها 18 شهر هذوما بالنسبة للتسريع للإنجاز وبرامج كبرى. ثم النسيج الاقتصادي وقاعدين نشتغلوا عليه ونشجعوا على الاستثمار في المجال البيئي، وتوصلنا معناتها في مرحلة متقدمة بكل ما هو دراسات المؤثرات على المحيط وتبسيط الإجراءات لإنجاز المشاريع في بلادنا. الثاني حاجة كل ما هو إشغال وقتي للملك العمومي البحري، نصوص قاعدة في المرحلة الأخيرة وإن شاء الله نناقشوها في مجلس وزاري في أقرب الأجل. ثالثا عندنا النص اللي مش نقوله ثوري، هو تثمين النفايات، وأساسا تثمين النفايات المنزلية مشاريع مش نقوله كبرى بالنسبة لولاية صفاقس وولاية تونس الكبرى وكذلك بالنسبة للقفصة.
5: من جهته تحدث منسق مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بشمال إفريقيا وممثل مكتبها في تونس نبيل عساف عن جملة من المشاريع التي تمولها المنظمة الأممية في تونس ويتم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة التونسية بهدف حماية التنوع البيولوجي في عدد من ولايات الجمهورية.
10: بالتعاون مع الحكومة التونسية، وزارة الزراعة، وزارة البيئة والوزارات المعنية، عندنا مشاريع مهمة تساهم في حماية التنوع البيولوجي والاستغلال المستدام للتنوع البيولوجي، أكيد في إطار الأمن الغذائي للدول وخاصة نحن في تونس وفي شمال أفريقيا. أكيد هذه المشاريع هي مشاريع تخدم المصلحة العامة، وهي بالتنسيق مع الحكومة بتمويل من الفاو وبتمويل أيضا من المانحين. عندنا المشروع بيوراس، عندنا مشروع أسكو، عندنا مشروع جيبيروي، وكلها مشاريع تهدف إلى أولا تشجيع الزراعة البيولوجية، ثانيا مشاريع العمل المباشر مع المرأة وتقوية قدرات المرأة وتقوية قدرات المجتمع المحلي بعدة محافظات.
5: أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور رياض دغفوس أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروس هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس، مشددا على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تم رفعه من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي إنه يتم الآن مراجعة المخاطر إلى مستوى مرتفع جدا على الصعيد الوطني، مع الإبقاء على تقييم الخطر على أنه عال على المستوى الإقليمي ومنخفض على المستوى العالمي. الإعلام الجهوي الواقع والأفاق موضوع ندوة نظمتها اليوم جمعية قدماء الإذاعة والتلفزة التونسية بالاشتراك مع مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين. المشاركون في الندوة أجمعوا على أهمية دور الإعلام الجهوي في المشهد العام للبلاد التونسية. الخبير في الاتصال نور الدين الحاج محمود يضيف للزميلة مريم الغربي.
11: أي دور للمؤسسات العمومية إذاعة وتلفزة من أجل الاهتمام بالإعلام الجهوي؟ لابد من الإقرار أن الإعلام الجهوي وخصوصا الجهات المناثرية، الجهات يعني تسخر بموروث حضاري بخصوصيات إلى غير ذلك، والإعلام العمومي يتولى هذا الدور. المرفق العمومي يلعب دورا كبيرا في هذا الاتجاه، أولا الاهتمام بالخصوصيات، كذلك يعني الاقتراب من المواطن، الاهتمام بمشاغل إلى غير ذلك. وبالتالي يعني هذه الندوة تندرج ضمن هذا الإطار. أولا لابد من الإقرار بأن الإعلام العمومي ليست أخبار بل ثقافة، تربية، إلى غير ذلك من هذه المجالات. وعلينا بالنسبة للإعلاميين، بالنسبة للخبراء الاتصاليين، الاهتمام بهذا الجانب. وبالتالي يعني هذا الإعلام الجهوي يلعب دورا كبيرا في مجال إثراء الخصوصيات، في مجال إثراء المشهد الاتصالي، المشهد الثقافي، المشهد السياسي في البلاد التونسية.
5: نقطة نهاية لهذه النشرة. نعود الآن ونذكركم بعناوينها: ارتفاع وتيرة المراجعة تحضيرا للامتحانات الوطنية، وفي النشرة تابعتم تقريرا في الموضوع. الفاو تمول جملة من المشاريع لحماية التنوع البيولوجي بالتعاون مع الحكومة التونسية في عدد من ولايات الجمهورية. منظمة الصحة العالمية تزيد إلى مرتفع جدا مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبر البلعزي، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
12: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية، يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين احداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الاحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الاهلية، عنوان الثقة والشفافية.
4: اذاعة الشباب من تونس، عدل مشتك، تسمع صوتي. اذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
13: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب، عبد المجدك، تسمع صوتك.

0: إذاعة الشباب من تونس.
1: في بالك، في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، الأصفر الرمل، الأخضر جبل، الأحمر غالي، دم لليتها وسيدها الفحل.

0: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين.
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين؟
1: واحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو، من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: وصال السنوسي.
3: مرحبا بكم في موال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وصال السنوسي. باش نبدأ رحلتنا مع شيرين في إعادة لغنية كوكب الشرق أم كلثوم لسه فاكر. الغنية هذه اللي خرجت عام 1960، كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان رياض الصنباتي.

لولا الملامة، هكا غنت إليسا في إعادة لغناية وردة الجزائرية اللي خرجت عام 1973، كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد عبد الوهاب. الغنية هذه اللي غنتها وردة الجزائرية في فيلم حكايتي مع الزمان للمخرج حسن الإمام، بطولة وردة الجزائرية رشدي أباظة، يوسف وهبي، سمير صبري، لبلبة، نبيل السيد، صالح نظمي، شفيق جلال، نبيل الهجرسي، محمد نجم ومظهر أبو النجاة. وإحنا معكم في موال على إذاعة الشباب، وبش نسمع وديع الصافي بترحلك مشوار.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاء كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاء.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت.

داري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت

بطرح لك مشوار، قلت لي يا راي بطرح لك مشوار، قلت لي يا راي قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق.

0: الهيبة.
1: سافر يا حبيبي وارجع. هكا غنيت هويام يونس معاكم في موال على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا مريم فارس في إعادة لغنية كوكب الشرق أم كلثوم غني لي شوي شوي. الغنية هذية اللي خرجت عام 1945، كلمات بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس إذاعة شباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
5: معلومة الوافية.
4: نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس
4: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: أهلا بكم في الرياضة. آدم الأندلسي توج بالميدالية الذهبية لدورة الجزائر الدولية للجيدو ضمن منافسات وزن أقل من 100 كيلوغرام في صنف الأواسط. عملية متزامنة بتونس الكبرى ليلة أمس تسفر عن ضبط 321 شخصا مفتشا عنهم وحجز كميات من المخدرات وفق بلاغ لوزارة الداخلية. خلال جلسة استماع لها بالبرلمان بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق مكافحة جرائم المخدرات، الجمعية التونسية لطب الإدمان تدعو إلى ضرورة اعتبار الإدمان مرضا مزمنا له انتكاسات بما يقتضي التعاطي معه في إطار مقاربة صحية وعلاجية عوض الاقتصار على المقاربة الزجرية. من محطة الحجيج بمطار تونس قرطاج تنطلق مساء اليوم رحلة جوية على متن طائرة تابعة للخطوط التونسية تقل 242 مهاجرا غير نظامي من جنسية إيفوارية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية الذي أقرته تونس منذ جوان 2025 لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية. المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر يعلن عن تغيير موعد إقامة الدورة الثالثة للصالون الوطني للفنون التشكيلية لتنتظم من 17 من أكتوبر إلى غاية 16 من ديسمبر 2026، فضلا عن تمديد أجال قبول الترشحات للمشاركة فيها إلى غاية 31 من جويلية 2026. مصدر إيراني يقول إن إيقاف الحرب على كل الجبهات هو المدخل الأساس للحديث بشأن أي تفاوض قادم، مضيفا أنه لا وجود لأي اتفاق نهائي حتى الآن والعمل جار على تقليص الهوة بين طهران وواشنطن. وباريس تعد مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي لتشكيل بعثة دولية لإعادة فتح مضيق هرمز وتعتزم طرحه في الوقت المناسب بعد التشاور مع واشنطن وطهران. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك
9: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب
6: إذاعة الشباب عدل موجتك
3: عدل موجتك
6: تسمع صوتك
3: تسمع صوتك.
10: موال مع وصال سنوسي.

ساعات ساعات هكا غنيت صباح من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان جمال سلامة. وإحنا هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في موال على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع ليلى غفران في إعادة لغناية كامل الأوصاف للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ اللي خرجت عام 1968، كلمات مجدي نجيب وألحان محمد الموجي. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

نوستالجيا. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب، مستمعي نوستالجيا، أهلا وسهلا بكم، مرحبا مع بعضنا. نبدأ سهريتنا، سهرية كل جمعة إن شاء الله راديو قايد تحلو معكم من توا حتى النص الليل في رحاب الذكريات والأحاديث وتبادل الأفكار ووجهات النظر. اليوم زادا اخترنا باش نسمعوكم في نصيف ساعة الأخرى، قبل ما نعطيكم موضوع، موسيقار الأجيال الفنان محمد عبد الوهاب المعروف بموسيقار الأجيال اللي توفى في شهر ماي من سنة 1991. اليوم في ذكرى وفاته قاعدين نشوفوا تظاهرات فنية موجودة وتقام في تونس من بعض الفرق الموسيقية، وإحنا اخترنا نصيف ساعة الأخرانية كأحياء لذكراه بأغاني ناجحة. أنتم من توا على راديو جون تونيزي باج أوفيسيال تنجموا تختاروا معنا الأغاني. سينو مرحبا بكم معنا في سهرة نحكي فيها في موضوع مهم الحقيقة في العلاقات الإنسانية، في العلاقات ما بين الكوبل، بين أي امرأة وراجل في بداية علاقة، خطبة، تعارف، زواج. دائما ما يحكى وأنه ضروري يكون فما التنازل في العلاقات حتى المركب معناتها تكمل، حتى ما توصلوش لعثرات. ديما منصوح أنه يصير تنازلات، لكن اليوم مع هالتنازلات هذية اللي تنجم تكون أحيانا وأحيانا كثيرة من طرف واحد اللي خمم هكا أنه لازمني نتنازل باش العلاقة تستمر، المرة هذه لازم نعديها، وكأنه يولي حق مكتسب من بعد، لأنه برشا مشاكل، برشا مطبات، وبرشا بلوكاج يصير في العلاقة ما بين زوز، خاصة أنه هما معناتها متزوجين، لأنه طرف يحس وكأنه استنزف وتنازل أكثر من اللازم، والطرف الآخر اللي تعود أنه شريكه يتنازل في مواقف معينة، في مواضيع معينة تم بتبيع العلاقة الزوجية، تم العلاقة الأسرية، يولي حق مكتسب بالنسبة ليه، وكأنه التمرد من الطرف الآخر، ما عادش يولي التنازل هذيك معناتها امتياز، يولي وكأنه حق يطالب بها. التنازل في العلاقات أو فن إيجاد حلول وسطى وبناء جسور التقارب كما يقال عنه، هل هو حاجة صحية مرنة أو تنجم معناتها تؤدي لمشاكل أخرى، خاصة وقت اللي الشخص اللي يتنازل ديما يولي يحس روحه كأنه مضطهد، كأنه استنزف، ديما هو اللي ضحي من أجل العلاقة، ديما هو اللي يتنازل من أجل نجاح العلاقة واستمراريتها. هذا وين ينجم يوصل؟ هل هو إلغاء للذات، أو ينجم معناتها يكون نوع من خلق توازن في العلاقة؟ كل واحد كيفاش يراها، وبطبيعة راهو ما نجموش نعمه من تجربة خاصة، كل كوبل عندهم تجربتهم الخاصة. هذيك علاش اليوم نحبوا نسمعوا منكم، من وجهة نظر متاعكم، باش نفيدوا بعضنا ونفيدوا زيد المستمعين، وخاصة المقبلين على ارتباط ولا على بناء حياة زوجية جديدة. علاش ليه ما يسمعوش منكم التجارب الناجحة، وكيفاش معناتها ينجموا يخلقوا التوازن في العلاقة بالتنازل اللي يكون صحي وإيجابي، مش التوازن اللي نجم يوصل أو تنزل سلبي اللي يوصل لإلغاء الذات أحيانا كثيرة. 71-844-411 غاديو جون تونيزي باج أوفيسيل، هذه طرق التواصل معنا الليلة وكل ليلة في سهرة نوستالجيا من سهرات الجمعة بتبيع. معايا أنا أميرة زيدي في الأعداد والتقديم، واليوم معايا سليم القصيبي في الجانب التقني. مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. نبدأ مع الموسيقى، الموسيقى دي مرة تكون حاضرة، الموسيقى اللي تخاطب هكا الروح والوجدان والعاطفة، اللي زادة تنجموا تختاروها كان عندكم غنية، عندكم معها حكاية، عندكم معها ذكرى خاصة في فقرة غنية وحكاية. هذه أنغام نبدأ بها سهريتنا، وبعد شو اسمه فاذا شيكر. مرحبا.

كذا شخصية. هذه آدم، مرحبا بكم الناس الكل معنا مجددا في سهرة نوستالجيا. نذكر توقيتنا 29 دقيقة اللي قاعدين يسمعوا فينا واللي تسألوا على موضوع السهرة، خاطر قاعدة توصلنا بعض التليفونات تقول لك بربي شنو الموضوع. كما مدام نجيت الموضوع اليوم نحكيه على التنازل في العلاقات، التنازل ما بين زوز يحبوا بعضهم، زوز مخطوبين، زوز متزوجين. التنازل حاجة صحية، حاجة ضرورية زادة باش المشاكل والخلافات اللي تنجم تصير معناتها في الحياة الزوجية تتعدى، معناتها سلامات والمركب تصير تستمر معناتها العلاقة، وإلا نجم تكون حاجة سلبية لأنه فيها إلغاء للذات، خاصة وقت اللي الدرك ديما يتيح على واحد، وقت اللي تلقى مثلا المرأة ولا رجل هو اللي يتنازل ديما في العلاقة، فيولي مطلوب على خاطر صحيح ولا غلط يلزمه هو يتنازل باش يفك الإشكال. ويولي معناتها يحس وكأنه حقه مهضوم، يولي فيه إلغاء للذات، هذا كله نجم يأثر راهو بطويل، حتى كان في وقتها المشكل يتعدى لأنه فمش كنت نازل على حقه ولا تنازل على موقفه ولا قراره في علاقة معناتها بالحياة الزوجية والأسرية. لكن الهنا نلقاو بعد فتره وكانه تصير اكوميلاسيون، تولي فما احساس وكانه بالضغط، احساس انه انا ديما اللي نطيح. هذا راهو بطويل، حتى وكان معناتها تمشي المركب في وقتها وتتعدى المشكله، اما بطويل يخلق معناتها فجوه ما بين الكوبل. كيفاش يلزم حسب رايكم التنازل يكون التنازل اللي هو يقال انه هو فن، معناتها فن لايجاد حلول وسطى حتى تتفضل الخلافات بأقل الأضرار. أما الفن هذية شنو الشرط الأساسي حتى يكون معناتها حل بالحق لإنجاح العلاقة، مش فقط لإيجاد حل وقتي الخلاف مؤقت، لا على طول شنو يلزم يتوفر فيه، شنو المتطلبات حتى ما تتفاقمش المشاكل ويكون معناتها التنازل حاجة صحية، حاجة إيجابية، وحاجة هي هكا تكون مرنة وتفهم معناتها يكون مرن ما بيناتهم حتى تستمر الحياة الزوجية أو العلاقة أو الرابطة ما بيناتهم. تليفوننا على ذمتكم ديما نقولوا 71 844 411، وإلا بالباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. انتوما تراو التنازل ضروري وإلا لا؟ هل التنازل هو حاجة مرنة؟ ما أنت في بعض الأحيان يكون تصرف مرن لإنجاح العلاقة والاستمرار العلاقة وديمومتها، وإلا ينجم يكون ما أنت مصدر للخلاف خاصة وقت اللي يكون متكرر في العلاقات الزوجية. شكون يتراوه أكثر هكا يتنازل، المرأة أو الرجل؟ شكون اللي معروف عليه أكثر ما أنت أنه يتنازل؟ وهل التنازل معناتها هو حاجة مقدرة دائما من الطرف الآخر، ولا ينجم يولي حق مكتسب حتى وكان على المبني على الغلط أحيانا؟ نعود ذكر ديما بالتليفون 71 844 411 غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال على ذمتكم الناس الكل. مرحبا.

0: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.
3: عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم. انطلاق فعالية المشروع التربوي أسرتي تتحدث بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس، والرمي إلى دعم ثقافة الحوار داخل الأسرة وضمان تماسكها. المشروع يتوصل إلى غاية يوم 24 من مايو الجاري. وزير السياحة سفيان تقية يشرف بابن خداش من ولاية مدنين على احتفال رسمي بتسجيل الحديقة الجيولوجية الظاهر بالشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية لليونسكو، ويؤكد بالمناسبة أن هذا التتويج هو حافز لدعم الحركة السياحية بالجهة ودفع الصناعات التقليدية. مسرحية هما لسيرين جن تفوز بجائزتين في المهرجان الدولي للمسرح الحر بالأردن، وهما الجائزة الفضية لأفضل عمل متكامل وجائزة أفضل ممثل. البريد التونسي يعلن عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية يوم غد السبت، بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. السعودية تعلن جاهزية خطط أمن الحج وتؤكد وصول أكثر من 1.5 مليون حاج عبر مختلف المنافذ سواء الجوية أو البرية أو البحرية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول أنه لن يتم التوصل إلى نتيجة إذا تمت محاولة الخوض في التفاصيل المتعلقة باليورانيوم عالي التخصيب في إيران. عقب اتصال عبر تقنية الفيديو مع نظرائه الأوروبيين، الرئيس أوكرانيا فولودمير زيلينسكي يقول إن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ترى أن كييف باتت في موقف أقوى بكثير على مختلف المستويات بعد هجماتها الناجحة الأخيرة على أهداف روسية وفق تعبيره. ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك. عدل مشتك تسمع صوتك.
0: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
6: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
6: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
6: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
6: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
7: وبرامج لكل الناس.
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
6: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب عدل مشتك تسمع صوتك.

مرحبا بكم مجددا رولا قدري يا ليالي. تواصلنا للتسعة وثلاثة واربعين دقيقة مجددا. أهلا وسهلا بكم اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتفاعلوا معنا على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا. نحكيوا اليوم على التنازل للي مازالوا يسألوا في التليفون شنو موضوع اللي نحكيوا على التنازل في العلاقة. وقتاش يكون التنازل صحي حتى العلاقة تتواصل وتستمر، وقتاش يكون التنازل حاجة سلبية يؤدي للإلغاء الذات وإلا يخلق مشكل في العلاقة ككل. هل التنازل في العلاقات دائما ما يكون معناتها فرصة للتوازن في العلاقة أو لتحقيق الهدف نتاعو تحقيق التوازن في العلاقة وإلا لا؟ في الكوبل المرأة أكثر تتنازل وإلا الرجال يتنازلوا أكثر؟ هذا هو موضوعنا اليوم في نوستالجيا. نذكر زيادة أنه في نصيف ساعة الأخرانية اليوم اخترنا موسيقار الأجيال المعروف بموسيقار الأجيال هو الفنان محمد عبد الوهاب اللي كان وفاته في 4 مايو، وإحنا برمجناه اليوم في فقرة فلاش باك نظراً لتزامن التاريخ معناتها 4 مايو. هو توفى في 4 مايو دونك الشهر هذايا ذكرى 35 لي وفاته. نحكيوا على المسيرة الفنية نتاعو، نسمو من أنجح أغانيه في نصيف ساعة كاملة. اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة من توا حتى النص اللي نعاود نذكر بالتليفون على ذمتكم 71 844 411.

0: نوستالجيا.
1: مجددا نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتوا في نوستالجيا الليلة، نحكي وعلى التنازل في العلاقة اللي هو مرونة لنجاح العلاقة. يقال التنازل في بعض الأحيان مرونة، وفي أحيان أخرى هو رغبة صادقة لاستمرار علاقة ما، لكن فما وجهة نظر

0: التنازل من طرف واحد وطرف الآخر يقعد دائما لا يبالي، بالتالي لن تستمر العلاقة باش يوصل لنقطة النهاية للأسف. وأحيانا يكون الأرقى هو الأكثر حرصا على العلاقة وهو الذي يسعى لإبقائها، ومن ثم فإنه يتعامل برقيه ويستقي منه صاحبه هذا الرقي، يعني يكون فما تفاهم وتناغم كبير في الكوبل، معناتها يولي حتى في التنازل يولي فما متبادل، وانه يلزم كل شيء يكون معناتها متبادل. التنازل عن مقدره لا يجعلك تشعر بالهوان، ذي بين الاراء اللي توصلنا، التنازل عن مقدره لا يجعلك تشعر بالهوان لانه الطرف الاخر يقدر هذا التنازل، انما يشعر بالهوان من يتنازل كثيرا عن ضعف واحتياج ولا يقدر خاصه من الطرف الاخر. مش نمشيو لتليفوناتكم، معنا سي سالم، اهلا وسهلا، مرحبا سي سالم.
1: الجمال ومساء الروعه ومساء الابداع يا اميره سلطان.
0: مرحبا.
1: ودام هذا الوصال بيننا ودامت هذه المواضيع الراقيه والمميزه،
0: هي راقية برقي تدخلاتكم سي سالم، وانت عندك برشا ما تدخلتش في العاده، تبعث لنا تراسلنا وتبعث لنا رايك في المواضيع. وانا تعمت مؤخرا ما عادش نقرا لك الكومنتير نتاعك، استفزيتك
1: فهمت ذلك،
0: استفزيتك باش تطلبنا وتكون معنا، على خاطر ديما نقرا لك ارائك وجيت نظرت تبعث لي على الخاص وتبعث او ذولي تحطها على صفحه البرنامج، اما اليوم
1: نعم.
0: حابينك تكون حاضر معنا، استقطبني.
1: ربي يبارك عايشك، ربي يبارك لك، وتحيه للسيد المخرج وتحيه لكل المستمعين والمستمعات اينما كانوا. وجميل هذا الحوار وما بيننا، ولنبني جسور المحبة والإخاء والتعاون والود والصفاء من أجل غد مشرق، ودمتي بسمة فرح في إذاعة الشباب يا أميرة.
0: نمشي لموضوعنا التنازل. نعم. حكيت أن أعطيت بعض وجهة النظر، أيهما الأقرب حسب رأيك معناتها للتحليل المنطقي أو التحليل اللي يقنعك أنت في التنازل، هو حاجة صحية ساعة، حاجة مطلوبة، وإلا حاجة سلبية؟
1: والله هو لابد، هو حاجة صحية، لأنه لابد أن نتنازل. يعني أنت وقت اللي ترى، أنا فلاح وأرى في الحقل متاعي، وقت نرى السنبلة المليانة تنحني أمام الرياح وتنحني أمام كل شيء، لأنها ملآنة، لأنها تعرف قيمتها وتعرف هي إيش داخلها وكم تمتلك من حبة. ولكن وقت تشوف السنبله الفارغه تلقاها راسها دائما الى الاعلى ولا تنحني ابدا الا وقت تتكسر. يعني التنازل هو مش ما عمره يقلل من قيمتك، التنازل يرفع قيمتك في عيون من تحب ومن يحبك. والانسان اللي يتنازل هو يكون انسان خلوق جدا جدا، يا إنسان محب إلى درجة كبيرة جدا، لأنه ما يصبر عليك كل اللي يحبك، وما يصبر عليك ويتنازل لك الإنسان البي، الإنسان الصافي.
0: أنت هوني أنت تمثل الطرف اللي يقدر الشخص اللي يتنازل على خاطره، لكن في الحياة مش ديما معناتها تلقى التقدير، تنجم تتنازل مرة واثنين وثلاثة وتلقى شخص يستنزف لك معناتها الطاقة متاعك وما يقدرش، ما يثمنش انه انت تعمل في حاجه على خاطر ولا على خاطر العلاقه ككل.
1: نعم سيدتي الكريمه، هو كما قلت لك فيها نوعا من الانحناء، التنازل امام امك، امام بوك، امام انسان تحبه، امام اختك الاكبر منك، امام خوك، امام ولدك، امام مرتك، من اجل بناء مجتمع افضل وعائله تكون دائما متوازنة، لأنك ساعات ما تدخلش في خلافات كبيرة مع الأم، زادت تعذرها الأم، زادت تعذر زوجها، من أجل يعني أن تكون الحياة سعيدة. معناتها فك التنازلات، ساعات نغضوا الطرف، ساعات نحكوا روحنا ما شفناش، ساعات نأجلوا الحديث في فك الموضوع، هذاك هو نوع من التنازل. ولكن التنازل طبعا مش وقت اللي يكون بشروط، اول حاجه تكون متبادله، يعني انا اتنازل
0: متبادله اهم حاجه، ما يكون فما تبادل، مش طرف معناتها مضطهد في العلاقه.
1: نعم يا اميره، اذا كان انا اتنازل لك ثلاثه واربع مرات وانت ما تنازليش حتى مره، فيولي ضعف، يولي هناك، يولي اذا كان انحنى ظهرك فما تلوش شكون ركب عليك. معناتها اذا كان انت مش تولي ديما تتنازل الى حد يولي ضعف، الى حد

0: حد يولي استغلال، يولي يستغلوك، يولي تولي نقطة ضعف بالنسبة لك أنت، والتنازل كأنه مفروض عليك، وتولي أنت إنسان ضعيف،
1: حق مكتسب، تولي حق مكتسب، ما عادش عندك الحق باش
0: يستنسي
1: وإلا ما يولي يولي ما أنت يولي إذا ما تتنازلش تولي فما مشكل فيك أنت
0: يا أميرة، يولي يأخذوا لك طاقتك، حتى طاقتك الإيجابية وردوها لك طاقة سلبية، ويولي التنازل كأنه مفروض عليك، كأنه نزل معك، معك التنازل، تولي أنت تنازل تمارس فيه بنوع من الخوف، بنوع من عدم المواجهة، بنوع من الضغط، بنوع من الهروب من المواجهة، يولي معناتها في التنازل هذاك ما حاش التنازل الإيجابي، يولي التنازل سلبي. لكن التنازل كما قلت هو يكون يعني متبادل، التنازل هذا يكون مبني على قيم، التنازل يكون مبني على حب، التنازل يكون مبني على دراية، على ثقافة، على وعي. يعني
1: ليش يكون الحوار أساس من أسس ربما حتى التنازل؟
0: نعم نعم،
1: نجم نتنازل يعني في حقي، أما نفتحه هكا باب الحوار حتى نوضحه نحكيه.
0: مثلا أنت قلت لي كلمة أمام الناس وأنا ما جاوبتكش وتنازلت ساعتها، نجدك على جنب ونقول لك راك غلطت في ساعتها، وراك أنت هاني تنازلتني، ما بيتش الواجب، ما بيتش نقول لك قبلت أنا كالظلم ولا قبلتك الحاجة الخايبة اللي قلتها لي، لكن أنا حبا فيك أو رغبة في المواصلة ما حبيتش الواجهك وما حبيتش نقولها لك، لكن أنت راك غلط. إذا كان أنت الطرف الثاني إذا ما توجهوش بالغلط متاعه وتقبله كما حتى يستمر في الغلط متاعه، يولي ضعف، يولي يلوي لك بالدارجة ذراعك، يولي يدخلك في تفاصيل مظلمة، يولي ديما ربما حتى التنازلات متاعك تولي أنت هارب على منطقة ظل، تولي ديما هارب على في غرفة مظلمة، تولي ما كأنك لم تعد قادر على مواجهة أشعة الشمس. يعني التنازل كما قلنا ونعيده هو وعي ولك ودراية وعند حدود معينة، معناتها مش تتنازل أخي، تتنازل على أرضك، تتنازل على عرضك، تتنازل على برشة أشياء، معناتها تولي أنت ما عندكش حتى قيمة ما إذا كان تكثر لها
1: في مواقف معينة، فإنه معناتها تنجم تتنازل، لكن مش كل شيء في الحياة ديما فما
0: كل
1: حدود،
0: كل حاجة عندها حدود، ثم خطوط حمراء. إذا كان الشخص الثاني اللي مقابلك تجاوزها، فأنت لابد أن ترفع يدك وتقول له إلى أين أنت ماضي، ما نجمش نتنازل لك أكثر من هكا. إذا كان مش تدخل في تفاصيلي، مش تدخل لي في عائلتي، مش تدخل لي في برشا حوايج، مش تفلحش لحياتي بدعوة مثلا الصداقة أو بأي دعوة أخرى، أو بدعوة الأخوة، أو بدعوة أنك أكبر مني، أو بدعوة أنك تعرف الدنيا أكثر مني، ساعتها باش تولي حاجة خايبة. ولكن هو ثم التنازل فيه شوية لازم تكون عندك شوية مرونة، فيه شوية صبر، فيها نظرة تكون يعني مفتوحة إلى المستقبل. ولكن كما قلنا يعني كل حاجة في الحياة هذه عندها حدود معينة، وعندها نقطة تبدأ فيها وعندها نقطة تنتهي عندها. يا أميرة
1: يعطيك صحة سي سالم على التدخل الرشيق هذايا وعلى التحليل في علاقة بموضوعنا وإحنا نحكيه على التنازل. إذن هو حاجة صحية تأكد عليها، ولازم تكون مقدرة زادة من الطرف الآخر أهم حاجة، وتكون متبادلة، لأنه مش يقعد شخص معناتها دائما يتنازل بخوف أو بضعف أحيانا من المواجهة، ومن بعد هذيك يولي يتكدس، معناتها فما مشاعر سلبية اللي بعد تخنقنا، بعد وقت اللي تتراكم تولي تأدي ربما لقرارات خايبة أو لمشاكل ما أكبر. التنازل لازم يكون عن وعي وعن دراية وعند حدود معينة، مش في كل الحالات. هذا هو موضوعنا الليلة في نوستالجيا. مرحبا، أهلا وسهلا بكم. محمد نسلم عليها على الباج فيسبوك، قلت تحية ليك أميرة، للمايستر سليم نقصيبي في الاستماع والمتابعة يقين، مرحبا بكم، تقول وسهرة ممتعة للجميع. أنتم اللي تسمعوا فينا تنجموا تخليوا رأيكم في موضوع الليلة على راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، أهلا وسهلا بكم. سينو التليفون على ذمتكم 71 844 411. هذا أحمد سعد، أنا مش فهمني، اسمه رحمة رياض، أميني سويسي، أقعدوا معنا من توا، بوم التسع احنا بدينا حتى نوصل.

إذاعة شباب من تونس.

0: أمني سويسي كنا نسمع فيها وين وين. احنا معاكم من إذاعة الشباب في نوستالجيا سهريت كل جمعة وتوقيتنا توا بالضبط 10:17 شوية خل الموعد باش يكون مع آخر نشرتنا الإخبارية المفصلة على نشرة أخبار 10:30. أما حبينا نرجو تليفوناتكم، حبينا نسمع أصواتكم مجددا في موضوع الليلة وإحنا نحكيه وعلى التنازل في العلاقات. معنا هدى، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: عسلامة، تحياتي يا اميره، ربي يفضلك وربي يحييك، وكل عام وانت حيه بخير.
0: مرحبا،
1: وربي دايما، وربي ان شاء الله يتعدى عليك عيد سعيد، وربي يعطيك ما تتمنى انت وعائلتك.
0: خلي نهار العيد عاد باش تكونوا معنا ان شاء الله، ونكونوا معكم نهار العيد ان شاء الله من ماضي ساعتي
1: والله.
0: او كنعطيكم موعد مستمعين نوستالجيا باش تجيونا. لا في النهار، في النهار هاكا من ماضي ساعتي تبدأوا مزيت في حوست العيد وفي عصبين العيد وكل حوسة والقلية من ماضي ساعتين حتى للستة والنصة. من توا نعطيكم رونديفو باش تسمعونا. عنا برشا أجواء واحتفالات وجوائز زادة اللي يسمعوا فينا توا. اسمعونا نهار العيد من 8 متاع من 6:30 متاع الصباح بتو حتى النص اللي إن شاء الله برمجة احتفالية تسبق حتى العيد من ليلة العيد. اي نرجع لك.
1: انت حيه بخير وربي يعطيك ما تتمنى حطيت.
0: عايشك يا هدى، يفضلك.
1: التنازل، التنازل انا بالنسبه لي المراه معناتها ديما تتنازل، يعني المراه
0: اكثر تتنازل.
1: اي المراه فيها ضحيه اكثر من الراجل، يعني اما
0: علاش ضحيه؟
1: يعني راها مسكينه ياسر تتسامح، يعني بالنسبه لي انا راها ياسر تتسامح، خاصه تو الراجل حتى كيف يخون المراه تسامحه، وهو ومعناتها يعني هي كي تخونه هو ما يسامحش، اما هو كيف يخونها هي تسامحه. فهمت؟ يعني ما نفهمهاش اني كيفاش يعني هي تتسامح وهو ما يتسامحش معها، يعني كي تفيق به يخون فيها.
0: هو مش كان الرجل، هو المجتمع ككل دائما يعطي تبريرات للرجل اكثر ماله الا رجل ونزوه وتتعدى وتلقى حتى نساء معناتها يقولوا لها سامح وكل باركونتر غير مقبوله بتاتا معناتها للمراه. ومانيش نشجعوا راهو احنا توا راهو على الخيانه ايا كانت معناتها من الطرفين، هي غير مقبوله، لكن فقط انت جبتها كفاصل صغير انه يقبلوا على الراجل والمراه تسامح والراجل ما يسامحش. لكن هنا التنازل مش كان في الخيانه، التنازل حتى على جباقيت في يدك،
1: حتى كي يخرج يظهر ويخليها مثلا يخرج يظهر مثلا ويتسامح، يعني يخرج يظهر سهرياته ويبدا شايخ وحاجه كي جهه معناها شارب تبدا هي مسكينه تتنازل وما تلوشش عليه، وهي مثلا تخرج ما تشاوروش، مثلا تمشي للبلاصه تمشي تضربوها ما تقولوش تصير مشكله، مثلا تشري حاجه جديده تصير مشكله. يعني مسكينه المراه اني راه فيها ياسر الضحك
0: لهنا. معناتها انت ترى التنازل دائما بخلاف انه هو المراه اكثر تتنازل، تراوا انه التنازل هو مشكل، هو حاجه سلبيه اكثر من من ايجابيتها. معناتها ما تنجمش تكون فما تنازل ايجابي في حاجات بسيطه، حتى المركب تسير، حتى المركب تسير تكمل حياه تتواصل.
1: لا اني بالنسبه ليا التنازل توكي مثلا ولدها ما نجحش في القرايه، معناتها هانا مع بعضهم يهدوا كل حمل هي شويه وهو شويه. اما معناتها ما عمري اني مريت مثلا راجل يتسامح مع مرته يجي يقول لها مثلا حتى على ولده مثلا يقول لها انت سبب ريت خليت ولدك وخرجت اليوم وكنت جيت به راه ونجحت. معناتها اني راه ما حتى الاشياء البسيطه توني معناتها راه فيهم قدامي راهو القضايا هذوما. فهمت؟ اشياء بسيطه تلقاها مثلا مش شريت حاجه وما قالتلوش يفيق بها تولي لها مشكله مسكينه. يعني مليتش يعني الاشياء البسيطه، شنو الاشياء البسيطه هي كي تمشي لضربوها تولي مشكله. فهمت؟ معناتها اني ما مليتش اني ريت كل امراه انها مسكينه ياسر الضحي وراجل خاطريته قوي برشا معناها ديما هو الا يتقوى عليها. ما عرفش اني ممكن متشائمه اما رافيها وعمال تتطور الحكايه اميره. فهمت؟ يعني رافيها اني عملت التقوى ثواني مثلا في المحكمه رافيهم يعني ديما الراجل عامل بعمايله معناها ديما هو جاي وش يطلق على اكثر الاسباب والله
0: يعني
1: على اكثر الاسباب مثلا ما طيبتلوش عشان
0: حسب رايك كيفاش لازم يكون التنازل معناتها في حتى يكون في العلاقه معناتها التنازل حاجه ناجحه؟
1: معناها مثلا مثلا ما عرفش اني مثلا حاجه تافهه معناتها مثلا قالت له كلمه قالها كلمه قالت له كلمه ممكن نعدي مثلا معناتها جاء حد من عائلتها وما قال له معناها نعدي معناتها ثم حاجات نتنازلوا فيهم الاثنين وثم حاجات بصراحه ما يلزمهاش المراه تتنازل رغم ذلك هي قاعده ياسر تتنازل وتضحي وتعبه ياسر ومعناتها اني ما ريتش بصراحه هي حتى تليفوني جهه يقول لها وريني البورتابل خلينا نشوف شنو عندك وهي ما تلوش عليه تبدا
0: فكرة مريض. وصلت ترى انه المرأة هي اللي تتنازل اكثر وذو اللي ماشي في السلبي حسب
1: ماشي ويتطور الموضوع هذا فهمت يعني راه فيه اني ياسر قاعد يتعب وعمال كما قلت لك عمال يتطور يعني التنازلات هذيا عمال قلت لك اني راه فيهم في المحاكم شيء كبير صدقني على
0: اتفه
1: الاسباب
0: يعطيك صحة يا هدى شكرا هدى على التدخل هدى فقط انا سألتك شمنين قلت لي من المستير قاس تليفون مع هدى به ان شاء الله في اوقات اخرى تكون حاضره معنا اللي تواصلوا معنا واللي سجلوا اسميهم ان شاء الله بعد نشره الاخبار تكونوا حاضرين ان شاء الله في نوستالجيا مرحبا بالجميع هذا تامر حسني واكيد مواصلين احنا بالموسيقى وبارائكم وجهه نظر بتاعكم تفاعلاتكم على التليفون 71 844 411 حتى النص الليل.

0: شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: انطلاق المشروع التربوي أسرتي تتحدث لدعم ثقافة الحوار داخل الأسرة. ارتفاع وتيرة المراجعة تحذيرا للامتحانات الوطنية. وفي النشرة تتابعون تقريرا في الموضوع. الجمعية التونسية لطب الإدمان تدعو إلى اعتبار الإدمان مرضا مزمنا يقتضي مقاربة صحية وعلاجية. 242 مهاجرا إيفواريا يغادرون تونس في أكبر رحلة ضمن برنامج العودة الطوعية. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي. أهلا بكم. انطلاق فعالية المشروع التربوي أسرتي تتحدث بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس والرامي إلى دعم ثقافة الحوار داخل الأسرة وضمان تماسكها. المشروع الذي يتواصل إلى غاية يوم 24 من مايو الجاري يمثل فرصة لتقديم مجموعة من الأفكار لتحسين الأبناء مما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي من أفكار هدامة للقيم ولإبراز دور الأسرة كدرع واقي للأبناء ضد الانحراف الفكري. مع قرب انتهاء ماراثون امتحانات الثلاثية الثالث من السنة الدراسية الحالية ترتفع وتيرة المراجعة للامتحانات الوطنية السيزيام والنوفيام والبكالوريا. ثلاث محطات هامة في السلم الدراسي تستعد لها أغلب البيوت التونسية. نجاة حسن.
6: هذه الفترة تتحول البيوت إلى فضاءات للدعم والمتابعة، فالتهيئة النفسية والتوازن الجسدي والنوم لفترة كافية من أبرز العوامل التي تساعد على النجاح وفق رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة محمود مفتاح.
7: أهم العائلة الوحيد والأول هو التفكير في الامتحانات ونتائجها. يدخل كاهل الأسرة وكذلك يدخل شيء من الخوف والقلق على التلميذ، وهذا القلق إن كان بسيطا فهو أمر طبيعي، لكن إذا أصبح القلق غير بسيط فهو يصبح كارثة على التلميذ. لذلك فإن التهيئة النفسية للتلاميذ قبل الامتحانات هي من أهم العوامل التي تساعد على النجاح والتفوق. كما لا ننسى أهمية النوم والتوازن الجسد، فالنوم الكافي يساعد على تثبيت المعلومات وتحيين الذاكرة والتركيز. أما السهر المفرط فإنه يؤدي للتعب الذهني وضعف التركيز، سرعة الانفعال، زيادة القلق.
6: وللأسرة دور كبير في تحقيق التهيئة النفسية للتلميذ من خلال التشجيع وتفادي الضغط المستمر وجعل فترة الامتحانات فرصة لبناء الثقة لدى التلميذ.
7: الأسرة دور كبير في التهيئة النفسية للتلميذ الذي يحتاج خلال فترة الامتحانات للتشجيع والطمأنينة وتفادي الضغط المستمر. لذلك فإننا ندعو الأسرة أن تكون سندا لأبنائنا لا مصدر خوف لهم، ونجعل من فترة الامتحانات فرصة لبناء الثقة لمناسبة بزرع القلق. والمنظمة التونسية للتربية والأسرة مساهمة منها في الاستعداد خاصة المعرفي قامت بمبادرة للمرة الثالثة تمتد شهرا كاملا. أساتذة متطوعون أبنائنا يمكنهم الاتصال بالإذاعة الشباب يوميا من السادسة إلى السابعة ونصف.
6: من جهته دعا رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني دعا إلى عدم إقحام الأبناء في متاهات الرهانات والمعدلات، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق المعادلة المطلوبة في الدروس الخصوصية.
8: أولياء ما يلزمناش نكونوا باخدين على أولادنا وبناتنا، ما يلزمناش نطلبوهم ربما باش يعملوا الأشياء اللي احنا خفقنا بهم، ما يلزمناش ندخلوهم في رهانات، رانا صرفنا عليكم، رانا قريناكم، رانا تعبنا عليكم، دونك اوتوماتيكمون يلزمكم تجيبونا معادلات متميزة. العقلية هذه نخلي أولادنا وبناتنا يمشيوا الريتم تاعهم على راحتهم، وما حتى مرحلة التحضير راهو المهم مش باش تقعد فوق الطاوله وانت تحضر، المهم انك وقت تقعد تقعد نصير ساعه وانت مركز وعارف روحك تحضر، خير من اللي تقعد ساعتين وانت تقلب في الورقه وعلى اساس انك تفهم وانت في نهايه الامر ما فهمت حتى شيء. وحتى كان تفشلنا ونال لا بوسيبيتي ديما دوريكيبري، تخدموا على راحتكم، فما دروس خصوصيه اليوم مع الاسف ولا الشر ولا بد منه، يلزمك تعرف شنو هي المواد اللي هي تفيدك في الامتحانات، وين النقائص نتاعك موجوده.
6: وتبقى الامتحانات الوطنيه محطه هامه في السلم الدراسي وفرصه لاثبات التفوق العلمي لابنائنا التلاميذ، فحظا موفقا للجميع.
5: في موضوع آخر، عملية متزامنة بتونس الكبرى ليلة أمس تسفر عن ضبط 321 شخصا مفتشا عنهم وحجز كميات من المخدرات بحسب وزارة الداخلية. خلال جلسة استماع لها بالبرلمان بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات، الجمعية التونسية لطب الإدمان تدعو إلى ضرورة اعتبار الإدمان مرضا مزمنا له انتكاسات بما يقتضي التعاطي معه في إطار مقاربة صحية وعلاجية عوض الاقتصار على المقاربة الزجرية. كما حثت الجمعية على تعديل القانون في هذا الاتجاه للتمكن من معالجته في إطار تشريعي منظم ووفق بروتوكول طبي يضمن السرية والخصوصية لطالب العلاج. في الرياضة، آدم الأندلسي يتوج بالميدالية الذهبية لدورة الجزائر الدولية للجيدو ضمن منافسات وزن أقل من 100 كيلوغرام في صنف الأواسط، وبهذا ارتفعت حصيلة المنتخب التونسي للأواسط والوسطيات إلى 3 ميداليات بعدما أحرزت نرجس الهداجي في وقت سابق الميدالية الذهبية لوزن أقل من 48 كيلوغرام. من محطة الحجيج بمطار تونس قرطاج تنطلق مساء اليوم رحلة جوية على متن طائرة تابعة للخطوط التونسية تقل 242 مهاجرا غير نظامي من جنسية إيفوارية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية الذي أقرته تونس منذ جوان 2025 لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد قصد الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم والأحشاء في ظروف صحية سليمة. كما تؤمن الهيئة خدمات المعاينة البيطرية للأضاحي والذبائح عبر تطبيق واتساب، وذلك للتثبت من سلامتها الصحية وتقديم التوصيات الفنية اللازمة للمواطنين. ودعت الهيئة كافة المواطنين إلى التواصل عبر الرقم الأخضر 80106977 للاستفسار أو التبليغ. رئاسة الحكومة تعلن أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة 24 من ماي والخميس 28 من ماي 2026. غدا فتح 168 مكتب بريد موزع على مختلف جهات الجمهورية لتمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية والبريدية خلال هذه الفترة المتزامنة مع الاستعداد لعيد الأضحى المبارك. ويمكنكم الاطلاع على مكاتب البريد التي تؤمن حصة عمل يوم غد من 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة على الرابط www.post.tn. وزارة الداخلية تدعو مستعملي الطريق إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك وما قد تشهد الطرقات من حركية مرورية مكثفة بداية من يوم غد. وتتمثل أهم هذه التوصيات في عدم الإفراط في السرعة والالتزام المطلق بقواعد الجولان. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس يؤكد أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس، مشددا على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. دوليا، مصدر إيراني يقول أن إيقاف الحرب على كل الجبهات هو المدخل الأساسي للحديث بشأن أي تفاوض قادم، مضيفا أنه لا وجود لأي اتفاق نهائي حتى الآن والعمل جار على تقليص الهوة بين طهران وواشنطن. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يفيد بأنه لن يتم التوصل إلى نتيجة إذا تمت محاولة الخوض في التفاصيل المتعلقة باليورانيوم عالي التخصيب في إيران. باريس تعد مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي لتشكيل بعثة دولية لإعادة فتح مضيق هرمز، وتعتزم طرحه في الوقت المناسب بعد التشاور مع واشنطن وطهران. السعودية تعلن جاهزية خطط أمن الحج وتؤكد وصول أكثر من 1.5 مليون حاج عبر مختلف المنافذ سواء الجوية والبرية والبحرية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: انطلاق المشروع التربوي أسرتي تتحدث لدعم ثقافة الحوار داخل الأسرة، ارتفاع وتيرة المراجعات تحذيرا للامتحانات الوطنية، وفي النشرة تابعتم تقريرا في الموضوع: الجمعية التونسية لطب الإدمان تدعو إلى اعتبار الإدمان مرضا مزمنا يقتضي مقاربة صحية وعلاجية، و242 مهاجرا إيفواريا يغادرون تونس في أكبر رحلة ضمن برنامج العودة الطوعية. ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
0: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
9: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
9: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
9: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
9: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
9: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
0: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
9: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
9: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.

0: وبتير هذا زيد برجي. سمعنا اليسا بطل اللي تحبيه زوز غنيات حلوين سمعنيهم مباشرة بعد نشرة أخبار العشرة ونص اللي قدمها زميلي محمد السيوي، واحنا مكملين معكم مجددا في نوستالجيا. نوستالجيا اللي لا حابين نحكي فيها في موضوع مهم، وقت نحكي ديما على العلاقات الزوجية أو الارتباط بأي شكل من الأشكال، معناتها التعارف، الخطبة، الزواج، ديما يقولوا راهو اجمل ندرك باش يتيح على واحد، راهو لازم فما شوية تنازل في العلاقة حتى المركب ترسي، حتى العلاقة تنجح، حتى الحياة أو العلاقة هذيك تستمر. للاستمرارية نلقاو طرف يتنازل وطرف ربما أحيانا يستسهل أنه الشريك حياته معناتها دائما هو اللي يتنازل، فيصبح وكأنه حق التنازل في بعض الأحيان، يصبح حق مكتسب، والتنازل هوني واللي يمشي في الناحية السلبية، لأنه فيه إلغاء للذات، فيه تعدي دائما على حق الآخر، فيه استنزاف لطاقة الآخر، وهذه كلمة سمعناها، معناتها يستنزف الشخص اللي الأكثر تنازلا الأكثر تسامح هو اللي يحس روحه مستنزف. هي هل تروا أنه التنازل معناتها حاجة وظاهرة صحية وإلا حاجة سلبية تنجم توصل بشكل أو بآخر لنهاية العلاقة، مش كما يكون بين معناتها ومتوقع من أنه التنازل فقط باش الحياة تستمر وتتواصل؟ شنو القواعد الذهبية حسب رأيكم أنتم إذا تروا أنه فما قواعد اللي تنجم تخلي التنازل حاجة صحية ومتزنة، معناتها ما تكون عادية مقبولة، ما هيش على من معناتها على حساب شخص في الكوبل؟ رايكم اكيد يهمنا. باش نرجع للتليفونات، معنا سي عماد. مساء النور، اهلا وسهلا.
1: مساء الخير.
0: اهلا وسهلا سي عماد.
1: عايشك، مرحبا بك.
0: كيف تكلم فينا؟ اهلا وسهلا بك.
1: التقني المعادي.
0: عايشك، تفضل.
1: عايشك. تفضل. تنس الموضوع هذا موضوع الاكتياليتي هذا.
0: ديما هو دائم الموضوع هذا صالح لكل زمان ومكان،
1: لابد أن يستمر هذا، خاصة أمام تفاقم أزمة يعني المشاكل الاجتماعية، خاصة من سوء الطلاق اللي نشوفه فيه نحن دور معناتها معدل يومي أصبح
0: للأسف
1: وما في الساعة للأسف. هذا نحن إذا كان الإعلام ما يقومش بدوره كما هكا يعني ويحد الظاهرة هذه، لأن التنازل أصبح شرط ضروري. إذا بعمله اللي يكون سلبي راهو لازموش نطرحوه من جانب السلبي، يكون كان إيجابي هذا، ويلزمو يتقوى هدايا، ويلزم ينشأ، يلزم يترالع، يلزم يظهر، يلزم يثمر هدايا باش نحدوا نحن من الظاهرة هدية، باش نتفادوا برشا حاجات اللي هي أكل الكوارث، خاصة التشتت العائلي، أكل خاصة أنك الصغيرات، خاصة كي تبدأ في الموضوع يعني كل الأزواج اللي عندهم صغيرات يعني الأسر خاصة ونحن معناتها نحافظ على الأسرة اللي هي الخلية الأولى ويعني والأساس يعني البناء الأساس في المجتمع. يصبح هنا لو التنازل أمر ضروري. التنازل ماذا يساوي؟ يساوي التعقل، يساوي التواضع، يساوي التنازل، يساوي التوازن. التوازن اللي كيليبر بعكس ديزي كيليبر، سينك يبدأ يكيليبري يتوازن في حياته، يساوي تؤدي إلى النتيجة الحتمية وهي الاستمرار بطبيعة الحال يعني كعلاقة بصفة عامة. والتوازن له شرط أساسي من شروط الصحة النفسية. والتوازن هذايا لو يا أختي يا أستاذة راهو عنده شروط. أنا حسب اعتقادي الخاص بطبيعة الحال وحسب دراستي هذايا للموضوع راهو مرتبط بتقدير الذات. تقدير الذات اللي هي ثقة في النفس، مش أي إنسان قادر على التوازن لو يا مدام. بل التوازن هذايا راهو مش يم الناس الكبار. نحن ندعو للتوازن، ندعو إلى التعقل، ندعو إلى الترشد، ندعو لو مش إنسان مش يتنازل يعني أنه ضعيف، لا هذيك القوة في التنازل. يتنازل منيش ضعيف راني لأنه عندي هدف معين مش نحقه اللي هو المحافظه مثلا، احنا نحكوا على العلاقات خاصه
0: طبعا في العلاقه حتى نحافظوا على العلاقه وتتواصل وتستمر ما باي شكل وباي ثمن زيدا.
1: فوالا هاي نحن العلاقه الاساسيه هي العلاقه الزوجيه يا مدام، احنا يعنينا هو العلاقه الزوجيه المحافظه على المجتمع. هي فما علاقات اخرى راي، العلاقات راي متعدده متعدده، اما اللي يهمنا اساسا نحن واللي نحن ربما نلمحوا له ونصرحوا له وهنا هي العلاقه الزوجيه، باش يستمر العلاقه في المجتمع المحافظه عليه. نحن ننمو الصحه النفسيه عند البشر هذاك ويكون عنده ثقه كبيره بالذات اللي شرط لها، يعني هذيك باش يسلم المجتمع، تسلم الاسره، يتنازل ما هوش ضعيف. لا يا سيدي تتنازل لفائده افراد عائلتك، تتنازل باش

0: الخطوط
1: شنو
0: ما
1: شنو الخطوط الحمراء مثلا في العلاقة، حتى اللي خلينا نقول هو فما قواعد ممكن ذهبية لتحقيق للتنازل معناتها باش يكون صحي ومتوازن. وقتاش معناتها نقولوا ستوب، هنا ما يلزمكش تتنازل؟ هل فما معناتها حاجات معينة، ثوابت، قواعد في الحياة معناتها لابد انه ما نتنازلوش فيهم، أو في الحياة الزوجية أو في العلاقة بين كوبل لازم يكون فما تنازل؟
0: لديني في إيمان كرامة الإنسانية مدام.
1: كرامة
0: شين لو بعد كرامة متان حيث حد شيء لو مدام را، لأنه كما صحتي أنت من الأول قلتي ساعات إنسان يتنازل مرة اثنين ثلاثة تصبح الطرف المقابل يعتبره ضعف لو مدام، يصبح عنده حق مكتسب. لكن انت تتنازل ياسر ياسر ياسر، مالك الا بشر، البشر يتسم بالضعف راهو في البشر، باش تنزلوا ياسر ياسر ياسر يكره الحياه راهو
1: طبعا
0: يسأم الحياه بطبيعه الحال، يفد يقلق يولي يلتجئ الى الحلول الانهزاميه اللي هي ابغض الحلال. يعني ما بيعرفش يولي فارق ولا لا هنا
1: صحيح،
0: مش نوصل راهو
1: الحياه لن تتواصل لن تستمر في الوضع هذا.
0: بطبيعة الحال إنسان يتنازل في مواقف معينة، لكن فما خطوط حمراء لابد من واحد ما يوصلش يتجاوزها، راه ما يوصلش ليها ولا نازل في أشياء ربما ثانوية، في أشياء ربما فيها نوع من التضحية إلى حد ما. تنازلنا حوايج داكوردو، أما راهو كي باش تنزل ياسر ياسر ياسر راهو الكبت يولد الانفجار.
1: اجمالا معناتها التنازل تقول انت ما يزموش يوصل لانه يخلي العلاقه مدمره او يدمر العلاقه.
0: لا، التنازل ما يزموش يوصل لكيك. التنازل مرتبط بالعوامل النفسيه مدام راه بكل صدق. انا نلخص لك انه التنازل هدايا هو من شيم الناس الكبار، ونحن نشجع عليه ونسعوا ليه ونوعه ونحسوا وندعم ونحب الناس تتنازل باش تستمر الحياة الزوجية، خاصة نحكوا على العلاقات العائلية الأسرية. أولا التنازل هدايا راهو يحقق التوازن العائلي اللي نحن الهدف الأسمى متاعنا نحن. التنازل هدايا راهو تعقل، ونحن ندعو إلى العقلانية، سيدي يفكر شوية بعقله
1: طبعا،
0: وراهو هنا ثم حوايج يسبق على حوايج أخرى. صحيح انا صحيح راه باش نضحي باش نحاول على التوازن، نحافظ على التوازن العائلي، ما ننفقش انا، ما نكونش انفعالي. ثم انه حاجه اخرى يا استاذه اميره، هذا مرتبط بالنمط الشخصيه راه. ثم شخصيه تنازليه يعني
1: فما اي صحيح، فما شخصيه اللي ديما عندها معناتها النزعه نتاع التضحيه والتنازل في في في حقه.
0: هنا هو انا في ربما كلمتين هنا تلقى شخصية بطولية يحب يشوف روحه من راسه حد، لذلك نمط شخصية. فما شخصية عاطفية، فما شخصية تنفيذية تتسم بالهدوء، هذه حسب نظرية هيورمان ألماني هدايا تستعمل فيها الأمريكان اليوم تحليل الشخصية السياسية. يعني هذه راهو نمط الشخصية موجودة راهو، نحن ماذا بينا نحاولوا نتجاوزوا السلبي، نتغلبوا وتكون عندنا مناعة نفسية وعندنا من تقدير الذات الثقة في النفس، ونغلبوا الأهم الأهم على المهم هنا في سبيل تحقيق الهدف الأسمى، ورغم عمره لكن ضعف هنا، وتصبحون على محبة.
1: يعطيك الصحة، شكرا على كل الأفكار هذه المميزة والقيمة من عندك سيميد في كل مرة عاودتنا بها. باش نمشي نكمل مع تليفون اخر مدام نجيت. مساء النور.
2: فلو الياسمين يا اميره،
1: اهلا وسهلا،
2: تحيه ليك وتحيه لسيد المخرج وكل
1: العاملين في
2: عبتنا العزيز الغالي وكل مستمعين مستمعه.
1: يعطيك الصحة، مرحبا، وهكا تغيب وترجع بالنسبة لنا السعداء نسموك مجددا مدام نجيت من توزر.
2: عايش بنتي الحمد لله، كان نغيب طلعوا على العائلة شوية قبل العيد الحمد لله.
1: مرحبا،
2: ونتوحشكم. عايش بنتي وبيك. والله هو تنازل راهو، هو راهو فيه الايجابي فيه السلبي راهو، ولازم الطرف الاخر يبدا زاده متفهم الحياه، مش كل شيء معناتها. نفرض انا باش نحكي

0: على روحي انا نتنازل مره اثنين ثلاثه، كي نلقى حاجات سلبيه زاد ما انت راني قلت لك طرف لاخر كي يبدا ما يتفهمكش انا زاد ما نتنازلش بالحق، ما نحبش تنازل برشا زاد
1: كيف
0: خاطر يرجع ليا.
1: اي اما وقتاش
0: كيف شنو وقتاش
1: كيف معناتها وقتاش تتنازل وقتاش لا؟
0: نتنازل في حاجات بسيطة معناتها كي تبدا هكا سوء تفاهم يصير يتحل كيما نقولوا احنا في ساعة يتفهم مثلا طرف الاخر يفهمني فهمت، اما كي يبدا مثلا هي الحكاية ترجع مثلا مشاكل وتبدا حتى تبدا هكا مثلا الحاجة هذيك تنعاد مثلا حاجة بسيطة تنعاد وتولي مثلا يخلق في مشاكل كيما نقولوا احنا زيدة هذيك زيدة ترجع زيدة حاشا بنتي بالتعب النفسي وبالمرض بالحق راهو كي عدي ما عادش نجم بعد
1: ترجع له على صحته احيانا
0: صحيح ترجع بالامراض
1: خاصة اذا ما فماش تقدير وحنا نحكيو لابد كل شيء يكون مقدر في الحياة
0: هذه صحيح ويلزم القمة القدر هو الكل في الحياة الزوجية معناتها قدرني قدر كما قولوها معناتها كان مش انا زيد نقدرك كنت متقدر ليش على الدنيا سلام معناتها ما فماش حتى شيء معناتها نتعب ونعي هي خاصة المرارة هي برشا برشا حساسة أكثر بالحق فما رجال يتفهم وما نظلمش يعني وفما كل شيء عادي معناتها عندهم كل شيء عادي معناتها هذيك ترجع للمرأة معناتها الحشد انت بالتعب بالستريس تولي على أعصابها خاطر تعدي بعد تتعب تقلق ما عاد بهوي سبحان الله معناتها الكمال لله
1: طبعا
0: هذا وحسن وقتنا هذا معناتها وقتنا صعيب برشا صعيب برشا برشا زاد
1: صعيب من الناحيه معناتها
0: بس ما عندي ساعات المراه ما تتحملش معناتها معناتها باش نقولوا مثلا خاصه هي تسامح المراه تسامح وديما تعدي هاي تعدي تعدي تعدي تعدي من معناتها وطرف الاخر ما يتفهمش ما فماش ما مش حياتي معناتها هذا الحاجة السلبية نقول عليها. أما كي تبدأ الراجل مثلا يفهم ويعدي ويفهم المرأة معناتها تستمر كما نقولوا الحياة. أما الشغل هي كل مرة ونسامح نعدي ما تجيش بالحق. بالحق
1: وقتها تولي على حسابك وعلى حساب صحتك. يعطيك صحة مدام نجيت. شكرا على التدخل. شوية خلينا نكملوا معكم اللي طلبتونا إن شاء الله تكونوا حاضرين معنا في الجزء الأخير من تليفوناتكم. سيدون ذكروا أنه نصيف ساعة الأخرى باش تكون مع محمد عبد الوهاب موسيقى الأجيال.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. هذا وائل الجسار، اسمع كلام حبيبك. اوكي، قريب شويه للموضوع واحنا نحكيه على التنازل. بون، كل معناتها كوبل، كل شخص وقناعاته. سمعنا وجهات نظر مختلفه. فما شكون يقولوا انه التنازل مطلوب مرغوب في العلاقه، وفما اللي يعتبروا انه التنازل فيه حدود، زاده مش في كل الاوقات ما ينجم يكون حل لتواصل الود، لتواصل العلاقه. مش دائما معناتها التنازل هو مرن وتوازن إيجابي. لازم نفرق ما بين التنازل الإيجابي والسلبي، لأنه التنازل الإيجابي هو يعزز العلاقة، يقويها، يكون متبادل نابع من قوة، عنده هدف أنه العلاقة تتواصل وتقوي الرابطة ما بين الكوبل. يكون مقدر زاد أنه يقابل الشريك بالامتنان والاحترام المتبادل. في نفس الوقت نقوى أنه فما جزء يعتبره أنه التنازل حاجة سلبية، لأنه التنازل السلبي يدمر العلاقة وقت اللي يكون من طرف واحد، وقت اللي يكون نابع من ضعف، وقت اللي يكون في استنزاف وإلغاء للذات نتاع طرف شريك الحياة، ويكون خاصة غير مقدر، لأنه باش يخلي معناتها الإحساس بالتراكم، تراكمات الغضب، شعور بالظلم، المشاعر تبرد، وباش يجي وقت اللي كنتوا خايفين منه، اللي كنا خايفين منه في بداية العلاقة، أنه خلينا نعديو هالمشكلة، خلينا نعديو هالأزمة على خير، خلينا نكملوا. راو باش يجي وقت وانه تقول سي واستنزفت وما عادش نجم نكمل و ستوب، وتوصل لنفس النتيجه اللي كنت نجم توصلها من الاول، او ربما من الاول كنت نجم تغير. لانه زاد فما قواعد يظهر لي حتى في التنازل باش يكون اكثر صحي، اكثر اتزان، اكثر تواصل، اكثر نجاح، انه ما تتنزلش على الثوابت، يكون احترام متبادل، يكون زاد فما حوار ما بيناتهم حتى وكان فما تنازل في بعض المواقف. لكن اهم حاجه الاحترام المتبادل، ويكون تنازل كذلك متبادل، مره عندي مره عندك، وفما حديث، فما حوار ما بيناتهم. وزاد فما نقطه مهمه، انه تكون فما سلاسه، مش معناتها بالقوه، انه تكون فما مرونه في انك ما انت تتغاضى عن بعض المشاكل او بعض الاشكاليات، لكن لا تجبر ولا يجبرك. خاصه هنا يكون وقت فما تفاهم ويكون متبادل، وقتها بالحق تنجم تحقق معناتها هالحل الوسطي. لانه اذا نقولوا تنازل، هو في الاساس هو حل وسطي باش يرضي الطرفين، باش يوصل معناتها لفض الخلافات، لكن كما قلنا لازم يكون صحي ومتوازن هذا التنازل. قبل ما نمشيو لفقرة فلاش باك بعد شوية مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، باش نكمل مع آخر مكالمة هاتفية. سي جمال، مساء النور.
1: مساء النور يا أميرة،
0: مرحبا
1: بك. أكثر والله سمعت المداخلات الكل، لكن ما يكون تنازل إلا ما يكون فيه تفاهم وتناغم وتسامح وتساهل وبين الشخصين، وقت يكون فما الوزن، الميزان، التوازن حتى هي. أما كي يبدأ من طرف واحد وخاصة المحبوب يولي معناتها نزول وليس تنازلا، نزول عند رغبته ونزول عند كلامه، وهذا يولي
0: بضعف
1: يعني صح. يولي الإنسان المتنازل يولي ضعيف، يولي ريزيني، اللي يقول لآخر هكو إيه لا قالوا
0: سبب. أما ما هوش راضي،
1: يعني ما هوش راضي، لكن ما عنده شخصية باش يقول نعم لا، لما نقول كلمة لا نقول نعم، ولكن وقتها يجب أن نقول لا، نقول لا، يولي خاطر الآخر الشخص المسيطر أو المحبوب، وخاصة يبدأ من يعرف روحه المحبوب من طرف الآخر، يولي يستغله واللي راه ضعف كل ديما زاد كلمة حاضر حاضر حاضر، ما عنده شخصية. يلزم فما وقت التنازل، نتنازلوا وقت اللي يلزم باش ناخذ موقف، ناخذ موقف، لكن إذا ديما تنازل ديما تنازل يولي نزول تحت قدمي الإنسان المسيطر، ونزولا تحت رغبته، ويلزم ينفذ وقت اللي يقول لا، وقت خرج على الواحد رغم عنده الحق باش يقول لا. أما التنازل اللي عندي يعني ديما التنازل إيجابي وصفة حميدة.
0: أي.
1: ما أميرة ما تغلطش، نتنازل
0: اي ما انت ما ما تخلفوش، يظل في اغلب وجهات النظر التنازل في اوقات حاجه ايجابيه، لكن كي يولي مكرر يولي سلبيه.
1: ضعف الشخصيه
0: ضعف.
1: المتنازل، خاطر علاش بعدتني كاميره باش ما نطولش خاطر في اخر مكالمه، اللي هو التنازل يلزم يكون فيه التوازن والتلازم. شو التلازم؟ اي تلزمني باش نتنازل واني نلزمك، ما مش نتنازل انا تلزمني وانت ما كذا. وقت تكون بين الطرفين يكونوا متوازن، وقت تكون متوازن هكا هو التنازل.
0: يعطيك صحة يا سي جميل، شكرا ليك، يعطيك صحة. معك انت ختمنا هكا المكالمات الهاتفية من موضوعنا الليلة، أو في موضوعنا الليلة على التنازل. بعد شوية باش نخليكم مع صوت لطيفة العرفاوي، وباش نسمو زادا نانسي زعبلاوي في غنية أنا مستحيل. بعد موجز الأخبار باش نرجعو بصوت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. وحدات الحرس الوطني بحضور ممثل النيابة العمومية تقوم بإعدام 250 ألف قرص مخدر من نوع إكستازي وتفكيك شبكة دولية في الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر، وفق بلاغ الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطنية العميد حسام الدين الجبابلي. انطلاق فعاليات المشروع التربوي أسرتي تتحدث بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس والرامي إلى دعم ثقافة الحوار داخل الأسرة وضمان تماسكها. المشروع يتواصل إلى غاية يوم 24 من مايو الجاري. في جلسة بالبرلمان، الجمعية التونسية لطب الإدمان تدعو إلى اعتبار الإدمان مرضا مزمنا يقتضي مقاربة صحية وعلاجية. تونس تقرر دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي، وذلك خلال اجتماع تنسيقي بوزارة الصحة خصص لمتابعة آخر التطورات الوضع الوبائي في العالم وخاصة فيما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا. 242 مهاجرا إيفواريا يغادرون مساء اليوم تونس في أكبر رحلة ضمن برنامج العودة الطوعية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران، ومصدر مقرب من فريق المفاوضات يفيد بأن المحادثات والمشاورات بشأن نقاط الخلاف لا تزال مستمرة ولم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية بعد. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش. وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع.

من غير لي مقطع سمعناه الموسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب من بين أكثر الأغاني اللي عرفت نجاح واللي ما أنت محفوظة لليوم وتتغنى بأصوات الزمن الجميل وأصوات الفنانين المواهب. نذكروا من أكثر اللي غني له غادة رجب فنانة مصرية، هي توا غايبة على الساحة، لكن في فترة التسعينات والألفينات غادة رجب عندها برشا إنتاجات وتميزت خاصة بإعادة أغنية لا مش أنا لبكي اللي باش نسموها بعد شوية. نحكي شوية على مسيرة الفنان محمد عبد الوهاب. هو من مواليد عام 1898 وتوفى في ماي 1991، وذلك علاش احنا مبرمجينه، لأنه فما تظاهرات موسيقية، سهرات موسيقية بمناسبة الذكرى 35 لوفاة موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب. هو مطرب ملحن وكانت عنده تجارب في التمثيل، يعتبر من أبرز أعلام الموسيقى العربية ولقب بموسيقار الأجيال، وارتبط اسمه خاصة بالأناشيد الوطنية. حياته بدأت بالفن أو هو مطرب في فرقة عام 1917، ومن بعد مشى قرأ العود في معهد الموسيقى العربية وبدأ العمل في الإذاعة وفي السينما، وارتبط اسمه خاصة بأمير الشعراء أحمد شوقي لأنه لحن أغاني عديدة لأمير الشعراء، غنى معظمها بصوته هو ولحن أغاني أو أشعار لأحمد شوقي الفنانين أخرين. من بين الفنانين اللي أو المغنين في مصر والبلاد العربية اللي كان تعامل معهم على مستوى التلحين، فيروز، أم كلثوم، ليلى مراد، عبد الحليم حافظ غنيله رغم أنه كانت فترة منافسة تتسمى بيناتهم، نجاة الصغيرة، فايزة أحمد، ورد الجزائرية، وصباح، ورجاء عبدو، طلال مداح، اسمهين، كلهم غني لهم أو لحن لهم أغاني. وفما فنان ممكن هو ما بين الثمانينات ولليوم مازال يغني، إيهاب توفيق، كان اكتشفه محمد عبد الوهاب في أواخر الثمانينات. محمد عبد الوهاب كما قلت باش نسمه رائعة من الرواق، أو اللي تغنيت بأصوات عديدة غنيت لا مش أنا اللي بكي.

ساحن قلبك من حبي ليه ليه ليه ما سكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شريك قلبي فين قلبك من حبي ليه ليه ليه ما سكنش

فاكرني حسرك جاك. أنا قلتها كلمة وكل شيء اسمي والاسمتي غياك، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمان.

0: يعني من غير
1: يا مسافر وحدك بصوت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، شنخليكم تسموها في الدقائق الأخيرة الليلة من سهرية النوستالجيا. شكرا لكل تواصلوا معنا، شكرا على المتابعة، على التواصل، على التفاعل. نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة نهار لحد إن شاء الله صباح، أول موعد جاي بعد غدوة صباح في الماتينال ويكاند. وقعدوا معنا ديما، تابعونا على الفريكونس متاعنا وإلى على سيت انترنت. صباح الأخير في الأمان.

0: نوستالجيا. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: راديو باك موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
2: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
3: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
1: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو باك. نعرف نعرف نعرف جماعة الباك يستناو فينا بفارغ الصبر، خاصة جماعة الإعلامية، مادة الإعلامية، مادة علوم الإعلامية هكا ولا لا، شعبة الإعلامية، دونك شعبة علوم الإعلامية. مرحبا بكم الكل. نعرف اللي فما برشا جماعة باك حلوا الراديون اليوم بالذمة باش يتبعوا، على خاطر مش أي أساتذة جاوا بحذنا ونشرفوا كيف ما عملنا ولا شرفونا وسنة زادة. سي عبد الحليم المخزومي مرحبا بيك، مدام ابتسام السيد مرحبا، فرحانين برشا اللي انتوما معانا. انا ما راجعتش دروسي، لازمني نتبعكم.
5: نحن مراجعين.
4: انتوما مراجعين الدروس وهذيك هي الاهم بالطبيعه، دونك مرحبا بكم الكل. اش قولكم اذا كان نبداو ديريكتومون، على خاطر مالوغوزمون بون صح جماعه السبور نجموا يتبعوا اكثر الماتش، مي جماعه الباك بديناهم 10 دقائق تاخير، اما تهنا الماتيغ اللي باش تكون موجوده بحول الله نجموا نعملوها في ال 10 دقائق هذوما. اون ريكوبير لي دونك أساتذتي الكرام، توما حضرتوا لنا ان اكزرسيس اللي هو قلتوا لي باش نعملوا به دوره على البروغرام الكل. توا تلامذه نورمالمون عارفين شنو اللي عندهم، لي فيش حاضره، مراجعاتهم سيي خاطر قربنا سيي الوقت الجد. توا سي لي اكزرسيس و لي سيري لي استوس اكزاكتومون لي استوس. دونك توا في السويعه ونص هذيا ولا اقل شويه باش نعملوا دوره على لي استوس اللي لازم واحد في شعبه علوم الاعلاميه يكون عنده لي استوس هذوما. فوالا توا نخلي لكم المزح عندكم انتم. لا
6: مرحبا بكم، مرحبا بالتلامذتنا. واليوم احنا نحبوا نقدموا نعملوا لمحه ولا امبلاياج رابيد على البروغرام في البروغراماسيون. هو نذكروا انه تلامذة البكالوريا شعبه علوم الاعلاميه عداوا نهار السبت اللي فات ان بروميير ماتير، وان شاء الله السبت هذا عندنا ان دوزيام ماتير براتيك اللي هي لا بروغراماسيون واللي هي ساعه ونص وكوفيسيون ا من 3. في احنا اليوم ركزنا شويه على سبي براتيك، على خاطر بحكم اللي نهار السبت شي عاديو براتيك، دونك ما ينجمش تلميذ هو شي عادي براتيك ويركز معاك في
4: التيوري.
6: في التيوريك فوالا. دونك ركزنا شويه انت بكري في قلت عنا اكزرسيس، احنا حضرنا تروا سيتوياسيون ولا تروا اكزرسيس. حاولنا نعملوا بهم باركور على البروغرام الكل
4: بي.
6: وحاولنا نمسوا خاصة لأنه التلامذة عندهم ديما مشكلة في الماتريس. دونك احنا اليوم باش نحكيو شوية على لي ستركتور دو دوني، سورتو تابلو ماتريس، تابلو دونجيسترمون، لي فيشي تكست، لي فيشي دو دوني ولا لي فيشي بينير. لا ريكورسيفيتي شوية اون فالا توشي اترافير ان بتي موديول. لي زالغوريتم دو تري دو ريشيرش اليوم على غالب ما حضرناش في السيناريو نتاعنا، معناها امبارتي على لي زالغوريتم هذا.
4: ميسيل شكا هما عندهم في الدار يرجعوا
5: في البراتيك ما يجيوش بالفاسون معناتها كيما الاخرين
4: كيف ما فهمت.
6: وخاصة أنه الوقت ضيق برشا، ما نجموش نعملوا كل شيء في ساعة ونص. دونك إن شاء الله في البارتي الثانية اللي هي في الألغوريتميك مش نحاولوا نشوفوا نمسوا شوية لي زالغوريتم دو تري ولا دو ريشيرش.
4: أوكي.
6: عندنا زادة كيف لي زالغوريتم ريكورون، لي زالغوريتم أريتميتيك، لي زالغوريتم دابروكسيماسيون إي دوبتيميزاسيون. دونك السؤال اللي طرحته أنت قبل ما ندخلوا في الحصه قلت شنو ينجم يجي تلميذ البكالوريا؟
4: هذا يظهر لي سؤال جماعه البكالوريا كل في كل المواد، كل استاذ سمعوا 5-6 مرات على الاقل.
6: الخاصيه ولا خاصيه ماده الاعلاميه وخاصه لا ماتير الجوريتميكي بروغراماسيون راه ينجم في نفس ليكزرسيس نمسوا برشا حاجات
4: فوالا
6: دونك مثلا نجم انا في ليكزرسيس نمس ماتريس تابلو فيشيي اي سورتو نحن في لاسبي براتيك نركزوا على معناها الانترفاس جرافيك والانترفاس جرافيك وراها فما ان تريتمون فما ان لوجيك دو ريزونمون مي احنا اترافير المحتوى اللي باش نقدموه اليوم حاولنا كيف ما حكينا على هذا مزيدا عنا دي لي زوبجي نتاع الانترفاس جرافيك اللي باش نخدموا عليهم وحاولنا نمسوا الكل سورتو توا باش تقدم مدام ابتسام لا بروميير بارتي اللي هو ليكزرسيس نيميرو 1 ولا البروبليم نيميرو 1 باش تقدم هنا ومن بعد نفا ديسكوتي لا سوليسيون ونشوفوا الله غالب مالوريزمون ما نجموش نعملوا معناها اون بريزونطاسيون اون ليني
4: خاطر
6: نتبعوا بالحضر على السيناريو ان شاء الله يعني معناها توصل المعلومه
4: ان شاء الله ايوه
5: الو دونك اون كومونس بار ان un premier exercice. Alors l'exercice هذا كي مقال سي حليم باش نمسو بيه لي ستركتور دو دوني طابلو اي ماتريس
4: فوالا.
5: Alors لهنا في البراتيك راهي الماتريس تنجم تجي معناتها سو ستركتور دوني اللي نستعملوها في
6: القرايه
5: وجات عملناه ديجا في الاكزرسيس دو راتراباج. Alors لهنا احنا خممنا باش نعملو ان جو. دونك احنا قلنا ليميسيون اون ايميسيون دو راديو جون بما انه احنا في راديو جون
4: فوالا
5: دونك قلنا عملت ان نوفو جو اون ليني اللي هو شنو اللي هو مش يخلي لي اوديتور يربحوا معنا ان كادو كيفاش مش يكون الفكره نتاع الجو هذايا دونك لو بروغرام يل فا رومبلير اون ماتريس دون فاسون الياتوار افيك دي زيرو اي دي ان
4: اوكي
5: من بعد انا عندي باش نعطيك لو نومبر دو زيرو اي لو نومبر دو ان بتبع انا اللي هو لو بروغرام ان اوديتور باش يعطينا يقول لنا بار اكزومبل انا في الكاز مثلا في ليني 2 في الكاز نيميرو 3 نتصور كونه هذيك لا كاز لا بلو دونس
4: اوكي
5: لا بلو دونس شنو معناها معناتها هي اللي فيها بار اكزومبل الفوازيناج نتاعها اش معناتها الفوازيناج معناتها لي كاز كي لونطور نحكيو على ان كاري كي تحب انت 3 فوا 3
4: اوكي
5: الوغ في لونطوراج نتاعها هذاك فما لو بلو غران نومبر داباريسيون دان شيفر سوا زيرو سوا ان اللي هو باش يختاروا زاد كيف كيف لوديتور دونك انا باش يقول لي باغ اكزومبل في ليني كذا في الكولون كذا جو كخوا كو هذيك لا كاز لا بلو دونس اللي فيها باغ اكزومبل دي زيرو
4: اوكي
5: اذا كان كلامه صحيح يربح كلامه غلط خرجوا له ان ميساج قول ديزولي راك ان شاء الله المره الجايه
4: اوكي
5: دونك هذه هي الفكره نتاع ليكزرسيس
4: تاع لو جو
5: الو لهنا احنا كيفاش باش نعبيو الماتريس بما انه توتي الياتوار التاي دو لا ماتريس باش نعطيها له انا اترافير الانترفاس كان هكا نحطوا الانترفاس قدام الكلام اللي يشوفوها
4: اوكي
5: الو لهنا باش نعطيه لو نومبر دو كاز de la matrice. نقول انا par exemple 9 ولا 25 المهم يلزم ان نومبر كاري اش معناتها كاري معناتها عندي x فوا x يقال ان
4: اوكي
5: باهي دونك لهنا اول حاجه مش تصير وتنشوفوا مع مسيو حليم كيفاش السوليسيون تاع ليكزرسيس اول حاجه باش نعملها وهذه ديجا ان كونسي للكلام اللي باش يعديو الباك وقتها نقرا انا لي دوني تاعي اول حاجه يلزمني ان نشوف لي كونديسيون على اللي قريته par exemple لهنا انا يقول لي عدد كاري دونك اول حاجه لازم يكون عدد فو اللي احنا ونقول زاد كيف كيف لازم نذكر جماعه الباك اللي كل شيء نقراه من الانترفاس راهو دو تيب تكست دو تيب شين من بعد دونك كي باش نقرا شين اش معناتها شين معناتها نجم غادي نحط par exemple من عشان علي مي البروغرام يزموش يقبل عليه خاطر انا حاجتي بعدد دونك اول حاجه نثبت اللي هو عدد
4: أوكي.
5: واللي هو عدد كي سيكري سو لا فورم اكس او كاري من بعد كون جو كليك سور لو بوتون كومونسي تتعبي لي الماتريس اللي هي دو تاي اكس فوا اكس دونك لو نومبر ديليمون هو الان اكس فوا اكس من بعد يافيشي لي دون دو لابيل هما اللي بالاصفر كان يشوف فيهم قدام لو نومبر دو زيرو اي لو نومبر دو ان في الماتريس هذيك اللي هي جينيري الياتوارمون
4: D'accord.
5: من بعد في البارتي الثانية الدوزيام بوتون اللي هو جوي دونك الاوديتور سامحني مش يختار النوميرو دو ليني ونوميرو دو كولون ومن بعد عندي ان كومبو بوكس اللي فيه هذيك كلمة شوا مش يتحل فما سوا زيرو سوا ان كان اختار زيرو دونك هو il prévoit que la chaîne la plus dense فيها ان زيرو كان اختار الان دونك فيها ان quand il clique à le jouer, donc il met le programme, il chauffe, est-ce que réellement c'est la case la plus dense, et il affiche le message, est-ce que ربح ولا خسر. Donc même sur Halim, je trouve on va dans la solution.
6: Mais le هنا قبل الساعه خلينا نحكيوا على هذا في الانترفاس نتاعنا. هذه عندي لو برومي اليمون هذاك سي لاين ايديت تكتب عليها. عندي ان بوتون كومونسي, عندي دو لابيل بور افيشي لو نومبر دو 0 اي لو نومبر دو 1, وعندي من الجهه اللي مقابله دو لاين ايديت بور سيزير لي نومبر معناها لي زانديس نتاع الكولون نتاع اللينيا. وعندنا ان كامبو بوكس, الكامبو بوكس هذاك اللي هو فيه سوا 0 سوا 1. وعندنا اللوتا بيان سور ان لابيل بور افيشي سي لو جوور ولا ليليف ا غاني ولا يل بير لا بارتي. كان احنا لوبجيكتيف نتاعنا اسونسييل لهنا هو نشوفو كومون مانيبولي اون ماتريس ديريير اون انترفاس. وكيما قلنا ديما التلامذة يتشكاو خاصة انو الماتريس راهي فيها معناها ان بروبليم. دونك لهنا كان نشوفو مع بعضنا في البروغرام برينسيبال نتاعنا. عندي
4: مدام هبط شويه الورقه باش نجمو فوالا
6: اوكي. دونك كان تشوفوا لهنا عندي بيان سور 3 بوتون دو بوتون باردون. عندي ان بوتون ديماراج جو ان بوتون جوي واللي هما عملنا ليزون تاعهم افيك دو مودول ان بوتون كومونسي ان بوتون جوي. عملنا ليزون تاعهم افيك دو مودول ديماراج جو اي جوي. ونشوفوا لهنا اون ديكلاري vu اللي نحن حكينا على ماتريس, اون ديكلاري اون ماتريس ام اللي هي اون ماتريس دو 10 فوا 10 اونتي باسكو في لينونسي اون امبوزي قلنا راهو السيزي نتاع نومبر كاري يلزم يكون محصور ما بين 9 اي 100. معناها 100 هي او ماكسيموم تكتب 10 او كاري, معناها الطاي ماكسيمال نتاع الماتريس هي 10. قول قايل علاش اون ديكلاري لا ماتريس ولا التابلو لن ايتون دوني راهم تلامذا ينجم يجيهم في الريسورس يجيهم حاجات حاضرين وحاجات من نوع هك. لانه الماتريس والتابلو باش نستعملهم اتوري اترافير, معناها باش نستعملهم في برشا بلايص. ما نجمش نديكلاريهم في موديول لوكال, معناها سون دي زوبجي لوكو سون دي زوبجي جلوبو. ان لهنا هي تمثل لو نومبر دو كاز دون لا ماتريس اللي هي في الرقعه نتاعنا ولا في الجري نتاعنا نتاع الجو, والال هي لو نومبر دو كاز دون لو تابلو اجينيري بار لا سويت اللي هي اون فيت سي ان او كاري ب اي اللي هو سي ان تابلو دون ريجسترمون. ونعاودوا نقولوا راهو لونجسترمون اللي ديفيني اون بيتون بار ديكت وديكت ماهوش فارغ فيه لي شون ولي شون. شاك شون عنده ان تيب, مثلا هنا احنا عندنا ان ال دو تيب اونتي ان سي دو تيب اونتي ان بي ام بي في هو لو نومبر دو فالور دون لو فوازيناج حسب الفالور اللي في الكاز هذيك. اذا كان فيها زيرو نحسب في الفوازيناج نتاعها ايتون دوني زاد الكاز نتاع هذيك والفوازيناج نتاعها الفوازيناج 3 فوا 3 معناها داير بها الكل داير بها. وهذايا الفوازيناج راهو سي اون تكنيك يوتيليزي دون بليزيور جو في العالم.
4: اي
6: كان تتذكر لو جو دي مينور
4: قديم اكزاكتومون هذاك شنو اللي
6: دي مينور هذاك اللي بازي على الفوازيناج. خاطر احنا قبل كيف كنا نلعبوا جو هذاك ما نعرفوش معناها كي تنزل عليه تطلع لك اثنين ولا واحد ولا ثلاثه ولا اربعه, معناها راهو في الفوازيناج نتاعها فما كات مين ا ايفيتي, معناها هي بليزو مو بازي على الريفليكس ولا على ريزونمون لوجيك.
5: حتى في لي جو اللي يلعبوهم في الدار باغ اكزومبل كيما نعرفش انا لي جو اللي كنا نلعبوا بهم قبل احنا
4: اي
5: دونك كيما الدامه مثلا ولا كذا نلعبوا على الفوازيناج. دونك شو بجنبي من هنا شو شو نجم ناكل شو نجم كذا نجم نتحرك. دونك هذا هو الفوازيناج شو نقصدوا به.
4: بربي نعاود نذكر للجماعه اللي تابعوا فينا راهو موجوده لا فيديو بالباساج على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال سور كونت فيسبوك نتاع الراديو باش ينجموا يتابعوا لا فيديو ويشوفوا قدامهم شو اللي قاعدين نحكيوا بالضبط. مازال لنا 6 دقائق
6: قبل الخدمه. دونك احنا قلنا عندنا لو بوتون اللي هو كي فا اونجوندري لو ديكلونشمون دو لا ميثود ولا دو لا فونكسيون ديماراج جو ولا دي موديول ديماراج جو. دونك في ديماراج جو هذايا اول حاجه خديت ان و ال سون دو فاريابل جلوبال باسكو جو في لي موديفي او نيفو دو سو موديول باش نجمو نستعملوهم من بعد. عندي لهنا جو دوا ريكوبيري الكونتوني نتاع الزون دو سيزي اللي هي فيها نومبر دو ام بي سي NB C c'est-à-dire le nombre de cases. إذا كان احنا سميناها الفاريابل NC ما نجم نستعمل انت كما قالت مدام تيسان بكري خاطر الزون دو سيزير نجم نكتب فيها اللي نحب دونك لهنا جو دوا اوبليجي ليتيليزاتور ا سيزير اون شين نوميريك ولا بور دير ان نومبر دونك هذاك علاش قلنا له اذا كان ما يدخلش ان نومبر نوميريك ولا ليكيفالون تاعو اون نومبر محصور ما بين 9 و 100 جو في افيشي ا ميساج ديرور الميساج ديرور هذاك يقول له راهو نومبر دو كاس دوات ايتر ان نومبر اونتر 9 اي 100
4: بلي سامحني سي علي بالنسبه للميساج كيو ميساج بوكس بوان كريتيكال راه فيها 3 بارامتر راه فما شكون يغلط يحط لي بار اكزومبل فين بوان كيو ميساج بوكس راهي كيو ميساج بوكس بوان كريتيكال اونتر بارونتيز او ميل 3 بارامتر لو نو دو لانترفاس النو نتاع التيتر التيتر نتاع البواط دو ديالوغ اللي باش تحلي ومن بعد لو ميساج لوي ميم
6: ميساج افيشي
7: اوكي باهي دونك
6: جوست مازال ما كملناش
7: باهي كملوا
6: باهي احنا ما عملنا حتى شيء دونك اليف نوت كاري اذا كان كاري ستي اون فونكسيون هي باش تشوف لي هل انه لو نومبر الي كاري ولا لا ايلز نجيو ناخذوا يعني اذا كان العدد انسي باش تكتب سو فورم دو سو فورم دان كاري نجيو ناخذوا الان هو النومبر دو ليني ولا النومبر دو كولون هذاك علاش استعملنا انت دو اس كيو ار تي دو انت علاش خاطر اس كيو ار تي تعطيني ان ريال مثلا كان ناخذ ان اساس تعطيني 4.0 جو با ايتيليزي 4.0 دون اون بوكل بعد جو في جينيري الياتوارمون ان غري استعملنا ان موديول اسمه جينيري غري بعد حطينا لو نومبر دو زيرو اون ايتيليزون ان موديول اسمه نومبر شيفر باش يحسب لي النومبر دو شيفر زيرو وهو بدون موديول باش نفيشي في الزون الثاني اللي حكينا عليهم بكري الفا نوز افيشي لو نومبر دو لينيا ولا نومبر دو كاز ما نعرفش كان من بعد تحب هذا الدوكيومون هذا ما اون لي بوبلي سي لا باج دو راديو
7: اكزاكتومون ان شاء الله تنلقاوهم على
6: صفحه الراديو ان شاء الله بارتير من اليوم في الليل نلقاوهم ان شاء
5: الله كيف بلي عندي رمارك صغيره ديما نحب لي زاستوز الكلام في الافيشاج في الماتريس كيما احنا قرينا تيكست جافيش دو تيكست دونك لازم الاستير اذا كان انا عندي دو تيب انت لازم نحولها استير باش تنجم تصير لافيشا سينو خاطر فما تلامذة ما ينساو ما يحطش الاستير وبعد يقول لي راني خدمت كل شيء وما خرجش لافيشاج دونك رد بالك يبدا عندك حاجه دو تيب دو تيب اخر خلاف التكست لازم تحولها للتكست
6: باهي ال في الاخر يقرون بير تي ام ان اي تي دونك ايسي عندنا الام سي ان اوبجي هو الماتريس واللي هو il est toujours passé par référence t passé par référence وهذه اللي باش ترجع لي النومبر دو ليني اللي في التابلو لانه التابلو هذا باش نعبيه سي ان تابلو دونجستريمون وكان نهبطوا شويه في التابلو دونجستريمون نلقاو رواحنا pour remplir un tableau d'enregistrement à partir d'une matrice ou là pour parcourir une matrice j'ai besoin de deux boucles واحده pour parcourir les lignes ou l'autre pour parcourir les colonnes لهنا عندي la taille doit commencer à 0 en fait la taille c'est une variable qui doit être ou qui est utilisé comme mettant une taille et un compteur à la fois. L'année, n'habite dictionnaire manéha. J'ai juste le remplissage d'un tableau d'enregistrement. Je dois créer, fait quel cas, je crée un nouveau enregistrement. On va n'habiller manéha les champs derna, champ par champ. في الاخر عندي ان فونكسيون اللي هي كونتي فوازيناج واللي هي لهنا الفونكسيون هذه بتقدر تقلق شويه تلامذة اللي هي باش تاخذ كوم بارامتر الام الان اي اي جي معناها بتاخذ اسم الماتريس النومبر دو ليني النومبر دو كولون اي و جي هما اللي معناها لي زانديس نتاع الكاز كورونت نيميرو دو ليني نيميرو دو كولون زعما شويه
7: دقيق
6: كان نمشيو للكونتي فوازيناج ولا اللي باش نعملوا بها هي باش نحسبوا معناها قداش عندي من رقم كي سيكونسيد مع الام دو اي جي هذاك في المونتوراج نتاعها دونك ناخذوا اون فاريابل انسياليزيا زيرو نتعداو على لي ليني اذا كان انا في البوزيسيون اي ناخذ من ليني اللي قبلها الليني اللي من بعدها بوزيسيون جي من الكولون اللي قبلها الكولون اللي من بعدها اي جو تيست بار لا سويت اذا كان النومرو الليني هذاك في وسط الماتريس انسي كل نيميرو دو كولون في وسط الماتريس والام دو ال سي هو بيدو الام دو اي جي الوغ جانكريمونت لو كونتور نقول راني معناتها انا قاعد نحسب قلت عندي كعبه جديده دونك نزيدها الفاريابل وفي الاخر نعملوا ريتيرن ان بي
4: اوكي من بعد بيان سور عن ال ان موديول كاري اللي هو باش يحسب لنا لا تاي دو لا ماتريس خاطر احنا شنو قلنا قلنا في الانترفاس مش نقرا لو نومبر دو كاز اي التاي نتاع الماتريس قلنا سي لا راسين كاري اللي هي اكس فوا اكس معناها هي الراسين كاري دو ان دونك عملنا ان موديول اللي يرجع لنا الان هذه ويحسب لنا بيان سور الراسين كاري دو ان فوا الراسين كاري دو ان ايكال ان من بعد جو جينير لا ماتريس الوغ كالعاده جو باركور الماتريس نتاعي انا ومن بعد نستعمل الموديول راند انت اللي هما يعرفوه الاولاد اللي هو يختار لي عدد الياتوار اونتر دو بورن بيان سور 0 انكلو و 1 انكلو
8: من بعد مش نحسب بيان سور لو نومبر دو شيفر الوغ باش ندخل 3 بارامتر كي العاده كي العاده ديما عندي لا ماتريس لا تاي دو لا ماتريس اي لو شيفر اللي باش نحسبو بطبيعه لي بوكل نتاعي كي العاده كيما عملنا قبيلي عندي اون فاريبل كي كومونس ا زيرو سي ام دو اي جي ايكال اكس دونك هذيك ال سانكريمونت دو 1 في الاخر باش نلوج بيان سور لو ماكسيموم اللي انا باش نحطو في التابلو دونجستمون دونك باش نعمل باركور نتاعي انا في التابلو اذا كان الاي والجي معناتها اسكو اللين والكولون ايغال الاكس اللي انا حطيته معناتها الام دو اي جي ايغال الاكس اللي حطيته اي الماكسيموم اكبر من الماكس لان جو سوبوز كون هو الماكسيموم في الماتريس باش نرجع بيان سور تي دو اي ان بي في باش تولي هي الماكسيموم وفي الاخر باش نرجع لا فالور اللي انا لقيتها
4: باهي
8: وفين الوقت
4: وفين الوقت بالضبط بالضبط خلطنا توا نشرة الأخبار نتاع الست مش نشرة الموجز الأخبار لستة ونص جوست نكملوا الموجز ونرجعوا من بعد شوية باش نكملوا ست اكزرسيس كمل ولا مازلنا في
9: مازل في شوية
4: نرجعوا له مالا بعد شوية ومن بعد نكملوا لوتر لي زوتر اكزرسيس ولا لي زوتر الحاجات اللي حضرتوهم لنا انتوما خليكم انتوما معانا ما تبدلوش الموجة احنا راجعين
1: راديو باك موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد راديو باك كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال راديو باك إن شاء الله بنجاح للجميع

0: معكم اليوم مادة الإعلامية مع أستاذة سي عبد الحليم المخزومي ومدام ابتسام الصيدة. ما قبل باش نعملوا طلة توب سبور باش يكملوا يحكيوا سبور خذونا 10 دقائق باش نقول لكم كيفاش زبير ونزيدوا جماعة الباك معناتها ما نتلهوش بيهم معناها ونزيدوا نشغلوهم هاو بالباهي داكوردو. المفيد توب سبور معكم زبير باش يحكينا آخر المستجدات. يلا زبير.
1: شكرا لك فاتح. هذه نعطي النتيجة نتاع مباراة تقدم سقيت دير شريط العمران. المباراة اللي انتهت بالتعادل 1-1 في الوقت القانوني في 120 دقيقة بركلة الترجيح. شريط العمران يترشح على حساب تقدم سقيت دير 4-3 كما قلت بعد نهاية المباراة هدف مقابل هدف. نذكر أن الترجي كان فيز على بعض وحاجة هدف مقابل صفر. الموعد نتاع مباراة الدور نصف النهائي يوم الأحد القادم شريط العمران الترجي الرياضي التونسي في ملعب زويتن وفي ملعب الطيب الميري بصفاقس النادي الرياضي الصفاقسي الترجي الرياضي الجرجيسي. كما قلت تقدم سقيت الدير ينسحب امام شبيبه العمران والترجي يترشى على حساب بعث محاجزه. وما خديش برشا وقت فضل
0: سبعة ما يسيرش ما يسيرش مسامحينكم يا سيدي ما فهم حتى مشكل. فوالا كان هذايا فلاش سبور. كملوا جوست الماتش وعاود نرجع لكم احنا توا باش نرجعوا الماده الاعلاميه. يلا باش نكملوا دي بتيت زاستوس في الاكزرسيس اللي
2: بديناه. الحوارزميات والبرمجه.
0: مادة الخوارزمية سامحوني مادة الخوارزميات والبرمجة.
2: رحنا اليوم نحضروا نهار السبت.
0: أيوة جماعة نهار السبت يتبعوا بربي باش نلقاو لا فيديو راهي موجودة من أول الميسيون موجودة على صفحة الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال وبحول الله تلقاو لو دوكيومون الكل. الأساتذة مشكورين باش يخليو لنا لو دوكيومون ونحاولوا تلقاوها على صفحة الفيسبوك. وتحية كبيرة لآية دريدي اللي قاعدة تعمل في مجهود كبير باش تنجموا تلامذتنا يتبعونا ويتبعوا التصليح هذا. يلا نرجعوا لكم.
3: الو مازال موديول واحد احنا نكملوا في صفيصة بخاطر الوقت باش ما يزربناش. الو موديول جوي اللي هو في الاخر باش يعمل اللي بيه الفايدة اللي هو باش ياخذ النوميرو دليني نوميرو دكولون عند لوديتور. بطبيعة الحال لهنا اذا كان ان ايجال زيرو عملناها هذه الكونديسيون ان ايجال زيرو علاش باش يعرف اسكو ديجا فما اون ماتريس ديجا رومبلي ولا لا
0: ولا لا.
3: من بعد اون فوا اذا كان الان ديفيرون زيرو دونك كالعاده اون تيست اسكو لي دوني نتاعي سون ديجا رومبلي ولا لا واسكو نحكيو على اون ديزونتي والا كتب لنا حاجه اخرى. وبطبيعه الحال يلزم نيميرو دليني نيميرو دكولون كومبري اونتر زيرو والان موانزا اللي هي الطاي دو لا ماتريس. ما نجيبش هي الماتريس مثلا فيها 5 كولون ويقول لي مثلا 6 ولا 7 ولا 8 دونك يلزمني علاش انا قلت قبيلي كل دوني نقراها يلزمني نثبتها. من بعد بيان سور اذا كان ثبت اموري الكل وكل شيء توفا بها وخرجت لي ميساج نتاعي والكل باش نشوف الشوا اي نمشي نعمل لي موديول اللي كنا نحكيو عليهم باش نعمل لهم ابيل ونشوف اسكو ربح ولا ما ربحش اجا فيش دون لو لابيل الريزولتا. هذا بالنسبه ليكزرسيس 1 كالعاده نحب نذكروا انا ومسيو حليم راهو سي تري امبورطون ديكلاراسيون دو لا ماتريس لازم تكون كونفينابلومون ومن بعد الباركور دو لا ماتريس لازم يكون كونفينابلومون.
0: بيه اوكي فوالا
2: بيه. في البارتي الثانيه ان شاء الله انا اليوم دخلناك احنا مع دخلناك احنا دخلناك انت معنا اليوم عملنا اون دونك لوبجيكتيف دو سيت بارتي ولا دو سيت اكزرسيس هو كونسيست اجيري اللي اول حاجه لي تكست ديت اللي هو عمره ما تعطى في امتحان بكالوريا.
0: بيه
2: اون فيز سيت بارتي ما نعرفش كيما تنجم تكون تتعطى في يوم من الايام. اي اون دوزيام بارتي هو لو فيشي تكست. على لهنا اون فا مانيبولي ان بو الفيشي تكست. راهو صحيح المانيبولاسيون ساهله وكل شيء اما راهو يلزم زاد لا لوجيك دو ريزونمون. دونك اون فيت احنا في الانترفاس نتاعنا اون بريفي اون انترفاس فيها ان تكست ديت سي فو فولي فيها دو بوتون راديو فيها ان بوتون بور افيشي لا ليست دي زونسيون ولا دي بارتيسيپون وفيها ان ليست ويدجيت ليست ويدجيت بور افيشي لي دوني ريشيرشي دون لو فيشي. بيان سور لهنا اون فا انفوكي لا ريشيرش دون لو فيشي.
3: عطيها الفكره نتاع
2: الفكره شنو الفكره انه في الزون الاولى باش ندخلوا ان ليست دي زونسيون. مثلا انت اليوم استدعيت عبد الحليم مخزومي ما تعرفش الاسم حطيت حالي حطيت ابتسام حطيت فاطمه حطيت عبد القادر دونك تنزل انت تختار اسكو هل لي زونسيون هذوما اللي انت دخلت اساميهم في الليسته اكتب لهم غادي بلي اللي دخلت اسميهم في الليستة. اذا كان انت تحب تشوف في السيونس نتاع اليوم هل انه شكون من الليست اللي عندك ما تعرفش انت شكون اللي مستدعين ولا لا، هو يمشي يفركس في الفيشي، عندنا فيشي فيه اسامي سيتان فيشي تكست، وكل اسم قدامه النيميرو دو لا سيونس ومن بعد الاسم نتاع البيرسون اللي باش يشارك في الميسيون هذيك. دونك يطلع لك في الليست دي بارتيسيبون الاسم واللقب نتاع الشخص اللي احنا فركسنا له. معناها لهنا سي تان ستيل دو ريشيرش دون بارتي دو شان دو كاركتير دون زون شان دو كاركتير. انا مش باش نقارن الاسم الكل، باش نقارن بارتي في معناها في الفيشي.
3: سمحني جوست باش ندخل شويه لهنا ما عرفش كي نشوف فيها بالكدا لهنا لو كونتوني دو فيشي اللي كان يحكي عليه سي حليم هذايا هو. دونك نمرو سيونس 1 2 وقدامه الاسم اسباس اللقب بيه. جوست حبيت ان
2: وريهم البارتي الاخرى كان تقلب هذيك تلقى غادي لي نو ولا برينو ولا ان بارتي دي نو ولا. دونك هو باش يفركس الليست هذيك يعطيني شكون اللي في السيونس هذيك ولا في السيونس نيميرو 1 ولا السيونس نيميرو 2 شكون اللي هو معناها مستدعي باش يشارك في ليميسيون هذي. اذا كان ناخذوا نحن بيان سور ابريز افوار كري الانترفاس نتاعنا واعطيناهم اسامي ودونك لهنا عندنا ان سول بوتون اللي هو افيشي ولا لسامي معناها كان تحب هذيك الانترفاس نتاعي معناها كل اوبجي في الانترفاس عنده اسم باش نخدم به من بعد. كان نشوفوا مع بعضنا الكود ولا البروغرام برينسيبال تو نلقاو اللي لو بوتون افيشي il va appeler un module هو اسمه افيشي. الموديول افيشي هذا كان نطلع الفوق ونشوفه. هو اول حاجه احنا حكينا على ليست ويدجت ولا التكست ايديت باردون التكست ايديت راني كي باش ناخذ منه لي زانفورماسيون ناخذهم سو فورم دون شين دو كاركتير. انا عندي ليست تاع اسامي حاليه ابتسام فاطمه انسي دو سويت راهم لي اسامي هذوكم ولا لي فالور هذوكم يكونوا بيناتهم انونتي سلاش ان معناها ستان سيباراتور. نونتي سلاش ان هو ليكيفالون تاع لونتري. دونك انا لهنا كي باش نقراهم مش نقراهم بالكعبه بالكعبه
3: فوالا
2: يا شاك فوا جو في لير معناها لافورماسيون هذيك باش نمشي نشوفها كاني فاليد ونمشي نثبتها في الفيشي نتاعي. سي بور سيت ريزون اون ا ريكوبيري نو باش نقراهم من تكست ايديت نعملوا اسم الانترفاس بوان اسم التكست ايديت بوان تو بلين تكست اللي هي في اللين نيميرو 5 غادي في الدوكيمون قدامكم. خدينا اللي معناها اللي راديو
3: بوتون راديو
2: لي بوتون راديو لي زيتان تاعهم اسكي سون كوشي ولا لا. دونك اس 1 هي باش نشوفوا كوشي نعمل اس جاكيت، اس 2 نعمل اس جاكيت. اذا كان لا ليست دي نو كيما نشوفوا غادي قلنا اف نو ايغال ايغال شين فيد معناها جو في افيشي ا ميساج ديرور يقول لي راهي ليست فيد اتونسيون. اليف نوت اس 1 اند نوت اس 2 معناها اذا كان هو ما اختارش لا اختار لا اس 1 ولا اس 2 يخرج له زاد ميساج يقول له شوازير لا سيونس اللي باش تشارك فيها. سينو نفرغوا لهنا معناها دو بريفيرونس جو فيد التيبل ويدجت ولا الليست ويدجت باردون اللي موجوده على اليمين باش نفيشي فيها الريزلتا. كان هو اختار اس 1 دونك جو في كريي ولا جو في كريي اون فاريابل اسمها اس نحط فيها 1. كان اختار اس 2 نحطوا فاريابل نحطوا فيها 2. لنا لي دي سي كوا اللي هي في ليني 18 يقول لي if no de l'un de nom moins 1 différent de anti slash n no égal à non plus anti slash n. معنى هنا كيف نقرا مشينا هذيك كان هو ما نزلش اونتري بعد اخر اسم دخله نزيد الانتي سلاش ان هذيك باسكو هذيك الانتي سلاش ان il va jouer le rôle de séparateur. هو السيباراتور اللي باش يخليني ناخذ الاسم اللي قبل. معناها ناخذ الاسم نفسخ الشين ناخذ الاسم اللي بعده نفسخ الشين نقعد نعاود في الاكسيون هذيك حتى لين الشين نتاعي تفرغ. سي بور سيت
3: سامحني
2: اي تفضل
3: لهنا كيف كيف عندي ديما للدخل باللي رمار وين ما عندي الحكايه هذه في شين اللي انا باش ناخذ بارتي وباش نفسخ ديما يلزمني اخر كاركتير هو يكون له سيباراتور.
0: داكا
3: سينو راهي شين ما تفرخش. هذا واحد. اثنين لونتي سلاش ان سي حليم راهو حرف واحد ماهوش زوز راهو ان سول كاركتير.
2: باهي دونك ام بي هو باش نحسبوا النومبر دو مو باسكو يلفا ما فيشي من بعد باش نخدم به. اذا كان النومبر دو مو يقال زيرو من بعد باش نقول كان يقال زيرو باش نقول اوكان بارتيسيبون تروفي لانه ديما لو ميساج انفورماسيونيل ولا الانفورماسيون كي راها معناها عندها معناها ما نخليش حاجه فارغه. سي بور سيت ريزون خدينا البوزيسيون عملنا وايل نو ديفيرون دو شين فيت pitechono.fa/n معناها نفركس على البوزيسيون دونك جو ريشيرش ولا جو ديتيرمين لا بوزيسيون دو لونتي سلاش ان ناخذ مو نحط فيها الكلمه اللي قبل لونتري نفسخها دونك اون يوتيليزون لاستركسيون اللي من بعدها نقولو نو ايكال نو دو بي بلس ان دو بوان معناها مش نبدا من بي بلس ان حتى للاخر نمشي نفركس عليه الاسم هذاك في وسط الفيشي participant.txt avec le numéro de la séance معناها كان نشوفو غادي في الريشيرش نو هو باش ياخذ 3 بارامتر le mot à rechercher, le fichier dans lequel je vais rechercher et le numéro de la séance اللي باش نستعملها ولا باش نشارك فيها. اذا كان الشين معناها لهنا
3: لقيت
2: معناها احنا لهنا اون بريفوار ريشيرش نو خاطر ديما التلميذ شي يقول لك راهي ريشيرش ترجع بوليان. احنا لهنا قلنا لا باش نرجعوا شين دو كاركتير خاطر الشين هذيك حاجتي باش نفشيها من بعد. اذا كان الشين ديفيرون دو معناها ماهيش فارغه سيتادير راهي ريشيرش رجعت لي حاجه. رجعت لي حاجه باش نمشي نزيدها في شو اسمها في
3: ليست ويدجت.
2: ليست ويدجت دونك نعملوا اسم الانترفاس اسم ليست ويدجت بوا اد ايتم ونحسبوا جانكريمونت لو نومبر دو معناها نومبر دو مو ريتورني. تو تكمل معنا ابتسام ريشيرش نو
3: سير قبل تكمل لي سال ان بي قال زيرو
2: اف ام بي قال زيرو دونك ناخذوا لهنا نزيدوا معناها ليست ويدجت باش يفيش لنا فيها ميساج اوكان بارتيسيبون تروفي او قلنا احنا من الاول مالوريزمون كان جا عندنا معناها ان ايكرون بور ديفيزي الواحد نشوفوا بالحق لونشينمون دو ليكزرسيس لونشينمون دو لابليكاسيون.
3: وبالنسبه اف ان بي قال لي قال زيرو راهي لازم تخرج من البوكل ماهيش في وسط البوكل.
2: ماهيش في وسط البوكل
3: انت رد بالك كان تحطها في وسط البوكل راهي مش تقعد كل مره تفيشي لك اوكان بارتيسيبون حتى لو كان يلقاه دونك يلزمني نخرج. و سي تري امبورطون بالنسبه للكلام نقول لهم راهي لاندونتاسيون مهمه ياسر معناتها الاسباس اللي نعملوه هذاك من الاول هو اللي يمشي يحدد لي اسكو انا في وسط البوكل ولا خرجت من البوكل ولا في وسط الايف ولا خرجت من الايف اتسيتيرا. باهي نتعداو توا للغوشيرش نو. في الغوشيرش نو اول حاجه ساك عملناها بما انه انا الفيشي نتاعي معبي ينجم يكون فيه حروف مينوسكول ينجم يكون حروف ماجوسكول ينجم اللي يكتب في التكست ايديت ينجم يكون يكتب بالكل ماجوسكول ينجم يكون يكتب بالكل مينوسكول دونك انا اول حاجه نعملها نهز الكلمه نتاعي او ماجوسكول باش تسهل عليا الغوشيرش. من بعد بطبيعه الحال نحل فيشي تكست او مود ريد دونك انا باش نقرا. بالنسبه للباركور دو فيشي تكست نقرا الشين الاولى وحدها جو تيست اسكو الشين هذه فيد ولا لا. اذا كان فيد معناتها راني في اخر الفيشي معناتها ما عندي حتى شيء. اذا كان ديفيرون دو فيد راهو الفيشي نتاعي فيه ما نقرا. بطبيعه الحال في الغوشيرش يلزمني ديما اون فاريبل بوليان اللي باش تقول لي راني لقيت اللي هي تبدا يلزمها بالفولس ومن بعد اول ما نلقى باش تولي هي فغي. الوغ دونك وايل سي هاش ديفيرون دو شين فيد اذا كان سي هاش اللي قريتها من الفيشي تكست نهزها هي بيدا او ماجوسكول خاطر ما قلنا الاخرى هزيناها كل ماجوسكول خاطر اسهل بالنسبه لي كي نقارن ماجوسكول بماجوسكول خير مش نقعد
0: من ماجوسكول مانيسكول.
3: دونك نهز الشين نتاعي اللي في الفيشي تكست او ماجوسكول ولهنا رد بالي على لونتي سلاش ان اللي هو ديجا موجود في الفيشي تكست وهذه المشكل اللي يلقاها تلامذتنا مع الفيشي تكست لونتي سلاش ان دونك نحيه هذاك علاش عملنا سوشين من زيرو للانسي هاش موانزا من بعد عملت بوان فاين دي المو اللي عندنا هذاك ديفيرون دو موانزا معناتها لو كان لقيتو واذا كان لقيت اول حرف هو الاس اللي نلوج عليها سيكو لقيت الاسم هذا دونك اكزيست ايكال ترو وباش نحط دون زون فاريابل تي ام بي اللي هي باش تكون هي الريزولتا نتاعي ابارتيغ من دو اش معناتها ابارتيغ من دو معناها احنا زيرو فيه النومرو سيونس ومن بعد عندنا اسباس ومن بعد عندنا الاسم دونك خذ لي من دو للاخر. ومن بعد نتعدى للشين اللي من بعد اللي كان ما لقيتش اي بطبيعه الحال بعد ما نكمل كل شيء ما ننساش نسكر الفيشي نتاعي ونرجع الكونتوني نتاع تي ام بي اسكو فيها شين فيد كان ما لقيتش او الاسم اللي خرجته اذا كان لقيت الاسم هذاك موجود في الفيشي تكست. دونك نعاود نقول ان نبعث تلامذة فيشي تكست راهو لونتي سلاش ان تكست دي تي تقرا الكل اون بلوك واذا كان نحب نخدم عليه يلزم نخدم على لونتي سلاش ان. هذا بالنسبه للفيشي تكست كان فهمنا هذا فيشي تكست يولي سهل على الاخر ما في حد شيء.
0: باهي
2: ولا سورتو في الفيشي تكست ما عرفش انا عندي تعقيب قبل ما نتعداو انه سورتو وقت اللي يبدا فيشي فيه اعداد راهو لونتي سلاش ان الحرف الاخرين يقلق بار اوبليغاسيون لازمني نحيه اذا كان انا جو في مانيبيلي دي نومبر سورتو راهو يلزمني نحيه. دونك هذه البارتي ولا هذا الابليكاسيون الثانيه ما عرفش نتعداو توا اون اوتر بارتي اللي هي كيفا توشي لي فيشي دو دوني
0: بي
2: فيشي دونجيسترمون حنا حكينا لهنا باش نشوفوا لهنا ان بو دو ريكورسيفيتي باش نشوفوا ان بو داريتميتيك معناها سورتو لي كالكول دو بي جي سي دي لا بريماليتي دي كومبوزيسيون فاكتور برومي لا كونفيرسيون اي سورتو الكونفيرسيون لنا من الباز 10 للباز 2 اوسي اذا عندنا الكونفيرسيون من اي باز للباز 10 احنا ما عملناش لنا معناها مازالناش الوقت باش نتراتيو لي بوان الكل دونك هذاك علاش احنا اون بريفو اون ابليكاسيون اللي هي كيفا مانيبولي وقاعد عندي بيان سور في الابليكاسيون 3 لي تشيك بوكس ما شفتهمش
0: اوكي
2: قاعد عندي تيبل ويدجت ما شفتهمش دونك هذوما اللي في الانترفيس جرافيك هذاك علاش احنا في الابليكاسيون تاع توا اللي هي حطينا تيتر نتاعها اونيفير دو لاريتميتيك في الاونيفير دو لاريتميتيك شنو عندي اون فيت عندي باش ندخل زوج عدد اللي هما اكس ايغريك هل اكس واللي ايغريك هذوما عندي كات تشيك بوكس معناها اذا كان واحد يحب يعرف لي زانفورماسيون كان اختار بي جي سي دي يحسب له البي جي سي دي نتاع الاكس واليغريك والاخرين يقعدوا فارغي كان اخترت بي جي سي دي وبريماليتي يحسب البي جي سي دي ويعمل لا بريماليتي دو اكس بريماليتي معناها اسكو لو نومبري لي برومي والا نو ان نومبري دي برومي لوسكيل نو سي ديفيز كو بار 1 اي لوي ميم دونك ما عندوش حتى ديفيزور اوتر كو 1 اي لوي ميم الكازا الثالثه اللي هي لي فاكتور برومي دو اكس معناها لهنا اذا كان يكوشيها يحسب لي فاكتور برومي دو اكس وهنا عكس البوطون راديو نعرفوا اللي تشيك بوكس راهو جو بو كوشي اللي نحب عليه معناها مش بور اوبليغاسيون يا نختار الاولى يا نختار الثاني وتعقيبا على الكلام هذايا اذا كان انا عندي في انترفاس عندي دو جروب دو بوطون راديو معناها عندي لو برومي جروب راديو بوطون راديو مش تشيك بوكس راني وقتها اذا كان ما نحطهمش كل واحد في جروب بوكس راني في الاربعه هذاكم جو دو كوشي ان سول كاس انا نحب في الجروب الاولى نكوشي كاس في الجروب الثانيه وقتها وقتها لي دو برومي نحطهم في جروب بوكس والزوز الثانيين نحطهم زيتها في جروب بوكس
3: او نيفو الكيو تي ديزاين
2: في في الكونسيبسيون ديال الانترفاس باهي هذا فيه دو بوطون شنو الدور نتاعهم لي دو بوطون هذا لو كليك سو بوطون كالكولي اول حاجه لازم تكون الاكس اكبر من واحد باسكو انا بغيت دي برومي قلنا لازم يكون سبيرستيكتومون 1 ثاني نقطه يلزم يكون هو اختار على الاقل واحده من لي كات بروبوزيسيون اون بلوس اي بو شوازير الاربعه يختار واحده يختار زوز ثلاثه اللي يحب المفيد يختار كعبه بركه
3: يختار
0: المفيد يختار على الاقل
2: واحدة
0: أمور
2: على الأقل واحدة برك هاي دونك وعنا ان دوزيام بوتون اللي هو افيشي كيف افيشي في التيبل ويدجت اللي اللوطة الاكس الايغريك بي جي سي دي نتاعهم كانوا مطلوب اكس اسكي لي برومي وي او نو احنا طلبنا في لينونسي مش فري وفو مش حط وي ولا نو فاكتور برومي دو اكس كان موجود سينا نحط تيري والكونفرسيون دو ايغريك اون بينا دونك وشفنا لهنا ولا عملنا خممنا باش كيف يدخل زوز اعداد هنا باش يعمل ريشيرش نتاع الكوبل اكس اي غريك في الفيشي كان هما مش موجودين يمشي يزيدوا في اخر الفيشي استادير كو جوفي اوفري لو فيشي هما داجو وكان هما موجودين باش يمشي يعمل ميزاجور اونيكمون نتاع الكاز ولا لي كاز ديجا كوشي دونك هنا حبينا اون توش ونعرفوا اللي الميزاجور دان فيشي جو باس اوبليغاتوارمون بار ان تابلو معناها اذا كان اي فيشي اذا كان عندي فيشي باش نبدل فيه حاجات راني يلزم نهز التابلو بدل على تابلو وبعد الرجع خاطر ما نجمش بابا اوفرير ان فيشي اون مود ديكتور اي كريتور فرد وقت
0: باهي
2: نبداو مع ابتسام اللي بريزونتي نبداو في السوليسيون تاعنا كي تحب نبداو بالبروغرام برينسيبال
3: برينسيبال اوكي باهي الو بالنسبه للبروغرام برينسيبال كي العاده نحط اسامي لي بوطون تاعي اللي عندي من بعد كون جو كليك على البوطون هذا جو دوا باسي بار لو مودول par exemple btn calculé l'oulani باش يعمل لي الكالكول معناتها كان نذكر لهنا باش نحط الانترفاس معايا ماش كان تظهر بالكدا هكا ولا لا هكا نتصور الو كون جو كليك على
0: نجم نشوف وحده منهم
3: نشوف الزوز
0: صعيب نشوف الزوز فوالا
3: دونك هنا كون جو كليك على البوطون كالكولي يزمني جيكزيكوت الكونتوني نتاع المودول كالكولي اذا كان btn افيشي دونك نمشي للمودول افيشي
0: اوكي اوكي
3: من بعد مش نشوفوا الكونتوني نتاع الموديول وعلاش هنا نحكيوا على الموديول باللي خليني كيف كيف ديما نعطي دي رمارك على خاطر في البايثون ما نحكيش لا على فونكسيون لا لا بروسيدور راهو يساجي دا مودول.
0: اوكي
3: باهي. بالنسبه للمودول كالكولي دونك كي العاده يلزمني نقرا لي دوني اللي عندي اللي هما شنو هما؟ اللي هما لي دو لاين ديت اللي هما الاكس واللي كريك اي لي كات كازا كوشي. تقول لي انت احنا قلنا اوموان يلزم وحده، ما يلزمني نقرا لي طا نتاعهم الاربعه باش نعرف ان هي اللي هي ديجا كوشي. دونك كي العاده نقرا لي دو لاين ديت اللي كات كازا كوشي اي بوي جو تيست لي دوني اللي قريتهم.
0: بيه.
3: انا كي نقول له اكس وهو يحط لي فيها ا ما نجمش نعمل اسكو اي برومي ولا لا، دونك يلزمني كالعاده يلزمني عدد. دونك جو تيست اللي هو عدد هما زوز اي جو تيست اللي زوز رام سوبيريور ا 1. ولهنا نحب زاده كيف كيف ملاحظه صغيره، راني بوا از ديسيمول تجي قبل ما نحط الانت، راه ما يحولها للانت الا ما يثبت اللي هي ديجا عدد، خاطر تو هي كونديسيون تقول لي هذه ولا هذه كيف كيف، لا لازم يثبت اللي هي عدد ومن بعد يحولها للعدد. اذا كان الكونديسيون هذه ماهيش موجوده بيان سور كالعاده نخرج ان كيو مسج بوكس، جا فيش معناتها ان كيو مسج بوكس. سينو كان الزوز عدات امورهم واضحه، عدات اكبر من الواحد باش نتعدل اللي كات كازا كوشي. اذا كان حتى واحده فيهم ما هي كوشي، علاش عملنا نوت اند نوت اند نوت اند نوت؟ خاطر اذا كان الاربعه ماهمش كوشي لازم يقولوا اختار على الاقل اون اكسيون افير، خاطر كان يختار لي حتشي ليكزارسيس نتاعي ما عادش عنده حتى معنى.
0: باهي.
3: اونسويت باش نحول الزوز اللي قريتهم هذوما للونتيي، دونك الانت هي اللي باش تحول لي زوز عداد. كيف كيف جو ديكلار لونجيسترومون اللي عندي اللي هو ديكلاري بالديكت. دونك عندي الاكس واللي كريك اللي هما دو اونتي، عندي البي جي سي دي اونتي، من بعد البريماليتي اللي احنا قلنا باش نحط فيها سوا وي سوا نون، دونك لازمها تكون شين. لي فاكتور برومي اليوم بطبيعتهم شين، اي لا كونفيرسيون بينير اللي هي كيف كيف شين. من بعد باش نحط بطبيعه الحال اكس واللي كريك في لي شون اللي تابعينهم، وفي الاخرين باش نكونوا انيسياليزي للتيغي باش نشوف من بعد انا على حسب هو شنو اللي اختار انا باش نبدل التيغي هذيك. بطبيعة الحال هنا ما نعملش إيف إل إيف كيما عندي البوتون راديو، هنا خاطر ينجم يختار واحدة زوز ثلاثة ولا حتى الأربعة، دونك نخدم بهم افيك دي بلوك دو إيف، دي انستركسيون دو إيف كان تحب. إذا كان سي أن كوشي دونك إيف سي أن باش يمشي يعبي لي الشون بي جي سي دي، إذا كان سي دو باش يعبي لي لو شون بريم إكس اللي هو البريماليتي، إذا كان سي 3 فاكتور دو إكس، وإذا كان سي 4 باش يعبي لي البينير. هنا إيف إيف ما نعملش إيف إل إيف سينو راهي ما تخدمليش كونفينابلومون. من بعد جو شيرش لو كوبل إكس إيغيك تنشوفو الموديول غوشيرش مع سي حليم كيفاش مش باش يكون. إذا كان رجع لي موانزان كيما بالضبط كيما عندنا الفايند مشينا بنفس البرانسيب. إذا كان رجع لي موانزان معناتها راهو ماهوش موجود، إي دونك نحل الفيشي نتاعي أون مود أ بي دامب عادية ونسكر الفيشي نتاعي ونفرغ لي شون، والدام بطبيعه الحال يلزمنا نذكره كونه شنو باش نحط في الفيشي فيغول اسم الفيشي مش العكس،
0: مش العكس
3: مش كيما لالجو. سينو اذا كان ماهيش موانزان معناتها اذا كانوا موجود باش نهز للتابلو، دونك جو دوا ديكلاري ان تابلو افيك لونجيسترومون اللي ديجا انا ديكلاري قبل، نعمل ترونسفير فيغ لو تابلو، وترونسفير بطبيعه الحال يلزمني نرجع التاي دو تابلو. من بعد اذا كان سي ان كوشي دونك باش نحط في التي بي الشون هذاك بي جي سي دي باش نحط فيه لو بي جي سي دي، اذا كان سي 2 اذا كان سي 3 سي 4 كالعاده نعمل ميزاجور نتاعي نتاع الفالور دو شون، ومن بعد نعمل لو روترونسفير. اش معنى روترونسفير؟ معناتها التابلو هذاك الكونتوني نتاعو نعاود نكتبو في وسط الفيشي نتاعي باش هكاك نكون عملت الميزاجور، خاطر احنا في البروغرام اوفيسيال نتاعنا ما نجمش نحل الفيشي نتاعي اون مود ليغ واكريغ، يا ليغ يا اكريغ يا اجو بالطبيعه اذا كان انا باش نزيد في الاخر.
0: باهي
3: دونك نمشيو مع سي حليم.
2: حكينا على لي زابيل دي موديول هذا من الكل، دونك هنا اون انترودوي ان موديول ريكورسيف اللي هو كي بيرمي دو كالكولي لو بي جي سي دي اون اوتيليزون لا ميثود اوكليديان. وفي الريكورسيفيتي نذكروا نقولوا راهو قول انت في قول قايل ريكورسيفيتي تنجم ما تعطاش براتيك. عندي دو سيتياسيون، يا اما في لينونسي ال مامبوز ديتيليزي ان موديل ريكورسيف وماهيش بدعه ديجا سوجي عملوه في سيسيون دو رتراباج ولا بور لي معناها رتراباج كان اللي غابوا وعندهم غياب مبرر، دونك عطاوهم ان موديل بي جي سي دي كتبوه معناها عملوا له لامبليمونتاسيون نتاعو اللي هو ريكورسيف، ولا نجم انا وانا قاعد نخدم نحس كتلميذ وانه ليكريتور دا موديول دون مانيير ريكورسيف اسهل برشا من تريتمون ايتيراتيف. نعاود نذكر نقول راهي لا ريكورسيفيتي هي سيكو لو موديول il fait appel à lui-même tout en changeant la le ou les paramètres pour atteindre une ou plusieurs conditions d'arrêt. معناها كيما شجره في الجنينه تبدا تطلع والعواد ديما ياخذوا نفس التمشي اما جست يتبدل هو الكبر الطول كذا. دونك هذاك اش معناها لا ريكورسيفيتي وهي بطبيعتها اللي تنسبيري دو لا ناتور. معناها احنا لهنا اون تريت دي موديول بار ناتور جينيرالمون ريكورسيف. هذاك علاش قلنا له في الديف بي جي سي دي اكس يغريك اذا كان يغريك يقال زيرو الوغ جو في ريتورني اكس خاطر هذا البرانسيب نتاع ريكورسيفيتي نتاع البي جي سي دي دو الاوكليديان. سينو ريتورني بي جي سي دي دو يغريك معناها اكس تاخو يغريك و يغريك تاخو اكس مود يغريك. بور فيريفي لا بريماليتي دو لونتي احنا سورتو تلامذة الباكانفو يعرفوا اللي راهي الفيريفيكاسيون نستعملوا جينيرالمون اون بوكل ولا اكونديسيون داري ولا اون بوكل اكونديسيون معناها ما نستعملش لا بوكل بور. دونك سينو كيفاش نميز انا تلميذ باكانفو مع تلميذ في سيكسيون واحده اخرى لانه هذا اختصاصه. سي تادير جوفي شنو هو البرانسيب نتاع البريماليتي ا مونافي انه ناخذ قلنا احنا النومبري دي برومي وقت اللي ال سو ديفيز كو بار ا لوي ميم. دونك ثم فرضيه باش يكون من 2 حتى الموتي نتاعو ثم ا او بليزيور ديفيزور. دونك جو نعمل بلاياج اذا كان انا عندي اكس مثلا 100 دونك اذا كان 100 نشوفها تقبل القسمه على 2 سي بون نقف ما نكملش.
0: اوكي
2: سي با لا بين باش نكمل نتعدى على العدد فوالا نثبت الباقي كل. دونك لخاطر ان فيريفي با لا كونديسيون. دونك علاش بدينا من 2 قلنا له طون كو دي اصغر من الشطر نتاع العدد inférieur strictement à x div 2 ou moins inférieur ou égal parce que il كان تقبل قسمه على الموتي مثلا 12 تقول لي هاي ال سو دي في سور 6 هي ديجا اذا كان قلب قسمه اذا كان قبلت القسمه على 2 ما عادش توصل ل 6 سي بون معناها الفا كيتي لا بوكل اند اكس مود دي ديفيرون دو 0 مود هو لو ريست دو ديفيزيون اوكليديان. في الحاله هذه نتعدى اللي من بعده اذا كان لي دو كونديسيون سون فيريفي. في الاخر بالكل اذا كان خرجت افيك دي على اتا لا موتي معناها x div 2 جو في روتورني لا فالور وي سينون جو في روتورني لا فالور نو. خاطر هو عاده التلميذ كي تحط قدامه بريماليتي ولا برومي ديريكتومون يقول لك ريتورن دي ايغال x div 2 لانه هو في باله باش يرجع بوليان. دونك احنا لهنا حاولنا نخرجوا من نمط الكلاسيكي والنمط معناها اللي ديما تلميذ ياخذ ويصب ديريكتومون نو لهنا حاجتي بويا ولا نو. دونك هذاك علاش كان الكونديسيون فيريفي يرجعوي سينو يرجع نو. لو موديول سويفون اللي هو لا ديكومبوزيسيون اون فاكتور برومي نعرفوا اللي لي فاكتور برومي دون اونتي نحطوهم لهنا اون فالي روغروبي دون اون شين دو كاركتير افيك ان سيباراتور في الوسط. معناها انا كيف نقول 12 هي تكتب 2 فوا 2 فوا 3 دونك هي دو كاري فوا 3 لي فاكتور برومي. دونك ريبريزونطاسيون نتاعها هي باش تولي 2 ايتوال 2 ايتوال 3. هذاك علاش خذينا اون شين دو كاركتير سميناها سي اتش اف كان تشوفوا في الـ في الدوكيومون. خذينا اف ايكال 2 بور دير لو برومي فاكتور بوسيبل لانه لي فاكتور برومي هما خاطر ثم كي تقول فاكتور برومي تقول لازم نثبتوا اللي هو برومي هو بطبيعته بار ناتور اللي كان قبل القسمه على 2 ويعاود يقبل قسمه على 2 ما عادش يقبل قسمه على 4. دونك بار ناتور شنو لقاو لي فاكتور كان معناها كان اللي هما برومي طونك x معناها هنا باش نقعد جينيرالمون قبل كنا نقراو في الكوليج نعملو كي نقبلو كي نعملو ديكومبوزيون فاكتور برومي نعمل خط ونقبل نقسم 12 على 2 وتعطيني 6 نزيد نقسمها على 2 تعطيني 3 نزيد نقسمها على 2 ما تقبلش نتعدى ل 3 تعطيني في الاخر نقف وقت اللي الريزلت نتاعنا ايكال 1. دونك هذاك علاش قلنا له ما دام x ديفيرون دو 1 واي x ديفيرون دو 1 اذا كان اكس يقبل قسمه على اف الور العدد هذاك نزيدو للشين ونلصق من بعده ايتوال. معناها غادي كان ناخذ ليكزومبل هذاك تولي سي اتش اف هي فيها 2 ايتوال والاكس الجديد هو باش يولي 6.
0: اوكي
2: سينو نتعدى الفاكتور اللي من بعده اي ان سي دو سويت. دونك جو روفي لا ميم شوز في الاخر بالكل باش نرجع الشين من غير ليتوال الاخرين
3: هي تعطيني هكا مي في الاخر
2: نحيت ليتوال الاخر هذاك.
3: اوكي جوست هنا رمارك على الديكومبوزيسيون فاكتور برومي راهي هذه الفونكسيون اللي الناس كل معناتها تعرفها وهذه في الكلاسيك تقول انت ولكن نجم راهو رد بالكم يا تلامذه الباك رانا نجموا نطلبوا عليها دي تريتمون اخرين بار اكزومبل عمناه ولنا ومسيو حليم طلبنا بار اكزومبل اكبر فاكتور اصغر فاكتور لو نومبر دو دوكورونس دو شاك فاكتور لي فاكتور ديستان دونك لهنا انت عندك هذه الفونكسيون موجوده سامحني نقول فونكسيون الموديول موجود وانت تتصرف فيه بطبيعه الحال كتلميذ باك ان فو يلزمك مش تحفظ
0: تعرف
3: تصب
0: ولا تعرف
3: يلزمك تفهم كل سطر هذاك شنو نقصدوا به باش
0: نجم تبدل اون فونكسيون
3: تبدل صحيت اون فونكسيون خاطر مش بشرطيه ومش يجي يقول لك صبيها لي كيما هي نجم يطلب منك اي حاجه
0: مي.
3: دونك هذه هي الكلاسيك وشوفها معناتها كتلميذ نحكي للتلميذ انا توا تفهم بستر بستر شو اللي مكتوب ساعات احنا باريزون في الريتورن نرجعوا سي اش اف كيما هي خاطر الطوال الاخرانيه حاجتي بها
2: حاجتي بها بعد صح
3: معناتها مش بشرطيه تمشي تنحيها من بعد تقول لي لا يلزمني نزيدها ماما غادي ما تنحيهاش طول انت خاطر مخك
0: اي من الاول مش لازم يكون فاهم
3: هذا هذا هو لازم يكون فاهم
0: علاش تقعد
3: بالضبط صحيت هذا هو
0: باهي
2: بالنسبه للكونفرسيون كان ناخذوا مع بعضنا ونشوفوا في الكونفرسيون معناها كان نعمل
3: ديموستراسيون
2: اي كيما غادي باش ناخذوا الدوز نحولوها للباس دو دونك معناها التمشي يقول راهي دوز نقسمها على اثنين وبيان سور انا كي نقسم على اثنين نلقى سته والباقي صفر اكل الباقي هذاك باش نستحفظ به اما ديما الباقي نحطه في اول الشين معناها جو في كونستروير ان شين دو كاركتير معناها من بعد تو نشوفوا كي نرجعوا نقراوه بالعكس السيس نعاود نقسمها زاد على اثنين
3: سامحني لحظه برك لهنا اذا كان انا خذيت الاكس هي 12 الاكس جديده باش تكون هي 6
2: لما الريزلت نتاع الديفيزيون
3: الاكس باش تكون هي 6 فوالا
2: دونك نعاود نقسمها على 2 خاطر نحكي على الباس 2 اللي هي والبينير يعطيني 3 ولو ريست اوسي 0 3 سور 2 يعطينا 1 ولو ريست 1 1 سور 2 يعطيني 0 ولو ريست
0: 1
2: دونك هذا كي نقراه نقراه في السونس العكس فما مثلا يجيك تلميذ يقول لك انا نحب نخدمها ريكورسيف الى الدروا ما نفرضش عليه انا باش يتبع التمشي هذا اما يعطيني في الاخر اون سوليسيون صحيح داكور دونك لهنا هذه هذاك علاش نحن جينا كان تشوفوا خدينا الشين ريزولتا نتاعنا هي تاخو اس تي ار دو اكس مود 2 بلس سي اتش بي و اكس تاخو اكس ديف 2 معناها بور توجور نعمل الميزاجور نتاع العدد نتاعنا اكس احنا حكينا بكري قلنا راهو اي موديفيكاسيون توت موديفيكاسيون ولا توت شانجمون ولا تو شانجمون دون لو فيشي راهو يصير دون زان تابلو يصير او نيفو دو لا ميموار سنترال هذاك علاش انا باش نهز من الفيشي نحط في تابلو ونهز من بعد روترانسفير نرجع من التابلو هذاك نهز الفيشي نذكروا انه لوفيرتور دان فيشي وعندنا دو تيب دو فيشي عندنا لي فيشي تيكست اي لي فيشي بينير ما يسمى في البايثون لي فيشي بينير باينوري فايلز دونك لهنا اذا كان عندي فيشي تيكست بكري عملنا اوبن وحطيناه اون مود اير باش نحلوه اون مود ليكتور اون مود دبليو باش نحلوه اون مود اكريتور و او ا بور اون مود اجو ونأكدوا انه راهو كي نعملوا ا وهو مش موجود راهو معناها يصير الكرياسيون نتاعو خاطر فما تلامذه يقول لك نمشي نعملوا بالدبليو وبعد نعمل ا نو هذا كيبدا موجود يزيد عليه مش موجود يصنع ويزيد فيه بار كونتر اون مود ريد بيان سور
0: باش يقرا كها
3: يقرا موجود
2: داكور دونك احنا بكري حكينا على الريشيرش حكيت مدام ابتسام على الريشيرش قالت رجع موانزا باسكو في ذهن التلميذ عندكم
0: اي سافا قاعدين ندبوا
2: معناها في

0: نحن علاش نعملوا فان فيشي على خاطر بار انالوجي عندنا في الالغوريثم ان فونكسيون بري ديفيني اسمها فان فيشي. تلميذ ثم تلميذ يسميوها فان، ثم تلميذ يسميوها اند اوف فايل، ثم تلميذ يسميوها ان، معناها كل واحد شنو يسميها،
1: كل واحد شنو اللي يسميها.
0: دونك احنا لهنا نحطوا فان فيشي بور مونتري راهي هذيك سي ليكيفالون دو لا فونكسيون فان فيشي. سي هذيك علاش نكتبوا فان فيشي. دونك قلنا فان فيشي غالا فولز هو سيتان بوليان بور انديكي هل ان وين وصلت لاخر الفيشي ولا ما وصلتش. واي نوت فان فيشي تراي تي دو ان تيخو لود دو اف، معناها الكاس هذيك نصب فيها لي ليمون، خاطر هو الفيشي كي تحلو تقول انت كيفاش يقدم الفيشي، يعني مانيش نرى فيه يقدم وحده، لانه الفيشي لو فيت انك حليته عندي ان ستيل دا، معناها كيما البوينتور يل سو بوينت على الكاز الاولانيه، عباره انت باش تاخذ في كراسه تبدا تكتب مصدر لون انت ماشي. لو فيت ان قريت لي ليمون هذاك وصبيته في فاريابل باللود اف الباس اوتوماتيكمون على كاز سويفونت، معناها الان تاخو ان بلس ا ما عندهاش علاقه بالفيشي باكثر، معناها ما هو عندها علاقه بالتابلو اكسبت هو ريال مول هنا على خاطر ما عندناش ليكيفالون. دونك نقولوا له حاول كان لقيت مشكله اخرج فان فيشي ايغال ترو اف بون كلوز راهي اوبليغاتوار دو فيرمي لو فيشي، حتى في النوت راهو اوبليغاتوار، اذا كان ما سكرش الفيشي راه جو دوا ولا جو سيري سانكسيوني. في الاخر بكل قلنا له ريتورن ان، وهنا ريتورن ان جي بعد الاف بون كلوز مش قبل، خاطر ريتورن ان تقص ليكزيكيسيون.
1: باهي
0: تري بيان.
2: جست كلكو رمارك
1: ديما ندخل بلي رمارك. بالنسبه للترانسفير هذيه راهو ينجم التلميذ يعمل العكس، معناتها فان فيشي تبدا بترو بعد يحط فولس في الاخر، معناتها ماهوش خاطر هو استنشوا، خاطر هي لوجيك كونو انا فان فيشي نتاعي فولس وبعد توني ترو. اذا كان عمل العكس راهي تخدم، راهي خاطر هي جوست فاريابل بوليان. حاجه اخرى بالنسبه للترانسفير هذايا، هذايا كالعاده لو ترانسفير كلاسيك. اذا كان انا مثلا باش نفسخ حاجه من الطابلو بطبيعه الحال من الفيشي سامحني، بطبيعه نجم نعمل اف كانوا هذاك اللي حاجتي بيه ما نحطوش في الطابلو، كان مش هذاك نحطه في الطابلو، معناتها توت موديفيكاسيون هذايا راهي لي بيرميز، معناتها حسب البزوان نتاعك انت، هذه الكلاسيك وتصرف كيما تحب يا تلميذ.
0: حاجه اخرى ابتسام هو راهو من المفروض يكون انا انفورماتيسيان هو اكثر انسان عنده لوجيك، معناها حتى شوا معناها دي فاريابل. ثم شكون يقول لك انا نعمل تيست ايكالا فولس، انا راني مانيش باش نعيشوا الحياه الكل نحن في الدنيا، نهار اخر انا انفورماتيسيان باش يخلي المشعل لغيره.
1: وي
0: وقت اللي نخلي له ان كود بيان كومونتي، ان كود معناها حتى اسامي لي فاريابل معناها بيان شوازي، راهو اللي يجي بعدك باش يصلح عليك.
1: اكزاكتومون، مش باش يكون في مخك باش يعرف شنو قصدك.
0: صحيح فوالا، معناها انا كي نقول هنا اف بور دير في شيء، كي نقول فان في شيء معناها بور دير راني وصلت لاخر في شيء، لازم نسميها اكس ايكغيك اللي نحب.
1: اي اما من
2: هي سو كيستيون ديستيتيك، سو كيستيون ديرغونومي،
0: سورتو لا لوجيك
1: والوتيليتي.
0: فوالا خاطر احنا ديما سامحني، خاطر احنا ديما تلام يقول لك هاي تمشي.
1: تمشي
0: كل شيء ينجم يمشي، اما يمشي دون فاسون ان اتوندو.
1: ولو سورتو في وقتنا احنا توا، معناتها فما لي مودول اللي هما ديجا حاضرين وانت باش تمدوا وتكمل عليهم، ما عادش كيما كنا قبل نكتب
3: كله من الاول للاخر.
1: دونك كي ناخذ انا ام مودول ماذا بيا نفهم شو مكتوب، ما نلقاش كسر في راسي.
0: وجو ريسبكت لا ميم نومونكلاتور، مثلا اكزومبل انا اعطاني في مودول ولا في لونسي اعطاني اسم تاع لي شون دانونجسترومون، وهو الفيشي هذاك معمول راني بار اوبليغاسيون لازم نستعمله. اذا كان بدل حرف ماجيسكول لمينيسكول سورتو في بيتون
1: تبدل،
0: ما يخدمش حاجه اخرى ما يخدمش. تفضل في سي
1: موصل معاك. نواصلوا بعد ما هزينا للطابلو الخدمه، بطبيعه الحال بعد ما نبدل يلزمني اوبليغاتوارمون اللي تحصلت عليه في الطابلو هذاك نرجعوا للفيشي نتاعي. دونك لهنا الغو ترونسفير احنا سميناها كيما تفهمنا باش اللي بعد يفهم هذيك شنو تعمل. دونك عملنا ترانسفير
0: اللي بعد اللي
1: يصلح اللي بعد اللي يصلح
3: ولازم تعمل اعتبار وبرشا زاد خاطر عنده راق قداش من واحد.
0: سامحني تو مشكله التلميذ انه اعطيني ننجح في الباك. لا يا سيدي احنا عندنا تلامذه ما شاء الله عليهم وبالتجربه نحكي لك، عندي انا سورتو انا عندي تلامذه نهار اللي مشى للجامعه لقى روحه ما شاء الله عليه، لانه تعلم لي بون
1: باز مانيبيولاسيون،
0: لي بون مانيبيولاسيون لي بون باز، ولا تعلم لا لوجيك على قواعده. كيف تقول لي انا باش نعاود باش نثبت ان نومبر برومي، سامحني قصدت لك ولا لا، ثم شكون كل واحد كيفاش يخمم، ثم شكون يقول لك انا نحسب لو نومبر دو ديفيزور وبعد كي لقيتها مثنيا من واحد حتى العدد، معناها شو قداش باش نخسر، انا كان نعطيك العدد مليون، معناها باش تعمل مليون ايتيراسيون. وبار كونتر انت كنت تنجم تقسم على اثنين تلقاه من اللون ما يقبلش القسمه تخرج معناها تعمل ريبيتيسيون واحد
1: معناها احنا نقولوا لهم كيما بار اكزومبل